ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ

كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتو ما تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فهم. ثالث ايام عيد الاضحى المبارك ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله تكونوا عديتوا اجواء ممتازه انتم وعائلاتكم والغاليين عليكم. ايامات مباركه ان شاء الله يا ربي يكون تقبل منكم الاضاحي متاعكم وان شاء الله يا رب ايامكم الكل عيد. طمنوني عليكم نرجع لكم بعد عيد الاضحى وأكيد نتفاعلوا في علاقة بالأجواء متاعكم وأجواء العيد. كيفاش عديتوه وين عديتوه؟ والأهم من هذا اليوم ترجع الامتحانات بالنسبة للصغيرات. إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل. رحلة الألف ميل قريب توفى وقريب تبدأ العطلة فإن شاء الله يا ربي لا يحرم عائلة تونسية من فرحة النجاح. صباح الخير تونس من توا حتى للسبعة متاع الصباح. كيف العادة ترفقكم إيمان سكوحي كنت الميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي. وننطلقوا كيف العادة بدعوتنا إن شاء الله ربي يتقبل مني وبنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك علما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما وأسألك العافية من كل بلية وتمام العافية ودوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس يا رب. أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا. اللهم يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فارحم موتانا واشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات. ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.

0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
1: رجعنا لكم من جديد، نحيي كل متابعينا الغاليين وين ما كنتوا تسمعوا فينا في دياركم، توكلتوا على ربي للخدمة ولا باش تقضيوا قضيتكم على بكري. طريق السلامة للجميع، كاو بديت السخانة بشوية بشوية تبدأ على بكري من الصباح، دونك نردوا بالنا نشربوا برشا ماء ونحاولوا انه نقيوا انفسنا من حرارة الشمس. عملتوا غطسة في الايام العيد وإلا لا؟ نعرف انه برشا ناس يستثمروا الطقس السخون والجو هذي متاع العيد في أنهم يمشي ويعملوا كالغطسة أول الغطسات متاع الصيف. إن شاء الله يا رب يا رب يا رب ديما مستمتعين بالحياة الجميلة هذي. طبعا نمشيوا للمقترح متاعنا. مقترحنا هو كتاب عنوانه رسائل من القرآن للكاتب أدهم الشرقاوي، اللي هو عمل أدبي تأملي يقدم قراءة مختلفة للقرآن الكريم، مش فقط اعتباره نص تعبدي ولكن باعتباره أيضا مصدر عميق للرسائل النفسية والإنسانية اللي تمس حياة الإنسان اليومية. يعتمد الكاتب أسلوب الرسائل القصيرة وين يستخرج من الآيات القرآنية معاني تربوية وإيمانية مرتبطة بالواقع المعاصر، ويعيد تقديمها بلغة سهلة عاطفية قريبة من القارئ. الفكرة الأساسية للكتاب تقوم على أن القرآن مش مجرد نص يتلى، ولكن خطاب مباشر للإنسان في كل زمان ومكان، يحمل إجابات على أسئلته الداخلية كما الخوف، الحزن، الفقد، الصبر، الأمل واليقين. يختار الكاتب آيات محددة ويحولها لرسائل قصيرة تحمل دلالات عميقة تربط بين المعنى القرآني والتجربة الإنسانية. من أبرز المواضيع اللي تنجموا تلقوها في الكتاب هذايا الصبر في مواجهة الابتلاءات، التوكل على الله في لحظات القلق، معنى الرحمة الإلهية، قيمة الاستغفار، أهمية الثقة بأنه بعد العسر يسرى. يسلط أيضا الكتاب الضوء على العلاقة بين الإنسان وربه باعتبارها علاقة قائمة على الحب والهداية لا على الخوف. يمتاز أسلوب الكتاب بالبساطة والوضوح، يخليه مناسب لشرائح واسعة من القراء خاصة الشباب. نصوص قصيرة ولكنها مكثفة بالمعاني، وهذا ما يمنح القارئ فرصة للتأمل وإعادة التفكير في علاقته بالقرآن وبحياته الشخصية. الكتاب أيضا يركز على الجانب النفسي، ويقدم القرآن كملاذ روحي يعاون الإنسان على تجاوز الأزمات الداخلية، يرجع له التوازن في لحظات الضعف. هذاك علاش النجم نعتبره كتاب يجمع ما بين التفسير التأملي والتنمية الذاتية الروحية. رسائل من القرآن هو مقترحنا لليوم في صباح الخير تونس. كيف العادة للطلاع على الكتاب ينجم يبعث لي رايو، سينو نستنى ديما المقترحات متاعكم على الانستغرام متاعي ساكوحي إيمان. نكملوا موزيكتنا على ديوان فام، ديما صوتكم، نهاركم أسعد الأيام.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.

0: صباح الخير تونس. صباح الخير
1: تونس. هذه موسيقتنا وهذا جونا على ديونا فام. رجعنا لكم من جديد. صحة قوتكم، صحة فتو.

فيها الجسد باش يستعيد أنفاسه من جديد. ولكن هل فكرنا نهار أنه طريقة النوم بتاعنا ممكن تكون مرتبطة بسرعة الشيخوخة؟ دراسة علمية حديثة كشفوا فيها باحثين أنه عدد ساعات النوم المثالية مش مفتوح كما يعتقدوا برشا ناس، لكن يقع ضمن نطاق دقيق. اتضح أنه النوم ما بين 6-7 أو 8 ساعات في الليلة الواحدة هو الأكثر فائدة لصحة الإنسان، بل والأكثر ارتباط بإبطاء علامات التقدم في السن. الدراسة اللي اعتمدت على تحليل بيانات ما يقارب 500,000 شخص قارنوا فيها العلماء بين أنماط النوم المختلفة وعلاقتها بصحة الجسم ووظائفه الحيوية، وكانت النتيجة لافتة. الأشخاص اللي يرقدوا ضمن المعدل الذهبي هذايا يتمتعوا بعلامات شيخوخة بيولوجية أبطأ، إضافة لصحة عامة أفضل مقارنة بغيرهم. أما اللي يرقدوا أقل من الحد هذية أو أكثر منه بشكل كبير، أظهرت النتائج أنهم أكثر عرضة لعلامات الشيخوخة المتسارعة أو الاضطرابات الصحية المتعدة اللي ممكن تمس القلب، ضغط الدم وحتى التوازن النفسي. نطفع عليكم الناس الكل. يشير العلماء إلى أن قلة النوم ما تأثرش فقط على النشاط اليومي، ولكن ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب، القلق، داء السكري من نوع الثاني، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الجهاز التنفسي والهضمي. بيأكدوا الباحثين أن النوم ما هوش مجرد راحة، ولكن عملية بيولوجية عميقة ترجع خلايا الجسم فيها ترتيب وظائفها، ويعاد فيها بناء التوازن الداخلي وتنشيط جهاز المناعة وتحسين عمليات الأيض اللي تشكل أو اللي تأثر بشكل مباشر على الصحة وطول العمر. دونك لهنا مهم جدا أنه نركز اضطرابات النوم ممكن تكون سبب للأمراض، ولكن أيضا نجم تكون انذار مبكر لمشاكل صحية خفية داخل الجسم. دونك الرسالة لهنا مش مهم انه نرقد، ولكن مهم انه نرقد بالقدر الكافي والمتوازن، لانه بين الافراط والتقصير ممكن تكتب تفاصيل عمرنا بشكل مختلف. وكانت هذه شتمتان لليوم. شتمتان نواصلوا معكم بالموسيقى على ديوان فام، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
1: رجعنا لكم على ديوان فام، هذا برنامج صباح الخير تونس متواصل معكم للسبعة متاع صباح. تعرفوا يا جماعة في نهار كيما اليوم وفيت جوزيفين، جوزيفين اللي في ذاكرة التاريخ الفرنسي تمضي على أقوى وأكثر قصص الحب اللي تربط ما بين السلطة والقدر. نحكيه على قصة بونابرت وجوزيفين اللي ما كانتش مجرد علاقة شخصية ولكن فصل كامل من فصول فرنسا الحديثة. جوزيفين تولدت في 23 جوان 1763 في جزيرة المارتينيك. نشأت في بيئة كولونيالية قبل ما تنتقل لباريس، وين دخلت الحياة الأستقراطية بعد زواجها الأول اللي وفاء بطلاق. لكن امرأة كانت تمتلك حضور قوي تجمع ما بين الجمال والذكاء والقدرة على التأثير داخل الأوساط الاجتماعية والسياسية في باريس بعد الثورة. بونابرت اللي تولد في 15 جوان 1769 صعد بسرعة داخل الجيش الفرنسي خلال فترة الاضطرابات اللي جات بعد الثورة الفرنسية، وأصبح واحد من أعظم القادة العسكريين في التاريخ الأوروبي. تقابلوا الاثنين في باريس خلال منتصف تسعينات القرن الثامن عشر في مرحلة كانت فيها باريس تعيش تحولات سياسية عميقة، وسرعان ما تطورت العلاقة بيناتهم إلى زواج رسمي تم نهار 9 مارس 1796. كان نابليون شاب طموح في بداية صعوده، وجوزيفين كانت أكثر خبرة في عالم العلاقات الاجتماعية داخل العاصمة. رغم اختلاف الطباع والخلفيات جمعت بيناتهم عاطفة قوية جسدت في الرسائل الشهيرة اللي كان يكتبها نابليون خلال حملاته العسكرية، وإن كان يعبر على شوقه وارتباطه العميق بها. غير أنه الحب هذايا اصطدم بواقع سياسي قاسي، خاصة مسألة عدم إنجاب وريث واللي أصبحت مع الوقت قضية تمس مستقبل الإمبراطورية. عام 1810 تم الطلاق رسميا بين جوزيفين وبونابرت، رغم أنه العلاقة الإنسانية بيناتهم ما انقطعتش، وقعد كل واحد فيهم عنده أثر عاطفي في حياة الآخر حتى بعد الانفصال. لكن نهاية القصة هذه ارتبطت بلحظة مؤثرة في تاريخ فرنسا. في 29 ماي 1814 توفيت جوزيفين في شاتو دو مالميزون قرب باريس وقت عمرها 51 عام بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد. رحيلها كان صادم لأنه ما زالت تحمل في ذكرتها مرحلة المجد الإمبراطوري وعلاقتها بنابليون. يذكر أنه خبر الوفاة وقت اللي وصل لبونابرت وقت فترة نفيه الأولى في جزيرة إلبا، هذا ما خلى أثر عاطفي عميق عنده رغم كل ما مرت به العلاقة من صعود وهبوط. جوزيفين ونابليون مش مجرد حكاية حب، ولكن مرآة لزمن كامل امتزج فيه العاطفة بالسياسة، وانتهت فصوله برحيل امرأة بقى اسمها حاضر في قلب التاريخ الفرنسي حتى لنهار اليوم. هذه القصة المرتبطة بذات اليوم حبيت نتقسمها معاكم في برنامج صباح الخير تونس. مواصلين بالموسيقى، نحييكم وين ما كنتوا، خاصة مستمعينا اللي تابعوا فينا خارج أرض الوطن، واللي أكيد بداية الاستعدادات والتحضيرات للعودة. إن شاء الله ربي يجيبكم سالمين غانمين يا رب لبلادكم والأحبابكم والناس اللي غالين عليكم. نرجع بعد الموسيقى.

0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
1: صباح الروقان لكل المستمعين الغاليين، للناس اللي التحقوا بينا، مكملين معاكم المشوار في صباح الخير تونس، وتوت سويت نمشيو لنصيحتنا.
0: نصيحة اليوم،
1: نصيحتنا لليوم تنطلق باقتباس يقول: الإنسان يساوي القيمة التي يضعها لنفسه. الحقيقة هذه خلاصة تجربة إنسانية طويلة تأكدها مبادئ علم النفس الحديث. طريقة تعامل الآخر معانا ما تنفصلش على الطريقة اللي نسمح للناس يعاملونا بها. في الواقع الإنسان اللي يقلل من قيمته، يتجاهل احتياجاته، يصمت على مشاعره باستمرار، ممكن يعدي من غير وعي رسالة للآخرين مفادها أنا أقل مما أستحق. ومع الوقت ممكن يتحول هذا السلوك إلى نمط ينعكس على العلاقات، ويبدأ البعض يتعاملوا معاه كخيار ثانوي، مش على خاطره أقل شأن، ولكن هو معرفش يحط حدود واضحة، والحاجات اللي يقبلهم ويرفضهم ما هيش متاحة للجميع. علم النفس الاجتماعي يوضح أن الحدود الشخصية ما هيش رفاهية، ولكن جزء أساسي من احترام الذات. الإنسان اللي ما يحطش حدود واضحة يسمح للآخرين عن قصد أو دون قصد بتجاوز مساحته النفسية والعاطفية. لكن الحقيقة الأهم هنا أنه احترام الذات لا يطلب من الآخر، ولكن يبنى من الداخل أولاً. حتى حد ما ينجم يمنحك قيمة لم تعترف أنت بها في نفسك. يبدأ الأمر من أبسط التفاصيل، من طريقة تحديثك مع روحك، من موقفك تجاه مشاعرك، من قدرتك على قول كلمة لا وقت اللي يكون هذا ضروري لحماية توازنك الداخلي. اللي ما يشوفش قيمته يعتاد تدريجيا على التهميش من غير ما يحس، مش على خاطر العالم قاسي، ولكن الرسالة اللي قاعد يبعث فيها على روحه ما هيش واضحة. الخبر الجيد أنه الدائرة هذه ممكن كسرها في أي لحظة، مجرد أنه يبدأ الإنسان في إعادة بناء نظرته لذاته، تقدير احتياجاته، والتوقف عن التقليل من شأنه. يبدأ العالم من حوله في إعادة ترتيب طريقة تعامله معه. في النهاية التقدير الحقيقي ما يجيش من الخارج، ولكن يتولد من الداخل وينعكس على كل الحاجات اللي دايرة بينا. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم.
1: وهكا نصل لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. إن شاء الله يا ربي تكونوا عديت وقيت مزيان معنا. نخليكم زيدا للويكاند، إن شاء الله تعدي وقيت مزيان في الويكاند مع بقية البرامج متاع ديوان أفهم. أنا مبقى لي كنقولكم أجمل تحيات إيمان زكوحي.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي جد عشية أمس بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى منطقة التلابي معتمدية العالية من ولاية بنزرت يسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفرت به مصالح الإعلام والاتصال بولاية بنزرت لوكالة تونس فريق للأنباء. وأوضح المصدر ذاته أن 6 أشخاص توفوا على عين المكان بينما توفيت امرأة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقتفة ببنزرت. كما تم نقل المصابين 6 ومن بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي الحبيب بوقتفة لتلقي الإسعافات اللازمة. لافتا إلى أن صورة الحادث ما زالت غير محددة بدقة وما زالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه. وفي معتمدية المكناس من ولاية سيدي بوزيد تم تسجيل 2 وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة. والمدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد الدكتور سالم نصري يؤكد لوكالة تونس فريق للأنباء أنه تم تسجيل 2 وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حالية مستقرة وأن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم فضلا عن تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات. وزارة التربية تفيد بأنه بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة أي المعدل السنوي رمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجعة إليهم بالنظر وذلك بداية من يوم 4 جوان المقبل إلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع المخصص في الغرض. والوزارة تؤكد أنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 9 جوان القادم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تشرع في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارات المركزية وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السيبرنية. إلى الشأن الدولي وزارة الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد وسفن تشكل العمود الفقري لاقتصاد النفط الإيراني غير المشروع. والولايات المتحدة تعلن تصنيف 2 إجراميتين في البرازيل ضمن المنظمات الإرهابية على الرغم من معارضة بريزيليا هذه الخطوة. ويشمل القرار الأمريكي الذي سيبدأ سريانه اعتبارا من 5 جوان القادم عصابة القيادة الحمراء وعصابة قيادة العاصمة الأولى حيث يشتبه في وجود خلايا تابعة لهما في 12 ولاية أمريكية. نهاية الموجز الإخباري نلتقي تمام 8 أجمل تحيات بهير عوشي يومكم سعيد.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة العادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 29 ماي 2026. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله ربي يعطيكم وتتمناه، وإن شاء الله يكون تعدى عليكم عيد مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب، وإن شاء الله يتعاود عليكم العيد بكل الحاجات اللي تمناوهم. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء. مرة أخرى إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير، عودة ميمونة للعمل، عودة ميمونة للدراسة، بالنجاح والتوفيق لوليداتنا حسعيد إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله بالفورمة لوليداتنا اللي تقريبا في 100 متر الأخيرة قبل انطلاق امتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله الفرحة تدخل لكل عائلة تونسية، إن شاء الله دموع الفرحة عند كل أب وكل أم يستنى في ولده ولا في بنته في البكالوريا. نهاركم أسعد الأيام، نحكيو على الأخبار. أيامات معدودة قبل انطلاق المونديال. صبري لموش يوضح في علاقة بالبوليميك متاع ولده، يحكي على البوليميك متاع حازم المستوري، ويطلب من الناس ومن البلاتوات والإعلام باش يريدوا شوية، يقول لهم المنتخب محتاج شوية هدوء باش نحذروا بريح كأس العالم. حس سعيد إن شاء الله للنصور. نحكيو في بقية الأخبار تباعا تيلة الساعتين ونص التسعة، يجي بحذير شيخنا سيف الدين الكوكي في النصف ساعة المعتادة يوم كل جمعة. إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يغيب علينا الناس للبدو مازال معيد نصورة في صفاق، سنسلموا عليه. تحضر معانا قائد الفريق المتألق على الدوام برن. صباح الأنوار يا برن، سعيدك مبروك.
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله عيدكم مبارك، إن شاء الله ربي إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والرفاه والشيخات الكل. إشنو سي صبري لموش يحبنا ما نتكلموش؟ خلينا نتكلم، خلينا نتكلموا، نعملوا جو، قولوا ما هو مش مستانس مسكين، نعملوا جو للجمعية شوي.
2: مسكين.
1: أي مسكين. مش مستانس بالجو هذا، يحب على لا فرونسيز، نقول له لا يا ولدي لا، خلي شوية جو كذا ما زال كان تعمل ماتشنيل ولا حسين. نحب زاد بالمناسبة ذي راف نهني النادي الرياضي صفاقس اللي هو كان اسمه راو النادي التونسي كلوب تونيزيان، بمرور 98 سنة على تأسيسه، إن شاء الله مئات السنوات احنا باش نمشيو، ولكن اسم النادي الرياضي الصفاقسي باش يقعد. ان شاء الله مبروك علينا وعليهم الاحتفالات هذيه، وان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر اليوم والستر.
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، وعيد ميلاد سعيد للسي اس اس نحكيو فيها بعد شويه. نحكيو على واحد من اعرق الانديه في تونس والفرق في تونس، قلعه السوداء والبيضاء. ان شاء الله كل عام وحبه السي اس اس بخير، وان شاء الله مزيد من التالق والنجاح. نجم النجوم ايقونه المزح والكاميرا زيد المكي زيدون. صباح النور،
3: انا فيك رفيق، مرحبا بالناس الكل،
0: عيدك مبروك زيدون.
3: سنين دائما ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، مش متاع خدمه نهار اليوم. يا رفيق معناتها ارجوك انت ديما تقول نبثوا الطاقه الايجابيه، مش نبث لك برشا طاقه سلبيه. لا لا ما ما نورمالمون يوم عرفه وثلاث ايام روبو.
0: هاوي
3: والنساء جمعه ليذبحوا كل جمعه
0: اسبوع انت والله بالحق والله
3: كل نعملوا كل ماترنيتي كيما كل مراه كي تول تبدا لازم حقي تحط هذا قانون جديد. ان توكا ربي معاكم الناس الكل، وربي مع لي بارون اللي يروحوا واليوم يعديوا. ماك تعرف برشا عباد روحوا البلدان وعملوا كل لمه بالحق، ربي معاهم خاطر اليوم نهار الجمعه. ليت انت تو متعجب، حتى انت قلت مع نهار الجمعه لازم يعديوا ومع كذا ونسنس ولاد
0: ان شاء الله. شعب المرشي عابت المرشي نهار اول بالشعب بعيد على عصابه من الامتحانات. اعطي رايك كذا هكا مره في مرشي
3: عادي صاحبي تحيه لي بالقروان، قال لي بربي نحب الراحه حتى مليون، قال لي حتى عديهولي بالتليفون.
0: هزولو هزولو
3: هزولو يستدعاوك
0: سينو لو موتون
3: لو موتون تري تري بيان رفيق. اللهم صلي عني بي جو. تحيه للجزار عبوده رفيق في باردو، دمرت له اعصابه، دمرت له اعصابه. فما ادعيه ما لازمنا نقولوهم رفيق
0: وانت مش حافظهم.
3: وانا مش حافظهم
0: ساعه باش يربح
3: يا ودي العلوش مخنوق. قول له يا عبوده لحظه الادعيه اللي كتبتوا على جوجل بعد نحط شويه شات جي بي تي فهمتني ولا؟ يقول لي يا زياد باش تمرر لي حياتي. ها هما الادعيه. قول له اطلب رفيق، قول له رفيق توا غطس صحيح. تحيه لي وتحيه للعباد الكل، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير.
0: امين يا رب، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ايامكم كلها فرحه، ان شاء الله ايامكم كلها حب، ان شاء الله ايامكم كلها عيد. جهان سليني عيدك مبروك.
4: نكمل عليك رفيق، باش نكمل ندعي لهم وان شاء الله العلوشكم طلع في وخو، وان شاء الله القليه ترى خفيفه، وان شاء الله العصب نطلع بنين. عيدكم مبروك الناس الكل، الناس اللي تسمع فينا. بون غوت للعباد اللي ماشيه تخدم، بون كوراج للناس اللي ماشيه تعدي امتحانات. انا ياسر انا تعبت، انا نهاري ندوم الحقيقه تعبت على الاخر، دونك ان شاء الله في سعي وفي الامتحانات. بون كوراج للناس الكل وبالنجاح وبالتوفيق للعباد الكل اللي تسمع فينا. مرحبا
0: بالتوفيق ومثالش نراجعوها حكايه العطله ان اولادنا يرجعوا ليله الثاني عيد غدوه تبدا تعدي
4: جوز امتحانات
0: عام جاي غيبوبه معناها
1: عام جاي
0: باش نرجع 12 يوم التالي سيدري
1: مره في
0: القانون باقي معاه اوكي باهي يا رب يعرضوك اولياء هكا مازالوا كيعديوا الامتحانات اولادهم هذا ما أتمنى. حضرة النقيب الجرام مقداد السيري عيدك مبروك يا مقتدح.
1: عيدكم مبروك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. تبارك الله المشاوي الحم موجود
3: على تيك توك.
1: أي
3: على تيك توك النقيب يشوي
1: يا ولدي بنتي هذيك يا أخي ما تعرفش صغار قتلي بابا يزني يزور يا بنتي يزيني من الحكاية ذي قتلي لا وقول هذيك هكا فما فيديو هكا خذاه في التيك توك هذيك نتاع خلي يبعبع وركبت لي صوتي يا ولدي يلزم هكا كصغار
0: تخوا يحكموا فيك ولادي
1: يحكموا فيك كما يحبوا سينو ما تعرف القاعده الغذائيه العظيمه لسيد السداد نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا فلا نشبع يعني شو القاعده الغذائيه محلاها الحم موجود على ذمتك قول بشويه بشويه باش ما تمرضش ما يقعش اي اكسيده اي كذا سينو وليداتنا يعديوا في الباك ان شاء الله يا ربي
0: بفرحة
1: عم كل الاسر والعائلات التونسيه ويفرحوا بوليداتهم ان شاء الله
0: امين يا ربي. جينا حكيت على البلا وعلى القلي وكل نصيحه ثمينه وكل عيد تتعطى وتتاكد وتتذكر العصبين عند امك فقط تتاكد الخوات الخطوره تعرف
3: موزين والله حذرنا
0: عند امك وفقط
3: عند امي وفقط حذرنا العصبين واليوم باش ناكلوا العصبين
0: صح باش فيه لا باش نشوف مقداس زياد في فورما احنا نحكي وباش عيط لي رفيق قال لي ماما سمعت وقال لي ماما مش مصدق دونك استنى الحلقة عظيمة معناها لوغرو جولدن بوي حاتم بن حاج حاتم
2: بونجور بونجور بونجور خير عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. هو راهو القانون انا معناها مش بالحق كان جاي عندي صغار راني متقلق كان جيت عندي صغار راني متقلق
3: علاش ننظر
2: مش ننظر مش ننظر وتجي مره في بعداش باش تحب لك تعاود تعيش هالسيتياسيون ذي دون 33
0: لا لا لا
2: ما نجيوش نعملوا
0: كونتور في التريمست الثاني في التريمست

0: الاولى شبي تجيك في التريمست الثاني وفي التريمست الاولى ما يخا
1: واش معناها ماشي ويقدم
0: اي
1: معناها العيد الجاي باش يجي
0: جو فو دير دون 5 ans دون 6 ans تجيك في السيمين بلوكي نتاع التريمست الثاني ناخذوها بعين الاعتبار تو بعيد تفاد ليك هو النهار مش يبدل شيء سورتو كو القرايه ولات تقف 2 جوان و3 جوان عندنا معناها
1: كالومبري بنتي كبروا كملوا قرايه انا ما عندي حتى ايدونتيفيكاسيون مشكلتك
2: لا دبلت
0: هزوا الاستاد استاذ غادي جرجيس والترجي فما دي بارو لوحوا في الوسط هكا وسيبوا غادي
2: دم لك عطار
1: سينو والله عندنا بريسيون تاع دي بوت سيمين تخش علينا نهار الاثنين رفيق البارح يجي يفركس على برامج
0: لحد كنت منه الوحش بيه ما سجلش عطي انا مانيش مسجل الجماعية وينه لحد الرياضي والله يا بوب بمخي حد لوش ما كيت حتى ماتش كورة القصر فيه حسيلو يلا بركات
1: سير للبناك الكالندري الكل بتاعك البطولة تونس الكالندري
0: ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع جينا من صفاقس ريت الفرق ما بين المحترف والهاوي الهاوي قاعد يعايد غادي المحترف جاء على روحه لوغرو رامي فوراتي رامي بونجور
3: على نهاركم زين على نهاركم اسعد الايام هو بوق مش مربوطه برشا بالاحترافيه مربوطه بالهيراشيه ظهر لي بالمدى اقدميتك في المؤسسه ولكن ان شاء الله كل عام وانتم حي بخير عيادي وسنين دايمه هكا وكله يتعدى التعب الكل يتنسى يا راف في الاخر في الاخر شنو باش تشد الصافو باش تقفوا كذا ولكن كله يتعدى وعلى ذكر الدعاء انا مش بعيد عليه برشا انا عملناه بلاي باك بابا بالصوت وانا وانا حد في امي خاطر اخزر لنا الزازارك وخاذت الدنيا قال شبيكم واقفين قلنا له وقيله مش حافظين ولا يا اخي جاي باك وكان متحمس وغاضبته كذا ولده مش حافظ قال وابعد هاي هاي اجا كذا رجنا الامور والحمد لله وشكرا لله
0: ونويت.
3: شكون هاي بالطبيعة هذاك هو ما هو شيء في وذني كله في وذني لان اوريات حاسيله وفما زازار يسلم عليك برشا يا حاتوم قال الليله تعدي ورا في ماك بلوس قال يا حاتم عاد شي مرجنا عاد اليوم في الليل قلت له تهنى موجودين مش يمرجكم مش يضغط عليكم مش يعمل فيكم اللي ما يتعملش والحمد لله ان شاء الله عيادي وسنين دايما
0: ان شاء الله عيادي وسنين دايما ان شاء الله ايامنا وايامكم كلها فرحه ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله الفرحه في كل دار وفي كل العائلة التونسية نسلموا عليكم وين ما كنتوا طريق السلامة كما قلنا الناس اللي ماشية تخدم طريق السلامة الناس اللي مروحة توا ثم ناس تبات وتشد الكيس بكري الأربعة الخمسة نقول لك نخلة الصباح ديريكتومون نمشي الخدمة وبنجح لوليداتنا الصغار والمتوسطين والكبار ووليداتنا اللي باش يعديوا البكالوريا نقولوا لهم حس عيد فترة حساسة فترة فيها شوية ضغط ولكن توفى ونسيفوا فرحانين الناس الكل بإذن الله 27 دقيقة البداية بالزابينك شو صار في الحلقة الأخيرة من راف مايك نسمعوه مع رامي الفوراتي ونرجعوا للبلاتو
4: زابينك
3: قبل العيد يا عزيزي المستمع الحق متاع ربي كنا خايفين شوية اي سورتو حاتم متقلق كان وكذا وعنده علاش
1: انا متغشش عليك حتى حد فيكم ما استدعاني نهار العيد
0: علاش استدعوا فيه
1: خاطر تعرف اللي بناتي البرا وكل شيء وانا وام بناتي مع بناتي
0: لا ما نعرفوش اللي ام بناتي معاش مع
1: ايش مع وانا وحدي
2: وحدي
1: حتى انا متغشى منبوس تعرف اللي قلتها المره اللي فاتت بتفضليك عمتي تعرف التليفون ساعتك يا ربي بفضلك على الاولاد
0: كلها ما يحبش انا بتبيعها ما يحبش انت قلتها بتفضليك حتى احنا جاوبناك بتفضليك على مرحبا
1: وكي نصدم عليك بس تردني انا نجم نصدم عليك
0: نهار عيد مسلمين
1: في بعضنا نقضلت في الكويز وجيب لك الدار
0: صلح لي هذي
3: ايش قولك انت وين وصلنا قريب نسمع بعضنا الكلام قبل يا جماعة يهديكم عاتي يا عاد وين وعلوش زيادة حكيونا عليه
0: ودو وزيدوني دبح علوش كالجميل ما شاء الله من اعكل الراتشات موجودة ما شاء الله على علوش
2: دريسي
0: دريسي
2: فيان فيان كوشي كوشي سي سي اوراه دريسي
1: تاكوريدا
2: قبلت علوش رفيق
0: حاجة من سوارش في كل بلاسة يتحط فيه خلي خسير ونديري اعصار
2: لا عالم ان شاء الله
0: شاركم البارح شخالك عندهم اتوديو مش تونسي ماني ايش ما كاري في الاخر قالوا سي با موتون سي ان شيان تلمو البلاس الكل دك
3: لا يا ولدي واكثر من كيكة يا زياد ظهر لي فخ
0: من احسن ما تنجم تختار السلاله هذيك وتجرب اول مره مطعم الانثى بنين راه بنين بنين
2: بنين ما تاخذت لي نعشه سياده كرافيه احنا خدينا الخوات رفيق
0: انا الاخو الكبير وانت الاخت
2: انا مانيش خبير في الامور هذه اما هاني مش نرجع وان شاء الله تطلع لنا برضو الكل واللي تصوروا انت الكل نجيب
3: لو مش اكون واضحه معاكم انا ما نستغربش من راف اي لا لا لا اسال زياده ويقول لك يودي يعمل في عماير في الكرونيكور قال لك
2: كيف انت مش تحتم واحد هوني في الراديو تبدأ كلمة كلمة كلمة مساج مساج مساج لين يبقى

0: نق وحييك حق جيب بابا نويل على وحييك على الدهاء اللي عندك الإعلامي أسد مختلف أنا أحب تقول
1: بدي عاد ما عادش يعرف فيك أسد سيد حيوانات الغابة الكل الدهاء الثعلب
2: شقاولك أنت يا يوم عارفة ما نجيبو الشيخ حلوة ياس حلوة حلوة الفكرة ومختلفة وجديدة وكذا وروعة روعة مرجين عملو كيتش شقاولك أنت بابا حلو
3: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
4: زابينج
1: تحية للقرام
0: يا معلم
1: فوراتي بعد شوية الأخبار في الريف مايك بعد شوية زعما شكون ولكن قبل هذا نحكي لكم على الحدث الأبرز والأهم نحكيه على عيد الأم ربي يفضل كل أم على قيد الحياة وربي يرحم كل أم توفيت بمناسبة عيد الأم حذرنا لكم فقرة مختلفة شوية فقرة فيها خلينا نقول فرصة باش نعرفوا أكثر الأم وأولادها خاطر الأم هي الإنسان الوحيد اللي تعرفنا من غير ما نحكي وتعرف وقتاش كونوا فرحانين وقتاش متغشين وقتاش يقولوا الحقيقة وقتاش حتى نكذبوا هذا الكل ثابت على كلهم تقريبا اللي بالعين بالغزرة تجب تفهم ولدها ولا بنتها. أما السؤال اليوم هل احنا زادة نعرفوا أمهاتنا حق المعرفة نعرفوا شنو يحبوا شنو يفرحهم شنو ما يفرحهمش شنو الحاجة اللي تغيظهم ساعات منا. اليوم شنشوفوا المشارك يعرف أمه حق المعرفة ولا لا كلمونا بالشاركوا وتربحوا وتربحوا أمهاتكم كادو من عند توليزي تيليكوم بمناسبة تعيد الأم إذا كنت متأكد اللي أنت تعرف أمك كما يجب وتعرفها باركور شاركوا معنا على 31 328 328. ناخذوا بعد شوية بالتليفون الابن ثم الأم ونخليه الفرصة باش نعرفوا الوليد يعرف أمه كما يلزم وإلا لا حافظ أمه باركور وإلا لا كدول الربح بعد شوية من هدية توليزي تيليكوم. كلمونا على 31 328 328. فاصل ثم نواصل هذه راف ماك حتى للتسعة ونص.
4: راف ماك على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان افهم.
1: ديوان افهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة

0: سبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: بعد العملية الإحمائية 37 دقيقة توت سويت زعم شكون.
0: زعم شكون
1: مواليد 5 نوفمبر 1986
2: كوارجي.
1: نعم
3: تونسي.
1: تعرف الأخبار الكل في الفانسيزون في علاقة بالكورة، السوسيال ولا كورة، الكورة كين الكورة اعتزال
2: نحن
1: بشنمشيه هذا العالم يتنفس كورة. يلا شقلت لجيه
3: تونسي
1: ليس بتورسي
4: مصري
1: ليس بمصري زيدونا
5: أوروبي. أوروبي
1: أوروبي نعم.
6: فرنساوي
1: ليس بفرنسي لنديس الموالي. رياض محرز
5: جزيري. عربي
1: لا.
2: انجليزي
1: ليس بانجليزي لنديس الموالي بعد رياض محرز لوكا زيدان.
5: لوكا نسيت.
1: لوكا زيدان
3: ايطالي
2: دبل ناسيوناليتي.
1: ليس بايطالي.
4: حارس مرمى.
1: حارس مرمى.
4: حارس مرمى.
1: نعم
5: لعب في الميلان.
1: لم يلعب في الميلان.
6: ألماني
1: ليس بألماني.
5: ما زالك 30 سنة عنده كرة ذهبية.
3: لا مش
2: 46
5: 40 سنة ما عادش كورة.
1: لا ما هزش كرة ذهبية. هو السؤال اللي هذا ياشين منا فمش حارس
2: ياشين بركة. تشيكي
1: ليس بتشيكي. قلنا رياض محرز الملاعبية مهمين يسمي فيهم. قلنا لوكا زيدان لانديس المولي. سيباستيان تونكتي.
3: اللي فهمتوا من الانديس ذولي عنده دوبل ناسيوناليتي ولا مدرب؟
1: ما ولاش مدرب
5: اي حاجة.
4: هذا العام في البرتغال
1: ما لعبش في البرتغال.
5: توا جول باير ميونخ. لا ربي معك
3: ميونخ.
1: يلا نقيب
6: يذول لي الأسئلة كل تسألت مانتها. حارس مرمى
5: حارس مرمى
1: لنديس المويلي سويد 1992.
3: هك
5: سويد 1992
2: بيتر شمايكل.
5: بو
1: لا
2: ولدو
1: كاسبر شمايكل. جواب صحيح رامي حاتم. هو كاسبر شمايكل ابن الحارس الدنماركي العملاق بيتر شمايكل. كاسبر شمايكل اللي اعتزل نهاية الأسبوع ذي وأعلن اعتزاله رسميا كرة القدم. الغريب في الموضوع مش في روحك اللي انت كبرت واحنا
2: تخلط على بوه
1: صحيح عايش بوه قرديا عايشنيه بالقديا بيتر شمايكل وبعد اعتزل ثم تعيش مع كاسبر شمايكل وكاسبر اعتزل. يبدو انه كبرنا
5: وكاسبر
2: اما ايفان اتاكو.
1: شو ايفان اتاكو
2: معناها فما خوه ايفان
1: ما نعرفوش
2: حتى انا ما نعرفوش.
5: في عنده اصابه خايبه اللي ما تداويش هذاك سبب من اسباب الاعتزال.
1: افكتيف عنده اصابه على مستوى الكاحل
5: ويقعد. انا يعجبني اكثر حتى من بوه راه حتى بوه يقول ولدي خير مني على خاطر الانجاز اللي عامله مع ليستر سيتي راه ما وصلش عامله بوه راه هو من جينيراسيون راه العباد ما تركش برشا مع حراس المرمى ولكن بخلاف رياض محرز وفاردي وكل ذا القدام لكن هو اللي عامله التالي حاجه اكسبسيونيل حارس متميز ولكن انا قلت لك الاصابات وكذا وما مشاش برشا اللي كيبات الاخرين واحنا عمل فينا في كوب دي موند فكنا زوز بونت وزايدين
1: فما البينالتيات طرح البينالتيات اللي بوه يتفرج من فوق شمايكل للاب يتفرج في ولده في طرح عمل فيه بيرفورمانس كبيره محلاها انك انت في نفس الدومين توصل فرش. ولدك الليفل عالي معناه وتقعد تفرج فيه. كاسبر شمايكل قال الامر ليس ممتعا اطلاقا ليست الطريقه التي كنت ارغب فيها وفي انهاء مسيرتي بها لكن لكل شيء نهايه وحان وقت الرحيل. هكا قال كاسبر شمايكل الحارس الدنماركي اللي اعتزل نهائيا كرة القدم. يلا نقطة دون كرامي نقطة حاتم بالحاج. السؤال الموالي ولا لا معش حنا وقت على السؤال أولاد خاطر بعد شوية عنا لجو نوك نمشي وتتسويت للأخبار تتسويت التراد جورا.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات نرد ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
8: أريد طور عالمك.
0: تراند دو جور
1: بما ننتقل اشياء اخبار منتخبنا باش تكون تراند من هنا لزوز ثلاث اربع اسابيع القدام. التحذيرات على قدم وثيق اخر 100 متر الاخيره لصبري لاموشي و26 لاعب اللي باش يمثلوا تونس ان شاء الله في المونديال، الكندا المكسيك والامريكا 2026. صبري لاموشي اللي عمل تصريح كافي على البوليميك نتاع ولده وحكي خاصه على بوليميك حازم المستوري. نسمع شو قال في علاقه بالبوليميك اللي صارت على ولده صبري لاموشي الناخب الوطني يرد.
8: Mais c'est d'abord le père qui va vous répondre et c'est aussi l'entraîneur qui va vous répondre. Ici, je suis sûr qu'il y a des pères de famille, mais mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a cinq joueurs qui étaient là, il est là, il prépare sa thèse, il a aucune fonction, il est plus sur le terrain. Et là, au moment où on parle, il est pas là, il est gêné. Vous savez où il est ? Il est avec sa grand-mère, ma mère. Et ma sœur, parce qu'hier c'était l'Aïd, et donc ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel. Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur, parce que il a ni contrat ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À l'Armo, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi.
1: غش شوية صبري لاموشي في علاقة بالكلام اللي تقال على ولده، قال ما عندوش كونترا، ما عنده حتى رول، قال كيما بو يخدم جاي ولده باش يطل عليه باش يقعد بحذاه، قال ها عيد الكبير معناه زاد باش يجيو نيلوتي اللي يسلموا عليه ويعيدوا عليه، قال ما تغش شوية صبري لاموشي عنده الحق رامي؟
5: أنا الرأي أنه عنده الحق، الحق نتاع ربي خاطر قاعدين نحكيو على حاجات خاطية جملة المنتخب وخاطية جملة التربص. أنا واحد من الناس كمدرب بريتو يعرف يحكي، حتى لاك زيد متاع بوه وفصل كواترو الوحيد، التصوير الوحيد البوستير اللي عنده متاع وهو مع المنتخب التونسي اللي هو ماتش، معنا شوف التصويره ديجا بالضبط موجوده. انا حسيت اللي قاعدين ندوروا برشا على حاجات زايده، ولاحظت حتى في نقطه اخرى، احنا زيد التوانسه قاعدين نضغطوا على كل شيء وكل شيء مش عاجبنا، حتى المريول تاع المنتخب هبط البارح. انا حسيت كمتفرج فما فكره كلكو بار مختلفه، كيف التوانسه مش عاجبنا، معنا لا عاجبنا لا ولد المدرب، لا عجبنا الملعبيه، لا عجبنا لي كونفوكاسيون، لا عجبنا شكون متعدي، لا عجبنا شكون واحد مسيبين كل شيء. لنا نحكيو توا مازالنا 10 ايام على الكوب دي موند، لا نحكيو لا نعرفوا التشكيله المحتمله، لا تناقشنا في الملعبيه ذوما، لا تناقشنا في شكون مش جاي، لا عندنا حكايه ملاهين بالعابدي ها وفينيس وكذا وما جاش وجا ودرا شنو
1: وعطاوه رخصه وسبقونيس على طول
5: الحق ذوما اللي ساكوتيك ملاهين بهم ومسيبين اللي به الفايده. المدرب كاول تجربه معنا لازمنا نسيسوا بعضنا الكل، لازم نعطيوه فرصته كامله، مش من بعد ما نقولوش شفت والله ضريناه برشا بالبريسيون والله كان ينجم يعطي مخير.
1: خلينا نسمع حازم المستوري وجاوب.
9: لا اسمعني انا قبل كان بعد اذنك باش نربط بعد اسمع حازم متنقل
1: خطوه باش تجاوب على حازم زيد.
9: اي باهي اعطيني ما
1: نسمع شو قال في علاقه بحازم المستوري. صبري لاموشي زاد تقلق كيف من الكلام اللي خرج على الفيسبوك. قال الراجل روحه مجبر انه يبعث لي اس ام اس يقول لي كوتش راني لاباس. نسمع شو قال صبري لاموشي.
10: سي غراف باسكو لو جوور ايت اوبليجي دو مانفويي ان ميساج اي دو مي دير كوتش je vais bien, c'est des fake news. Il est arrivé, il s'est entraîné, et il court et il s'entraîne. Et vous allez le voir. J'ai pas un blessé, je touche du bois encore. Mais d'où ça sort, je sais pas. D'où ça sort, je sais pas. Pourquoi ça sort, je sais pas non plus. Après, j'espère qu'on va pas avoir de problème, mais en tout cas, le moins de problèmes possible. Mais il va très bien.
1: زيت.
9: رفيق على ولده جوست بطبيعة الحال عنده الحق وكل، أما التصويرة قلقت ولده شدت كورة ووقف مع ليكيب ناسيونال ولبت، يقول معناتها ما صحيح برش عباد يقول لك هذاك تيرا مكان خدمة وكل، ولكن سبحان الله ولد انت يا خديجة تبدأ تجي وتطلع فوق الميكرو كل
2: ما تتعداش وتشد ميكرو ما تتعداش في
1: الميسيون
2: تعديت
1: في الميسيون
2: علاش ما تحبش تعدى
1: تعديت وقالت عيدكم مبروك
2: تباهي مع سام تخيك سامباتيك ما تعطيهاش تحلل على ترامب وإيران
1: هو محلش هو عمل هو شد زفارة هو
2: يفو فير لبار دي شوز والله خاطر ما عتصبها والتسيب بلتو برمي برشا حاجات يخوي فما ريجور عندك إكيب ناسيونال عندك جواريت ولدك على راسنا وعينه يقعد على البنك ينجم
1: على راسنا وعينه
2: على راسي وعيني أنا يخوي اما ما يدخلش هكاك يشد كورة رفيق سيت ان بريفيليج مال انت بيلوت جيب ولدك الصغير معناها تفرح بيه في الخدمة تعطيه الطيارة يهبطها
1: اغزل اذا كان نحبوا نمشوا في الاكسيدزير في التحليل
2: شو اللي راهو في المشاكل
1: كي تحب تمشي في الاكسيدزير تولي تقارن انه تدخل تصور مع كورة وسيرفيت ليكيب ناسيونال
9: باني عطيته
1: يهبط طيارة ولا عطيته يمشي يسوق دبابة ماهيش كيف كيف معناها للأمانة
9: معناها رفيق أنا معاك على الأخر وبربي الحازم مستوري تحية ليه وكيما قال رامي لازمنا نشجعوا ليكيب ناسيونال توا ونخليه التنبير على شيره وبالنسبة لحازم مستوري الشيء اللي تمس منه يا رفيق فما عباد اليوم في الكورة ولا الظاهرة معناتها حتى عالمية كل واحد عنده فيسبوك كل واحد عنده جروب ويحي كل حتى الملعبية بعض الملعبية وهذا موجود في العالم تلقاه عامل ديباش باش يضرب رامي انا نهبط على رامي راهو مضروب رامي ملعبش رامي كذا دونك وليت حارب على الفيسبوك حتى مع الملاعبين دونك تحيه الحازم وان شاء الله يا ربي ينورنا في المنتخب
1: المهم والاهم انه صبري لموشي قال راهو ما عندي حتى واحد مضروب وقعد متقلق قال لي الخروح اوبليجي ولد حازم باش يبعث له مساج يقول له كوتش سوي بليسي
4: انا الحكايه هذوما الموت عليهم نحبهم واللي صار الحاتم المستوري
1: حازم
4: نعم
1: حازم
4: حازم ايه حازم المستوري كما تميم الحزامي حازم المستوري علاش حازم مو تميم اسمه زاد ما عليناش حازم المستوري
9: يحبها
4: لا مش مبلوكانيش ديما يسهل لي الطريق باهي علاش حافز هذا يودع ما مريض انا ونكمل نلعبش هياتو تشوف شو باش نعمل فيما يتعلق بولد اللموسي خلي ولده يا ولدي فما واحد الناصر كان متعلق بمنشفة منشفة هذيك ما يهبط للتيران ما يهبط
1: يسبخت بها
4: يسبخت بها يسبخت بولده خلي ولده يتعلم بليك خدوة هوك بالغزران بركب ويقرب للجوارات ويسمع بوش يقول يتعلم شنو اللي كان عليه كليلهم الكرة هرب لهم بالكرة قلقهم في التمارين
1: هو مدام معناه هو موجود غادي اذا كان باش يدخل في انه يعطي رايه ولا كذا وقتها يولي مقلق اما ديما نخزر انا نظره البول ولد هو عطى ليكزومبل بوتيتر اللي مسني به قال ولدي جاب حذايا باش يحضر لابوه ما دارب حد ما كلم حد ما كذا ما فهمتش هالبوليميك اللي عملتوه في الاخر وروح الوليد وفات الحكايه وحس سعيد للمنتخب ان شاء الله
6: ايام الممر الوطني نتاعنا سي صبري لموشي لازم يكون في باله بحاجه اللي التنبيه احنا رياضة وطنية احنا مستنسين به وهو تحت الضوء ما تنساش هذا شعل عليه ضوء معناتها ممر الفريق الوطني حاجة مهمة ياسر وأول ما ظهر صبري لموش أنا واحد من الناس ريته قال معناتها ما يجاوبش ياسر ياسر أوك أحصل أوك تخلف الضوء
1: لا تو لازم يجاوب على البوليمي
6: أي نعرف لأنه كثر التنبيه فهمت رفيق والمريول بتاع الفريق يا ذي نرمال عادي معروفة الحكاية ذي باش تواصل ديما هكا حتى قبل المقابلات وتو تشوف تو باش تبدا المقابلات تشوف التنبير ما حقوش هبط هذاك حقو
1: عادي دي. في العالم اجمع يا نقي عادي ولا بوليميك اخرى في علاقه بولد صبري لموشي والكلام زاد اللي تقال على حازم المستوري انتو كا شلح السعيد للمنتخب المنتخب اللي هبطوا مريو لوفيسيال اللي باش يكون حاضر بهم ان شاء الله في الكوب دي مود انا شخت برشا على اللكحل والكول نتاع اللكحل سي ديفيرون هكا معناها ما نعرفش علاش ما سرقناش في الابيض والاحمر زاد جوري ما يكون نفس الكول معناها
9: هذاك ديما يعملوا كوميرسيال على البيعان يبدا سامبل بلو سامبل وحاجه كي اوريجينال
1: في حاجه
9: اما الاخرين اللي لازم ديما فيهم التوش انا حتى فسترنيش والله ظهرت لي سامباتيك معناها اما هو قلت لك ديما عندنا مشكله انه كل شيء مش عاجبنا الى ان ما تحب ولا
2: تكره وفاتي بالكول باش البنات زاد ينجموا ياخذوا المريول ويواتيهم خاطر معناه البنات جينيرالمون الكول هذاك ديما يعطيو لاسبي باش نجم طفله
1: مزيانين عموما نمرة وإن شاء الله مبروكين على منتخبنا إن شاء الله بالترشح يا ربي إن شاء الله مونديال العبور بالنسبة للنصور احنا ديما نلعبوا باللبيث أكثر رغم أن ديما عندي ضعف أكثر
9: المريو الأحمر
1: احنا
9: نتشاموا
1: بالأحمر
9: في
1: تونس احنا ودينا نقولوا نتشاموا بالأحمر اللي في حياتنا كل عام بيت
9: مرات لا ما الماتشوات الكوشمار زادك اللي قاعدوا في الدنيا تحسها ظلام دقيقة 70 كلهم لابسين بالأحمر معناها لابيث بليزو موان
1: يزنوا يكسروا
9: وهم اللي هزينا به الكوب دافريك زاد
5: كذا لو تحبوا لك هذاك علاش ليماج قاعده تنبيه
1: اوتوك حسايد للمنتخب شاله شاله مونديال العبور بالنسبه للنسور شاله الاولاد يفرحونا فرصه تاريخيه قلناها ونعاودوها ان نمروا للدور الثاني باعتبار ثمانية أفضل ثلاثين باش يكونوا موجودين في الدور الثاني لهذا المونديال. شاء الله نفرحوا يا ربي، شاء الله الشعب الكل يعيش على وقع ترشح المنتخب في كأس العالم 2026. بعد الفاصل نرجعوا رفماك حتى للتسعة ونص.
0: رفماك تبليسيتي أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا.
11: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
12: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
13: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في الله.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 57 دقيقة مازالت تفسنا جمعتين على كأس العالم والأسابيع اللي فات تحكينا لكم على تحضيرات المونديال مع توبنات وكيفاش بكونيكسيون باهية دارك تولي فيراج بلاش قسان وبلاش لايك سورتو كان تعمل أبونمو في البريود هذه عندك فريد ركوردمو بلاش. وحكينا لكم زادة على كادو اللي يستنوا فيكم كل جمعة كان تعملوا أبونمو في فيبر جديد ولا كانت قوي والديبي وإلا تميقري وللفيبر. وكما وعدناكم كل جمعة نوع نوع لفايز الجمعة اللي فات اللي ربح معنا واللي ربحت معنا مع أصدقائنا في توب نت. دونك معنا في التليفون الربح الثاني باش نكتشفوا اليوم شكو شنو ربح مع توب نت. نجاح برجب نجاح نقولوا لها صباح النورة.
3: صباح النورة.
2: شو أحوالك يا نجاح؟
3: الحمد لله.
2: شلع عيدك مبروك يفضلك كل عام وانت بخير يا نجاح.
3: يا عايشة.
2: كيفاش تعدى العيد؟
3: الحمد لله.
2: الحمد لله الحمد لله. اش تعمل في الدنيا نجاح من يتكلم فينا؟
3: من بنزرت.
2: اي
3: متقاعدة.
2: متقاعدة. اي شو كنت تخدم قبل نجاح؟
3: كنت نخدم في معمل
2: خياطة. كنت تخدم في معمل خياطة. به حفلة الدنيا بنزرت بدا العومين ويكند ذي عام وتوينسا كوميم شفنا تصاور وفيديوهات بدات الأجواء
3: العجوة بدت من نهار العيد.
2: اي بتصور مزيانين
4: الأمانة. قبل بنزر نهار العيد يمشوا يعوموا فما يغسلوا الجلد.
2: الجلد قبل عاد يحصل شكون مازال يغسلوا الجلد.
3: لا
2: ما عادش. ما عادش. ما قديمة.
4: أنا غسلت الجلد.
2: عام 40 يا. أنا جاحتش علينا فيها هي برا برا.
4: في الكروت.
2: أنتوكا أنتوكا تصور محلاهم تحس السيف جي وتحس البلاد سي مستعدة للتسييف وللعومان. هبطت عملت عوم أنت نجاح؟
3: لا مازال.
2: هي وقيت عاد انت البحر بحذاك غادي صح عليك وبحر بنزرت وما ادراك ما بحر بنزرت. تحيه ليك وللبنزرتيه الكل اللي في الاس تي بي. نجاح انت ساعه كليون جديد توب نت ولا قديم؟
3: لا لا كليون جديد.
2: انت كليون انت كليون جديده عند توب نت. توب نت ربحتك وانت كليون جديده باش تشيخ في الكوب دي موند هذية انت والعائله الكل باش تتفرج في احسن الاتراح. نقول لك مبروك عليك تلفزه اتش دي من اهداء توب نت. مبروك عليك.
4: مبروك نجاح.
2: مبروك عليك يا نجاح تلفزة HD من اهداء توب نت. كان عندك على شكون تحب تسلم وعلى شكون تحب تعيد. الجمعة اللي فات ربحنا بلاي ستيشن 5. المرأة اللي عنده الزولاد هيجين جاها كادو مسمى وتوا نجاح تلفزة HD بمناسبة كأس العالم. يا نجاح قولي على شكون تحب تسلم.
3: يعطيكم الصحة وحب نسلم على نفسك كل عائلتي الكل وسلام عليكم زيدا.
2: يفضلك
3: وإن شاء الله كل عام
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ابن اكله بنزرتيه متاع علوش شنو هي نجاح؟
3: متاع علوش
2: او ظهرك وجينا جو
4: الحوت.
2: ها شنو شنو نجاة
3: بالعلوش؟
2: اي ما البلا نتاعكم في بنزرت هكا اللي في يا خويا في داركم انتم اكثر بلا يتعمل به العلوش.
3: بالعلوش
2: شنو؟
3: كسكسي بالعلوش.
2: كسكسي بالعلوش
4: ونجاره.
2: شو نجاره؟
4: نجاره بنزرتايا.
3: ايوه
2: بس نجاره. شنو نجاره؟
4: نجاره بنزرتايا معناها
5: كلمة
4: كيما الرشتة ما تخافين.
2: اوكي زعما هو
4: ما ترقاه كيف بنزرت
2: ما يحبوكش البنزرتايا كلهم عندهم ولادهم يعديه وبنزرت كل رفضتك تو نجاح. شلال ايدك مبروك. شلال ايدك مبروك. شلال كلها منتحية بخير. سلموا عليك برشا برشا وشلال ربي يعطيك الحاجات الباهية كل مبروك عليها نجاح. ربحت معنا التلفزة هجدي باش تتفرج في الاتراح الكل واتراح المنتخب. انتم مازال اللي تسمعوا فينا ما فاتكم حتى شيء. مازالوا بلاي ستيشن 5 للربح, تلفزة كولي دو جرون فورما للربح كيف كيف, كل جمعة على ديوان فيم نوع نوع للربح اون لايف ونكلموا الربح ونعطيوه الكادو نتاعو. ان شاء الله ديما ايامكم ربح ان شاء الله مربوحة للناس الكل. كيما قلت لكم اعملوا ابونمون جديد والا قويو في الديبي والا ميغريو للفيبر على توب نت بوانت ان والا في اقرب اجونس ليك تدخلوا في القرعة وبرشا كادوات تستنى فيكم مع توب نت. عيش الكورة عيش البونتو وعيش كل فرحة من الدار وحس سعيد ان شاء الله للنصور في مونديال سيكون بإذن الله مونديال العبور. يلا سيدي هكا نخلطوا نهاية الساعة الأولى تقريبا, نخليوا بقية الأخبار للساعة الثانية. تعقيب صغير هكا وإحنا خارجين من العيد قلناها في جمعة العيد ومثالش أن أول مرة أنا واحد من الناس معناها نحس أنه الناس مشيت في أسعار أوفر بالنسبة للقشارة. أنا نحب الناس تربح وتاجر وتخدم ولكن حسينا الشيء سنة فريمون زاد على الحد بدرجة غير مقبولة معناها لا يقبلها العقل. وصلنا للعبث معناها في الأسواق معناها كنا نرجعوا لكلامي نقول راه حتى القشارة تاجر ويشري ويتمرمد ويبيع يبات فيه رحبة ويعس وبش يربح ما مبروك عليه. أما سناء مش عادي. المش عادي هذا خلى برشا برشا برشا روحوا بعلى لشهم في كمينهم وما تباعوش. ولا ليلة العيد معناها برشا نجم نقول لك ندموا على الأسوام اللي حطوهم أول العام وعلوش أول العيد وعلوش متاع الزملين واربعمية وثلاثمية ولا مليون وخمسمية مليون وستمية مليون هزبرك هز. وكان ما عندكش فلوس جيب بعد العيد. والله العظيم هذا كلام قال في الرحبة المواطن راه ما نام هز هز وجيب بعد العيد و حتى الموت خنقهم اللي يقعدوا 40 علوش وما عندوش وين يروح به. نتمنى اللهم واحد عمره ما يشمت في حتى حد ولكن أتمنى أنه يكون درس للجميع في علاقة بالقشارة خاصة باش ما نفرصوش بعضنا ما استغردوش بعضنا ما نهرموش دي بارا وعائلات من العيد باش في الأخير أنت يقعدوا لك 30 ولا 20 ولا 40 علوش. هذولك كنت نجم تربح حاجة معقولة جدا ديما تربح وتخلي الناس تعايد وتفرح أنت وتفرح الناس. أتمنى الرسالة تكون وصلت. شلائدكم مبروك الناس الكل اللي عايدت وان شاء الله يا ربي اللي ما عايدش يعايد عام الجاي والله لا يحرم حتى حد ويها.
4: ويزمنا نحضروا العيد الجاي من تو رفيق معناه الفلاحه المندوبيات الجهويه خاطر اللي صار سنيره هو العبد الكل معناها سواء ناس معناها في حالها ناس مش في حالها العبد الكل فما اجماع على غلاء الاسعار. دونك انا ما نحبهاش كلمه لجنه اما المره هذه ميساج نعملوا لجنه متابعه بين مندوبيه والفلاحين واخويا القشارة ما فما يوتيكا يا أخي قشارة كيكا وكان تصير مشكلة يا أخي يتنظموا النظام
2: رفع معبد من قطاعات ما غير نسميه ما يجيش المخ
4: نعرف يا
2: ما يجيش المخ
4: تقول السيدة فما نستخو كونجي
2: في القطاع ذاك يمشي ويشري الرسالة
4: التنظيم
2: الأهم مهمة ذاك التنظيم
4: من توا ما نقعدوش زاد عن الجاي جمعة قبل العيد نتشكيو من غلال
2: أنا هذاك معك ولكن هي رسالة للناس اللي تحب تدخل في عالم التجارة والعلوش باهي كي نربح مبروك عليك تتعب وتستحق. أما ما نفرصوش في الأخر كي باش تعجز المواطن التونسي يخلي لك العلوش ويعطيك بالظهر ويمشي على روحه ما ينجمش يعايد. شكون باش تبيع أنت كي علوش مليون ونص واللي تحب تبيعه بجوج مليون ونص؟ هذه الغلطة اللي صارت. إن شاء الله ربي يهدينا على بعض الناس كل وإن شاء الله عيد مبروك على الجميع ولا يحرم عائلة من عيد. الأخبار ثم نعود.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك رفماك
1: ببليسيتي
5: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعدكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
7: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
8: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك، تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
7: عيدكم مبروك.
9: شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
10: ديوان افام فلاش نيوز
11: مجزوة الثامنة. ديوان افام صباح الخير. الخطوط الجوية العراقية تعلن تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026. وسفارة تونس ببغداد تفيد بأن رحلة وصلت أمس إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين وسياح عراقيين. رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من سنة 2026 ليبلغ 1024.9 مليون دينار، مسجلا بذلك نموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. خصومة بين أجوار تنتهي بوفاة مسن يبلغ من العمر حوالي 72 سنة من العمر متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها أثناء المعركة التي جدت بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت حسب ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أذنوا لفرقة الأبحاث والتفتيش بمطر بالتعاون مع وحدات الحرس الوطني بسجنان بالبحث في الغرض، حيث تم الاحتفاظ بأربعة أشخاص من عائلة واحدة لمواصلة البحث معهم ومع كل من سيكشف عنه البحث. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الفرنسي يطلب من المدعي العام التحقيق في معاملة إسرائيل للفرنسيين المشاركين بأسطول غزة الأخيرة. الحكومة الكينية تعلن اندلاع حريق خلال الليل في مدرسة ثانوية داخلية للبنات غرب وسط كينيا، وأسفرت الحادثة عن مقتل 16 طالبة على الأقل وإصابة 79 آخرين تتراوح أعمارهن بين 15 و 18 عاما، بينما غادرت أكثر من 70 منهن المستشفى بعد تلقي العلاج. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبأقصى الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
12: ديوان فام،
13: ديوان اف ام،
12: صوت كوم،
13: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور، وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
14: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. صباح النور، اهلا بكم. بداية مع اخر اخبار منتخبنا الوطني اللي عمل اليوم اخر حصه لي في تونس قبل الاصفر لافيان لمواجهه منتخب النمسا والدين يوم الاثنين يوم 1 جوان في الملعب الاولمبي بفيينا ارنست هابل، بدايه من 8 غربا مساء بدار الحكم الفرنسي جيريمي بينيار غدا موعد انطلاق رحله المنتخب الوطني الى فيينا، رحله خاصه باش تنطلق من مطار طبرقه. نذكر زاد المنتخب الوطني باش يواجه منتخب بلجيكا يوم 7 جوان وديا، ثم يسافر بعد الى المكسيك وين باش يلعب اولى مقابلته في المونديال ضد منتخب السويد يوم 15 جوان. نسال فرنسي دعا جماهير الاحترام قرار لعبه للعبدي بعد التحاقه بالمنتخب الوطني قبل مباراة إياب البراج في فرنسا ضد فريق سانتيتيان يوم 31 ماي. نيس أكد في بلاغه أن العبدي اختار عدم البقاء مع نيس من أجل إتمام وثائق الفيزا قبل الصفر مع المنتخب إلى المونديال. كيف كيف فريق نيس أكد لجماهير زادا أنه حاول يلقى اتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل حضور العبدي في مقابل سانتيتيان الثاني، ولكن الجامعة رفض. نذكره أنه جانب من جماهير نيس كانت غاضبة من علي العبدي فما حتى شكون دعا لمعاقبته. جمال بالمنستير في الرابطة المحترفة الثانية اليوم باش يكون الموعد مع مقابل تحديد بطل الرابطة الثانية، مواجهة باش تكون بين فريق التقدم الرياضي بسخيت الدير ونادي أمل حمام سوسة بداية من الساعة الرابعة وبإدارة الحكم حسام بن ساسي وبدون فار. أبرز المقابلات الودية استعدادا لكأس العالم، البارح المنتخب المصري ربح قدام روسيا هدف مقابل صفر، هولندا فازت من قطر هدف مقابل صفر. اليوم الموعد مع 3 مقابلات بداية من الساعة 34 دقيقة في تركيا، إيران تواجه غامبيا، بداية من 5 منتخب العراق يواجه أندورا، وبداية من 37 دقيقة منتخب البوسنة والهرسك في مواجهة المنتخب مقدونيا الشمالية. تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت، نخليكم مع برنامج الرف معك.
13: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور
15: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
13: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
16: 9.2
13: على ديوان FM. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوانه فهم
1: تبع المزيكا.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوانه فهم. صوت

0: DAFMAG
1: Publicité. ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.ان.
2: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع، أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
3: توبنات Very fiber people.
4: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 31 ماي تجيكم باوفر الدوار صوص ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 اكاو، ومعاها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
5: مونوبري ديما معك.
6: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
7: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص الا عنا في ساعه سعيده، الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم صوت.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي، جيان السليني، النقيب، حاتم بالحاج ورامي الفوراتي. بعد شوية نلعبوا مع لي مامو ونلعبوا مع الأبناء. كلمونا على 31 328 328. انتوما الأبناء اللي متأكدين أنه تعرفوا الأمهات متاعكم وحافظينهم باركور، دوك اللي حشنا باش يكلمنا بالتليفون ونرجعوا له ونكلموا هما الابناء. بعد الابن بيان سور يعطينا النمر الام ونطلب الام باش نثبتوا لي ريبونس، نعطيو مجموعه من الاسئله. اذا كان الام تفاليدي لي ريبونس الكل تنجم تربح امك كادو. دونك كلمونا على 31 328 328. الاخبار بصوت جيهان السليني، توت سويت البوكس نيوز. بوكس نيوز. دونالد ترامب يقولها علنا على السعودية وقطر تطبيع مع إسرائيل لإبرام اتفاق مع إيران.
1: هذا اللي قاعد يتكلم عليه دونالد ترامب، وتتناقل وسائل الإعلام في علاقة بأنه قاعد يربط الاتفاق مع إيران بالاتفاق مع بالاتفاقات الإبراهيمية، وإن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدول الشرق الأوسط مطالبة بالانضمام إلى اتفاقية إبراهام للتطبيع مع إسرائيل. وأضاف زادة في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أنه ما هوش متأكد من ضرورة إبرام أي صفقة مع إيران إذا كان ما وقعوش. نسمعوا مقطع من نشرة قناة العربي في علاقة بالخبر هذية ونرجع.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يكون من الإلزام أن توقع جميع دول المنطقة كحد أدنى في وقت واحد على اتفاقيات أبراهام. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول يجب أن يكون من الإلزام أن توقع جميع دول المنطقة كحد أدنى في وقت واحد على اتفاقيات أبراهام.
1: الكلام هذا يقوله دونالد ترامب في إشارة للدول اللي ما زالت ما انضمتش حتى التوا في الاتفاقية هذه، واعتبر للمسار الحالي أثبت نجاحه وفعاليته. وأشار زاد إلى أنه عدد من الدول انضم بالفعل للاتفاقية هذه، من بينها الإمارات العربية المتحدة، وصفها بأنها دولة شجاعة ورائعة. وقال زاد أنه التجربة ناجحة جدا وفعالة جدا.
0: في نفس السياق ترامب اللي تصريحاته لا تنتهي، هدد بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت الأخيرة السيطرة على مضيق هرمز، وأكد أن الممر المائي الاستراتيجي يجب أن يظل مفتوحا للجميع دون سيطرة أي طرف عليه. تهديدات من هنا وهناك، الكل وكل التهديدات تخرج من عند ترامب في اتجاه الجميع، لا صديق ولا حليف. سمعت وش قال في علاقة بالسعودية وقطر وضرورة التطبيع مع الكيان لإبرام اتفاق مع إيران. إيران إلى حد اللحظة ما زالت خلينا نقول لم ترضخ لتهديدات ترامب، وإلى حد اللحظة لبرت فير ما خسرتوش على الأقل خلينا نقوله إيران. حاتم،
3: هو بون أسمع التعقيد في القضية هذه، خاطر زاد إيران مش وحدها، إيران راهو عندها مساند ما تظهرش يمكن للعلن، لكن برشا بلدان يلعبوا الجوجرو كما نقوله في لغة الكازينو، معناها روسيا والصين. فما حاجة يا رفيق، أنا ديما قلت ترامب والتصريحات والطلوع والهبوط والكل يوم راي كل ساعة بعلمها اكسترا، نقول ما معناها صعيب ياسر يكون اعتباطي ولا معناها يكون حاجة متاع مسيبة بسيرما. معناها راهو عندك أقوى جيش في العالم، عندك إدارة قوية، عندك اللي يقول لك واشنطن ويقول لك البنتاغون ويقول لك الميزون بلانش، تقول هنا هنا لبود يوموند، هنا خلطنا نهاية العالم. لكن اللي صاير معناها كي ترجع فيك لوركول، منطقة كاملة كانت رايضة، كان يحلب في الفلوس، يجبد في الفلوس خمسة، تتفكرك الأرقام اللي وهز السيوف بالذهب والدنيا وكل شيء. ومن بعد يكونوا العباد الكل رايضين في يافي ان اكيليبر دو بويسونس، بعد يجي يكسر يعمل يبريكي الاكيليبر هذاك، ويولي توا يطالب فيهم باش يصلحوا غلطة نتاعو هو، مش غلطة استمو في كالكول. وبعديش تي بونس انت ايران كان جاي ينجم يضرب باش يقعد حاشم منها، الى امبريسيون معني عارف اللي دخل في مضيق بالحق. ستنقولوا ريتك الدبوزه بعد ساعات دخل حاجه بتجمش تعاود تخرجها، هو دخل في الـ في الـ في الـ في الجولف بيرسيك وما عاودش خرج. الحاجه الاخرى اللي توا معناها في معاهده هذه ما يسمى بمعاهده ابراهام، السعوديه قالت فما تسويه قبل عندي شروط، لكن في الوضع الحالي هنقول لك حاجة، فما حاجة زادة تؤسف، راهي ريت الصواريخ اللي قاعدين يضربوا فيها في الإمارات معناها والدرون اللي جايين من إيران، لو سيستيم اللي دافع راهو له سيستيم إماراتي، له سيستيم، راهو سيستيم تابع الكيان في المعاهدات هذيك، وهذاك الطعم اللي قاعد توا ممدود القطر، خاطر قطر ترعش تقول كان كي نعمل معاهدة نهار آخر يضربوني نبدأ محمية، خاطر عنده القبة وعنده الميني قبة، عنده زوز قبة بغاتي فينا الماء اللي كما كان يقول مبارك خبر اللي متغطي بأمريكا عريان فينا الماء هذيك لا ديمونستراسيون الخليج الكل، وإيران تضحك، إيران تغزر لهم الشرفة كما يقول، وفهم اللي كلكو سوا ليسو حتى يا ولدي دقدقوا يطيحوا النظام كل شيء سيفيني، فما شرق أوسط آخر سوف يصور،
0: سوف يصور، ننتظر قادم الأسابيع طوالت المدة وطوالت المهلة والشرارة ديما 7 أكتوبر، 7 أكتوبر اللي نعطيك رقم حاتم، من 7 أكتوبر 2023 حتى لليوم شهداء غزة الرقم يناهز 73,000 شهيد ربي يرحمهم إن شاء الله في جنات الخلد يا ربي، وحوالي 200,000 جريح، كي نقولوا جريح بيان سور بين جريح وبين اللي صار معناها من ذوي الحاجيات الخاصة وبين اللي عنده بتر نتاع أعضاء نتاع صغير بين صغار، معناها راهو 200,000 جريح، لازم نتصوروا الصورة نتاع الجريح شنو، إلى جانب هذا 73,000 شهيد الساعات الأخرانية مستشفيات القطاع بقطاع غزة، 24 الساعة الماضية تقريبا 6 شهداء، 5 شهداء جدد وصلوا معناها متوفين، ومن بعد حالة سادسة استشهدت غادي على عين المكان، إلى جانب 8 جرحى، مواصل العدو في وسط اللي صاير الكل استهدافه للشعب الفلسطيني وعدوانه على هذا الشعب الأعزل، ربي يرحم كل الشهداء. قل لي
3: 10 ثواني ما نساوش اللي صاير في الغافة في الضفة، راهو للمستوطنين معناها فريمو حاجة حاجة أو حاجة ما لا توصف، الظلم
0: مش ظلم، أطلقت
3: أيديهم، أطلق العينين، حاجة أخرى أنا عملوا الخدمة مع أطفال غزة وانت في بالك في فما تقريا مرة يدمي القلب، تعرف طبعوا، نحن نحكيه على تطبيع في الجهة، طبعوا مع الاحتياجات الخاصة، معناها الطفل الغزاوي معناه تلمو يراو في أعضاء مبتورة عادي ولا عندهم، ما عادش يعتبروا هذاك اللي هو عنده احتياج خاص، معناه يعتبروا هذاك للنغماليزاسيون،
0: تلمو العدد ولا ما هو حاجة تنشاف في الشارع، ربي يقويهم، ربي يرفع الغم على هذا الشعب الفلسطيني، ربي يصبر الناس الكل في فلسطين، ربي يرحم كل الشهداء شرطوا في الغم ذات يوم، ديما نقول ونحن على قيد الحياة حتى واحد يشفي غليله شوية ويشوف هذا الكيان سير نحو أن يبادى من على هذه الأرض، لأنه سرطان الكرة الأرضية هذه اليوم اسمه
1: والكرة الأرضية رفيقة قاعدة تفيق بهذايا، خاطر قاعدين يوليو منبوذين بارتو، شعلينا في الأنظمة، شعلينا في
0: بعيد على صناع القرار ما لرزمه،
1: لكن غدوة يجيوا صناع قرار أخرين أكثر وعي، ما حتى العيد رو ما خليهمش يعيدوا،
0: إن شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه إن شاء الله في وقت قريب وموش بعيد. نرجو نحكيه كورة، حكم تونسي لنهائي كأس تونس نضال الطيف، هذا معلنت عليه الإدارة الوطنية للتحكيم،
1: معلنت الإدارة الوطنية للتحكيم على طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس تونس الكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، طاقم التحكيم النهائي فيه نضال الطيف حكم رئيسي، خليل الحسيني مساعد أول، أحمد الضويبي مساعد ثاني، سيف الدين الورتاني حكم رابع، وأمان الله الحجري كحكم احتياطي في غرفة الفار، فما مجدي بلاغة، حسني النيلي، عمر بريدع، ونذكر زادة اللي المباراة هذه بشتصير نهار لحد 31 ماي في ملعب حمادي العقربي رادس، بداية من 14:00.
4: وهذا هو الباهي،
0: انتظرت حكم تونسي بعد عيننا حكم أجنبي نهائي البطولة مثلا ما بين الترجي والإفريقي، مش منطق الأشياء يقول باش نسكروا السيزون كما يجب، نكمل يا سيدي في الاربيتر الترانجي بويسكو مثلا ماتش الترجي والإفريقي وفعل أحسن ما يرام سوم فوت لقب تهز غادي وحتى حد مشكاة تقريبا من الحكم ولا من الفار، مش هذا المنطق برنس؟
4: المنطق في الفينالي بين زوز فرق ترجي رياضي تونسي وترجي جرجيس ما فماش معناتها كل ما فماش حاجة تخوف، أنا نحبذ حكم تونسي لأنه كما قال الوالد الله يرحمه وينعمه وقت اللي عملت له سبور زمان قال لي شكون وصلهم للفينال دون لو طون نحكي لك هما حكام تونس هذوما الحكام يلزمنا نشجعهم اذا ما زفرش الفينال وهو انترناسيونال كل شيء وقتها باش يزفر انا ان شاء الله الحكم بيكون في المستوى لكن المقابله راهو ما تتطلبش باش يكون حكم صعيب ولا كذا جرجيس حلوه وبنينه ترجي حلوه وبنينه وكل ما فماش كل سبيرونس كلوب ليطوال صفاقس صفاقس سبيرونس ما فماش كل مش معناتها هما يكرهوا بعضهم لا ما فماش كش ما تخوفش فماش ريفاليتي هكا
0: ما فماش ريسك نتاع انه المقابله تكون فيها برشا تشنج معناها الملاعبيه سور تيران فماش كي التشنج الكبير اللي عهدناه ما بين الافريقي والترجي الاطوال والترجي ترجي والسي اس اس والجو هذاك ولكن تبقى مقابل دور نهائي والخطا فيها زاد نجم يهز لقب على اليمين

0: الناس كل تنضبط الى جانب القرارات اللي ما يلزمش تكون فيها ساعات تقول يا ربي كيفاش هذه ما راهاش كيفاش هذه ما عطاهاش. دونك نتمنى حس سعيد النضال الطيف والكل من معه في مقابله الترجي والترجي الجرجيتي. اش بيك اش باش تقول؟
1: لا حاجه باهيه معناتها
0: خاطر ما عنديش واحد من جرجيس.
1: لا لا لا لا حاجه باهيه ان شاء الله.
0: انت محسوب على الهيئه المديره.
1: ان شاء الله يكتبوا صفحه جديده للتحكيم التونسي. ما زاد للامانه رفيق صحيح غلطوا صحيح التحكيم اليوم ضر جمعيات ضر برشا جمعيات. ان شاء الله هاو اليوم فينال
0: ان شاء الله فينال مزيان
1: ماهيش طالعه ان شاء الله فينال مزيان ان شاء الله فينال راهو فيها برشا كوره وان شاء الله التحكيم يكون في المستوى
0: تذكروا فيه.
1: اقسم بالله انا الامل نتاعي في الناس راهو في صفاق التو ان شاء الله
2: داي
1: حيرنا ما فماش
3: بلي 10 ليف 13
1: السي تومبان ونستنى الامل نتاعنا.
0: انا قريت على كيلكو باج اللي سولد اوت سي معناها تبيع والترجي وترجي الجرجيسي
1: معناها امالنا على الناصر
0: هو ما جاش من امثالك انت قال هاني معايا هذا تونس كل توصي فيه
1: امالنا نهبط مع ديوان سبور هاني ننتمي
0: انا وصيت ولا زوج ساكر بعثهم لي الاخير
1: برحمه والدي
0: عندي شكون من اصحابي يحب يمشي
1: دونك ربي كلمت الناصر
2: ما نسحبه ماشيين وانت لا
1: اي لعب هالي مسير هو محايد يفرق في تساكر في رونبوان راندا فهمتي ولا بعث لك تحية انا باش نكلمه تو نحييه تو على المباشر
0: على المباشر يلا تحب تقول حاجه على الحكام
2: لا لا هو نقطه مهمه انه بالحق النهائيات انا نمن اللي كيما الملاعبيه كيما المدربين راهو حتى الحكام يتخلقوا ويتصنعوا حكام كبار كان بالنهائيات ما فماش حكم تذكرناه من الجوله الثالثه من البطوله الوطنيه ولا من الجوله 17 قلنا اه اليوم ولا عنا واحد دونك فرصه
0: لازم دي رونديفو هكا
2: بالضبط فرصه الكوب على القليله اقل ضغط ما صارش التجيش اللي صار زاد احنا على الشامبيونات عادوا ثلاثه جماعات سخونه والناس كل جبده البنادر وبوب دونك لهنا فرصه مانيش باش يعمل نهزهم للشامبيونز ليغ دوروب زعما باش يعمل فينال باش يطلع ولا باش يهزوا فينال كاس
0: يلزم هكا معناها
2: يلزم في تونس في بلاده يطلع بشويه بشويه يقوي شخصيه ما سهله راهو كيما شفنا الرجل هذاك راهو ينجم يكون خذا قرارات غلطه ما فقناش بها ماهوك بس وجهه هيك بس وجهك وقدره ربي لاباس
0: افكتيفمون لا هو ما خذاش قرارات غلطه لانه باللوب باللوب بعد تشاف الماتش وتشاف اللقطات الكل ولكن هي لحظات راهو ساعات كي تتساهل في الدرجل الاول مع ذاك نطر عليك والثاني عيط عليك والثالث عمل سيمولاسيون كذا راهو تهرب عليك الماتش من اول لحظه يا سيدي اه بتشري الشبوك 22 لاعب ما يبوجي حتى حد صحي تكحر للجميع واعطي حق الناس الكل والاصدقاء في الفار بربي بربي راهو فما حاجات صارت في وسط العام مانيش لاقيين لها تفسير دونك ماذا بينا ما يصيرش ماتش فينال لانه لقب بون جو جوج جمعيات يستحقوا جمعيات تعبه زوز جماهير منا بشكون حاضره بشكون حاضره ترجي يحب ينقذ موسمه معناها لانه الموسم بالنسبه للترجي ما نجم نشوفه بلا لقب ترجي جرجيسي معناها مش كل عام في فينال جهه كامله وناس في الخارج هابطه تحب تحتفل وتحب تفرح اعطيه حق الناس يهديكم اللقطه اللي فيها شويه شك نعيطوا للحكم ونزيدوا نتشاوروا معاه نعطيه لي زونغل الكل نشوفوا كل شيء وحس عيد زوز جمعيات صار يتعدى عرس كوره باش يكون مزيان في الـ في الـ في الليغرادا انا متاكد من هذا بحضور زوز جماهير وكل جمهور باش يغني على جمعيته ان شاء الله يا ربي الحكم يكون في مستوى اللحظه الديسيبلين من اول سكوند هذاك
3: انا نقترح يلقاو حل على للفار يعملوا لهم اكل كما كنا نعملوا كل استوديو في الشارع يعملوا لهم كابين بالار في وسط الترا
0: علاش
3: مسؤوليتهم العبد الكل يشوفوهم هما
0: في وسط
3: الفار
0: اوكي حلو
3: اوكي
0: من وسط السامبتي
3: حتى خطا
0: شكرا لك حاتم بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار شكرا حاتم شكرا شكرا العيد ما عطاش الراحه اللي لازمها لازم نشوف له عيد بيئه عيد حاجه باش يرتاح
2: كل ثلاث مرات الناصر
0: ورتحت له ابارامون بعد الفاصل نرجو نحكيو معكم اقعدوا معنا ما تبعدوش
4: راف ماج بوبليسيتي حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك
5: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
4: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
6: الموسيقى
4: نون ستوب على ديوان فام.

ونفهم. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 38 دقيقة الشركة تتيح لموظفيها إجازة عنوانها إجازة التعاسة. تفاصيل
3: بالضبط رفيق. والأخبار يجينا من الصين على خاطر هوني نلقاو الشركة هذه في محاولة لدعم الصحة العقلية والنفسية للموظفين متاعها وتعزيز التوازن الصحي ما بين العمل والحياة. أتاحت الشركة الصينية للعاملين فيها الخيار هذا إنهم ياخذوا إجازة التعاسة في حال شعورهم بأنهم ما همش سعداء وإلا ما عندهمش رغبة إنهم يمشيوا للخدم متاعهم. وهذا قاعدة تناقلوا وسائل الإعلام الصينية. وكان قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة الصينية هذه اللي تمتلك سلسلة من متاجر بيع الطعام في الصين أنه يمكن للموظفين طلب إجازة إضافية مدتها 10 أيام سنويا إذا كانوا يحسوا بشعور بالحزن وإلا بالتعاسة. وقال زادة أنه كل شخص عنده أوقات ما يكونش فيها سعيد يقولهم إذا كان مكش سعيد ما تجيش للخدمة ولا يمكن للإدارة رفض الإجازة هذه. فالرفض يعد انتهاك. وبموجب السياسات متاع توظيف الشركة هذه يتطلب من الموظفين هذوما العمل 7 سوايع في النهار أكهو، الحصول على عطلات نهاية الأسبوع، ويحق لهم زادة الحصول على إجازة سنوية تتراوح من بين 30 إلى 40 يوم إلى جانب 5 أيام إجازة خلال السنة القمرية الجديدة. في المقابل رأوا أغلب الشركات في الصين يخدموا الموظفين متاعهم من 9 تاع الصباح ل 9 متاع الليل 6 أيام في الأسبوع. هذيك علاش السيد هذية على وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين قاعدين يدعموا فيه برشا وقاعدين يحاولوا معاه يأسوا لتغيرات معناها مهنية تنجم تدخلها الشركة على قطاع العمل في الصين.
2: نخيب مع الفكرة أنه إذا كان الموظف تعيس الإجازة تصير حق مكتسب.
4: علاش بديت بالنقيب؟
2: خاطر هو بعرف ما تكلمش في الكورة.
3: نقيبه.
2: لا لا لا مديش استاد في المال عاكر. لا
5: خاطر خليني برد له على قلبه.
2: ما تجاوبوش ما تجاوبوش لا حشك. ما تجاوبوش ما تطيحش في الاستفزاز نتاعو. لأنه قبيلة الحاجة حكي على التحكيم وقبله اللي قاعد نفسر لك بالعكس. ومن بعد أنت حكيت على قبله حكيت على إيران كلهم تكلموا إلا النقيب. دونك أول واحد ياخذ كلمة أنت يا رمز الفرح والبهجة يا رمز الدعاء.
6: يا كيتش العربي.
2: يا كيتش العربي.
5: أنا نفضل العبد يكون مكشوف. إيش معناه مكشوف؟ تعيس أنا تعيس سعيد أنا سعيد. يعني حاجة تكون مكشوفة خير من اللي عامل روحك زعما سعيد وتجي تنقل شنو وتي على مربي بالتعاسة من داخل.
2: أوكلا شاي سيبو
6: والراحة شوف بعد مخلي لودي ما تطلع أي ماذا ترد قدمنا في الله
3: يا جماعة
5: كي تكون خلصت الأجر والله بجد يعطيهم الصحة بجد
2: خلصت الأجر بينسير
5: فلا محليها الدنيا معناتها يا أخي ديما العبد يزم يكون سعيد سبحان الله بالضغوطات اللي صايرة كذا.
2: أي مكان جيت عارف تمشي فيها تحس بموظفيك أنت مثلا
5: إذا كان هو تعيس
2: في النقابة قبل كانت عندك موظفين تحتك نقيب معناها سكرتيرة كذا فما منه ولا لا
5: ما فماش
2: بالحق
6: وحده هو يحل هو كذا
5: نحل أنا وهو قال لي هاني شكر الله يرحمه قال لي أنت لك سكرتيرة قلت له لا وسواء قلت له وتاخذ راتب لا قال لي انتي ولي صالح تتزارت
2: دوك انتي تدخل البيرو وحدك تحل وتعمل ريونيو وحدك تاخذ قرارات
5: لا كمان بعد عندي مكتب تنفيذي ما ريونيو
2: اما دوك ماكش عارفهم معناها
5: لا مانيش عارف نجيب شويه لوز وكذا
6: خوب الكبير
5: ونجيب لهم القهوه سيده خالصه من نقابه ويقعدوا ويصحوا في المحضر ويمشيوا على روحهم
2: واضح اجواء كانت اجواء
5: لا اجواء تب
2: اي مالها بالحق كان جيت انتي العارف تفهم انه انسان اذا كان وصل انه تعيس لازم يرتاح ولا لا زاد الدنيا فيها مشاكل مرة تفرح ومرة تعيس وكذا يزمك تشوفي لبار دي شوز والخدمة خدمة سينو بش نحلو باب معاش يتسكر معناه اللي بش يصير له مشكلة عاطفية بش يولي بطل واللي يصير له مشكلة مادية بش يولي بطل
6: ويدخل في دبريسيون
2: فهمت دونك بش يتحل باب ما يتسكرش
5: أنا ديما نخاف كان ما كنت حير كون قد انا مثلا لما نحس بروحي مانيش انا كل شيء نجي الرفيق نقول له راف الجمعه ذي راني مانيش انا كريمو قول له مش تبدا تحايل عليه وعلى روحك يعني تعيش تولي تدخل في موت اخر وتريب اخر اللي ما ثماش علاش كون صريح مع روحك كون واضح معناتها اذا كان انا نبدا متقلق من حاجه نجي الرافق نقول له راف راني متقلق كيما نقولوا واذا سعيد فريمو سعيد نضحك من عيني
2: ما ثماش علاش
6: انا كان موجود الكونجي هذا راني عمرته اليوم
2: لا نهار اليوم
6: صحيح نهار اليوم
2: والله
6: بار اكزومبل كان جاي عنا الحقره وكنا عمرنا فماشي ميسيون هاي ولا تبر هاي ولا شكون باش يجي انا اكد لك حاتم يجي لهذيك حاتم يقول لك اهرب اهرب
2: في بالك
6: ويسجلنا وهو يهز الريجستر للمعلم مغايبين عرفتهم قبل كنا صغار اي نقرب واي نقرب اي اي اي اي يفسع افسع ومن بعد هو اخر دقيقه
2: في بالك من المسبيح ويعيد على العبيد حتى اصدقائنا هنا عرضني انا في تاكسي اللوتا جاي يسلم على التاكسي عايد عليه يقولوا بوناني
6: بوناني
2: زعما الي ديفيرون هو
4: ديما عنده نعاد عليكم هذيك
2: لا لا ما قلتش قلت له عارف قال بوناني تاكسي تهزوا حتى قال ايش بيه قلت له الفكره حاج بيرنس
5: الفكره شوف انا وقعت لي راب نهبطوا نهبطوا للتروزيام ايتاج فين فما الهيد كوارترز معناتها المديرين الكبار مش مديرين صغار كيفي انا معايا سبعه من هم انت ما تحبش تدافع علينا يا سيدي نهبطوا هبطنا في الدروج والله العظيم كي وصلنا للتروزيام ايتاج تلفت نلقى روحي وحدي
6: مش يعطيني طالبو
5: انا اذا يوصل للخدام في تعاسه انا نشك ياسر وان تكون التعاسه من الخدمه اي كيف وخاسره في داره عنده مشاكل عنده اما في الخدمه انت في الخدمه ندوات ريبانوي معناتها مع صحابه
2: مش ناس كل عندها الفرصه باش تكون ايبانوي في خدمتها نجم يتيح بك العارف الاصدقاء ساعات الجروب حتى في نفس التموقع معناها الهيرارشيك ولكن الجروب توكسيك دونك ما تنجمش تكون ديما ايبانوي في الخدمه مي سافي بارتي من تحديات الحياه انك تخدم ساعات في حاجه ما تحبهاش ولا في بخ على الاجواء فيها مش ولا بد حتى تجي الحاجه اللي خير
3: منها ماكش بيان هو انه حصرها في 10 ايام في العام معناها مش قد ما تحب كل ما تجي الابيزود كل نحس رواحنا داونا إذا ما عينيش باش نخدم دونك نرتاح فما 10 ايام في العام اما هذا كي نربطوه بارقام البرناوت الاحتراق الذهني اللي قاعد يصير لبرشا عباد من كثرة الستريس والخدمه وكل شيء نلقاو الارقام مرتفعه في عديد البلدان من العالم وارقام زاده الرغبه في الاستقاله قاعده تزيد الرغبه في الاستقاله عند موظفي العالم يظهر لي وصلت فوق 34% دونك للايبانويسمون تاع الموظف خاطر مهم انه ياسر نفهموا انه الحياه ماهيش خدمه كهو وما يلزمش الحياه تاكل لنا معناها الخدمه تاكل لنا حياتنا خاطر يلزم نخلطوا نعملوا حاجات اخرين مي جو بونس اللي بالقرارات اللي كيما هكا الموظفين هذوما اللي يخدموا يمكن ساعات اقل وايامات اقل في الاسبوع وعندهم الحق ياخذوا اجازه نتاع تعاسه راهم باش يعطيوا اكثر في المردوديه نتاعهم على خاطر يحسوا اللي هما ما همش معناها مش حقوقهم متاكله والا مش مضغوط عليهم دونك جو بونس اللي في الروندمون يعطيوا اكثر برشا من حد يخدم وهو تعيس
2: وفي علاقه بال 34 بالمية اللي اعطيته الرقم اللي الناس كل تحب الديميسيون يراو هي رغبة
3: شعور
2: تعب يمكن كلنا نقولوا صباح كي تقوم باش تمشي تخدم مهما كان المنصب نتاعك ولكن حتى نسبة صغيرة اللي تمر للقرار ولا علاك اذا كان ما فماش خدمة اخرى ولا اوفر مخيرة خاطر الناس كل تعرف انه اليوم انت تخدم غدوة تخرج تقعد تتعب انت اكثر من التعب اللي انت فيه دونك فوميو تقعد في خدمتك حتى تلقى حاجة مخير حاب تقول حاجة
4: جوست في اللي الحالة الرفاهة والراحة اللي عايشينها في الخدمة حاجة معناها هي القاعدة ماهيش هي القاعدة سيليكسيبسيون رفيق نحن 50 سنة التالي كان ترجع لتاريخ البشر الكل ما فما حتى إنسان مرتاح باش تخدم باش تعيش باش تعيش ولادك وباش تاكل ما فماش الراحة ما جات كان بالكونفور بالإلكترونيك في الليزاني 70 بعد الحرب العالمية الثانية أما ريت نحن حتى في لغتنا واحد قام يسعى تعرف شنو يسعى يسعى شوف يروح ميكلا شوف ما يروح اقرا القصص القديمه الكل خرج فلان بابو عائله وخرج مرقاش رزقه شنو رزقه يا يصطاد يا باش يرقى حاجه يا باش يرقى نبته يا باش يرقى غله معناه لو فيت اللي تحل فريجيدير وترقاها معبيه عند البشر هي حاجه جديده جدا جدا
2: حاجه جديده العباد كانت عندها رزق يومي
4: يومي
2: احنا ورغم ذلك عاشوا لاباس احنا تلقى عندك ما يوكلك اربع خمسه ايام جمعه وديما على حسابك ومضبوطك العقليه تغيرت بعد الفاصل نرجعوا معاكم ونشوفوا الابن والابناء يعرفوا مهاتهم كيما الامهات تعرفهم اي ولا هذا اللي باش تعرفوه بعد لحظات
7: رافماج بوبليسيتي حتى ال 31 ماي مينياشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 8:48 دقيقة معانا في التليفون وباش نشوفوا يحب يثبت للناس اللي هو زيدا يعرف أمه ربي فضلها كيما هو كيما أمه تعرفه. وحيد الخذيري من المروج. وحيد صباح النور وعيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
2: شنو ان شاء الله عليكم مبروك
1: يا ربي يخليك يا وحيد. اش تعمل في الدنيا وحيد؟
2: أستاذ
1: شنو؟
2: أستاذ لغة عربية.
1: الله المستعان. ش عاملين في التحضيرات والامتحانات؟ عندك باك ولا؟
2: عندي باك.
1: أي؟
2: لا نفسي بالطبع الحال، وعندي بنات اخواتي الزوج عادي وباك سنة إن شاء الله بالتوفيق.
1: آمين يا رب.
2: لخديري وميمة لخديري.
1: ربي نجحهم والعقبة المرام ونور اللي هم بناتك.
2: يا عايش
1: ربي فضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. عايش خويا فضلك ما عندك وحيد. وحيد انت كلمتنا على 31 328 328. التشالنج اليوم مع تشيليزي تيليكوم، نحبوا نشوفوا بالحق الاولاد يعرفوا اماتهم والا لا. موافقني 100% انه الوالده ربي فضلها كيما الامات الكل، من عينيك تعرفك فرحان ماكش فرحان، مهموم اللطف عليك ولا لا، قاعد تخمم شيخ عندك مشكله لا، قاعد تقول في الحقيقه ماكش قاعد تقول في الحقيقه. سبحان الله، هي غريزة وحاجة حاسة سادسة مزروعة عند الأم. حبينا نشوفوا اليوم اسكو الأولاد يعرفوا ماتهم ولا لا. أنت تدعي وحيد أنك تعرف الوالدة بالقدا هكا ولا
2: لا؟ أدعي، أنا نعرف أمي بالقدا
1: واقع با هذي باش يأكدوهم بعد الأسئلة وإلا لا. وحيد
2: إن شاء الله
1: معنا الوالدة، أعطيتنا أنت رقمها باش نكلموها، مدام سعاد من باب سويقة. مدام سعاد صباح النور وعيدك مبروك.
3: صباحك يا روح ان شاء الله كل عام وانت حبيبي.
1: ربي يخليك. شو احوالك يا مدام سعاد؟
3: وربي يفضلك
1: يعني يخليك. ربي يفضلك. ربي يفضلك يخليك. شنو هي الصحة وشنو هو العيد مدام سعاد؟
3: الله
1: مصلي
3: على النبي.
1: الحمد لله. الحمد لله. انت بنت باب سويقة؟ بنت باب سويقة معناها حبيت ترجي؟
3: بنت باب
4: سويقة.
1: تحب الترجي معناها؟ هو متاع في الفيراج نهار الاحد الحاج حاجه باش تهبط الفيراج
3: مع وحيد.
1: مع وحيد باش يجزها وحيد الاستاذ. عندك اربع وليدات وعندك زوز بنوتات ربي يحفظهم ان شاء الله.
3: بنات واربع ذكور.
1: وقداش عندك احفاد؟
3: احفاد اللهم صلي وسلم
1: عليه. اللهم صلي على النبي ربي يفضل.
3: اثنين اربعه
1: وثلاثه سبعه تسعه
3: وثنين
1: 11 ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظ. 13 ما شاء الله يجوا يتلموا بحذاك نتصور حاجه تفرح برشا.
3: الله
1: ربي يفضلك ليهم وربي يفضلهم ليك. باهي مدام سعاد، وحيد ولدك اتلب وقال انا نعرف امي مليح، احنا حبينا نشوفوه.
3: هذاك
1: روحك والاخرين شبيهم.
4: ربي
1: يفضلهم الكل.
3: اللي قلبي واللي فادي واللي روحي
1: واللي ربي يخليهم. اسمع كلهم قد قد قد قد ولا فما شكون من غير لا تسمي، فما شكون عنده بلاصه زايده؟
3: الكبير والكبير ربي.
1: الكبير اللي هو شكون؟
3: هو ماهر.
1: ماهر وحيد هلا غير وحيد. وحيد
4: في وجهه.
1: علق وحيد. وحيد علق. شكون معنا في التالي؟ ما زلت معنا مدام؟
3: ايه معنا.
1: وحيد علق. عاود اطلب لي وحيد. عاود اطلب لي وحيد. وحيد
5: اللي
1: علق التليفون. وحيد علق التليفون. عاودوا نتصلوا به باش نشوفوا يعرف الوالدة وإلا لا. احنا عنا مجموعة من الأسلحة مش نطرحوها على وحيد، وإذا كان الأجوبة اللي يعطيهم وحيد فاليديهم الحاجة يفوز وحيد وتفوز الوالدة بالكادو. وحيد معنا في التليفون.
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يعطيك الصحة ويعطيك القوة ويعطيك الحاجات الباهية الكل.
3: يرحم اللي جابك.
1: يفضلك يعيشك يا حاجة. ربي يخليك وربي يعزك إن شاء الله.
3: طول عمرك يا روحي.
1: ربي يخليك. لا أقعد معنا توبش أسأل وحيد لأنه نحاولوا نتصلوا. نعاودوا نتصلوا بسي وحيد لأنه سي وحيد.
4: التليفون تسكر.
5: يعرفها بالكدا يا رفيق.
6: عنده نمرو آخر حاجة.
1: نحاولوا نتصلوا بوحيد بربي في الله مباشر. سينو البارح شنو طيبنا حاجة في العيد؟
3: البارح.
1: نهار الأول كرسي بالعسبانة.
6: نهار
3: الثاني
1: البارح. نهار الثاني. ونهار العيد شطيبت؟
3: عند الأول. من شوي وفي الليل قبال.
1: في الليل شنو؟
3: قلايه.
1: اه قلايه كيما تقريبا العائلات التونسيه كل. باهي هيا مدام سعاد اقعد معنا. وحيد رجع معايا في التليفون. وحيد
3: اهلا.
1: هيا وحيد انا نسال وانت تجاوب ومن بعد الحاجه تقول جواب صحيح ولا لا. انا عندي الاجوبه نتاع الحاجه. 3-2-1 ننطلق. وحيد اكثر ماكله الوالده تحبها وديما تطيبها؟
2: الكسكسي نورمالمون كل نهار جمعه يعني.
1: كسكسي كسكسي كسكسي باش
2: كسكسي بالحب العلوش.
1: حاجه جوابه صحيح؟
3: صحيح.
1: اكثر حاجه كسكسي بالحب العلوش
3: صحيح.
1: واضح. هذه النقطة الأولى. عندك خمسة أسئلة وحيد إلى حد الآن ماشيين في ثنية الصحيحة. أكثر حاجة تقولها أمك في الدار وحيد؟
2: عندها الأدعية، عندها برشا دعاء ديما. خويا الكبير بتاعت الحال وأخوتي الكل وأنا يكثر ربحك ويملى جبحك. هذه برميل
1: معلاها يكثر ربحك ويملى
5: جبحك.
2: جبحك
1: جبحك شو معناه؟
5: جبح الحل.
3: المكتوب
1: المكتوب
2: معناها مقداد عاد ولد الحل فوين يعرف.
1: احنا جايين من موريتانيا معناها ما نعرفوش. برا بركة يا
5: رفيق. بابا خضرة يا بابا بحذانا رفيق.
2: بابا خضرة والحل فوين
1: سيلا حوم الكل يا ولدي وتونس الكل وال 24 ولاية الكل. به حاجة ديما تقول هذيا يكثر ربحك وكيفاه؟
3: ويملى جبحك.
1: جوابك صحيح يا وحيد. ها يا وحيد اكثر حاجه تغشش الوالده شنو هي؟
2: والله نتصور ما تحبش تكون يعكسها. امي ما تحبش تكون يعكسها.
1: حاجه شنو هي اكثر حاجه تغشك من ولادك؟
3: تحبش ما يغشونيش.
1: ايش شنو اللي يغشك منهم؟
3: ما يغشونيش بتاتا.
1: اه جملة عمرهم ما غشوك.
6: لعب لي
3: جملة يغشوني.
1: اسمعني ما عكسوكش مرة. عندك انت ساعات تحب تاخذ قرارات وهم يقولوا هكا ليه عايش امي وكذا ولا ليه؟
3: لا لا
1: ديما يسمعوا الكلام.
3: يعني
1: اللي تقولوا انت كهو.
7: دونك ما يحبش يعكسوها.
1: ما يحبش يعكسوها. نعتبروا الجواب صحيح. وربي يفضلك ان شاء الله يا حاجة. سؤال القبل الاخير. وحيد اكثر حاجة تفرح امك؟
2: أكثر حاجة تفرحها هي أنها تحب تشوفنا متهنين وفرحانين وملمومين دايرين بها يعني في المناسبات ولا غير المناسبات.
1: نتصور حاجة إكسبسيونيل مع ما شاء الله عدد الحفيد. ربي يحفظهم الكل. نتصور لمتكم حاجة ما شاء الله وربي يحفظكم الكل. الحاجة أكثر حاجة تفرحك شنو كما قال وحيد؟
3: هذيك سلامتي تبدأ ولادي متهنين دايرين بيا. أكبر فرحة في حياتي.
1: ربي يفرح قلبك وان شاء الله ديما فرحانين. السؤال الاخير يا وحيد.
3: يا بابا
1: ربي يخليك. هيا خلينا نسمعوا الفن الجانب الفني. وحيد اكثر مغنيه تتسلطن عليها الحاجه وتحب تسمعها؟
2: نعمه.
1: تحب نعمه حاجه؟
3: نعمه
1: احسن. الله يرحمها وينعمها. احسن مغنيه بالنسبه ليك في تونس
3: هي نعمه.
1: هي نعمة. جوابك الخامس صحيح. وحيد برافو مبروك عليك يا وحيد. مبروك على الحاجة.
6: مبروك يا وحيد.
1: مبروك على الحاجة. مبروك عليك يا وحيد. وريت لنا وريت للناس الكل اللي انت تعرف الوالدة مليح والوالدة تعرفك اكيد اكثر من اللي انت تعرف روحك. ربحتوا معنا في عيد الام ابونمو بوك 5G جراتوي عام كامل 12 شهر من اهداء تونيزي تيليكوم. مبروك عليك. حاجة فرحانة وتزغرت. هيا وحيد نعطيوك يا حاجة يا حاجة كلمة الختام للناس اللي تسمع فيك. دعيوة باهية هكا بصوت كلمة زين.
3: الله ينجحكم.
1: امين يا رب.
3: الله يبعد عليكم زلات الحرام ولاد الحرام.
1: امين يا رب.
3: يجعلكم كنزيد فوق الماء.
1: امين. ربي يبارك لك. ربي يفضلك يا حاجة. ربي يشد لك في صحتك وربي يرزقك حاجة ان شاء الله.
3: يفضل لك ما عندك.
1: يخليك.
3: إذا أمك موجودة ربي
1: يفضلها. ربي يفضلها. ربي موجودة يا حاجة. ربي يعطيها طول العمر إن شاء الله.
3: ربي يفضلها
1: لك فيها. أمين يا ربي. أمين.
3: رانا أمات رانا عزيزين ياسر.
1: نعرف. ربي يفضلها.
3: ربي سبحانه يستجيبنا.
1: ربي يفضلكم ان شاء الله وربي يعطيكم الصحه وان شاء الله في حجه يا حاجه وربي يعطيك الحاجات الباقيه كل نبوسوك برشا امي سعاد وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يخليك يفضلك
3: كل عيد انتم حيين
1: وانت ربي يحييك الامثال والعاقبه لل 200 سنه القدام بالصحه والفرحه والحاجات الباقيه الكل وحيد نسلموا عليك وحيد كان عندك على شكون تحب تسلم ربي يفضل لك الوالده يا وحيد وربي يعطيكم الوقت الطيب قولي وحيد
2: اوبر بيا اليوم بكافة الحال نسلم على امي ربي يطولها ويطول في عمرها مرتي وصغاري مرام ونور واخواتي الكل ربي يفضلهم وربي يحفظهم وتلامذتي بكافة الحال ونسلم عليكم انتوما ليكيب كامله اللي نتبع فيكم تقريبا من 2015
1: ربي يخليك يا وحيد
2: ربي يمتعكم بالصحه
1: والعافيه امين اجمعين وحيد مدام الحاجه معانا يا حاجه
3: بابا
1: نهار لحد موعد الامهات
3: اي
1: باش يجيو بحذاك الكل عاد الباب سويقه
3: اللهم صل
1: يعني بيا
3: اكبر فرحه في حياتي
1: باهي هذاك ربي ديما فرحه ما احكي ليش تحب كادو من عند وحيد ايش تحبوا ياخذ لك وحيد ولا ماهر عاد سي ماهر المدلل
6: اللي
3: يحبوا
1: اللي يحب
3: حتى قبله
1: تي ليه القبله هذيك مقدور عليها وحيد محضر روحك نهار لحد ولا
2: ان شاء الله ديما على استعداد
1: على استعداد واهبه واهبه استاذ عربيه ديما على استعداد وحيد يقول كلمه باهيه للوالد دايق قبل ما نعلقوا
2: نحب نهديها أغنية
1: شنية الأغنية
2: ونقول لها ست الحبايب يا حبيبة
1: ربي فضلها ربي فضلها
2: ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل التيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة
1: برافو برافو
5: وحيد يا معلم والله يغني بالكدا يا رفيق
1: ما أحلى صوتك يا وحيد والله ما شاء الله أو الأغنية اللي غنيتها أنت ست الحبايب إهداء لكل أمة لقيد الحياة نهديها لك لك أنت يا حاجة يا ربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى ربي يخليك ربي يخليك شال عيدك مبروك مره اخرى يا حاجه وحيد ربي يفضلك الوالده سلموا عليك برشا وحيد الخذيري سلموا على الحاجه سعاد ونهديوا الاغنيه اللي كنا نسمعوا فيها لكل الامهات ربي يفضلكم وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يرضيكم علينا ان شاء الله يرحم كل ام توفات وان شاء الله عيد امهات سعيد للجميع تونيزي تيليكوم تقول لكم عيد سعيد لكل الامهات وما تنساوش واش انتم اللي تسمعوا فيا كلمة صغيرة من القلب تنجم تفرح أم أكثر من أي هدية ربي يفضل كل الأمهات نلتقي بعد الأخبار
0: رافماغ بوبليسيتي أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا
8: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريا ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنات عيش جو الكوره من الدار
9: توبنات Very fiber people.
10: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن
11: ديوان فام فلاش نيوز
12: مجازوات يا سعادي والأفهام صباح الخير قتلى حوادث المرور تسجل منذ بداية السنة إلى غاية 25 من مايو الجاري ارتفاعا بنسبة 14.59% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاع عدد القتلى من 425 قتيلا خلال الأشهر الخمسة الأولى إلى حدود 25 من مايو سنة 2025 إلى 487 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الحالية. في المقابل تم تسجيل تراجع في عدد الحوادث المسجلة من 1777 حادثا مقابل 2264 حادثا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بنسبة 21.51%، وانخفاض في عدد الجرحى من 2912 جريحا سنة 2025 إلى 2284 جريحا خلال سنة 2026. ويتصدر السهو عدم الانتباه قائمة الأسباب وراء تسجيل الحوادث ثم السرعة. هذا وتصدرت ولاية تونس قائمة الولايات من ناحية عدد الحوادث بنسبة 10.30%، تليها ولاية المهدية بنسبة 8.50%، فولاية نابل بنسبة 7.48%، فيما تم تسجيل أعلى نسبة حوادث منذ بداية السنة خلال شهر جانفي ب 396 حادثا، يليه شهر أفريل ب 386 حادثا. وفد من بنك تونس الخارجي يؤدي زيارة إلى مسقط سلطنة عمان بهدف التعريف بهذه المؤسسة المالية وعرض مختلف خدماتها والتسهيلات المالية التي يمكن توفيرها لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد، فضلا عن بحث آفاق الاستفادة منها في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تونس وسلطنة عمان. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يؤكد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن أي اتفاق محتمل مع إيران يظل مشروطا بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن ذلك يمثل الخط الفاصل بالنسبة لواشنطن. وأضاف ترامب أن إيران كانت ستتمكن من امتلاك السلاح النووي لو لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بقصفها بواسطة قاذفات، لافتا إلى أن الأسطول البحري الإيراني اختفى كليا وكذلك سلاح الجو الإيراني على حد قوله. الاحتلال يقطع العلاقة رسميا مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك ردا على إدراج كيانات إسرائيلية ضمن القائمة السوداء في ملحق التقرير الأممي المتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
6: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس 9.2.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحذينا كيما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ عيدك مبارك، كل عام وانت بخير وربي يعطيك ما تتمنى، وإن شاء الله العيد يتعود عليك بالصحة بالفرحة بالرزق بالحب بالحاجات الباهية الكل. كل عام وانت بخير يا شيخ.
1: خويا كل عام وانت حي بألف خير، إن شاء الله ربي يحييكم الأمثال، وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم، وإن شاء الله ربي يعاودوا علينا إن شاء الله سنين عديدة وأعوام مديدة. إن شاء الله ربي يجعل هذا العيد بادرة خير علينا وعليكم وعلى أمة محمد جمعاء، وإن شاء الله ربي يحيينا للعيد القادم بإذن الله تعالى، ولا يحرمنا وقفة على جبل عرفة الأعوام القادمة إن شاء الله.
0: أمين، ربي يرزقنا حج الناس كل إن شاء الله يا ربي، وكل ما نشتاق لزيارة بيت رب العالمين إن شاء الله ربي يرزقه حج في الأعوام القادمة. شيخ، احنا ديما نقولوا أنه ربي سبحانه عنده مواسم وعنده نفحات نكثروا فيها من الطاعات، نحثوا رواحنا ونحثوا الناس على نحاولوا نتقربوا قدر الإمكان في اللحظات ذيك وفي الأيام ذيك من رب العالمين، كما 10 الأواخر من رمضان، 10 الأوائل من ذي الحجة، يوم عرف، العيد، ثلاثة أيام بعد العيد اللي مازلنا في العيد، راه مازلنا في أيام مباركة. ولكن سبحان الله تحس نفسك بعد كان واحد وصل وبعد يهبط يدي، تحس النفس تعيا، البدن ساعات يعيا، يصيرك الرولاشمون معناها، نحسوه بعد رمضان العيد صغير ولا يمات الأولين، نحسوه بعد ذي الحجة ومع العيد وتعب العيد اللي فيه تعب وكله، إن شاء الله يا ربي الكل بأجر، ربي يكتب لنا الأجر في كل شيء. شو نعملوا باش نحافظوا على السميك تو؟ يعني خلينا نضمنوا الأدنى المطلوب بعد ما طلعنا البارة عالية في العشرة ذي الحجة، باش واحد ما يصيرش كل نوع من عودة إلى الوراء برشا، فما سوي معين ما يزنش انتحوا عليه.
1: أي نعم سيدي خويا، بداية أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الأعمال الصالحة، أسأله جل وعلا أن يتقبل منا الطاعات، أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الأضاحي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم مصباح نسمع فيكم خوي رفيق، ومش مصباح حتى في الحومة، اليوم مصباح بعد صلاة الفجر، برشا حبيبات من الحومة، من الأقارب، من الجيران، يعني تحس في اصلا فما شكون ساكي، ما كنا نحكيو قبيله اليوم فما صلاه جمعه، واللي فما جمعه اليوم بعد لازلنا نمشيو،
0: كاين اثنين اليوم،
1: كاين اثنين يعطيك الصحه، وهذا راهو امر طبيعي وعادي، حتى ما نتهموش انفسنا بالنفاق وما نتهموش انفسنا بالتقصير، وهذا عادي جدا. انت قلت كلمه باهيه برشا، انه الباره تعالى في مواسم الطاعات، سواء في العشر الاواخر من شهر رمضان، سواء في العشر الاوائل من شهر ذي الحجه، يعني تلقى النفوس تتوق الى الله عز وجل، تتوق يعني علاش، فما اكل امطار الاخيره اللي واحد يبدا يحاول من خلالها أنه يتنافس من أجل نيل الجائزة، وهذا طبيعي جدا بعد بلوغ المرحلة الأخيرة، سواء مرحلة العيد أو سواء ليلة القدر، ترقى الإنسان يتراجع منسوب الإيمان، ونحن عقيدتنا أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، ما فماش يكذب عليك يقولك أنا إيماني ثابت لا يتزعزع، وهذا عاشوه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم من حتى اتهم نفسه بالنفاق ومشاش كال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الوضعية تقريبا اللي نعيشه فيها نحن، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب الإجابة البشرية الطبيعية اللي ما فيهاش مزايدات على المسلمين، يقولهم والله لو بقيتم على تلكم الحال التي تكونون فيها معي، والكلمة متاعك تكونون فيها معي هذاك في حق الصحابة، ولكن في حقنا نحن تكونون فيها مع الطاعات والقربات والإقبال على الله عز وجل، لو بقيتم على تلكم الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة مصافحة، ولكن ساعة بعد ساعة، هكا الدنيا ساعة بعد ساعة، وإن القلوب تكل وإذا كلت عميت، حتى فيما يتعلق بالطاعات. هذيك علاش بعض أهل العلم كتبوا كتب وتكلموا في موضوع ما يسمى بالاقتصاد في الطاعة، أنه الإنسان نسميه نحن الدوزاج، كما نسميه في الكرة، كما نسميه في الخدمة، كما نسميه في الطاقة الجسدية غيره، فما طاقة زيادة متاع عبادات اللي النفس ربما وقت اللي تفوت الحد اللي ربما انت ماكش متعود به، راهو ينجم يوصل بيك الحال الى انك تكل، واذا كان كليت ربما تترك الكل. فنحب نقول انه ربي سبحانه وتعالى سبق في علمه خير رفيق انه نحن بشر وسبق في علمه ان نحن مناش ملايك، وسبق في علمه انه نحن مناش من كبار العلماء ومن كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعطانا بعض الايات القرانيه اللي فيها اشارات تدل على شنو النجم نعمله بعد مواسم الطاعات، شنو النجم نعمله بعد مواسم الطاعات اللي يصير فيها الرلاشمو اللي تحكي عليه. قال ربي سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأعمال الحج خاصة كما الفترة هذه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. هذه واحد، يعني بعد انقضاء المناسك الأعمال اللي كنا نحكي عليها على مدار 10 أيام سواء للحاج أو لغير الحاج، أي شنو نعمل نرتاح؟ لا، فاذكروا الله كذلك. ما تسيب الجملة، على الأقل حافظ على الحد الأدنى، والحد الأدنى هنا أسهل ما يكون. أنا قلنا نحن قبل هو يظن الناس أنها من أيسر العبادات، ولكن خليني نقول هي من أيسر العبادات من حيث الحركة، من حيث أنك أنت تبدأ قاعد هكي تذكر في رب سبحانه وتعالى،
0: لا تتطلب مجهود بدني ولا تعب جسدي. مش صيام، ما هو الصلاة، قوم وتوضى وصلي واقف ونوافل وكذا، وانت في أي حال
1: في
0: حتى متكي راقد في القهوة
1: ومبنك في الدار
0: في أي بقعة تقدر تذكر رب العالمين.
1: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في باش تقعد ديما على الأقل السميق اللي تحكي عليه هذا كمان. فإذا قضيتم، أنا اللي شدني في الآية هذه بقطع النظر أنها آية خاصة بالحج، ولكن ليست العبرة بخصوص اللفظ، إنما العبرة بعموم المعنى. اتنخذنا بروجيكسيون من بعيد، انقضاء المناسك إيش؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. وهذا موجود حتى ينسحب حتى مش على الحج فقط، حتى على الصلاة. فإذا قضيت الصلاة، الآية هذه اللي تتعلق بصلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. قال ربي سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الآية هذه ربما أقوى من بقية الآيات اللي قلناها توا، لأنه الآية هذه تتعلق بالحج والآية هذه تتعلق بالصلاة، ولكن الآية هذه فإذا فرغت فانصب. شو معناتها فرغت؟ أي أنك أنت كملت. برشا ناس يفهموها بالغلط، لكن توا ما عادش يفهموها بالغلط، ولات الناس كل تعرف ما معنى أنك تنصب. مش تنصب بلغتنا نحن تعملش تحب، لا، تنصب يعني المقصود بها أنك أنت تذكر ربي سبحانه وتعالى وتحافظ على الحد الأدنى من العبادات، خاصة عاود نقول أنه تتذكر بعد مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان. عملنا حلقة أخوي رفيق هنا في الرفماك وقلنا راهي الأعمال بالخواتيم، وانت وقت اللي تسألت في الرفماك بلوس باش تعرف انا قداش نتبع في الرفماك بلوس. اش سألك زياد قال لك شنو تتمنى؟ من جملة ما تمنيت قلت حسن الخاتمة. هذا اعظم ما يمكن ان يطلب من الله عز وجل، ان يختم الله سبحانه وتعالى. هاي سيدي نمشي معك لبعيدات، نعملوا تصويرة مصغرة، ونحن كنا نحكيهم فدلكوا شوية هكا مع زياد قبيلة، يعني وقت اللي الانسان قام عشر الاوائل من شهر ذي الحجة وطاعات وقربات والصدقات والانفاق في سبيل الله وإدخال البهجة والسرور على الفقراء والمساكين، ثم صيام يوم عرفة، ثم يوم النحر، ثم ذكر الرب سبحانه وتعالى يوم الرابع. يا يزي عدك هوا عاد يشنوة توا عاد بش واحد قال بش تمرون عيشتنا هكا تقالت راو. يعني هل القربة إلى الله عز وجل؟ بالعكس، هذه منتهى السعادة. شنو ينجم يعمل هذا؟ مباشرة يسول له الشيطان عليه لعنة الله تعالى. اللي
0: من الاخر الفكرة اعطيت حق ربي توا كانك بشيخ حقك انت
1: راو ذي قاعد يتقال.
0: اي مش حتى يتقال، سبحان الله، هو النفس ضعيف يجي في النفس سيبه متاع العبد كل مل هاني عملت ربي غفور رحيم متعديه 3 أيام العيد اكه. بعد هذا اللي نحاولوا ننصحوا رواحنا قبل الناس
1: هو
0: على
1: هو كبير. هو اخوي رفيق اذا كان يقف عند الفكره انه مثلا تعبت كذا، كلنا تعبنا وكلنا اجتهدنا وكلنا حاولنا انه نقرب الرب سبحانه وتعالى، واعطينا ما اعطينا ان شاء الله ربي يتقبل، ونقعد ديما ما اعطينا حتى شيء مقارنه باللي اعطانا ربي سبحانه وتعالى، هو غني علينا وعلى اعمالنا وعلى طاعاتنا وعلى صلاتنا وعلى صيامنا على قيامنا. ولكن أنه إنسان يتجاوز مرحلة الفتور الرلاشمو اللي تحكي عليه إلى مرحلة أنه يتعدى إلى المعصية ويتعدى إلى شرب الخمر ويتعدى إلى أنه يشرب الخمر بالحم قدمه لله عز وجل قربان. فهذا الاختير هذا اللي قاعد يصير. تقول له تحكي معه يقول لك أنا راني عملت اللي علي وربي غفور رحيم كما كنت تحكي. لكن أنه نوصله إلى مرحلة الفتور العادي ثم أنا نذكر ربي ونحافظ على الحد الأدنى من القربات، الصلاة في على وقتها، ذكر ربي سبحانه وتعالى. ما ليش طالبين ربي، ما هوش طالب منا حاجة كبيرة فيما يتعلق بما بعد المواسم الطاعات، ولكن على الأقل الإنسان ما يعصيش رب، ما يتجرأش على ربي سبحانه وتعالى. وربي قال آية يعني عظيمة تجسد ذلك الذي يعصي الله عز وجل مباشرة بعد مجهود قدمه، يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. المرأة اللي اجتهدت على مدار أيام وهي تصنع في قطعة صوف من أجل اللباس أو من أجل الغطاء، ثم خذيت برأس الفتلة كما كل واحد عاصي بعد ما اجتهد يأخذ برأس الفتلة متاع الطاعة اللي هي الحم اللي قربوا الرب سبحانه وتعالى قربان، ثم يركزوا على الطاولة ويأخذ معاه معصية باش في باله بروحه أنه أو يسول له الشيطان عليه لعنة الله. رأوا الشيطان أخوي رفيق، رأوا قالها صراحة لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي ينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نرجع للكلمة اللي أنت قلت أخوي رفيق، الأعمال بالخواتيم يا ناس. قديش من واحد اجتهد، قديش من واحد حج بيت الله عز وجل، قديش من واحد يعني صام يوم عرفة واليوم الرابع مشى قال لي توا بصراحة خلي واحد يفرهد روحه وكذا، ومشى خلي نسمي الأشياء بمسمياتها، مشى شرب الخمر ومشى أخوي هز الحم متاع أو جزء من الحم متاع الأضحية متاعه واستعمله في معصية وشرب معاه الخمر، ثم بعد نهار اثنين ثلاثة أو حادث مرور شو كيفاش تحب يختم له ربي سبحانه. هذا لن ينظر إلى ذلك اليوم الذي صام فيه ولا ذلك اليوم الذي اقتنى فيه الأضحية متاعه. الأعمال بالخواتيم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. قديش من نهار هو يجتهد ويذكر في ربي سبحانه وتعالى إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل حتى إذا بقي من عمره مقدار ذراع ختم الله تعالى له بعمل أهل النار وأدخله الله تعالى النار. النصيحة اللي نحب نقولها أنا لنفسي والأحبابي من المستمعين، نقول لهم راهو عادي جدا أنه نعيش الفتور. الفتور مش نعيش فيه في العبادات، حتى في الخدمة اليوم كما قلت تحكي أنت اليوم الناس ماشية تخدم فوق
0: نمشي معك أكثر. نعيش الفتور ساعات حتى في التفرهيد.
1: أي والله.
0: حتى كي تمشي البقعة باش تفرها ثلاثة أربع أيام تقلق تفتح بترجع لحومتك والدارك هي طبيعة النفس شيخ، ديما تقلق ديما تبحث على حاجة أخرى وتعيا وتحب ترتاح وتميل ساعات الحاجات ما يزيدش تميل. أنت قلت الحد الأدنى من القربات، الحد الأدنى من العبادات اللي هي المحافظة على الصلاة، خلينا نتفهم على هذا الناس الكل ونذكر روحنا بها، والحافظ أنه الإنسان يحاول ديما يحافظ على ذكر الله. وحاجة نحطوها في مخاخنا الناس الكل ونتكلم قدامك أنت وأنت ترقبني يا شيخ، بعد اللي واحد عمله أي واحد فينا يسمعك عاون صدق شريك العلوش ونيته قربان الرب العالمين، صام عرفة، صلى ركعتين دعا فيهم ربي، هبط الدمعة، طلب حاجة وكل، ما نخليوش الشيطان يسهل لنا العودة للمعاصي وإحنا مازلنا خارجين من عرفة وعيد ونصف حج وكذا. واحد يخاف أنه يسقط من نظر رب العالمين، هذه يحطها في صح. واحد في في في في في راسه ماني يحطها يخمم فيها أنك سبحان الله كلنا نتمنى أنه ربي يحبنا وأنه ربي يكون راضي علينا وأنه ربي يكون ولينا في الحياة الدنيا. نقولك اللحظات هي لعلها دمعة ركعة تخليك عند ربي كبير، ربي كريم وكبير وما يغزرش لأعمالنا لأنه ما حشوش بيهم، ولكن خاف من أنك تسقط من من من نظر رب العالمين، هذه أكثر حاجة تخوف.
1: أي نعم، لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. راه وقت اللي ديما انا شو نقول، تذكر كل لحظات انت بيدك ديما تقول اخوي رفيق، تذكر كل لحظات اللي عشت فيها منتهى الطاعه ومنتهى لذه الطاعه ومنتهى القرب الى الله عز وجل. وقت اللي تسول لك نفسك معصيه من المعاصي تذكرك الموقف هذا، قصه كان زم بالمونتاج وحطه في راسك. وقت اللي تقول هذا يعمل في هذا بعد هاللذة هذه
0: انت ساعات متعرق ما تقلش روحك
1: انت. أيوة والله ما تقلش روحك. نحن نقولوا عادي جدا انه الانسان يتراجع الايمان متاعه والفتور هذا. تعرف خوي رفيق الفتور هذا للحجاج يحسوه
0: وذاك بعد التعب البدني هذاك كله عادي.
1: خاصة للي مشى في آخر فوج اللي يمشي أول الفوج أول رحلة ثاني رحلة ثم بشراو

0: اللي حبينا نقوله في نهاية الأمر أنه التراجع الإيماني والفتور راهو عادي جدا، ما تتهمش نفسك بالتقصير والنفاق، ولكن حافظ على الحد الأدنى، راهي الأعمال بالخواتيم، راهو كل معصية تنجم تعملها فكل لحظة ذيك تذكر اللي تنجم تموت فيها ويمشي. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله تعالى أنه يثبتنا حتى نلقاه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. نسأل الله تعالى أنه يطول في عمارنا وعماركم في الخير. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: أمين. ونذكروا كل أنه كلنا زاد دعينا ربي في عرفة، حتى اللي مش في جامعة في كرهبته في داره في دعاء ربي وينتظر إجابة من رب العالمين. دونك في الأثناء عيب علينا أنه بعد لدعيته وانتظر ربي يستجيب لدعوتي ثلاثة أربع أيام أنا بعد الحج وبعد العرفة وبعد الوقفة وبعد العيد نرجع وكأنه شيئا لم يكن.
0: وكأن الله تعالى توا بصدد أنه يحذر لك
1: استجابة. ربي يحذر لك إن شاء الله في استجابة، وكأنه ربي يحذر لك في هديتك أنت ما كنت
0: ربما تسحب
1: صحيت. وربي شكور ذاك إيش حبيت قلت، وربما تسحب لأنه الذنب يمنع استجابة الدعاء. أيوة. وهذا بإجماع العلماء. ربي يحفظنا وربي يهدينا وربي يثبتنا. الناس الكل احنا أول الناس المعنيين بالكلام اللي قاعد يتقال. ربي يعطيكم ما تتمنى وإن شاء الله جمعة مباركة على الجميع. أمين. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي. منين العلوش
0: يا اخويا؟ ما
1: شاء الله هنيئا ما شاء الله. يلا ربي خليك يا شيخ. شكرا لك. جمعة مباركة على الجميع. ساعة يستحب فيها الدعاء ما بين العصر والمغرب، ويرجح أنها تكون ساعة إجابة في الجزء الأخير قبل المغرب، الدقائق الأخيرة، العشرين دقيقة، نص ساعة الأخيرة. أكثروا من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة. اقرأوا سورة الكهف، واكثروا من الصلاة على الرسول تيلة اليوم من توا حتى للمغرب، وانت في كرهبتك في دارك في خدمة، ولا بالصلاة على الرسول إن شاء الله ربي حقنا أمنياتنا ويجب جيب دعواتنا. جمعة مباركة على الجميع. ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة من الرفماك. ديما الموعد من 7 حتى للتسعة ونص، وديما على ديوان FM. نهاركم أسعد الأيام. مرة أخرى جمعة مباركة. بويكاد الناس كل. تحية لصديقنا عزيز في الإخراج، صديقتنا وجدان في الإخراج الرقمي. سلموا على صديقنا حسام يحيى غالب علينا اليوم، قولوا له عيدك مبروك كيف كيف. نعيدوا على عزيز على وجدان على فريق الإعداد. سلموا على ريم مخبي جهنا السليني، شل عيدكم مبروك وشكرا على أعداد. ملتقنا نهار الاثنين. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.
2: رفماك. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوت

0: راديو أنا فهم.
1: تبع الموسيقى.
0: في بالك، في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: يا صباح النور، صباح الفل والياسمين. مرحبا بكل مستمعي ديوانا فيم، ان شاء الله عيدكم مبروك مره اخرى، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير ونعمه وتكونوا عيدتوا هكا مع عائلتكم الكل وطيرتوا وحشه وتكونوا بخير، وان شاء الله جمعه مباركه للناس الكل، ساعه سعيده من تو حتىش للنص النهار. مرحبا بكم، صباح النور. مرحبا ريم رفع، اهلا وسهلا.
1: بونجور ربيب، صباح الخير. صباح الخير سي رفع، صباح الخير اصدقائي في الغيجي، الناس كل اللي تسمع فينا، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله تعدى كيما حبيتوا، تقبلتوا وفرحتوا وعملتوا جو، لما العائليه كلها تعدت على خير وتكونوا في صحه ونعمه. مرحبا بكم مره اخرى، هانا جينا، هانا جينا.
0: مرحبا مرحبا بكم،
2: صباح النور والفل والياسمين. بخير بخير بونخور، يعني بونجور بالبخور. سي رفع عجبتني، سي رفع والله سي تريبوني دي،
1: انا كنت عارف كل شيء
2: هذا بيا كان سيت ولي بارتو، ان شاء الله تفهموا روحكم الناس كلها. سي رفع يعطيك صحه، ترى تيني واحده اخرى سي رفع، سمعت سي رفع سي
0: مرحبا بك
2: سي رفع
0: لبس عليك
2: سي ما سمعتش سي رفع
0: شنو الامور خويا؟
2: والله الحمد لله ربي يفضلكم، ان شاء الله جمعه مباركه للجميع. والله فرحان ياسر اللي نهار ثالث عيد نحن موجودين لهنا باش نحكيو اون ديكورتيك شنو تحدى في العيد.
0: كان انت فرحان
2: هنا تونس نتاع العيد، يعني ما بعدنا لهنا نحكيو شنو صار شنو ما صارش شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش، يعني تقييم شامل وكامل للعيد الكبير. فوالا كل واحد فينا كيفاش عايد في داره، شكلينا شمكليناش، طيبنا شما طيبناش، شنو اللي غلا شنو اللي رخص، ما فهم حد شيء، كل شيء غلا. دونك فوالا يعطيكم الصحه، ما عنديش منحيل يميني فارغ، دونك نحيل على اليسار اليوم.
1: زينب كلمتك تو؟
2: والله زينب كلمتني في التليفون، مش باش تعيط خاطر عيدنا كمان بلي الفيديو اللي هبطها على الجروب خاطر ما صارت حتى تفاعل.
0: لا
2: ضحكت، ذكرت زعتر الجسمي.
1: كتبت لك قلت لك راه ما
2: هو ما جاوبنيش الزعتر بيدو، ما جاوبنيش الزعتر شافه.
0: نجم نحط المستمعين في الاطار،
2: نحطوه انا نعمل في الباربيكيو نتاعي.
0: اوكي
2: بيان سور، حنحط الزعتر انا. كي غزرت للزعتر تذكرت خويا زعتر، خويا جعفر يا اخي، عملت فيديو عيطت عليكم وقدمت لكم زعتر القاسمي، يعني معروف ديجا.
0: والله انا ضحكتني
2: ضحكوا لا الحمد لله، هذا هو يعني حبيت نروح عليكم نهار العيد مع العشرة بالضبط.
0: روحت علينا، روحت وروحنا الكلنا،
2: وروحنا الكل
0: صحيح يا اخويا. مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. نسلموا الساعه على مستمعينا اللي يسمعوا فينا من اللي راديو ويتفرجوا فينا زاد كيف كيف في اللايف، فما شكون هنا موجود معنا ويعيدوا عليكم الكل. شباب كانت نجموا تحلوا اليوتيوب. خرجت الكرون ديما ننزل هيك
1: والله ما حلاهم، حتى ثالث عيد موجودين
0: والله ربي فضلهم مشكورين. فعنا نيس الغول نعيدوا عليه، نسمعوا شوية ونرجو تصويت ديجيتال ويفز. يلا
3: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريدوا تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
4: أريدوا طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
5: عيدكم مبروك ومرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوانا فاما. الأسبوع الفارط سمعنا الناس الكل بخبر يخص مواطن وقع بحثه في مطار تونس قرطاج على خلفية استعماله النظارات الجديدة لشركة ميتا. الحادثة هذه ماهيش مفهومة ومش في بلادنا فقط، بل حتى في أوروبا والدول المتقدمة المشرعة لحد الآن مش عارف لا كوندويت تونيع أمام الجهاز الجديد هذا واللي هو الميتا دو غيبان. في فرنسا وزيرة النيوميريك فانيسا ماتس متقلقة من نجاح للونات كونيكتي وصرحت أنها ما تحبش تحرج المستعملين، لكنها ماذا بها تصير اون سونسيبيليزاسيون بوغ اون بون يوتيليزاسيون. النظارات الذكية الكونيكتي باش تصبح ربما الالتيرناتيف وسمارت فون وباش تعوض مكان هواتفنا الذكيه وباش تجيب معها استعمالات رقميه جديده وإناديت كيما مراجعه مواعيدنا على الاجندا بغمضه عين او تصوير مشاهد ومقاطع فيديو من دون ان يدرك الموجودين من حولك، وباش توصل الى معرفه البروفيل للشخص اللي تنظر له لو عنده حسابات في المواقع الاجتماعيه وتعرف اسمه وكل المعلومات اللي وقع مشاركتها سور سي كونت. الغيبان ميتا مقلقين منها زاد عده حكومات اخرى كما صار في الدوله الكينيه اللي فتحت تحقيق ضد النظارات الذكيه بور فيولاسيون دو لا في بريفي. نتصوروا زاد أنه في مستقبل قريب باش نشوفوا قوانين صارمة للتحكم وتأثير استعمال كل النظارات الكونيكتي. الشركة العملاقة والمقاومة الصينية الأصل هواوي تواصل تحدياتها ضد الغطرسة الأمريكية وتتطور يوما بعد يوم، وأعلنت أخيرا على نوفو برانسيب دو كونسيبسيون دو بوس لتحسين لي بيرفورمانس دي سيمي كوندكتور من دون الحاجة للمينياتوريزاسيون تراديسيونيل دي ترانزستور. الطريقة الجديدة المبتكرة هذه تهدف إلى تقليص الوقت اللازم للإشارات والمعلومات حتى تجتاز شرائح دي سيستم انفورماتيك. هواوي باش تبدأ في صناعة دي بوس تستخدم التكنولوجيا الجديدة هذه من هنا العام 2031. الشركة تؤكد أن شرائحها باش تكون في avec une densité de transistors تعاد les plus gravées en 1,4 nanomètres. وهذه تعاد تطويرات مهمة جدا وتقدم كبير بعد ما كان لجيان دو لا تيك يصنع في دي بوس غرافي اون 7 نانومتر. رغم كل العقوبات الغربية اللي خلت الشركة الصينية ما تجمش توصل لآلات ليتوغرافي اكستريم اولترا فيولي، فإنه هواوي عاودت ترتيب أوراقها وبدات تحضر في لي بروجين بلوس كيرين واللي باش تحتوي على الاركيتكتور انوفونت تخليها تنافس أقوى شرائح في العالم وربما تفوز عليها. طموحات هواوي المستقبلية واللي ما نجحتش من قبل فيهم بسبب بايدن وترامب وهو التمركز في أول الترتيب العالمي لصناعة الشرائح ونهاية التبعية للدول الغربية بصفة نهائية. ما هي أنواع الهواتف الذكية اللي يستعملوها الأغنياء والمليارديرات والمشاهير في ميدان الهايتك في العالم؟ من آخر الصور اللي عملت بوز كبير على النت كانت الخاصة بيانسن هوانغ السي او اي كوفونداتور دو انفيديا والغني عن التعريف إيلون ماسك وقت تنقلهم للصين على متن الطائرة الرئاسية اير فورس 1، وتم وقتها تركيز على هواتفهم الذكية اللي يستعملوا فيهم واللي كانوا من النوع الغالي الثمن، لكن بإمكان العديد من الناس أنهم يشريهم وبسهولة. بيانسن هوانغ يعشق لي فيستون كوير وماسك يحب لي ترونسونوز ارجونتي، ونتفكروا الكل الصورة اللي كان انشرها في 21 فيفري 2025 على حسابه سور اكس وعملت اكثر من 80 مليون فيو. لكن الثنائي ما همش يستعملوا في دي سمارت فون نورماسيف او مرصعين بالياقوت والجواهر، بل هوانغ مثلا يستعمل في ان سامسونج جالاكسي زد فولد 7 واللي سومه ما يفوتش 1400 يورو ويمثل دميات للسيد. اما ماسك فهو يستعمل في اخر اصدارات ابل وهو الايفون 17 برو ماكس واللي سعره هو زاد ما يعني شيء للمولتي ملياردير ب 1350 يورو فقط. كليشي تم تصويره في مكتب الاجتماعات في طائرة الرئاسية الأمريكية عمل دورة العالم، وأبرز تناقض كبير ما بين البعد الرخيص نسبيا للجهازين المستخدمين والثورة الساحقة للبطلين اللي ما يعرفوش نهاية فلوسهم فين. هذا كل معنا في ديجيتال ويفز الجمعة هذه. احنا ملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
4: أريد طور عالمك.

0: وسهلا لكم ساعه سعيده. مازال مصري معكم حتىش للنص النهار. يسلموا عليكم الاولاد الكل هنا في اليوتيوب وقالوا لك يا رافع
1: انا في ديبوز للكاميرا.
2: اسمع كي تجي وجدان يخذلوا بهبالو
0: والله مهزله قسما بالله.
1: وجدان اقوى وحده في الاخراج الرقمي
2: والله تخذلوا بهبالو والله.
1: ميرسي وجدان.
0: ومن بعد
1: قصت التلفزه قصت
0: احسن خير اوكي. يسلموا عليك الاولاد الكل بعد ما خليت لهم كومنتير رفع باللايف.
1: والله الكومنتير اللي خليته بالكونت نتاعي هزته ريم تليفوني الوحيده في الراديو اللي تتجرأ تهز لي تليفوني الوحيده.
0: كاش بس التليفون عملت كومنتير كمام
2: قال لي ما نقولش هلو انا راني
0: ولا قال لك معز رفع جعفر راهو ياكل في المشروع وانت تخدم سي فغي. قلنا نخدموا جعفر
1: معز
0: ما نعرفوش عليه وين مشى. تحيه ليه
1: نحترموا بعض
0: وللعائلته الكل. باهي قبل ما نمشيو الشخصية شو عندكم شو عملتوا في العيد شلون الأجواء عرفونا على عادتكم تقاليدكم.
1: والله نحن ما عيدناش سنة يعني ما شريناش علوش مقطعين يعني بقرار من الحاج اللي هو مجلس الشيوخ نتاعنا نتاع الدار قال السنة باش نقاطعوا
0: بالحق قطعتوا خاطر الأسوام
1: قال باش نقاطعوا وما نشارين علوش دونك ما شريناش علوش دونك عملنا لمعة عائلية. نهار ثاني عيد خرجنا في بالنا باش نخرجوا لبرا عمل الأدريس دي كل ثاني عيد نحن نمشيو للأدريس نضربوا 100 كيلومتر نلقاوها مسكرة كل عيد حتى عمير صارت نفس العملية
0: لازمك تشوف الفيريفي
1: هذاك هو الفيريفي. مي أنا والله بيني وبين روحي قلت نهار الجمعة كي باش نرجع فما حاجة باش نقولها مهمة جدا باش نفتح قوس. نحن اليوم نحبوا ديفيرتيسمون باش نفتح قوس مثال باش خاطر لازم نكونوا هادفين نوعا ما اللي هو غلاء الاسعار رباب. بكل صراحه والله يعني الحكايه ولات على ما تبكي ولات تضحك يعني كي تجي تشوف انه الكيلو علوش ليله العيد خلط في بعض المناطق 85 دينار واكثر الكيلو يعني تقول انه الززاره ذي وحده حال وحده يرتع يعني لا فما شكون يعس عليه لا فما شكون يشوف لا فما شكون يراقب يعني يحطوا الاسوام كيما يحبوا الكاليتي مش موجوده يبيعوا بال بال بال بالكيلو كيما يحبوا. الخضره تزيد
0: المفروض اسعار مرجعيه معني حددتها دوله
1: ليه تو سامحني تو مسكين اللي ما نجمش يشري علوش باش يمشي يشري شويه لحم وموا هاني معاكم لا تنسوني يلقى سوم الكيلو ب 85 دينار
0: وصل حتى ل 100
1: يعني اللي يشري 5 كيلو بدا يقرب السوم علوش لوجيك نورمال راه ما يجيش راه انا والله يبور حق والله كان شوف التنرفز اللي تنرفزته في الايامات اللي فاتوا راني ندور ونقول طب ليه ها نحكي على يعني ما فماش ما دارش حتى مراقبه نتاع الدوله شرطه حاجه تشوف البوليس ما يمشيش يقضي ما يشوفش في الاسوام لي ريبريزونطون تاع الدوله ما يمشيوش يقضيو وما يشوفوش في الاسوام الوالي ما يمشيش يشوف رئيس البلديه ما يمشيش يشوف مراقبه الاسعار ما يمشيوش يقضيو راه مش معقوله راه 85 دينار وراه فما 90 وفما 95 في بعض الاماكن راه غريبه راه البارح تمشي تشري ساك صغير قضيه صغيره 120 دينار الساك ما فيه حتى شيء راه فما الناس مازال تخلص 450000 مدي كيفاش العمليه راهي ما تصيرش مش لوجيك. اعطيني يا خويا خرج لي ابلكيشن سماها المواطن الصالح يصور خلي رقابة المواطن ندخل أنا في زازار ما يعجبنيش السوم نصور ونبوستي نحط يا سيدي أبليكاسيون تبع الدولة ولا امبينيتي نحيوها سكر غلى في السوم ما نعطيش ختي سكرنا نشمع له الحانوت لبعد العيد خلي ما يدخل حتى شيء يودي عطيونا اليد الحديدية راه هي اللي تستوي الأمور مش الأمور الدنيا مسيبة شو 85 دينار و 95 دينار لوجيك
0: واضح
1: والله غير عادية والله سوم غير عادي هو بيدو الززار في عينيه الززار هو قاعد يبيع عارف روحه رو قاعد يعمل في عملة مش نورمال
0: برشا شكنا ناس برشا تويس هتشكي من الموضوع
1: علوش للستة شهور كما قال الراجل علوش للستة شهور مازال يرضع من عند أمه
0: تي ما يضحيش
1: لا ومازال يرضع من عند أمه يعني
0: بيهم.
1: انت كتبيعه ثمانية شهور يعني علفته كان شهرين فقط كان شهرين فقط تبيعوا بمليون واربعمائة ومليون وخمسمائة ما نرجعوش التالي أمانة نحكي هذا واللي جاي وابش يجي الصيف وبش يغلاو الوتلة وابش يجي الصيف وبش تغلى الخضرة وابش يجي الصيف وبش تغلى الغلة وبش يغلاو كل شيء ديما نحن ديما وابش يجي الباك وتاو يغلى الحلو وتاو يغلاو وترشنوا والتريتور يزيد والاخر يزيد يودي عليش نحن عليش واحد عليش تحب تربح في فترة صغيرة اللي لازم تربحه على عام كامل يودي نرحموا بعضنا شويه
0: برشا ناس ما خلطتش تشري معناتها انت قلت قطعنا ممكن هكا
1: قطعنا
0: قرار واعي فما ناس ما خذتش هي القرار قالت روحها ملزمه انها تتخذ القرار هذايا خاطر ما خلطتش ويبان تاو شادي قالت لي فما شكون فما علاش بقات بالحق ما تشريتش راهو غالي رهيب جدا نختموا
2: الحقيقه مكلامه صحيح معناها كنت تقول في بلاستو راهو المقاطعه الجماعيه ساعه لازمها وعي ولازمها ناس نعرفوا معناها راهي المقاطعه كي تبدا جماعيه بالحق كي نبداو بكلنا حكينا فيه وخذينا قرار صحيح. والناس تعرف انه هذيك سي رياكسيون افيكاس تجيب معناها جدوى على خاطر تعطي ميساج واضح للتجار والشركات انه نرفضوا الاسعار ماهيش منطقيه ما نشريش تحت الضغط انت ضغط عليا على خاطر هذيا مناسبه دينيه على خاطر الصغار على خاطر يبكيوا على العلوش على خاطر شنو كيف انت يبدا القرار صحيح. واعي بالصيف عليهم باش يراجعوا الاسعار بالصيف عليهم باش يراجعوا هامش الربح في اي سلعه كانت موسميه ولا مش موسميه راهو سيون رياكسيون واعيه مواطنيه مهمه اذا يصير عليها التوعيه الكافيه والناس الكل هتتبناها راهي ديما عندها نتائج واضحه
1: وبالله سامحني ريم انت قاطعه اللحم قولي سيدي اللحم غالي ماني شاريه شنو باش تعمل تمشي تشري دجاج ما تلقاش الدجاج ما تلقاش الدجاج قولي يا سيدي نشري كعبه حوت
0: قاطعينه من غير ما يشعروا طويثه
1: معناها تقول يعني فما يعني مفاهمه كامله نتاع لا تشري كان اللحم ب 85 دينار وب 90 دينار وما عندكش حل اخر اخرج انت اليوم برا اخرج اليوم نهار جمعه ثالث عيد رجعت الامور كان تلقى كيلو اسكالوب كان تلقى كعبه اسكالوب ارجع لي يجيني يقول لي رافع رقيت اسكالوب بلاصه الفلانية ما فماش يقعد حتى لنهار الاثنين يعني علاش محاصر المواطن علاش تحاصروا فيه المواطن تسيبه مرتاح علاش تحاصر فيه المواطن تمشي فيه
2: كل اونوتاج
1: اونوتاج يدي سيب يودي سيب واحد وبيع بلاي انا جو سوي بور انه المواطن امشي اشكي اعملوا لنا خويا انا توا نحكي مع السلطات العليا اعملوا لنا اون ابليكاسيون نصور بها اي حاجه اي سوق ما يعجبنيش
0: نحضر للحاجات هذيا
1: معيش بالخطه نحن توا
0: اللي حكيت بلي
1: انا ما نهزش نطلع انا نعمل ابليكاسيون تاعك نصور ونهبطوا باللونسيني نتاعو لبرا بكل شيء نهبطوا بالسوم اللي حاط باش بعد على خاطر فما بعض المناطق خرج فيها الوالي لسوام رجع طاح هو خرج منا ولسوام عاودوا رجعها والله ولاية بن عروس أنا باش نقول لك خرج الوالي عمل دورة لسوم كلها تحت بعد الوالي عاودوا رجع
2: مسألة وعي وعي
1: هذا اللي حكي فيها أن الخبر يظل الوالي ريم تي كونفيرما
2: من الحقيقة
0: ما عنديش فكرة إيش عينت ولي
2: أما بالمختصر المفيد راهي المقاطعة إذا تكون حاجة واعية راهي قوة تفاوض جماعية تنجموا تربحوا بها برشا
0: تصنع الشرق ربي ربي جري على صليح ميرسي آخر المستجدات الإخبارية نرجع لكم بعد العشرين
3: ساعة سعيدة
4: publicité
5: عيد العلوش انا نحبه برشا تعرفوش علاش على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي
6: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn أو أبعث SMS على 85510 ولا كلمنا على 58-371-002 في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير
5: عيدكم مبروك
7: مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور الكتروميناجي ولا معون خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء مونوبري ديما معك
8: ديوان افهم فلاش نيوز
9: مجزوة العشرة ديوان افهم عسلمة تونس تحيي اليوم إلى جانب سائر دول العالم اليوم الدولي لحفظة السلام وهي مناسبة لإحياء ذكرى الذين كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن دوليين وتخليدا لتضحية النساء والرجال الذين خدموا تحت راية الأمم المتحدة في مناطق النساء وتشير معطيات منشورة على موقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني إلى أن القوات المسلحة التونسية شاركت في 20 مهمة لحفظ السلام، من بينها 16 مهمة تحت راية الأمم المتحدة وأربع مهام تحت راية الاتحاد الأفريقي، فيما توصل تونس إلى اليوم المشاركة في بعض المهمات الدولية من بينها بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تجاوز عدد العسكريين التونسيين الذين شاركوا في بعثات حفظ السلام منذ بداية المشاركة التونسية سنة 1960 أكثر من 10,000 عسكري، مما يجعل تونس من بين أبرز الدول الإفريقية والعربية المساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. ورئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهون تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولية. الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة تتمكن بتنسيق مع الشرطة العدلية بسوسة المدينة ومصلحة النجدة إلى جانب فريق مختص من إدارة الشرطة العدلية لمقاومة الإجرام بالجرجاني من إلقاء القبض على 3 أشخاص يشتبهوا في تورطهم في جريمة قتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما ليلة أمس بجهة مرسى القنطاوي. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الضحية تعرض إلى طعنات بواسطة آلة حادة سكين، مما أسفر عن إصابته جروح بليغة أدت إلى وفاته قبل أن تتمكن الوحدة الأمنية لاحقا من حجز أداة الجريمة إثر خلاف نشب بين الضحية والمشتبه بهم لأسباب لا تزال مجهولة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية لمراسل ديوان فم بالجهة. ولفت إلى أن الأبحاث والتحريات ما زالت متواصلة للكشف عن كامل ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع في رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي تفيد بأن مسيرة روسية ارتطمت بمبنى سكاني داخل أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا، وحلف شمال الأطلسي الناتو يدين ما وصفه بتهور روسيا بعد سقوط المسيرة على المبنى السكاني. من جهتها اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن العدوان الروسي تجاوز الخط الأحمر، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على إعداد الحزمة 21 من العقوبات ضد موسكو. البحرية الأوكرانية تعلن مسيرة روسية هجمت سفينة شحن تركية في البحر الأسود، مما تسبب في اندلاع حريق أسفر عن إصابة 2 من أفراد طاقمها. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
2: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
3: العشرة واربعتاشر دقيقة، ساعة سعيدة، رجعنا لكم، زلنا مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. رافع رمرو موجودين، دونك عنا برشا ألعاب شنلعبوهم اليوم كأنترتينمنت الحصة إن شاء الله.
4: رافع من بكري يسأل على الألعاب، هو
3: ما احنا قلنا له حاضر هكا ولا ماك انت فارد من مجموعه،
4: اعطيني الكلمه باش يلعب يا اخي، قام يعارك على الاسعار
3: انت قد نغزر حاملوا له. اما كمام خلينا نكملوا الاخبار والدنيا الكل، وبعديك نمشيو لبقيه الفقرات. يلا ري معك اخر الاخبار. يلا
5: اخبار سعيده، اخبار مش سعيده.
4: الحقيقة أخبار ما هوش سعيد، على خاطر نتصور أنكم البارح سمعتوا باللي صار في معتمدية المكنيسي من ولاية سيدي بوزيد. البارح نحكيه على مساء الخميس اللي تسجلت فيه زوز حالات وفاة بعد حالة جماعية من التسمم في عائلة واحدة. احنا نحبوا ناخذوا الأخبار هذايا ولا نبهي
3: ولا نستنى جوست
4: اللي صار داكورد، واللي صار أنه تسعة أشخاص، تسعة كاملين من عائلة واحدة، الكلهم كلاو بطبيعة من فرد ماكلة، فصار عندهم تسمم جماعي كما قلت لكم تسعة، وللأسف الشديد تسجلوا فيهم زوز حالات وفاة، معناها زوز أفراد العائلة هذوما اتوفوا في المكناسي، بعد ما تم زادة بعديك بالطبيعة نقل السبعة مصابين الأخرين للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد باش يتلقوا العلاج، وحاليا حالتهم مستقرة. شفنا تصريح للمدير الجهوي للصحة في سيدي بوزيد الدكتور سالم الناصري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، لكن احنا باش نعرفوا اكثر بالتفاصيل شنو اللي صار بالضبط. نتصلوا توا بالدكتور سي بشير السعيدي مدير الصحه الوقائيه في الاداره الجهويه للصحه في سيدي بوزيد اللي معانا بالهاتف. صباح الخير دكتور سعيدي.
6: صباح الخير، وصباح الخير لكافة مستمعي اذاعه ديوان فام.
4: مرحبا بيك وعيدك مبروك، يعيشك يا ربي فضلك. احنا توا باش حبينا نحكي وناخذوا اكثر تفاصيل على الحاله اللي صارت في المكنيسي عندكم البارح في ولايه سيدي بوزيد، واللي حاله التسمم الجماعيه هذيا ادت للاسف الوفاه زوز افراد من نفس العائله. حبيتك اول حاجه تفسر لنا شنو هو سبب التسمم باش لعبت تعرف.
6: في البدايه نترحم على زوز وشهيد اللي كنت تحكي عليهم،
4: الله يرحمهم ونعمهم وصبر عائلتهم،
6: ونتمنى أكيد الشفاء العاجل للبقية المصابين اللي حالتهم في الوقت الحاضر مستقرة.
4: الحمد لله.
6: ثلاثة منهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، والأربع حالات الأخرى نزلوا تحت المراقبة حاليا ومتأكدون للشفاء، إن شاء الله ربي يشفى.
4: آمين يا رب.
6: الحالة تتمثل دونك بتاريخ 28/5/2026 تقريبا على الساعة الثالثة بعد الزوال، تم إعلان بتوافد تسعة مرضى من منطقة المش إلى المستشفى المحلي بالمكنيسي قسم الاستعجالي، يحملوا أعراض مختلفة منها الدوخة، فشلة، أوجاع في البطن، حالات إغماء خفيفة في اللون، في أوجاع بالرأس، ضيقة التنفس. الحالات هذه تطورت منهم بسرعة إلى حالات إغماء و ما اعتقد وضيق التنفس، تم كما قلنا لحالتين نتاع الوفاة الله يرحمهم، اثر توقف القلب في ما سجلناها بطريقه ما تضيع. تم تقديم الاسعافات الاوليه للمصابين من طرف الفريق المحلي بالاستعجالي بالمكنيسي بمعيه فرق صحيه من مختلف المعتمديات المجاوره. جميع المرضى تم نقلهم في الابدان للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لمزيد الإحاطة الطبية. للأسف كما كنت تحكي مع تسجلنا زوج وفيات الله يرحمهم ويصبر أهلي. الحالات أعمارهم كانت تتراوح ما بين 11 و 61 سنة، وكانت في إطار لمة عائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تناولوا فيها وجبة الغداء. الوجبة هذه كانت مكونة أساسا من كسكسي بالعصفان ومع لحم الضأن، سلطة خضراء ومشروبات غازية.
4: بعد أقل من أيوة برامي باش نسألك توسع الزوز حالات اللي توفى وشنو العمر نتاعهم؟
6: الأول عمره 35 سنة والثاني عمره 49 سنة.
4: الله يرحمهم. الوجبة هذه اللي وصفتها لنا دونك كسكسي بالعصفان وسلطة خضراء، شنية الحاجة أكيد أنتم عرفتم بعديك الحاجة المتسمى الحاجة اللي سبت التسمم مباشرة، الحاجة الفاسدة معناها في الماكلة اللي سبت التسمم هذه؟
6: أكيد الإجابة دي متلجمش تكون معتها دقيقة معتها توفي وقت الحاضر فانتو لا، لأنه في انتظار معتها تقارير الطبيب الشرعي
7: طبعا والتحاليل كل مشي
6: تكمل التحاليل.
4: الأقرب ينجم يكون الحم معناها الحم أقرب الأقرب معناه، خاطر مثلا سلطة خضراء نعرف وإحنا طوى الشمس والقايلة والصيف تنجم تكون معناه سلطة حتى كي سمحني في الكلمة كي تقراس ولا حاجة يصير قلق ما نعرفوش أسكو يتطور إلى الحالات الكبيرة هذية ولا لا، أسكو ينجم يكون هذا من الحم؟
6: للأمانة ما نجموش معناه ما نجموش نركزوا كان على أليمنتاسيون واحد
4: مثلا داكور
6: حتى نجم يكونوا كلهم معناه لا قدر الله حامل معناتها الحاجه توكسيك ادت الاعراض هذه.
8: اما خلينا نكذبوا موضوع الدلاع اللي الناس قاعده تقول في الدلاع،
7: خاطر انتشر انه الدلاع
8: ماهوش دلاع يعني.
6: لا هو للامانه كيما كنا معناتها ما تماش الغله اللي جا ما فما حتى غله ترفع
4: في ما استهلكوش غله في الحادثه هذه.
6: فما رفع عينات معناتها من الاكلات معناتها اللي كنا نحكوا عليهم من طرف هيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية للمخاطر معناتها المختصة، كيف كيف تمت إرسال تحاليل مخبرية للمخابر المختصة إن شاء الله في وين نتحصل على نتيجة معناتها من
4: دكتور سعيد على خاطر مهم باش نعلموا العباد باش يعرفوا، خاطر تعرف في الحالات هذية خاصة في مناطق تبدأ صغيرة ومسكرة وكل شيء العباد تخاف ويصيروا معناها المعلومات حتى المغلوطة الإشاعات كما تو مثلا براتيكمون البلاد الكل سامعة اللي الحالة هذية صار فيها على خاطر الدلاع
7: فيصير
4: حالة هلع من استهلاك الدلاع والعباد تولي تحكيها ونقول لهم انه ما كانش فما غلة بالكل في الموضوع، لكن كيف بعد رفع العينات والتحاليل وكل شيء ان شاء الله ترجعوا وتقولوا لنا شنو اللي صار بالضبط باش العباد ما تخافش. شنو توصي الناس توا الاستهلاك ماك تعرف توا بعد العيد الناس كل خزنة الحم اذا ضحاوا وباش يستهلكوه شنو لازمهم يعملوا فاش لازمهم يثبتوا باش ما تصيرش حالات تسمم كيف هكا؟
6: كيما كنت تحكي معناتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة ناكدوا ديما على حسن حفظ صحي للمنتوجات الغذائيه وللحوم كما كنا نحكوا، ان شاء الله ربي يسترنا. الحاجه اللي نطمن بها معناتها ان الحالات معناتها تقريبا معناتها تماثل للشفاء، عندنا باسيونت واحده معناتها مازلت
7: تحت الرعايه
6: فهمت انا كيف كيف الحاله ما تقلقش. الحمد لله ما سجلناش حالات اخرين معناتها جدد معناتها في الاطار هذا ان شاء الله ربي يرحم موتانا ويشفي المرضى اللي مازالوا معناتها يتلقوا في العلاج. وكما كنا نحكوا معناتها ان شاء الله في القريب العاجل ندوكم
7: تقريبا وقتاش التحاليل دكتور وكيكا ويطلعوا باش نعرفوا ونفهموا شنو السبب وراء الحادثه هذه؟
6: هما تم تحاليل معناتها اللي تم رفعها وكل نتائج فهمت وقتاش تنجم تحضر فهمت معناتها تم تحاليل معناتها تحاليل دم تحاليل التعصب الشرعي تحاليل وكل واحدة واش نجم تظهرنا بعد
4: واضح في انتظارهم. احنا دكتور بشير السعيدي مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد يعطيك صحة على التدخل معنا وعلى التوضيحات هذه الكل، شكرا ليك والله. إن ساعنا نقوله أول حاجة للناس اللي له ماهوش دلاع ما ننساقوش وراء المعلومات اللي قاعدة خاطر نعرف
8: دلاع كل عام ديما يخرج عليه في
4: كل عام نعرفه لكل عام تطلع حكاية كيف ما هكا
7: لازمنا
4: نسمع المعلومة من مصدرها وتكون صحيحة. دونك وجبة متاع ثاني عيد كسكسي بالعصبين و... وسلطة خضراء وجزوز وقالك أكثر من حاجة دونك تو كيف تخرج النتائج نعرفه شفتوا الاختناق والتنفس اللي وصلهم حتى التوقف دقات القلب. الحالة الأولى توفيت في المستشفى المحلي في المكنيسي والحالة الثانية توفيت في الثنية للمستشفى الجامعي في سيدي بوزيد معناها حتى الإسعاف ما كانش ممكن. الله يرحمهم وينعمهم إن شاء الله اللي بتبقاو يكونوا بخير وردوا بالكم الناس كل من شنو تستهلكوا وطرق الحفظ نتاعها
8: صحيح لي سيركوي لازم لي سيركوي صح. مثلا اكزامبل باش نحكي على المشروبات الغازيه يعني مش المشروبات الغازيه الكل تشري راه مش على خاطر فما مشروبات مثلا يبداو رخاص ولا الوانهم مزيانه تشري دونك مش قاعد يتعدى بسيركوي صحيح وفما مراقبه وتشري من نقاط البيع الواضحه دونك ما تنجمش تشري. نعرف اللي يغركم ساعات يبدا الاسهم اسعار ديما نعاودوا ندوروا ندوروا ونرجعوا للسعر سبحان الله السعر. اما راه والله الصحه اهم برشا يعني يحاول يصبر واحد شويه اما ما تشريوش حاجات مثلا ماهيش من السيركوي صحيح. مثلا نعطيكم حاجه زاده الماء الماء كي تاخذ مثلا ستيكه نتاع ماء ثبت في الدات راكي تبدا الدات نتاعها صحيح مازالت ما فاتش اما الدات دو برودكسيون نتاعها قديمه برشا يعني قعدت برشا قدام الشمس
4: صحيح
8: يعني ماذا بيكم ما تشريوش هذوما دي ديتاي صغار لازمكم تثبتوا فيهم. راهو البلاستيك مع الشمس ماهوش باهي راهو ما يتحملش راهو ساعات فما نشوف طرق نتاع نقل نتاع ستيكات الماء راهو مخكيق تقول كيفاش ينجم يتعدى هذا ويحوس بها في الكياس راهو لا مغطيه لا حتى شيء في 40 سخانه تبدا ومن بعد دبوست البلاستيك هذيك تمشي عند العطار ويزيد العطار يحطها لبرا ما عندوش وين يستوكيها لداخل تزيد تضرب فيها الشمس اكثر وبعد تتعدى انت اخي المواطن تشريها وتشربها وشوف من بعد المخلفات نتاعها شنو على الصغار وعلى
7: كل شيء. فماك المصادر نتاع المياه اللي دور هذيك
8: ولا اللي يبيعوا بالصحيت بالليتره
7: مشكل كبير لما راح ولا كيفاش ولا محل لا مش محل
4: شوف وين وصلنا
8: هذا الكل ربيب. انا واحد من الناس في عمري هذا خلطت شربت الماء نتاع السباله وكان مريقل خلطت مش قديم برشا راني انا دونك هنا انت خلطت على ماء سبالة صحيح خلطت على ماء سبالة نحطوه في دبوزة باردة ونحطوه في الفريجيدير ونعاودو نعبيو توا ما رعنا انه مع سنوات ما سبالة ما عادش يتشرب. علاش ما سبالة ما يتشربش نقطة استفهام والله اليوم انا مانيش انا اليوم مش ديفيرتيسمون
7: انا اليوم اليوم اللي قالوا
8: الكل خارج من اربع ايام خارج من اربع ايام قلبي معبي سبالة الماء نحبوا نرجعوا لنا سبالة الماء خويا نحبوا نشربوا الماء ديريكت هاو نحن في بومهلا عالين الفوق نتسميه نورمالمون منا للخزنة طول
4: تشربوا انتم احنا
8: ليه ليه ليه اكزامبل ليه نعطي فيك في اكزامبل
7: فما بالك اللي ابعد يا خي
8: صحيت فما بالك اللي ابعد عطيني خويا بدلونا الانستلاسيون يسيرش نصرفوا شوية فلوس وبدلونا الانستلاسيون خلينا نرجع نشربوا بالسبالة.
4: والله رفع هذه بعيدة شوية بعيدة المنيل الحكاية ذي فما تجارة كبيرة ياسر
8: توا متاع ماء
4: ومتاع ماركات ماء تبارك الله على اسم كل طفلة عنا ماركة متاع ماء في تونس صعيب شوية الموضوع هذا هذه حاجة اما بالله موضوع جوست نسكروا بيه سمحني رباب الجزوز اللي مصادره
7: مشبوهة طبعا
4: شوف نرجع وندور ونلقاو المواطن اللي هو توا راهينا للأسعار المجحفة واللي هو ما عندوش فلوس في جيبه واللي فما عائلات رغم انه الجزوز راهو مضر راهو كان ما تستهلكوش جزوز راهو مش بده حتى شيء راهو الجزوز ماهوش حاجة باهية بالكل. العباد اللي مستانسة تعيش بالجزوزة كلي كيما كنا قبل كل فطور فما دبوس الجزوز البلارة هذيك محطوطة فما ناس بالحق تستعمل برشا جزوز في الأسعار يمشيو يلقاو حاجات فما حاجات ماهيش صنع تونسي قاعدة حاجات دوك هذيك لازمكم تخموا تتصوروا انتم اللي هي مهربة مثلا من الحدود وجايه في حاجات تبريد ودنيا ليه راه انا جايه في كم في كمال تحت شمس البلاد الحارقه صحيت وانتم ما بعد تلقاوها في الصب وفي الشوارع راهو ما يتشربش راهو بالحق ما تشربوش جازوز نحيوا لصغاركم تتغشوا شويه ومن بعد يبطلوه خير من تشربوا حاجات ما تعرفوش مصدرها منين ما تعرفوش قديش قعدت في الشموس كيفاش محطوطه وكيفاش تنجم تمرضكم. ردوا بالكم الناس كل ان شاء الله باللطف وان شاء الله لاباس. عندي مشكله صحيه واحده اخرى تحبوا
8: نكملوا
7: كملوا خل كملوهم الكل
8: هذا مش هي محلولة انطلق
4: يا سيدك يا سيدك موضوع
7: ما يشغل الناس يا سيد رافع هذا هو
4: في انهار العيد وثاني عيد شفنا برشا في على لي ريزو سوسيو الناس كلها اللي تنجم اغلب الناس شفتهم هنا مشاو حاولوا يطلوا على البحر يعملوا تبحيرة
7: خفيفة
4: تبحيرة ثاني عيد والشمس باهية والطقس ولو انه مازلنا في ماي ولكن الشمس كانت مناسبة جدا للبحر ان شاء الله كلكم بحرتوا في ظروف ملائمة. حبيت نقول لكم انه الجمعية البيئية تونسي تي او ان سي اللي هو كيما البحر اس او اي نشرت بلاغ على صفحتها الرسمية على فيسبوك وقالت أنه فما تم تسجيل ظهور حريقة سبيسيال احنا نحكيه على نوع من الحريقة لميديوز اللي هي أقوى من اللي مستنسين به اسمها العلمي فيزاليا فيزاليس ولكن تسمى بالتونسي مش بالتونسي بالعربي
7: التعريب نتاعها
4: رجل الحرب البرتغالي.
7: احنا ما تفهم
4: احنا ما محلينا في الصور الشعريه اسمها رجل الحرب البرتغالي رافع رد بالك. وين تسجل ظهورها في تبرقه؟ قالت انه به من نهولوش وما ننسقوش ورا المعطيات المغلوطه وكل شيء، لكن لازمنا نفهموا بالضبط الحريقه هذه على خاطرها مخترى بارابور معناها مخترى اكثر من الاخرين. الكائن هذا يمتلك لوامس طويله لتونتاكول نتاعو طويل توصل حتى الامطار.
7: واو.
4: تفرز سم يسبب الام حاده وحروق جلديه شديده. معناها اذا هي التونتاكول نتاعها طويل فما نعرفش كان الكلمه هذه تتقال على الحريقه ولا نعرفها عند الاخطبوط اللي تحبوا انت نقولوا احنا لوامس طويله تتقال. فالسم نتاعها ينجم يكون على بيريمتر كبير بما انها هي طويله برشا، حتى كان ما ريتهاش انت تنجم تكون في الماء نتاعها تسبب لك الام وحروق جلديه وتمثل خطر على المصطفين. لازمنا تطلب منا درجات حذر موصيه بتجنبها تماما. به تعرفوا اللي فما عاده كثر لكثره الحريقه سنين الاخرانيه وحاجات من حجم كبير وكبار نخرجوها العبيد تتلم تبدا تغزر وتبدا تتصور وتبدا تحاول تمس وكذا وكل شيء. اتحذركم الجمعيه من انه ما لازمناش نقربوا منها، ما لازمناش نمسوها، ما تحاولوش تقربوا باش تصوروا ولا اللي غيره، لازمكم تبلغوا على البلاصه نتاعها على خاطر البلاصه الكلها تنجم تكون مسمومه. هذايا لضمان سلامه المصطفين. اكدت الجمعيه انه تم تسجيل حضورها كائن هذا الرجل الحرب البرتغالي في البحر الابيض المتوسط عنا راهو مئات السنين. عنا مده باهيه من اكثر من قرن، والظهور نتاعو موسمي دونك كل مره يرتبط بحركه الرياح، ساعات يخلط لنا ساعات ما يخلطناش، التيارات البحريه والعواصف وكل شيء. وراهو موجود في عدد دول متوسطيه، نحكي على اسبانيا ايطاليا فرنسا البرتغال، لكن زاده في الحوض الجنوبي نتاعنا احنا المغرب الجزائر تونس حبيبي. ليبيا فما زاده في اليونان تركيا مالطا وكرواتيا. لازمنا نركزوا في هو كيفاش باش نعرفوا نهربوا منه نخافوا منه نبعدوا عليه، على خاطر كيما قلنا المساحة كلها تنجم تكون مسمومة. الحريقة السامة هذية الفيزاليا كانت تحبوا الاسم العلمي باش نوصفه لكم باش نجموا تعرفوا فيزاليا. دوك الخيوط الطويلة شديدة السمية تنجم تلسع حتى وهي على الشاطئ ميت، ما نقربوش وما نبربشوهاش وكي تبدا البرة على خاطر نعرفوا تبدا صغار تغزر ونجيبوا عصا ويبداو يمسوا فيها وكل شيء، راهي حتى وهي ميته مازالت مسمومه.
7: واو.
4: كانت لسعت ولا مسيتها؟ معناها كيب كالم قال الاخر خليك هادئ ما تحكش البلاصه. كان فما خيوط شدت في الجلد نتاعك لاصقه على جلدك تنحيهم بحذر، تحاول من غير ما تلمس بيديك حد اخر بحاجه اخرى يغلف
8: يعني تورط واحد اخر ما
7: يكون محمي عاد.
4: تغسل البلاصه بماء البحر مش بماء اخر، مش بماء دبوزه ولا بماء سبيله، تغسل بماء البحر. نجم تستعمل ماء سخون شويه باش ينقص الالم وتمشي فورا للطبيب. وقتاش اذا فما صعوبه في التنفس، شوفوا معناها السم نتاعها ينجم يعمل برشا اعراض، اذا فما صعوبه في التنفس، اذا فما دوخه، واذا فما وجيعه قويه ولا تورم جلد.

0: احلوه من غير حكه، تغسلوه بالماء كهو ما تفركوش، وتمشيوا للفيترينير بسرعه على خطر الحاله. استعجلوا يا تردوا بالكم على كلابكم كي تحوسوا بيهم على الشط، وتردوا بالكم على رواحكم، راهو الحريقه الكل مخترق، فما بالك برجل الحرب البرتغالي.
1: من رجل الحرب ان شاء الله ما يصيفش معنا برشا.
2: الالتهابات وصعوبه التنفس هذه في الوقت داخل الززار تشوف الاسوام نفس اللي سمتم
1: سيبنا وفيه.
2: لا والله لاني مسيب
0: الربي بتاع تعمل
1: والله يتعب.
2: والله كنت نقول لكم حاجه مهمه جدا
0: تروازونا على
1: خاطر عندنا فاصل مهم.
2: لا نسيت تفضل.
1: اوكي من فاصل ورا جاي. يلا
3: ساعه سعيده. ساعه سعيده بوبليسيتي مع توبنات. كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
4: توب نت. Very fiber people.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
1: بقيت لي كيبك هاو فمي جعفر القاسمي تلقاه كاين نهار الاثنين. بقيت لي كيف يعرف اليوم ربي
2: سكي جعفر القاسمي
1: موجود
2: كيستيون
1: في مدنين قالت لي شد لي
3: ميدنايت
1: خويا تحيه لي تحيه للناس الكل في مدنين يسمعوا فينا وتونس الكل في تونس وخارج تونس تحيه واللي هكا يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم حبيو يعديو معنا الصبحيه زي. مش صبحيه يعني ما بعد صبحيه ما بعد حتى حدش القيلوله خويا ميرسي ان شاء الله تكونوا بخير والله ما خلطش على تعليقاتكم
3: هني بالتهاني والأمان يا أختي ربيب سي أنيس وأستنتج أنه من سوسة أو ضواحيها الحقيقة سي أنيس ما نعرفش ولكن جمعيته الرياضية هكا دليل يحب تحية مزيانة برشا للسيد الوالد البوه على خطر عيد ميلاده من عند الصغيرات إدريس وحمزة وكنزة ويقين ويقولوا له ميرسي ميرسي بابا عزيزي ربي فضله لكم إن شاء الله سي أنيس
2: بالله في إطار الديديكاسات
3: مرحبا بكم
2: ربيب البارح بعثت لي عيدك مبروك درع عياد زوجة سيدي سامي
3: أيوة.
2: وعملوا غنية جديدة تو كان يسمح سي عزيز شوية اخر يحط لنا منها شوية على الأم بيسكو نهار لحد عيد الأمهات دونك عملوا غنية جميلة جدا جدا دونك نعديوها شوية اخر تنسمعها سمعتها أنا البارح
3: حلو.
2: هدية إلى كل الأمهات والله محليهم درع وسيدي سامي.

0: محليهم
1: محليهم للأطفال.
2: أسمع أدخل على اليوتيوب شوفها أون فيت كلمات درع عيد وخذت فاست إنه كل ولاية كيفاش يعيطوا لأمهم. يا مي يا أم
1: جميل. انت تقول له اشتعيت شنال
0: الحاجة يا
2: عيطة انا عيطة الحاجة في الإذاعة قدام الناس وفي الدار عيطة لما
1: ما
2: ما
1: ما
2: ما أوبا
0: احنا نقول ما انا نقول ماما ماما وبابا
1: احنا عنا يا بو الأصغر ماني
2: شيف شعيت لها زعمة ملثوث
1: يا شيف رايين
2: ملثوث
1: شيف رايين مرحبا وش عندك في عمك رافع ثلث عيد يكون هكا بونجور بونجور
0: لا بتخدش علي وش ربي فضلك الوالد أخويا
3: مرخسي عايش
1: يا عايشك سافا عيدك مبروك
3: عيدك مبروك مرخسي بكو
1: شنو الأمور
3: الحمد لله
1: بخلاف الرسالة ما يقول حد
2: تذبح شيف تذبح
1: تسلو لباس مش لباس تدخل بعض
3: الحقيقة نسلخ
2: تسلخ انت تنزل على اللوشة
3: تنزل على
2: اللوشة
1: انتو باصلكم منين رايين
3: والله
0: عليك كل مرة تعودوا تسألوه
3: هما عقد الأصول مع تاسفقسية أما الأصول مع تجدود جدود يما أنا تولد في تونس الحقيقة
1: وعندكم هكا حاجة مختلفة تطيبوها نهار العيد ولا عادي
3: والله يا أمي الحقيقة ديما طيب حاجة كيكة قلية حاجة ذوك مما عرفتك كبدة مثلا ملثوث بالرأس العلوش شمنك
2: نار العيدة دي
3: لا مش
1: مطور
3: الثاني بعد ثلاثة أيام
0: مشتقات العلوش كي تبدأ تخرج في الأسبوع
3: كالرأس من بعد ما يتشوش
1: وتعاون في الدار طيب انت حاجات
3: اكيد
1: لا مش دار نص نص
0: جنرال مول يبداو يخدموا فيها خدمتهم ما يحبوش في الدار
1: ما يحبوش يعملوا في العادة هكا
2: انا مش خذيت سمحني شافك عرفتها القصبة اللي تتقص رونديلات
1: في المول لقيتها
2: والله لقيتها 3000 فرنك القصبة ما صدقتش حياتي كي قال لي 3000 قلت له شير ثبت بلي اخويا قال لي الحاجة قالت لي كانوا يعطيوها بلاش قبل المهم هزيت 3000 فرنك قصها لي ساعة هذية وصيت عليه وقال لي رجع لي 5:30 وبعد عاود رجعت له 6 غرباط حصيله طويلة الحكاية حطيتهم يا سي الشيف لفيتهم في الألمنيوم وحطيتهم في الفور خرجت القصبة من غير مخ المخ ذي خرجت القصبة كهو المخ
0: خذها بتلزلين
2: والله يا والله المخ قطع من الفور ما فقش بيهم شيء قولي ترى شنو ال
1: طيبة أكثر من لازم زعما ذيب شيء
2: بري عرفتني نحكي عليها
3: أي
2: يعمل لنا جيبها فيدك المرة الجاية
3: نصورك كم عطا طيبة أكثر من لازم ولا حاجة
1: طيبة أكثر من لازم
2: طيبة هي والرأس شريط رأس زد
1: المخ متاع القصبة ما فهميش هاي موجود في العجم متاع اليو
0: اقتراح
1: وملسوس برأس العلوش
2: توكل على الله
1: والله شايف هذوما من نوع ثقيل
2: هذوما نقيلوا بعض
1: زوز ما نكلهمش زوز ما نكلهمش هاي السيدي باش تحب تبداي
3: نبدا بالملثوف
1: هاي
3: اول حاجه باش ناخذوا الراس فما معناتها ميثود جربتها ونجحت الحكايه
1: اللي هي
3: خذيت معناتها الراس العلوش سمطته من الاول في الماء مع شويه خلك باش نحيلوا شويه القوه نتاعو فهمت وفرد مره انه باش نطيبه من غير العظم نتاعو فهمت
1: اوكي
3: بعديك معناتها برته في الماء خذيت معناتها اللحم هذاك نتاع الراس معناتها دخلته مع الميزون بلاس نتاعي بديت معناتها بكسرونه مرميت نتاعي حطيت فيها زيت وخذيت فلفل اخضر كل الفلفل الاخضر قليته من الاول باش ناخذ واكل القوم نتاعو ومن بعديك باش نسحقه في الدريساج حطيت الحمص منفخ حطيت بصل قليتهم مليح وزدت معهم الراس نتاعي خليتهم تقليوا كي شويه وبعديك زدت حطيت طماط كونسونتري فما هليسة عربي معناتها العبد اللي يحب
1: اختياريه اوكي
3: هليسة العربي
1: واضح
3: والثوم الثوم فما اللي مهاش يهوش برشا جوستك يقصه معناتها على 4 على خاطر الراس يمشي يقعد برشا يطيب دونك
1: يذوب الثوم
3: بطبيعته يحبك يعمل رابيرك يخليه شوية ثوم يلقاه موجود العبيد
1: اوكي واضح
3: كاو من بعد كان نمر قوز
2: ارتاح شوية مسج
1: ارتاح
2: شوية من بعد كامل
1: شا عندك فيه
3: قل
1: شا عندك فيه
2: لا قلت لك خذ راحتك
1: كان ارتاح
2: تسكت دقيقتين نجم بعد قد ترجع اشتعد اللي عجة خاطرك تو لحظة نهضم الراس بشوية
1: مسين ما طابش
3: من بعد كان نمرق باش نفوح بالطبيعه اللي
1: فيها ريت وانت ماشي في في الحياه هذه راهي مش تلقى بيت كيما هكا يحبوا يشوشوك يحبوا يقصوا عليك الثنيه يعملوا لك مطبيت كذا هذه دودا فهمت دونك احنا شعلنا فيهم ما نسمعهمش ونواصلوا الى الامام تفضل خويا شكرا
3: اللفيح تاعنا هذاك العادي ملاح في الفلاح حل تيبل كرويه
1: هاي
3: من بعدك نمرقوا معناتها سي بون يبداو يغليو على روحنا باش نمشيو للملثوث نحطوهم في الكسرونه نتاعنا ولا كالوت باش نحطو شويه زيت زيتونه وشويه تيبل في وسطهم وباش نعملوهم بالملح وبعديك باش نفخوهم بالماء وماء سخون ونخدموه معناتها بيدينا ولا بسباتول ولا اي حاجه
1: okay.
3: هو الملثوث على فكره معناتها يسحق اكثر ماء من كيم على الكسكسي معناتها لازمك تمرقو انيفو قد قد وتخليه يشرب يشرب يشرب في عقله يرتاح لين تولي معناتها كتله واحده نتاع الملثوث بعديك تحطه معناتها في الكسكاس باش نمشيو نفوروه
1: يقعد تيب اكثر من كسكسي تاعي نو
3: الملثوث نتاع 35 دقيقه تقاسي بون معناتها
1: واضح
3: نحطو معناتها الملثوث نخليه يتفور بعديك باش ناخذو هو احسن حاجه نجمو نديسيو فيها معناتها البلا هذا عرفتك الطنجره تبدا عود
2: انا طنجره عود هذا
3: اقل كي طنجره تبدا معناتها عود
2: كي الباتو جايب طوله
3: لا لا مدوره مدوره
1: اوكي هي لا ماتير
2: عود فورمتها كي العود يعني العود اللي يلعبوها اللي يعزفوا عليها
1: هاي سلك مع ريان
3: اللوح
1: اللوح نتاعها لا ماتير نتاعها لا لا ما يعرفش
3: نعملوا لها معناتها دهنه كي بالزيت زيتونه
2: تبسي
1: يا ودي لي
2: نحط لك في صحن واحد اللوح اللي يحطوا فيه الكسكسي
1: نحط لك في صحن واحد كرافع في كلام
2: والله
1: العظيم نقصي نحن غير رايي نقول لكم
3: انا وجعفر ملثوث وقتها في ابيزود
1: ميسيون اي جميل
2: انت طيبت انا وجعفر انت وحدك طيبت ما عندهم طيب طيب لنا مره مقرونه بالدجاج
1: والله ما لها مقرونه بنينه علاش تتزيف في الحقائق ياسر بنينه
2: اسمع يا
1: رافع انت وحدك في صحن كليت ليلتها حتى انا وياك مع بعضنا وفي اللايف
2: حالنا ناكلوا على خاطر نهارتها كيف بسيط في الجبل محصورين لفوق بنشر ناكل
0: نحكي حالين لايف وين نتفرج في اللايف والله من تونس
1: بنين عام اخر مره بنين
2: ريانا فور مسكين الدجاج وكا
3: مع جعفر الوقت عملنا كسكسي توزلي هكا يعملوه بالعقد
1: اوكي
0: نعرفوش الحاجات الكل اللي ما تاكلهمش ربي
1: واحد
3: واكيد ما نسيوش الخضره نتاعنا
1: بيان سور باش يبدا متكامل
3: معناتها الخضره الموجوده معناتها في السوق وقتها نجمو حتى قرع اخضر احمر كاروت بطاطا اللي كتب
1: اللي كتب من ربي به هذا وكون حاضر وعملنا له الدنيا الكل وقلينا له شويه فلفل كان تحب وزينه
3: باش ناخذوا القصعه نتاعنا نحطوا هكا الملثوث وباش نبداو نمرقوا الصوص نتاعنا شفت كي تدليسيه باش تحط معناتها انت الملثوث هكا ديريكت في القصعه هذيك بعديك باش تسقيه فهمت تسقيه شفت اول ما ترى معناتها الماء خلط وقتها سي بون معناتها ما عادش تزيد تمرق
1: نغموه بالقد بالقد على
3: حسب تخلي معناتها الطالعه نتاعو هذيك المهم
1: ملا شايف هاي
3: معناتها تخليه يشرب الصوص نتاعو في عقله يستحق معناتها يشرب برشا صوص وحتى كان يبدا برشا بيان سوسي ما تخافوش معناتها
1: باش يشرب من بعد
3: الملثوث ديما يقعد يشرب معناتها في المرقه نتاعو
1: جميل
3: بعد كان ناخذو كرس العلوش نتاعنا تسبهم كيفاش قاسينه معناتها على اربعه ولا حاجه نديسيو بيه مع الخضره نتاعنا وكل حمص من فوق وكل فلفل القليناه
1: حاجه
2: شيف بنسالك سؤال تو لو فيت انك شيف وتفهم في الطبيب
3: والله
2: في
3: هو فيتور شيف
2: سهل لك يعني علاقاتك مع السوسي مع مثلا مع الجنس اللطيف مثلا كي تعمل رونديفو معهم وتخرج تقول لهم انا نعرف نطيب كل شيء نجم نجم تثير لها اعجابها بالملثوث مثلا تحكي لها في الرونديفو الاول على الملثوث بالراس نجم مثلا هي تبدا عينها قلوب وتشوف فيك الملثوث بالراس تحكي لها ولا شنو المأكولات اللي تستعملهم باش تغري بهم
1: علاش
2: اعجب المخ ملثوث بالراس
1: مش يخلي الكرسي يقوم علاش هكا
2: اش بك عرقت شيف نورمال يذل البخار نتاع الكسكسي يطلع لك البخار نتاع الكسكسي يبدا يعرق فيك اسكو تستعمل يعني اسكو تسهل الحياه كي تبدا شيف مثلا تفهم في التطيب يعني
3: والله لا لا
1: عادي
2: ما تستعمل
1: باش يخرج في ديت باش يحكي على مخ عجب المخ ولا
2: شنو عرفت مثلا يقولها راني نفهم في الملثوث
0: هذاك رفع انت تقول كل شيء الحقيقه
2: سي ما نعرفش ما يستحقش باش ينحي المريو اللي يظل يلاف
1: ما يستحقش حتى هو جاي يخدم على روحه
0: عنده وسائل اخرى
1: تحكي له على حياته الشخصيه حكينا لك احنا
2: مثلا كيما البيلوت مثلا بيلوت ولا الدكتور. هذه من الاعمال اللي خدم اللي تنجم تسهل لك
1: كيما انت مش تسهل لك الدومين نتاعك. راهو
2: شاف ينجم لبناتي مثلا انتم لبنات رباب مثلا انت رجل يعني يتقن التطيب كيما الشيف ريان مثلا لهنا يتقن المثوث بالراس
1: اولا
2: ما عندوش دي بوان ما يربحش نقاط معاك.
0: باش نقول لك حاجه
1: ماشي مشكله والله مش مشكله والله لا هي مشكله معاه يتقن ما يتقنش
2: مش مشكله لما قلت يعني مثلا الحاجات السكسس
0: فهمتوني شنو وجه فهمنا
1: ما سالتش روحي معني السؤال هذا
0: هو جينيرالمون اولا ساريان حاب يقول لك اللي هو عنده برشا وسائل اخرى ما يستحقش يوصل وجينا باش يستعملهم باش يسلك
1: يصلح
0: يصلح اثنين ما اللي يعرف طيب جينيرالمون ما يذويوش للبنات نقول لك بعد تراسيلي هنا ما يقولوش
1: والله
0: اصلا انا يظهر لي رباب
2: برا شيف توكل على
0: عزه خليه يكمل
1: استنى فيه المخ اللي نحام الراس اللي عملنا بيه ملزوم يعني بيه عجبك استنى زاد هذه ما ناكلهاش
0: نحاول نسكته لك قدر ما نجم
3: تفضل نسيت شنو
0: والله
3: باه اكيد معناتها مش باش يجين طيبوهم مع بعضهم
1: تعرفي بالي باش يجاوب راه اكيد ما نسيت نحكي له على مخ عجب المخ ولا
0: لا تجاوزوا هو تجاوز مع بعضهم ما نجموش وقتها ندوخ ثلاثة أيام ما نقوموش نهار ملثوث بالراس ونهار عجب
1: شهر آخر من
3: مش نهار ماذا بيك تعمل فترة
1: مش علي بعد
3: مش
0: حاطة جمعك انت جوست تشتقضي علينا اليوم وكها
3: قلت ما بين الراس معتها تجبد
1: ما دامش بين الراس ما يصبرش
0: ايوه
3: باش نبدأ بالعجب متاعنا باش ناخذ معتها المخ هذاك متاعنا
1: الله مفردات غريبة تفضل خويا مرحبا بك
3: صح وبشري
0: هاي
3: وفلفل اخضر وسحق مع القارص على فكره مع القارص في العجه هذيا بنين على الاخر
0: باه
3: اوكي وانتم ما تكونسونتري ليس عربي ونفقصوا معتها عظمات فيها ونسيتوا معتها فوقها بصل لك ربعي بوارو تحس كيف تقول حاجة
2: لا ملا شف نتخيل يعني في
0: بصل ربعي بوارو
3: ورشة مع الدنوس من فوق معتها
0: سهلة
3: برشة معتها حتى أسهل من العجاج الأخرين وفي ساعتين
1: بارك الله فيك شيف يعطيك صح
0: ربيب أذويق الدنيا يا
2: رب صحب
1: الشفاء الحقيقة بنينة دخ طلبت علي دخ وإن الخم في الموضوع
2: لا والله نتخيل فيه الشيفة كفي بلاسة فيو سمباتيكا كيف رستوران قاعد
0: يحكي لها على عجب المخ
2: بارفانات ويحكي لها على عجب المخ وهي عينها قلوبك وتغزر له يقولها عجا ونجم يسميها بالفرنسية أوجا وسيرفو
1: أوجا
2: وسيرفو بالفرنسية اسمعني أذكركم فاز على ذكر الشيف أنا حبيت نعمل طقوس عيد سنة خلينا شوية قلت لهم الباربيكيو أنا
0: أوكي.
2: وأنا ظهر برشة فيديوهات نتاع تيسير
1: بالكليل بالكليل
2: أضرب الحديد بالكليل وبالزعتر وأنا نحفظ في تيسير وتيسير رايقها مليح الحكايه
0: الحقيقه سنه مشيت معها على
2: الخير عاد شديتك الباربيكيو وانا بديت نحك فيه بزعتر الجسمي زعتر زعتر زعتر وكليل وانطلقت يا شيف
3: ليش جربت حتى
2: يا شيف وجتني غلطه شديتك اللحم وخدمته بالهريسه العربي والزيت ونطيش على الباربيكيو
0: وبدا الدخان
2: كليب اليسا بستناك الدخان عاش شوف في الدار وليت في وسط الدخان هناك نخرج كل مره من الدخان ونعاود نرجع بستناك تاع ساعه اللحم تخرج كحل اول حاجه
1: ثاني
2: حاجه الدخان شويه لجبنا البومبير مخبوج من هرت
3: القوم تاع
0: خلطت كليت ولا
2: جو مش من جو جو الحديد انا خرجت في وسط اللحم يودي الدخان تقول حريقه خرجت من الدار والله بالحق تحيه لتيسير تحيه للهريسه العربي وكهو
1: ومعشتو انت الباربيكيو مسكن داركم حتى طرفت اللحم خذيتو مشي
2: لا ومش في بالك الباربيكيو الكبير كصغير نتاع 35 دينار كصغروا اللي هكا
1: صغروا هذاك حتى ذاك غلي
2: وجاني خويا المحامي دخلي في وسط الباب
1: خرجت الاستاذ الاستاذ كيفاش
2: خلي الاستاذ في وسط الباب ماني انا عامله قلت لك الباب ما عادش فيهم اللي هم يشوفوا فيه دخلي في وسط الباب قال لي سكروا سكروا من فوق ما فيك الخطا قال لي سكروا طيب مليح زدت سكرت شو انا عملنا قنبله نوويه زدت سكرت
1: الاستاذ عنده طقوس معينه في العيد الكبير
2: عنده طقوس لشيء يا الله طقوس
1: ما يجيكمش كوست
2: يودي الطقوس هلكت انا دخلتها الحاجه قلت هاتوا اللحم تنعملوا على البلاك الكتريك كمش تاع باربيكيو
0: والله ما كمش تاع باربيكيو
1: كمان العجه شايفه ريت قلت لكم راهي كملتوا فيت ما في حد شيء وصاحب شفال الناس اللي تاكلها وتحب نوعيه الاكل هذايا شكرا شيف ريان على الاقتراحات نتاع اليوم ربي يفضلك وعمك رافع هاني قلت لك ما طبيت الحياه
0: المره الجايه بعث لي تنقول لك فما رافع ما فماش تقبل
1: جي
0: ولا ما تقبلش
1: يعيشكم يلا يا اخي مسجدات الاخباريه نرجع لكم بعد شوي
4: ساعه سعيده ساعه سعيده راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز الحديث عشرة. ديوان فهم عسلمة. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وتتوزع هذه الخطة وفق ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية. وحسب الأجل والترتيب التنظيمي المقررة بالفصل الثاني من القرار يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمشاركة في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من يوم الاثنين غرة جوان القادم، على أن يتم غلق باب التسجيل يوم 18 من الشهر ذاته، على أن تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية الخاصة بالمناظرة يوم 22 جويلية 2026 والأيام الموالية له. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفيد بتوزيع 1240 كيلوغراما من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار دعم الفئات الاجتماعية الهشة ومساندتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وحدات الحماية المدنية تقوم ب 142 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الإيراني يؤكد لرئيسي وزراء ماليزيا وباكستان الالتزام بالدبلوماسية وشكر باكستان على جهودها في التوصل إلى اتفاق، واعتبر أن السياسة تتمثل في تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في المجالات كافة. جيش الاحتلال ينذر بالإخلاء العاجل إلى سكان 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان. منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 7 حالات مؤكدة بإيبولا في أوغندا، وأصدرت أوغندا قرارا بإغلاق حدودها مع الكونغو حيث تتزايد حالة الإصابة بهذا الفيروس. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2. 9.2.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. Vous écoutez Diwana

0: رجعنا تو 11:17 دقيقة ساعة سيدة موصل معكم حتىش للنص نهار تليفون رفع المجدي صحيت ما شاء الله
1: هبة ستوري عايشك
0: بالحق
1: حتى عليه غنية شيرين
0: شنو هي الغنية
1: صبري قليل
0: وشنو هو ستوري ما شفتش
2: هو ما فاتشاتا إلا فاتشاتا دي مكوليغا مكوليغا ريم
0: مكوليغا ريم بيه سيدي أوكي ولا لا شفتها
1: نعاني والله
0: بيه اسمعوني عنا شوي أغاني بعد شنو عمو بيه
1: فاتشاتا
2: برجولية خلينا نجربوها اللعب نورمال نورمال
0: ما عنديش ثقه كبيره
1: في حاله انا ما عنديش ثقه في رافع هيش ني
0: اللعبه هذيك هي المشكله فهمتني ما صغتها بطريقه الطف
2: قالت عندي لعبه نحب نجربها قلت لها جرب نهار ثالث عيد فصوم نورمال نقبل بعضنا ونتسامح وكل شيء
0: شوف فما كلمه فكرت رافع المجدي كلمات ولازمك انت ما تعاودش او وبرشا ويعني والله
2: كلمات الربط يعني اذا كنت تقولهم
0: شيء نعطيكم ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة
1: برشا
0: حاولوا تكونوا قصة تحاولوا معاش كان عندنا كرونو مشو عزيز نبدا معاك
1: استنى باش تعطينا كلمات احنا باش نحكيوهم في حكايه باش نعملوا حكايه
0: وتر الكلمات
1: هذوكم وما نقولوش كلمات الربط
0: فوالا
1: ما نقولوش برشا يعني والله
0: هذيك نتاع
1: ربي سهل
0: فهمت صعيبه شويه خلينا نبدا بها هو خاطر هو متحمس سيدة غافع عندك لونيت عندك سبيدري وعندك سان بلوك كما يقولوا اخواتنا في مصر
1: سان سكرين ليكرون سولير
0: سان بلوك
2: سان بلوك سان بلوك تري بيان
0: برادر سان بلوك ان انجلش عندك لونيت سبيدري وسان بلوك ار يو ريدي
1: ريدي
2: ليله العيد دخلت للززار نشوف في الاسوام ما صدقتش عينيا قلت انا ما نشوفش مليح جبت اللونيت بديت نثبت طلعوا الأسوام هم هذوك كيلو العلوش ب120 دينار خرجت نجري من الززار جاب ربي سبدرية جديد وباهي نجري ونتلفت ورايا نشوف العلوش خلطشي في جرتي إذا بيا ماني نسكن أنا على البحر وبحر حم نلف معاومش أما يبرنزي نلقى هكا العلالش سارحين على البحر عاملين الكريم سولير ويبرنزيو يستنوا في العيد ماستا نعرف اما هذاك هو لصقت الكلمات
0: هو لصق عمل مجهود اما ماستا ما سطى في الاخر فما عليهش عاملين بون بالاسم هذا نجم يكون
2: عامل والله ما انا مشيت نتمشى على حجر
0: والله
2: والله
0: اللي خرجنا من اللعبه
2: نلقى سيد يسرح بالعليلش في البحر نتاع حمل الف حاطهم عشط يسرح بهم عشط بيان سور واي نوت علوش بي دون لو سي بور سا الاسوام طالع دونك فوالا علوش في سور مير دونك هذا هو لسقت انا عملت غدرتني بها لسقت
0: مش
2: نشوفوك انت هاو ستيلو تفضل وريني شنجم تعمل مدام نوردين
1: ديجا انا عندي ستيلو
0: الكلمه الاولى تمساح
1: تمساح
0: تمساح
1: هو
2: عيدوا على تمساح
0: تمساح تاكسي جماعي وسطل ولا زوبيدة قطن عليها هذي
1: وسطل
0: ما قديشنا شفافين والله مازلة تمساح سطل وتاكسي جماعي هاو
1: بي
0: حاضرة حاضرة 1 2 3
1: في يوم ربيعي مشمس الصغار حبوا يمشيوا يشوفوا حيوانات لكن ما هوش نهار متاع بالفيدير وما هوش نهار متاع حديقة الطيور في سوسة يظهر حتى الطيور ما عادش فيها يحبوا يشوفوا حيوان جديد ما نعرفش وين نهزهم قلت نجربوا بما أنها مناسبة جديدة نجربوا زادة وسيلة نقل ما يعرفوهاش مشينا وقفنا على الكيس المرسي مش ناخذوا تاكسي جماعي
2: ما يعرفوهاش بس نسيب
1: ما يعرفوهاش اي مثال عمره عامين ما يعرفش تاكسي الجماعي خلينا تاكسي جماعي قلنا له هزنا لابعد بلاصه تنجم تمشي لها
0: اي
1: هاو يمشي يمشي خرج على اللوتوروت رجع اللوتوروت شد الثنيت الساحل يمشي يمشي يمشي وصلنا البلاصه قال ذي هي غابه تظهر غابه
0: هي تظهر غابه ولكن
1: ادخلوا اهبطوا على كياس خلصوني
0: ادخلوا
1: ادخلوا في الغابه امشيوا امشيوا امشيوا ادولادوا الغابه باش تلقاو باش تلقاو الحيوانات
2: عرضكم تمساح يا اخي سي معز قالك اه نسينا سطل في الدار ما عندوش حتى علاقة تمساح على فمه يا ريم نسينا سطل في الدار
0: ما مشاش معانا معز ليه أول مرة نعرف تاكسي جماعي بين المدن ولا من المرسى السوسة
2: أول مرة نعرف تاكسي جماعي يهزكون يحب هو
0: صحيح تقول كهب تخلصني
1: مشينا لقينا بركة
0: اه كمان واصله
1: يا اخويا البركه عليها تمسيح تمسيح تمسيح
0: باهي والله ما نكمل قعدت
1: تمسيح تمسيح تمسيح تعرفوا التمسيح التمسيح يتغذى برمائي هو راه وعنده هو اربع قوائم ولكنه زاحف طلع ليش على خاطر القوائم نتاعو قصيره وما تنجمش تهز البدن نتاعو الكل فيزحف رغم الاربع قوائم وهو حيوان برمائي يتغذى في الماء وخارج الماء هذا كرة على الايقاظ العلمي
0: نسكروا نسكروا فقره بالمعلومات زعما نغلفوا شويه
1: فهو وقتها التمسيح مازالوا يكملوا فتره ويبداو هكا يتشمسوا كل عليه الشمس تعرف على ضفه البركه ويبداو حالين فهمهم على خاطر يستناو انت تعرف كيفاش التمسيح ينظفوا سنيهم
2: حكوا
1: لا بالعصافير ما تعرفوش يجيو الطيور العصافير يجيو يقعد حال الفم هكا ويجيو الطيور ياكلوا بقايا الطعام
2: وبعد هو ياكل الطير
1: ياكلوا بقايا الطعام
0: من الغدره
1: من سنين التمسيح هو ينظف سنيه وهما يتغذوا فحبينا نعاونوه على النظافة جبنا سطل
0: لكم مواصلة
2: والله فكرتي أنا نعاونو سطل خير
1: جي سطل التمسيح حق سنيه
0: مشاو يصطادوا وحطوا في السطل في
1: الحوض حق سنيه السطل
0: تجربة فيش
2: لا والله لا والله تخدم مليحة ريت هذايا
1: صحيح هي كلمة السر تتخدم هو ما يحبش يفهم لازم يتخدموا سابق لا سابق
2: تخدم مليحة هذايا تعطي بالقدا
0: لا امبروفيزاسيون مش ديما توصل
1: انا عندي اقتراح
0: عندنا غنيات الاقتراح لا شيء عندنا حاجه
1: شو جاي نقول كليتني في تروازون اليو
0: والله فما شخصيه والله
1: والحاجه الثانيه في بالي باش نلعبوا لعبه الحروف
0: اي ما سينجي
1: في سينجي مخليتهم لي
0: عندنا عندنا شخصيات
1: تحب شخصيات
0: والله شخصيات
1: نحب لعبه نربح فيها
0: كمل شخصيات مشو عزيز
1: هذه هي راه
0: بيه
1: اي نعم تروازون
0: ما نتصورش كاين شي طلعوها اليوم
2: نجربوا لعبه ما تنجحش نرجع
1: نجيبوا تروازون
0: نرجع تروازون
2: والله تفضحنا مع اللي
1: تدوروا والله ما فضحنا كاين
0: حجر الويد ولا
1: فما لموسة يا جماعه هاي في بالك اللي انا سامحني اما في بالك اللي انا اكسبيرت والله سي با نورمال يذولك يبدا عندك صغار يبدا فما انستا نتاع تاع حمايه فما حتى انا موزه تتعدى بحذايا وتقعد على قيد الحياه سي بون هاي توفيت
0: عمر صغور انا شي تعدي لي معكم هكا
1: والله توفيت هاي الناموسة اقسم بالله هاي تنزل فواز الربي سامحونا الحمد
0: يا رب يا رب يكون تنقيس ذنوب يا رب
2: رسمين فما ناموس فما ناموس
1: اسمه شو اسمه؟
2: لا والله
1: شو اسمه اللي بتاع بكري؟
0: رجل حرب البرتغال اخطبوطة
2: قرمي
0: نعرفش
2: ناموس ناموس البرتغالي سنة ريتو اكل اكل تبنيون الزرق اللي تضرب فيها الناموسة الناموس اللي ريتو انا سنة عند بعض الاقارب مشيت بحذاهم يتعدى بحذاها هذيك يسخن يدفع عليها يديه ويتعدى
0: والله
2: وكان ناموسة ضربت غادي اعرف راه جديده راهي تونسيه على خاطر الناموس
0: البرتغالي
2: البرتغالي نعلمكم رسميه ترى من هنا اعطيني ريل صغير الناموس الجديد اللي في تونس
0: ناموس جديد
2: ما يغلبوش التوبنيون والله يسكيفي يسكيفي التوبنيون يتعدى
0: سكيفي عبد السامية سي بون سي بون
2: والله يتعدى تتعدى قدام التوبنيون تعمل له شطحه كي انت قاعد
0: ومش نورمالمون فما برنامج نتاع يقتلوا بهم
1: اي نورمالمون هذاك في فيديو اخت سيطة واحنا لازمنا التبعات نتاع عدم المداوات الكل نتحملوها حتى يجي في الرجال
2: انا وكنت تراكتور اللي تعدى يعمل دخان في الحمار هذاك يداوينا نحن انا غير مره والله بتعدي نفس الكليب اللي عملته مع الباربيكيو عملته مع التراكتور بالبستيسيد
0: هل تعلم انه والله حتى الناس المتساكيني الحي الاولمبي
1: اختي في فيفري
0: تاع المنزل حي الاولمبي المنزل صدقني
2: بالطيارة
0: الوشواش اللي موجودة هي علم بها ربي هاك كين ما عملتوش
1: هاني قلت فات الوقت فكروا سيء توا وتكاثر وفقس والدنيا الكل توا باش نعانيو باش نعانيو وان شاء الله عم جاي داويو في الوقت يا حول الله
2: الناموسة تضربها بفليتوكس هاك الميوسك اللي يخرج لك كيما بوبي تعملها توا
0: سافا رفع انبساطة الحكاية ثلاثة شخصيات ثلاثة أسماء نبدأ بالشخصية الأولى أختريم
1: هل هو رجل؟
0: نعم
1: رجل
0: مازلنا نشط اخوي
2: اونفي
0: لا اي اي متوفي جاوبت المخرج
1: الله يا
0: ثلاثه في ودني ما شاء الله
1: متوفي ايوه تونسي
0: لا
1: لا
2: امريكاني
0: لا
1: عربي
0: احسنتي
2: لبناني
0: يس
1: لبناني بي ممثل
0: لا
2: مغني
0: فما شويه لكن مش
1: يغني بالاساس
0: صحيت احسنت
1: يغني بالاساس بي قديم قديم
0: ما لا يعتبر قديم
2: عنده غنين
1: ما مثلش من الحم بركيت يا رحم بمثلش ما نعرفش هو مثل ما توفيش عنده برشة وفاته حديثة
0: 2022
1: حديثة تتسمى 2022 يغني ومثل شوية
0: انت شديت الطريق الصحيح كي سألت على وقتي شو وكيفاش
3: الفيلم
0: وكيفاش
2: أمه مغنية
0: أخته ممثلة جورج الراسي
2: جورج الراسي
0: خاطر الوفاة
3: الله يرحمه
0: لا كانت معناها حدث الله يرحمه لا
4: خليني عمري ايامي وسنيني بس يضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفي.

0: برشا نستنجم على الاغنيه هذه من احسن الاغنيه ان شاء الله نجموا نسمعوها شوي اخر عزيز كان فما امكانيه. نقطه سيدري مصفر من نقاط السيد رفع كيما العاده لا جديده
1: في
0: الموضوع. نمشي للشخصيه الثانيه.
1: هل هي امراه؟
0: ايوه
1: باهي
2: امشي. بجهه ربي حياه
0: اي
2: الحمد لله.
1: تونسيه؟
0: لا.
2: امريكانيه؟
0: نوب.
1: عربيه؟
0: يس.
2: مصريه؟
0: لا.
2: لبنان؟
1: لبنانية؟
0: يس. مرحبا بي.
2: هل هي جميلة؟
0: نعم.
1: سؤال بي. تغني؟
0: يس تغني.
2: هل هي صغيرة في العمر؟ نوعا ما
0: يعني يخي المغنيين الممثلين دي
1: بي. عندها أغاني وطنية؟
0: ما نفكرش.
2: عندها أغاني مش وطنية؟
0: فاه برش معتيني
1: برشة كليبات شنو؟
0: كليبات فما كليبات فما كليبات.
2: هل هي لقبها اسم لعب كرة عنا؟
0: ما عنديش لقب وبربي في شكول كلمة برك
1: هيفا وهبي
2: وهبي خزري معنا.
1: لا مش لقب وذاك اسمه يا
2: ايه شكول وهبي
0: الخزري.
1: بيه
2: قلت لقبها اسم
1: بيه ما زلت تنتج
0: مفروض
1: بيه اسم بركة ما هوش لقب ما غير لقب. أختي مش تجيل الحمامات مش تجيل تونس مازلنا كحكينا فيه الاخبار اسمه يبدا بحرف الياء.
0: نعم
1: يارا
2: جي يارا تونس
0: تبعتش انا في الويكاند.

0: والله
1: هل تعلم انه اسمها الحقيقي انا اول مره كارلا نزيه البرقاشي البرقاشي
0: والله يارا من قبل يارا نحسها مقديه تعرف نحسها ديري نحسها تعرف تغسل الدوار وتعرف تعمل عصبين بالرسمي يارا كي نشوفها واسمها وكيفاش تتكلم وكيفاش تغني
2: اللي اسمها يارا يوحي وانا
0: لا مش اسمها هي المغنيه هذيك
1: والله انت عرفتها معناها خاطر حاجه غريبه نحكيوا على ممثله اخرى فنانه قال لك رولا سعد فاكر رولا سعد
0: لا نعرفها يارا بيان سور
2: لا يعرف يارا
0: عملت ديو مع عاسي الحلاني
1: عاسي الحلاني فما فضل شاكر في بالي
0: عملت ديو مع عاسي الحلاني
1: فضل شاكر فضل شاكر خدني معك عن جو
2: فضل شاكر هذاك لا لا غلط باش تطلع مش مكديه
0: لا المكديه رويد عطيه سامحوني انا غلطت
1: يا مريقل اخر شخصيه كائن عجيب نقطتين الاخترين صفر من النقاط السيد رافع المجدي وهذاك هو المستوى لا غالب
2: هل هو رجل
1: ايه
2: امشي
0: الله يرحمه ان شاء الله
2: عليه يمكن يطلع حي
0: الله يبارك رحمه الله
2: به متوفي تونسي
1: لا لا
0: لبناني من غادي تجبد اليوم
1: هكا الوجه
2: لبناني لبناني
1: لبناني
2: يغني
1: وي بيان سور
2: يغني اي صغير كبير تيمشي
0: صغير كبير توفى هو
1: توفى من اواخر الثلاثينات
2: ثلاثينات
1: قديم
0: جبلي
2: اختي اصله مش لبناني
1: لا لبناني هو
2: عنده اخته تغني غنيت
1: ما نعرفش العائله الشجره نتاع العائله مش موجوده
2: ما تعرفش مثل الافلام الغنائيه نتاع قبل اللي يمثلوا ويغنيوا كيما صباح و

0: حفظ ماء الوجه سيد رافع لقطين فوز ريم كما العاده.
1: عندك الف حق الحقيقه. وديع صافي عنده في المسرحيات الغنائيه بتاع رحابنا فما دي مسرح كما سهره حب كان صدقني ربي هو وفيروز دي ديو اكستراوردينير
0: الالقاب الفنيه ممكن كي ركزتوا تنجموا تطلعوا معني خاطر برشا القاب فنيه وجميله جدا. شكرا لكم يعطيكم الصحه. باش نسمعوا جورج راسيكم ومن بعد كي نرجعوا في سينجيما.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان أفام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان أفام، صوتكم.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب.
1: سين جيم ماري.
2: بونجور.
3: بونجور.
2: عسلامة سي رفع. عسلامة لارباب. بما انه سي رفع اختار انه نوريونا نحكيو هكا بالالقاب. مرحبا به انا تساعدني
4: كنت علي. نجم قبل فما ديديكاس ولا ريتو كانت
2: تفضل السلام على معز وبن سالم والدنيا الكل. هنا جينا الحقيقة هنا جينا. بونجور.
4: سي ايمن من فرنسا يحب يقول لمرته مروة ان شاء الله كل عام وانت بخير وربي فضلك ويخليك ليا يا عشيرتي في الغربة وعمري وربي يخليك ليا والأدومة والصورة وألي.
2: ربي فضل.
3: وخش الرجروبون فاميليال سي ايمن.
2: مالك بحذيه هي عشيرته في الغربه ديجا معاه
3: في تونس.
2: لا
3: لا يعني في ذاعه في تونس
2: ان شاء الله يسامحنا. المهم سي رافع كمل لنا شويه على خير. احنا اليوم ما نبش نلعبوا ما هي لعبه الحروف
4: هي
3: توكل على الله
2: ما هي بالفصحه مش بالفرنسي
4: الحمد لله.
2: هاي سيدي باش نلوجوا كلمات تنتهي بواو وميم.
3: وم
2: تنتهي بالواو والميم. نجم تكون واو مد وم كما نجم تكون الواو متحركة معناها وم وم. المهم في الاخر فما واو وميم وانا نعطيكم تعريف الكلمة وكل واحد يا اما هي كان ملقاتش نجم تغور تغور وهكذا دواليك. آية لله نبدأ بأختنا رباب.
3: Look at my eyes.
2: مقدار من الزمن معروف معلوم مقدار معلوم من الزمن.
4: واو
3: يوم.
2: أحسنت اليوم.
4: أنا نغط في حكاية الشكل من بعد ولا
2: رافع. شوف توفى بالواو والميم
4: أوم
2: ولا أوم ولا اللي هو فما واو ميم في الأخر. هذه نقطة لرافع.
3: شكرا
2: تفضل سي رافع. حالة فقدان وعي جزئي.
3: نوم.
2: صحيح.
3: فقد الوعي أنا كل يوم.
4: أحسنت.
2: فقدان وعي جزئي هو النوم.
3: نفقد الوعي كل يوم ونفقد الوعي في مع سبور مع هاني كيجي نفقد الوعي.
4: أو ما جيش حتى.
3: نوم. نعم.
2: رباب.
4: نعم نيستي.
2: ركز. امتناع عن المفطرات.
4: صوم.
3: صوم.
4: صوم.
2: نقطة هوني ونقطة غاد. ب. رافع.
3: وي.
2: عتاب.
4: نوم.
2: رباب قالت قبل.
4: فدير عمل هكا
3: ربيب ماكل الميكرو
2: من غير سياح من غير سياح ما نصيحوش دوغا دوغا
3: سمحونا على تفاجعوا
2: ربيب. ربيب جماعة من الناس
4: قوم.
2: صحيت ربيب قوم توا متعادلين 3-3.
4: شفت ريمونتادا
2: سي
4: بنزيما في راسي
2: سي رافع
3: مرحبا بيك.
4: هاتريك هاتريك
2: نبات
4: سمعت هاتريك واش
3: تقصدي
2: شوي نبات يؤكل ويتداوى به
3: ثوم.
2: ثوم صحيح
3: ثوم
2: ايه نقطة
3: قبل ما تقول الثوم عارفه باش يجي
4: حضر الشابتر
3: الثوم.
2: اسم أمة وحضارة قديمة
3: روم.
2: أنا مش قلت لك هي تحاول ثم أنت تغور رابي بنقطة
3: دورو نقعدو
2: بيه
3: توانسة
2: يدور حول الشيء
3: يهوم
4: يحوم.
2: صحيت رباب يحوم. صحيت رباب. السؤال الرباب معارف منظمة. معارف المعارف
3: والعلوم.
4: معارف
2: رافع علوم.
4: تسكي علوم عندهم
3: تسكي فاك دي سيونس. مرحبا بك
2: بيه. رافع نقوش
4: حروف لا نقوش
3: رسوم.
4: رسوم
2: برافو.
3: رسوم
4: رسوم
3: صوت المعزه
2: رسوم.
3: رسوم
4: الاحبال الصوتيه ضررت من الفقره هذه.
2: مبالغ ماليه مقرره تدفعها على الحاجه.
3: معلوم معاليم
4: معلوم جولاني
2: هو معلوم لكن هي زاد رسوم.
4: رسوم
2: رسوم ديوانيه. انا حبيت نعاود لك الرسوم. هاي لله
3: الخبط بمهلبل
2: سيرافة. ريت كي نزيد السين ضيع مانيش مستانسه نقول لك سيرافة
3: مش مشكلتها تستانسوا بشوي بشوي.
2: اجرام مضيئه.
3: شنو اجرام مضيئه؟
2: تعرفش معناها اجرام
3: نجوم.
4: نجوم نجوم
2: نجوم صحيت رافع نجوم. اجرام مضيئه في السماء
4: مضيئه
3: نجوم مبهره بيا
2: مش مستانسه بيك تعرف العدد ديما ما تعرفش. ربيب وزع بالك سحب
3: غيوم.
2: رباب غيوم. احسنتي
3: والله كنت مطبس راسي كان جرس
2: سي رافع.
4: يا ربي
2: رياح حارة قاتلة. رياح الريح اللي كي تضرب. لا ركز توفى بالواو والميم ونحكيه بالفصحى اللي كيف تنفخ في الصحراء تنجم تكون قاتلة حارة جدا. ريح ريح
4: على وزن
2: فعول ريح
3: هموم
2: ف اعطيتك الاولانيه مفتوحه ريح
3: سموم
2: صحيح سموم. ريح سموم ريح سموم
4: وتوه
2: ربيب
4: ريت يا عزيز
3: والبمل رجي
2: ما ما ما ما اكلنا وناكل المده هذه
4: لحوم
2: صحيح لحوم
4: لحوم
2: اه رفع
3: وين
2: الدهون
3: ايش به
2: شنو
3: سموم
2: لا
3: الدهون
4: احنا الحرف شنو
3: شحوم شحوم شحوم
4: اسمعني عزيز خلا في الكاسك
2: قالها عزيز في الكاسك ماش تقول عزيز
3: سمعني لحظه ستي جست للتوضيح
2: دهون حيوانيه هي شحوم
3: قلت شحوم غير ما سمعتها من عند عزيز قيد لي نقطه والله قلت اقبل عزيز دجا
2: ماش تكلم عزيز ربيب
4: نعم
3: سيلتو بلاي
2: احزين
3: هموم
2: ربيب نقطه رافع المجيء
3: قدوم
2: احسنت قدوم
4: يا ربي يا ربي
2: انت اختي ما قرش معنا طيب ما قلت ليش اي براز هاي سيدي اندفاع للقتال
3: هجوم
2: هجوم ربيب احسنت انت سرافة هو سكون حالة سكون مع حزن واحد ساكن ساكن هكا راكح معناها هادئ وحزين هو في حالة من ال
4: غموم بالعكس جسدي غموم
2: حالة من هو في حالة من
4: الهموم حالة من
3: الهموم
4: اللي مفهم الكل
2: تراه وجهه شنقوله واحد وجهه
3: حزين شحوب
2: تبدأ بالواو
4: ووم صحيح
2: هيا فما حرف بارك مازال
3: ووم
2: ووم مازال حرف في الوسط وطلعها معز وحتى حد ما يغزر معز منوبي طلعها
3: والله معز منوبي ماذا بينا في يخدم
2: فما حرف بعد الواو الاولى
3: وسوم
4: ورمى ذيك
2: نقول
4: قول نستي
2: وجوم
3: وجوم
2: وجوم وجهه واجم في حالة من الوجوم نقطة المعز منوبي وأميرة كيف كيف هاي سيدي ضرورة وجوب ضرورة أو وجوب ترى
3: ملزوم لزوم
2: لزوم أحسن
3: لزوم
2: لزوم الشغل به صحيت نرجعوا الرباب هي احنا نقولوها في سياق سلبي تتقال ساعات في الدعاء لطف عليكم لكن هي اسم شجرة
4: زقوم
2: صحيت ذكرت في القرآن زقوم أحسنت شجرة اللي نباتها مر
3: نحب نحيي الشجاعة متاعك هذا أنا جدي في مخي قلت
2: خفت
4: ليش
3: لا ما نجمش
4: شو ما نجمش
2: اسم الشجرة هو ورا
3: خاطر قعدت شيك بين الحرف القاء ولا حرف
4: ما تشكش خليك
2: السؤال اللي كنتي
3: ما نجمش
2: مجرى الطعام في الجسم
4: بلعوم
2: أحسنت يا ربيب ما هوش مركز هو مزال يلعب
3: لازم أشجع عبر جولي
2: بلعوم يا سيدي سي ربيب أعلى
3: كموم كموم
4: لا ما تتهورش
2: شوف ركز
3: كمام
2: يزي أنبوب
4: تبينيو
2: أنبوب يوفى بالأمة
3: حلقوم
2: صحيح شبيك حلقوم برافو عليك حلقوم ربيب معنى
3: شو معنى
4: معنى
3: مفهوم
2: حيث المعنى والمفهوم براف براف
3: الدكتور رفع المشتش
2: رفع غير موجود
4: مشغول
2: لا بالأوم نحكي
4: مفصول أوم غير موجود
2: مفهميش.
4: مفقود الأوم
2: مفهميش بالكل ملا معز منوب
4: باف
3: معدوم
2: صحيت معدوم
3: بجد مش
2: رباب
4: مصدومة بجد
2: رباب غير معلن مخفي غير معلن
3: اي
2: كيما السر ذاك
4: مكتوم
2: صحيت مكتوم براب
4: مكتوم
2: المكتوم كان تحب جواب يا رافع
4: مختوم
2: صحيت وضع عليه ختم مختوم احسن
3: لك مش مختون في بالي جواب مختون
2: لا مختون ختان
3: اوكي
2: صار عليه الختان صبي مختون هاي سيدي الامر منتهى
3: محتوم
2: لا سكرناه الموضوع وقررنا خذينا القرار النهائي
4: محتوم امر مفروغ منه نقولوا احنا
2: اي
3: مفروم.
2: كملنا فيه الحوار وسكرناه. امر
3: مقفل
2: ما
4: ما ما
2: هيا
4: ما
2: صحيت طاهر
3: ما
2: وفدوى
3: ما
4: محسوم
3: محسوم محسوم
2: جبتها من غادي. امر محسوم
4: وجدين قتلي
2: والنقطه ما عند حتى حد. اي سيدي
4: وجدين قتلي
2: رافع
3: ماي رافع
2: لا يختي او
3: معصوم
2: صحيت معصوم من الخطا
3: زوج معاني
2: يزي. هاي سيدي ربيب تعب تعب مسكين والله ربيب
4: شكون جيبو هذا
2: مجروح
3: اكلو سلطان الغله معصوم
2: تيز والله العظيم والله يرجعني لسنين التعليم وكل هكا العناصر هذومك اللي تعبوا ياسر في الاخر تراح راسك يوجع من ربيب.
4: نعم نيستي
2: قلت لك مجروح به حزين نفس الكلمه معناها الجرح نتاعو نفسي
4: منفوس
2: لا
4: مهموم
2: ما
4: ووم صحيح جوي
3: جوك بالحق مق مق
4: لا اله الا
3: مق مق
2: لا ماهيش مق
3: مك
2: مك
3: مكموم
4: مكلوم
2: صحيت مكلوم
4: ولا
2: براف مكلوم ما هو وصلك ميسي
4: امور احزان مرحبا بك
2: رافع مغلوب
3: مهزوم
2: صحيت مهزوم رباب يستحق يستحق نقولوا فيه
4: يستحق ولا يستحق
2: لا لا ماني حاجه ما شكرناهوش بالعكس سبيناه بين ظفرين كلمه
3: مذموم
2: صحيت مذموم جيت نقول لك يستحق الذم مش بالضروره يستحق مذموم احسنت يدعى له بالرحمه لانه
4: مرحوم
3: المرحوم
2: لانه متوفى مرحوم احسنت يا رباب رافع
3: الله والله يا عزيز ذكرني
4: فيديو
2: من تقدم له خدمة
3: مخدوم
2: صحيح هو المخدوم
4: المخدوم
2: اسم المفعول تقدم له الخدمة
4: الله يجزيك الله
2: رباب سيء الطالع
4: مشؤوم
2: صحيح ما عندوش زهر هذاك هو سيء الطالع أحسن
4: اتقال عظم في الكرشة
3: والله مصدوم في كيفاش رباب قاعدة تطلع في ال
2: رافع متخيل لا حقيقة له
3: موهوم
2: موهوم أحسنت موهوم براف
3: فوالا
2: زرع مثلا نقولوا أرض باغ اكزومبل زرعت تسمع زرعت فيها مواد متفجرة
3: ملغوم
2: نقطتين في كل بلاصة
4: ملغوم من رجل الحرب البرتغالي انت ماشي
2: رافع مصاب بالحمى
4: محموم
3: محموم
2: رباب محموم محموم أحسن ب أنت رباب
4: نعم
2: مقص موزع أو مقدر حبيت حبيت تقولي مقسوم مريك ب
4: مش تحسبها
2: لا قل لي فشعرا هو شعر
3: مألوف ما
2: كلام الشعر هو كلام
3: موز مو
2: ألي شنو فما فعل
4: موزون
2: لا
3: مرحوم
2: احنا بالأم
4: أم
2: ب فما فعل قلوب
3: بتاع
2: واحد يكتب في الشعر يكتب في الشعر شنو هو الفعل كتب شعرا والا
4: ألف شعرا
2: فما فعل خاص بالشعر
3: مولا
2: على خاطر الشعر كلام منظوم نظم الشعر
4: نظم الشعر
2: نظم الشعر منظوم نيسيل ان شاء الله بروف العربيه مش تسمع فيك رافع ملفوف باحكام
3: مقلوب
2: نحيو بالأم ملفوف بإحكام أنت جيعان دار فيك
3: ملفوف بإحكام
2: أي.
4: ملفوف تو
2: مثلا حاجتين وحاجتين كي بعضهم كيما زوز خيوط مثلا ولفينهم على بعضهم يتسميو
4: مربوط ليه مو تي ضيعني الحرف بتاع اليوم ولا يسعيه
2: ألي
3: ده صعب اللعبة
2: قاعد يثبت غادي دور زوز خيوط زوز حبوليت ونعملوا لهم هاك
3: مبروم
2: اي مبروم
3: مبروم اي مبروم
2: مبروم
3: شبيني يا رافع شبيك يا رافع شبيك
4: سي فري سي فري سهل الممتنع
2: باهي باهي باهي باهي اعطيني
4: اسمع قالوا لك اي مبروم صحيح
2: شديد الكتمان
3: مكتوم
2: هو شديد الكتمان هو يكتم برش فهو
4: كتوم
2: صحيح صيغه مبالغه كتوم رباب باللبناني سي رافع وانت تحب لبنان يقصدوا به واحد سامباتيك
4: مهزوم
3: مهزوم
4: مهزوم
2: مهزوم
3: شو مهزوم
2: ما يقولوش زي مهضوم مهضوم
4: مهضوم
2: اي سهل الهضم والا مهضوم الجانب معناها حقه ناقص ما عطاهوش حق به احسنت
3: رافع هذاك
2: هذاك رافع
3: والثاني رافع رافع في تونس
2: به اعطيني يتيه يمشي بلا
3: يهوم
2: يهوم أحسنت يمشي بلا دليل معنى
3: يا ربي تعبت من الربح تعبت
2: نحب نقول لكم اللي رباب رابحة بيان سور النقاط أي رباب رابحة رغم رغم السموم والهموم
4: ريمونتاد
3: يا شعب تكلم مش باب
2: رأفة
3: رأفة عرابة
4: أهو رأفة
2: أهو ما النقاط وبعد نحسبهم
4: باش نعود نسمعهم حرف حرف
3: أنا رأفة عرابة هي رأبة
2: أنت سي رأفة
3: ليه خدر حاسك
2: شكرا لك
3: رأفة عذيك
2: شكرا لك رباب رباب هذيك أنت سنجي معريم تفضل
4: بارك الله وفيك ريم عايشك رأفة معاش تعود هذي سعيد مهجي عزيز مرسي وجدين إن شاء الله ملتقى نهار 3 سنين في لمن باي باي
3: باي
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة تبليسيتي
5: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
6: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
7: مع دي وان اف ام ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على دي وان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net دي وان اف ام صوتكم دي وان اف ام فلاش نيوز
8: موجز منتصف النهار دي وان اف ام عسلمة وزارة التربية تدعو المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للامتحانات محذرة من خطورة ارتكاب الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك داخل مراكز الاختبارات. والإدارة العامة للامتحانات تؤكد في وثيقة توضيحية نشرتها أن كل مترشح يضبط بصدد ارتكاب الغش أو محاولته بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مركز الامتحان يتعرض إلى الإيقاف الفوري عن مواصلة اجتياز الاختبار مع تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون والعقوبات قد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لعدة سنوات إضافة إلى الرفت من المؤسسات التربوية العمومية والخضوع لتتبعات جزائية خاصة في حالات الغش المقترن بسوء السلوك أو استعمال وسائل إلكترونية متطورة. مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي يقول في برنامج ساعة سعيدة على ديوان فام أن حالات التسمم التي وقع تسجيلها لدى 9 أفراد من عائلة واحدة بمعتمدية المكناسي لا تعود لتناولهم للدلاء على عكس ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لافتا إلى أنهم تناولوا وجبة غداء تتكون أساسا من طبق كسكسي بالعصبان ولحم الضأن والسلطة ومشروبات غازية في حين لم تحتوي الوجبة أي نوع من الغلال على حد قوله. وبين المتحدث أن تقارير الطب الشرعي ستكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التسمم الذي أسفر عن وفاة شخصين الأول يبلغ من العمر 49 سنة والثاني يبلغ من العمر 35 سنة فيما تم نقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وحالتهم حاليا مستقرة.
9: اللي حالتها في الوقت الحاضر مستقرة 3 منهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج و4 حالات أخرى نزلوا تحت المراقبة حاليا ومتمتعون للشفاء إن شاء الله ربي يشفى. الحالة تتمثل البنك بتاريخ 28/5/2026 تقريبا على الساعة 3 بعد الزوال تم أعلان بتوافد 9 مرضى من منطقة المش إلى المستشفى المحلي بالمكنيس قسم الإسعاجي يحملوا أعراض مختلفة منها الدوخة فشلة أوجاع في البطن حالات إغماء خفيفة في اللول ثلثة أوجاع بالرأس ضيقة تنفس الحالات هذه تطورت منهم بسرعة إلى حالات إغماء وضيق تنفس لحالتين بتاع الوفاة الله يرحمهم وإذا توقف القلب كيف ما سجلناها بطريقة سريعة وكانت في إطار لمة عائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تناولوا فيها وجبة الغداء. الوجبة هذه كانت مكونة أساسا كسكسي بالعصفان ومع ثلاثة خضرة ومشروبات غازية لأنه في انتظار مع التقارير بالشرع الغلة بالجامعة فما حتى غلة
8: إلى الشأن الدولي، مجلس النواب الفرنسي يصوت على إلغاء قانون العبودية أو بما يتم وصفه بالقانون الأسود وجميع مواده الستين التي كانت تنظم شؤون العبيد في جميع المستعمرات الفرنسية والتي لم تلغى رسميا بعد عام 1848، حيث ظل القانون ساري المفعول حتى بعد أن فقد أي سلطة له حين ألغت فرنسا العبودية قبل 178 عاما. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات وسفن دولية. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى محافظة الطائرات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى في إطار تصعيد واشنطن لضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري المشوار ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
10: ديوان فم صوتكم.
7: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
11: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فم كالعادة. والعويد معتكم اليوم القار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي كالعادة تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. عودة بعد عطلة العيد مرة أخرى، إن شاء الله عيدكم مبارك التوانسة الكل. رجعنا للخدمة، رجعنا للعمل، تبقوا معنا شنو صار في النهارين هذوما من مستجدات وأخبار كالعادة. البداية بفقرة عطير، طبعا بعد شوية نشوفوا شنو المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتون. بعد باش نحكيوا على الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. تونس تدعو إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة ووسعة النطاق. أيضا في نفس السياق، تونس تحتل المرتبة الرابعة في ما يخص مؤشر التصنيع في إفريقيا. ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية تتوقع تباطؤ النمو إلى 4% سنة 2026 بالنسبة لشمال إفريقيا. باش نحكيه أيضا من بين المواضيع اليوم، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تقدم توضيحات حول كيفية الانتفاع بآلية المسكن الأول. بعد أكيد باش نمشيه معاكم لفقرة الارتيكل ديجور من نصيب أحمد التونسي اليوم. لماذا أثارت تهديدات ترامب لعمان صدمة في واشنطن؟ نكتشف تفاصيل المقال معاه بعد الساعة الثانية. وآخر الحصة كالعادة فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي. تطورات في لبنان، العاصمة اللبنانية بيروت في مرمى التصعيد من جديد، شنو تفاصيل الأرقام المعطيات؟ نلقاوها آخر الحصة كالعادة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
7: هنا تونس
11: مرة أخرى، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان فم لايف. إن شاء الله باش نرافقكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة مرة أخرى، إن شاء الله عيدكم مبارك الناس الكل اللي رافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني بعد غياب أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
12: على السلامة ابتسام. هكا استفتحنا شهر ماي، جيت غرة ماي آخر مرة ونختموه اليوم.
11: مرحبا بك أحمد.
12: وكنا استفيلنا بالخير والفرحة والعياد وصار الخير والفرحة والعياد،
11: وإن شاء الله عيدك عيدين،
12: إن شاء الله عيدنا معناها مبروكة على الناس كل. والله صوتي مبحاح من العشرة توبرك رجع لك عليش، معناها غبت الأيامات اللي فاتوا الكل. إن شاء الله جوان يكون زادة فيه فرحة وسعادة كما ماي، وان شاء الله ما نعرفش كيفاش منين كيفاش اما ان شاء الله مستفيل وخير
11: ان شاء الله ديما الايام كلها اعياد وان شاء الله جوع زاد فيه فرحه يا احمد
12: وبالطبيعه ما نساوش نعيدوا على الاولاد معانا اللي في الحصه اللي ان شاء الله ما يربطوش العيد الكبير مع شو اسمه هو راس السنه الهجريه
3: ترمي
12: في كلام
3: على
12: خايف تعداو راس السنه
3: الهجريه ترمي في كلام لسعيد انت تو
12: عيد وخليفه تو فرد حلف حاليا لاول مره يكونوا معناها متوافقين
11: في كل شيء كيف يعطي العيد الكبير سعيد الزويري وخليفه الشوشي
12: رأس السنة الهجرية بعدها تشوفوه
11: مرحبا بك على كل الحمد لله تونسي مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا واللي قاعدين يتابعوا فينا ويرحبوا بينا توا على الفيسبوك من خلال تعليقاتهم وأيضا على شان اليوتيوب ديوانا فام لايف إن شاء الله يكونوا ساعتين خفيفة عليكم أنا شيسنا سيتك رب سرحان الله شيخاوي أهلا وسهلا مرحبا بك سرحان مرة أخرى
3: مرحبا ابتسام مرحبا أحمد ومرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل إن شاء الله عيدهم مبارك إن شاء الله عداو عيد باهي برغم اللي ما نحكيه معناها عطلة قصيرة برشا لكن إن شاء الله يكونوا عداو فترة باهية وتحية للناس يسمعوا فينا الكل ابتسام تو نرجع بعد في عطاير نحكيه بأدق التفاصيل على حكاية العطلة هذه
11: يعني عطلة قصيرة حمالة لي برشا معاني سرحان الله شيخاوي هذك علاش مش بشي
3: مقدم عبي أنا
11: طو قلبك معبي هو بشي فرغ طو سرحان يظلي بشي يقولوا سرحان فما برشا تواسا قاعدين يحكيوا فيه
3: على لسانهم
11: النهارين هذوم بشي يتكلم اليوم سرحان بلسانهم هذك علاش مش نزوكم مباشرة لفخرة عطاير
13: عطاير
11: تفضل هاي سرحان
3: ابتسام اليوم مش تكلموا على السين تقريبا 90% من كلمة توينس اللي تقلقوا بشكل كبير جدا من القصر متاع عطلة العيد هذا موضوع مهم برشا وقت اللي نحكيه ابتسام على عطلة عيد في يومين فقط نهار ثلاثة نستخدم 4 و5 عطلة ونهار الجمعة ناس ترجع تخدم يمكن برشا يقول لك لا فما ناس باش تهرب نهار الجمعة وما تجيش نهار ثلاث غير دقيق الكلام لأنه أغلب التوانسة يخدموا نهار ثلاث مضطرين أنهم يكونوا موجودين نهار ثلاث وكيكمل خدمته نهار ثلاث يتنقل خاصة أنه نحكي أغلب التوانسة يخدموا في مكان وعائلة عائلتهم موسعة في مكان آخر يضطر أنه يتنقل أغلب الناس معناها وصلت في ساعات متأخرة يعدي نهار العيد وثاني عيد مضطر أنه يرجع البلاصه اللي هو يسكن فيها باش ينجم على الاقل نهار الجمعه يدخل يخدم وما تصيرلوش اشكاليات في مستوى العمل معناها نحكيه على يومين فقط 48 ساعه وكانوا نحكيه على فتره ايقاف مش نحكيه على عطله لكن مش قبل التجديد فتره قصيره جدا من اقصر عطل العيد في العالم العربي في تونس يومين فقط مثلا اذا كان باش ندخل شوي في معطيات احصائيه نحكيه مثلا على الدول اللي هي مجاوره لينا نحكوا مثلا الجزائر والمغرب وليبيا عندهم 3 ايام عطلة هذه معناها الحد الادنى نتاع العطل نحكيوا على موريتانيا اللي عندهم 4 ايام نحكيوا على السودان والاردن وسوريا 5 ايام مصر 6 ايام العراق 7 ايام اليمن 8 ايام الامارات 10 ايام والسعوديه عندهم اسبوعين في القطاع العام عطله يعني تقريبا اغلب الدول العربيه مشيت اكثر من 3 ايام في علاقة بالعطلة هذه لأنه تعرف أنه الناس مضطرة أنه تتنقل إلى أماكن معينة ولازم الناس تلتقي بعائلتها في المناسبات هذه وتقعد على الأقل فترة متاع راحة معينة باش نجم يرجع للعمل بإنرجي معين المشكلة الأساسية اللي أنا بدي أسمع شنو أنه المواطن التونسي ما يزيش الضغط متاع الخدمة أصلا ما يزيش الضغط اللي كنا نحكيه عليه في علاقة بأسعار علوش العيد اللي هي أصبحت في متناول قلة قليلة من التوانسة اللي نجموا يشتريوا علوش العيد والأغلبية ما تنجمش تشتري نزيدوا على التونسي الضغط متاع فترة قصيرة جدا متاع عطلة يومين فقط اللي خلى التوانسة أغلبهم ما يمشيوش لعائلاتهم أو يلتقيوا بجزء صغير برشا من عائلاتهم أو التوانسة تقريبا عداوا ساعات العطلة الكل وهم يجريوا في الكياس من مكان إلى مكان وهذا تسبب في حوادث طرقات قاتلة يعني للأمانة العطلة هذه رأي قصيرة جدا رجاء مستقبلا نخموا في أن العطلة هذه تكون أكبر في مستوى الأيام الدولة مش في جرى لحد شيء كتعطي للتوانسة 4 أيام عطلة أو 3 أيام وأكثر من هذا ما مش في نفلس وكما معنى وقت اللي نعطيه التوانسة 4 أيام يرتاحوا فيهم ويلتقيوا بعائلاتهم رغم مهم جدا أنه معنى الناس تلتقي بعائلاتها مهم جدا أنه الناس تقعد مع عائلاتها وتحكي وكذا من عيشوا شكل انفصال داخل العائلات التونسية إذا كان أنت حتى في العطلة ما تخليلوش الوقت أنه هو يلتقي بعائلته وقتش يلتقيهم هذا إشكال أساسي. رجاء أن على الأقل في الأعياد القادمة نحاول قدر الإمكان أن نصلح هذا الخطأ اللي أنا نعتبره شخصيا خطأ جسيم.
11: وخاصة سرحان أنت ركزت أساسا ربما على التوانسة, خلينا نقول خاطر جزء كبير منهم عدد كبير منهم يتنقلوا الولايات, معناها وين العائلات الموسعة وغيره. حتى أنت نهار ثلاثة الناس اللي خدمت فيه ديجا معناها السفر لولاية أخرى اللي هو ديجا مشقة ومجهود. نهار العيد بتبيعته حصة العيد, خلينا نحكي وحتى التوانسة باش يفهمونا معناها مجهود كبير. دونك ثاني عيد هو إلى حد ما تنجم تقعد فيه مع العائلة وباش تنجم تحكي فيه وتنجم الناس ربما تلتقي فيه العائلات الموسعة, وبالتالي معناها حتى الناس اللي مشيت الولايات أخرى ومسافات بعيدة باش يرجع ثاني عيد في العشاء باش يتمكن أنه اليوم يرجع ويخدم سواء في القطاع العام وإلا في القطاع الخاص. مشقة مشقة كبيرة, وخاصة العائلات والعائلات الصغير والعائلات الكبير ديما عندهم خصوصية كبيرة, وديما التوانسة الكل يحبوا يمشيوا للعائلات نتاعهم ولمناطقهم. مرة أخرى إن شاء الله عيد مبروك زي ما قلت أنت يا سرحان, إن شاء الله على الأقل تأخذ بعين الاعتبار المسألة هذه في السنوات القادمة. مش حكينا على الماء والضوء في الصيف أحمد اللتوسي, هاي تفضل.
12: وحبيت هو رو نحكيه ديما نحن على الشركات متاع الدولة, نحكيه على الشركات العمومية وعلى الاستعدادات.
3: أحمد محامي في مخه الاستدعاءات
12: اليوم بالذات راني نحكي برشا على الاستدعاءات
3: وانا نعرف علاش معناها وغلط في الكلمة.
12: فهمتني؟ دونك هل الشركات نتاعنا مستعده للموسم تاع الصيف ولا لا؟ خاطر تعقيبا زاد حتى على مساله العيد, والله حبيت زاد نكمل كلمه معاك سرحان, حتى على مستوى صيانه الطرقات وغيره لاحظنا اللي معناها تستحق للصيانه, خاصة وقت اللي تكتظ الطرقات هذية ويكثر المستعملين نتاعهم ظهرت برشا عيوب حتى في طريق السيارة, مش نحكيه حتى على الطرقات الأخرين. كذلك في شركة الكهرباء والغاز وشركة توزيع المياه, أكيد كما أيامات العيد اللي جاوا سخان وبدأوا تقريبا موسم الصيف انطلق ودخلنا في شهر جوان معناها الأسبوع المقبل, تعودنا الحقيقة في السنوات الفارطة عادات سيئة اللي هي معنى انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء بمفعول الضغط في موسم الصيف. إن شاء الله الصيف السنة تكون شركتين هذوما معناها قاموا بما يلزم القيام به, قاموا بأعمال الصيانة اللي يلزم نقوموا بها. وهنا مدامنا في وسيلة إعلام هادفة, من دورنا أنه نفكروهم ومن دورنا أنه نوعيهم ومن دورنا أنه نذكروا شركاتنا اللي خاصة ذو مزوز بالذات لأنهم يمسوا تقريبا كل الشرائح متاع المجتمع التونسي, وأهم معناها خدمات يقدموهم خدمات الأولية نقولوا معناها الخدمات اللي ما نجموش نستغنيوا عليها معناها الماء والضوء. ماذا بينا حتى كان يخرجوا يطمنوا الناس يقولوا لهم رانا استعدينا جيدا الموسم انه معناها عملنا اعمال الصيانه, خاطر نتذكروا في وسط الموسم تاع الشتاء شركه الماء نتذكر وقتها قصت المياه بصفه تدريجيه على برشا مناطق في اطار الاعمال تاع الصيانه. كيف نتمنى انه شركه الكهرباء والغاز تكون مستعده للضغوط هذيك نتاع استعمال الكليماتيزورات برشا, لذلك خاصة موسم سياحي وموسم عودة رجوع معناها أبنائنا بالخارج, وعنا كذلك نحن سياحة الجوار تاع الجزائريين والليبيين اللي يجيوا يعديوا موسم الصيف بحذانا, إن شاء الله تكون زوج شركات هذوما معناها في مستوى السنة ويكونوا معناها تلافوا الأخطاء اللي صارت المواسم اللي فاتوا, على اعتبار وأنه الأخطاء بتاعهم الحقيقة كانت عندها حتى استتباعات سياسية وكانت معناها فما حتى معناها احتجاجات في مناطق معينة اللي قصت عليهم الماء والضوء. السنة إن شاء الله نعدي وصيف ما نشوفوش فيه أي تونسي عطشان وإلا يشتكي من نقص معناها الماء ولا الضوء.
11: واضح, هذا ما نتمناه وهذا المطلوب اليوم من جوج الشركات الوطنيه ستيغ والسونيت. شكرا لك احمد اللتونسي, احنا اكيد مازلنا موصلين معكم ساعتنا الاولانيه ومازلنا موصلين معكم بقيه الاخبار والمستجدات. بعد شويه باش نحكيوا على الاجتماعات السنويه لمجموعه البنك الافريقي للتنميه, شنو قالت تونس او الى ماذا دعت تونس, نرجو نحكيوا باكثر تفاصيل بعد الفاصل.
13: هنا تونس
14: Vous écoutez Dion FM.

0: UNFM. على UNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UNFM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UNFM، وزادا على السيت متاعنا www.unfm.com. على UNFM ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس،
1: هنا تونس، نصف نهار وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا تو على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب جي وانا فهم لايف. مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع اللي مطروحة اليوم في الحصة. نذكر حضري معنا هوني في التعليق ونقاش كامل الحصة أحمد التونسي وسرحان الشخاوي، مرحبا بكم، مرحبا بكم الناس كل. ومن فقرة عطاير مباشرة مش نمشيوا لفقرة الأكتواليتي.
0: L'actualité.
1: في أولى أخبارنا لليوم باش نحكيه على دعوة تونس نهار الأربعاء خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية اللي انطلقت نهار 25 ماي الجاري وتتواصل لليوم 29 ماي 2026. تونس دعت إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق بدلا عن تدخلات تكون مجزأة ومحدودة. هذا ما أفاد به المدير العام للتعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ تونس المؤقت لدى البنك طارق بوهلال، اللي صرح طبعا في السياق هذا لوكالة تونس الافريقية للانباء وهذا التوجه الذي يهدف الى تسريع اعداد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال يتطلب بشكل اساسي التزاما سياسيا واضحا من المحافظين ومضاعفة البنك لجهوده، لا سيما على مستوى مراجعة تنظيمه الهيكلي نحو لا مركزية حقيقية واكثر فعالية على المستوى العملياتي. كما اكد ممثل تونس لدى البنك الافريقي للتنمية انه جدد خلال مشاركته في مباحثات مجلس المحافظين أن تونس مستعدة لتبني النقاط الأساسية الأربعة اللي تم اقتراحها من البنك باعتبارها تمثل ركائز الرؤية متاعه، بما من شأنه أن يمكن إفريقيا من استعادة قدرتها بشكل مستدام بخصوص تمويل مشاريعها التنموية على نطاق واسع في ظل وضع عالمي يزداد تشتتا. وأضاف أن تونس تدعو إلى وضع النقطة الأساسية الثالثة المتعلقة باستغلال التحول الديمغرافي من أجل التنمية الاقتصادية على رأس أولويات البنك، معتبرا أن هذا الخيار يمليه السياق الحالي المتميز بتسارع الابتكار التكنولوجي تحول الأسواق الذين أديا إلى ظهور احتياجات جديدة من حيث المهارات والتدريب. أيضا برشا خلينا نقوله معطيات ومؤشرات تم أيضا تقديمها في علاقة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، توقعات أيضا في علاقة بعدد من النسب والأرقام. البنك الإفريقي للتنمية لتوقع أيضا تباطؤ النمو في شمال أفريقيا إلى 4% لكامل سنة 2026 مقابل تقديرات ب 4.4% خلال سنة 2025 ضمن تقرير جاء تحت عنوان الأفاق الاقتصادية لإفريقيا لعام 2026، وقع عرضه الثلاثاء في الكونغو كما قلنا خلال الاجتماعات هذه. وأبرز التقرير ذاته الذي يعد من الإصدارات الرئيسية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن نسبة النمو يمكن أن تبلغ 4.2% للمنطقة ذاتها في 2027 شرط تراجع اضطراب سلاسل التزويد. وتوقع التقرير أن يكون لاضطراب حركة الملاحة بمضيق قرمز انعكاسات على صادرات المنطقة نحو الشرق الأوسط وارتفاع كلفة مدخلات إنتاج الأسمدة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الطاقة بالنسبة للدول الموردة للمواد البترولية كما مصر المغرب وتونس. ويرجح أن يتأثر أيضا قطاع السياحة في المنطقة من الفرعية سلبا بالحرب في الشرق الأوسط بسبب تراجع عدد السياح القادمين من دول الخليج. بقاء التضخم تحت عتبة 5% في 26 دولة إفريقية سنة 2026. نفس التقرير اللي جاء تحت عنوان الأفاق الاقتصادية لأفريقيا سنة 2026 اللي استعرض الأداء الاقتصادي الأخير للقارة وأفاقها على المدى المتوسط أنه الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز عالميا يزيد من الضغوط التضخمية في أفريقيا. وتوقعت الوثيقة أن يبلغ معدل التضخم 10.4% سنة 2026 قبل أن يتراجع إلى 8.9% سنة 2027. ورغم أنه معدل التضخم سيظل مرتفع عن سنة 2026 فإن النسبة المتوقعة تشهد تراجع عفوا ملحوظ ملحوظا مقارنة ب 13.7% المسجلة خلال عام 2025، ويفسر ذلك بزيادة الانتاج الفلاحي الأثر الإيجابية للسياسات النقدية المتشددة التي تم اعتمادها خلال الأشهر السابقة. أيضا نقول سجلت عملات 27 دولة إلى يوم 28 أفريل 2026 تراجعا أمام الدولار الأمريكي مقارنة بالمستوى المرجعي ليوم 27 فيفري 2026. حقيقة وثيقة، برشا أرقام معطيات تم تقديمها أيضا في علاقة بمؤشر التصنيع في إفريقيا. تونس اللي تحتل المرتبة الرابعة من حيث يعني المؤشر هذي، تنرجم بعد النقطة هذه ولكن قبل هذه قدمتكم بأكثر تفاصيل لأنه مهم جدا المعطيات هذه، خاصة في علاقة بالمسألة الاقتصادية، المسألة اللي تم القارة الإفريقية. نحكيه على البنك الإفريقي للتنمية، أهمية البنك هذي في القارة الإفريقية، أهمية الاجتماعات السنوية، المخرجات متاح الوثائق اللي يصير تقديمها سرحان الشيخاوي واللي تقدم إلى حد ما الخارطة الاقتصادية للدول الإفريقية، وبناء على الأرقام والمعطيات كيفاش باش تكون السياسات المعتمدة في المستقبل. تفضل.
2: هو أكيد بسام نحكي على هيكل مهم جدا وقت نحكي على البنك هذا في علاقة بالمسألة المالية الإفريقية. أيضا هناك الكثير من الهيكل الأخرى الجامعة للدول الإفريقية، سواء في معناها الاقتصادي حتى في معناها السياسي. مهم جدا نحكي أيضا على الموقف التونسي، الموقف التونسي اللي تعبر عليه وزارة الخارجية أكثر من مرة في علاقة بالدفع في سياقات التكامل الإفريقي، ربط علاقات وثيقة جدا بالدول الإفريقية، ديما نحكيه في إطار نظري مسألة الواقعية، يمكن الأرقام مش مسيرة بالقدر الكافي للمنطوق السياسي للسياسة الخارجية التونسية، لكن على الأقل نحكيه داخل الإطار المتعلق أساسا بالموقف الرسمي، ربط العلاقات مع الدول الإفريقية، محاولة الدفع قدر الإمكان في سياقات التكامل الإفريقي. هذه مسألة مهمة جدا، علاش؟ لأنه الدول الإفريقية يمكن أن تتكامل بشكل كبير جدا، لأنه فما تنوع كبير جدا، فما دول عندها ثروات طبيعية مهمة جدا، فما دول عندها مستويات متاع خدمات كما نحكي على تونس مثلا مهم جدا، فما دول دخلت في سياقات التصنيع، على الأقل التصنيع مش في المعنى الكبير برشا، التصنيع متاع مسائل معقدة ومركبة جدا نحكي، وحتى التصنيع في البدايات، لكن فما تكامل في مستوى بنية الاقتصادات هذه، بمعنى منيش نحكي على اقتصادات متشابهة من ناحية البنية، نحكي على اقتصاديات مختلفة أساسا، اقتصاد ينبني أساسا على مسألة الخدمات، اقتصاد ينبني أساسا على مسألة الثروات الطبيعية، اقتصاد آخر ينبني أساسا على مسألة الفلاحية، فما اقتصادات مبنية أساسا على مسألة الطاقة، وبالتالي ربط العلاقات هو سهل جدا من الناحية الجغرافية، لأنه يعني نعرفوا الدول هذه متقاربة جدا، وفما الخطوط اللي هي تربط الدول هذه، سواء نحكي بالطيران أو الخطوط البرية وغيره، حتى في المسألة التاريخية فما روابط تاريخية مهمة جدا بين الدول الإفريقية، يعني أحيانا تحكي على دولة إفريقية بعيدة برشا مثلا على تونس آلاف الكيلومترات، لكن كي تحكي مع الناس المسؤولين داخل الدولة هذيك تلقاهم عندهم فكرة كبيرة جدا على السياسات الخارجية التونسية، وعندهم فكرة كبيرة جدا على الشخصيات التاريخية التونسية اللي ساهمت مثلا في استقلال الدول هذه، وبالتالي فما الروابط التاريخية موجودة بين الدول الإفريقية وسهل جدا استثمارها، وبالتالي نجم نوصله إلى مسألة متاع شبه تكامل بين الدول الإفريقية، لكن ديما نقعد نحكي أنه مسألة دي راهي داخل الإطار النظري فقط. زيدوها مسألة أخرى اللي هي المسألة متاع ليزيستيماسيون نتاع النمو الاقتصادي، فما دول في القارة الإفريقية معناها التنبؤات بمستوى نموها الاقتصادي مهم جدا، تفوق حتى بعض الدول الأوروبية، فما دول عندها معناها مساحة نتاع تطور اقتصادي مهمة جدا، لهنا نحكيه على دول مهمة كيما موريتانيا اللي هي قاعدة تعمل في نمو اقتصادي مهم جدا وأرقام شديدة الأهمية، نحكيه على الاقتصاد في نيجيريا اللي هي بوتنسيال مهم جدا داخل القارة الإفريقية، نحكيه أيضا على الكونغو كدولة مهمة جدا، لكن ديما ابتسام نقول راه المسألة دي داخل الإطار النظري، لهنا نجيو المسألة الواقعية، هل أنه ما قيل وما يقال وما يخطط له قابل للتنفيذ في المسألة الواقعية؟ لهنا نقول لك صعب جدا أن الدول الإفريقية تكون قادرة أن تقترب من بعضها أكثر من هذا، علاش؟ لأنه عندك قوى عظمى، الشريان الأساسي لاقتصاديات هي الدول الإفريقية، فما قوى عظمى ما زالت إلى حد الآن لم تتخلى عن الفكرة الاستعمارية سواء استعمار تجاري واستعمار اقتصادي للدول الإفريقية، وتعتبر أن بعض الدول الإفريقية هي مخزون استراتيجي مستقبلي بالنسبة لها. يعني وقت اللي تشوف نظرتهم بالنسبة للنفط، وقت اللي تشوف نظرتهم بالنسبة للثروات أو المعادن النادرة، ديما تلقى دول إفريقية موضوعة كمخزون استراتيجي يمكن التعويل عليه في السنوات القادمة أو في العقود القادمة. لهنا نرجع المسألة الواقعية شوي. وقت اللي تشوف مثلا ليبيا اللي هي دولة صديقة وشقيقة ودولة جار، السبب الأساسي في عدم استقرار ليبيا تنازع القوى العظمى على الجغرافيا الليبية. كي تشوف أنت نظرة على ما يحدث في ليبيا، على القوى الفاعلة على الأرض في ليبيا، تلقى الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى، تلقى روسيا كقوة عظمى، تلقى تركيا، تلقى إيطاليا، تلقى فرنسا. الكثير من الدول تتصارع على الجغرافيا الليبية وعلى ثروات ليبيا، وجعلت من الملف الليبي ملفا متوترا منذ سنوات وغير قابل أنه يتحل. وأي شخصية ليبية تطرح موضوع الوحدة الوطنية تم تصفيتها تمام. المسألة في ليبيا مشابهة تماما لما يحدث في مالي، المسألة في مالي مشابهة تماما لما يحدث في السودان. السودان كدولة يعني مهمة جدا من الناحية الفلاحية والزراعية، السودان دولة عظيمة من ناحية القطيع والزراعة والمنتوجات الفلاحية وغير. السودان تم تقسيمها ويمكن أن يتم تقسيمها مستقبلا في مرة ثانية، وتم تمزيق الجغرافيا السودانية وتم قتل أي محاولة لوحدة السودان. نفس المسائل هذه تكرر في أكثر من دولة، تكرر أيضا في الكونغو كدولة عندها بوتنسيال كبير جدا من ناحية الثروات الطبيعية ومن ناحية القيمة المضافة. الكونغو دولة تم تقسيمها ويتم تمزيقها يوميا، وبالتالي المسألة في معناها النظري في معناها الجيوسياسي قابلة للتنفيذ، لكن واقعيا تصطدم برغبة قوى عظمى وضعت قدمها في الجغرافيا الإفريقية، وصعب جدا أن تخرج من هنا لأنه تتغذى أساسا على مسألة إراقة الدماء. وكلما أريقت الدماء في الجغرافيا الإفريقية كلما كان المشهد متوترا، كلما تغذت هذه القوى العظمى مما يحدث في إفريقيا، وصعب جدا أن تترك إفريقيا للإفريقيين. أنا نحب نقول ختاما ابتسام، فما ناس طرحت معناها رؤساء ومعروفين تاريخيا طرحوا مسألة الوحدة الإفريقية وطرحوا مسألة الدينار الإفريقي وطرحوا مسألة متاع التكامل الإفريقي بشكل قوي جدا، وطرحوها حتى في مؤسسات دولية معروفة. الرؤساء هذوما تم تصفيتهم لأنهم فكروا فقط في وحدة إفريقيا، وبالتالي المسألة دي صعبة جدا من ناحية التطبيق واقعيا قدر ما نحكي عليها أنه مسألة ضرورية وحتمية، وقولوا نظريا أنه قابلة للتنفيذ باعتبار العناصر الكبرى اللي موجودة واللي تخلي الدول الإفريقية قابلة أنه تتوحد.

0: بكفايه قلت بلادي مع اورانج ركروتي اكسح بلاعبي للدار فيبر اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
1: تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
2: هنا تونس
3: هنا تونس نصف نهار و34 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل المتابعين والمستمعين مازلنا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتي ويتواصل النقاش هوني والحديث في البلاتو عن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية حكينا على الموضوع هذه من جملة من المؤشرات التوقعات الاقتصادية للقارة هذه اللي تخص النمو تخص أيضا التضخم وغيرها من المسائل أخرى والتداعيات الاقتصادية خاصة حتى في علاقة بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة خاصة كنحكي على اضطراب حركة الملاحة بمضيق هرمز وما له من انعكاسات مثلا على الصادرات وعلى الواردات على كلفة مدخلات انتاج الأسمدة أيضا الطاقة وغيره من القطاعات الأخرى كما أيضا قطاع السياحة وغيره من المؤشرات الأخرى بعد شوية نرجع على مؤشر التصنيع في إفريقيا ومرتبة تونس من هذية ولكن قبل هذية هيت نحكيه على جملة المؤشرات الاقتصادية الاجتماعات السنوية هذه في حد ذاتها لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية دعوة تونس إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق رؤية المجموعة هذه للاقتصاديات الإفريقية واقع الاقتصاد اليوم في ظل هالتوترات اللي قاعدة تعيش على وقعها القارة ككل من صراعات من حروب أهلية من تدخلات خارجية بين المسألة السياسية والمجلة الجيوسياسية هل يمكن الحديث عن وحدة اقتصادية ونمو اقتصادي ومؤشرات قد تتحسن في الفترة القادمة أحمد تومسي تفضل
4: ابتسام إفريقيا قارة غريبة وعجيبة إفريقيا تنجم قارة بقدر ما تحكي عليها معناها بالتفاؤل لأنها قارة تختزن الكثير من الثروات ولأنها ما زلنا نحن في القرن معنا في بداية القرن 21 ولكن ما زال فما هناك عديد المجالات اللي ممكن الاستثمار فيها والربح فيها ومعناها تحقيق مكتسبات كبيرة ونقولوا نحن فضاء خصب باش نجم تعمل أي مشروع يكون تجاري أو فلاحي أو سياحي أو خدماتي أو غيره وينجم يكون مشروع ناجح لأنها مازالت نقولوا أليتا فيرج مازالت القارة معناها فيها الكثير من المجالات اللي تنجم تستثمر فيها وتربح فيها وتحقق فيها اللي ما تنجمش تحققه في دول تقريبا وصلت للساتوراسيون وصلت وين معاش تنجم تزيد ولا متنجمش تنافس شركات عملاقة وإلا معناها منتجات في مستوى عالي ولكن نحن كدولة معناها تونسية نجموا نستثمروا في إفريقيا ونجيبوا لبلادنا العملة الصعبة ونجيبوا لبلادنا الكثير من الربح وتقريبا عندنا تجارب ناجحة في كثير من رؤوس الأموال التونسية والمستثمرين التوانسة اللي حقوا أرباح واللي قاعدين ينجحوا في إفريقيا ولكن كذلك نفس القارة هذية نفس القارة هذية تنظر بمنظار واحد آخر تنظر إلى أنت جلب انتباهي أنا وين تعرف وين مجتمعين المجلس هذية الاجتماع هذية رأوا جدير بالذكر أنه أعلى مجلس لصنع القرار في البنك الإفريقي للتنمية هو مجلس المحافظين وقراراته معناها عندها صبغة تنجم حتى تراجع فيها سياسات البنك وعملياته المالية ويمكن تتخذ القرارات السياسية ذات الأهمية الكبرى معناها نحكيه على معناها منتدى مهم جدا في العاصمة معناها متاع الكونغو الديمقراطية اللي الأخبار معناها في الآونة الأخيرة تحكي على مرض الإيبولا في الكونغو وفي عديد الدول الإفريقية مازلنا في إفريقيا نحكيه على نسب تمدرس معناها متواضعة مازلنا نحكيه على معناها أنه نزمنا نقاوم الجهل في إفريقيا مازلنا نحكيه على الفقر ومازلنا نحكيه حتى على الجوع في إفريقيا معناها ما زلنا نحكيه على الفساد السياسي ما زلنا نحكيه على الحروب الداخلية والحروب الأهلية

0: نحكيه على تبعية وعدم استقلال القرار الوطني في إفريقيا. ما زلنا ما وصلناش باش نحكيه على التكامل الإفريقي وإلى الرؤية الإفريقية الموحدة، لأنه القرن العشرين تقريبا الكل نحكيه على مناطق نفوذ، كل دولة معناها أصبحت أو كانت في تبعية للدولة اللي كانت مستعمرتها في إفريقيا. اليوم فما تحولات جيوستراتيجية عميقة، فما تحولات كبيرة، فما تصارع لقوى جديدة طالعة باش تفك معناها الدول الإفريقية وتفك الأسواق الإفريقية وتفك الثروات متاع إفريقيا. هذه الدياغنوستيك الحقيقي وهذه النظرة الحقيقية. اليوم هل البنك الإفريقي للتنمية قادر أنه يحمي إفريقيا ولا يحمي الدول الإفريقية من هذه الهجمة ولا من هذا التنافس بين القوى العظمى في وضع موطئ قدم في إفريقيا؟ هذا السؤال. الحقيقة البنك الإفريقي للتنمية في حد ذاته في تدخله معناها كانت ديما تدخلات متاعه محدودة وكانت ديما مؤطرة وما تخرش على معناها السياق المحدد له. فما مجالات ولا ثم ملفات البنك الإفريقي للتنمية عمره ما لمسها وعمره ما وصل لها، لأنه هو بيده ما يخرش من الإطار الموضوع له، لأنه كيما تعيش القارة الإفريقية الارتهان للأسف. حتى البنك الإفريقي للتنمية رو عنده مجال كبير باش يربح ويستثمر في إفريقيا. رانا نحكيه على قارة فيها الذهب وفيها الأورانيوم وفيها النفط وفيها الغاز وفيها الفوسفات وفيها المعادن النادرة وفيها المياه، هي الحرب القادمة حرب المياه، وفيها الأراضي الخصبة وفيها الثروات البحرية. نحكيه على قارة ما زالت في حالتها الأولية اللي تنجم تحقق فيها الربح في أي مجال تنجم تحققه. نحكيه وزيد على نماذج مؤخرا أصبحت معناها نماذج ناجحة في العالم، راكي نحكيه على دول إفريقية كما رواندا ولا كما إثيوبيا ولا، لكن رواندا وإثيوبيا تقدمت وتطورت باتباع برنامج معين للأسف الشديد الكثير يعتبره من معناها باتباع سياسات الكيان الصهيوني. هنا يكون الدور متاع التمويل. وقت اللي فما تمويل موجه في اتجاهات معينة يعطي نتائج معينة. اليوم هل البنك الإفريقي للتنمية قادر انه يعمل برامج ويرفع الجهل عن القارة الإفريقية، انه يعلي من نسب التمدرس، لانه هذيك اللي تنقصتك من الحروب الأهلية، لأنه هذيك تصنع لك المهارات اللي حكيوا عليها، المهارات اللي تنجم تحقق التنمية لإفريقيا، لأنه التمدرس هو اللي نقصتك من الهجرة نحو الغرب ويخلي المواطن الإفريقي أو المواطن في الدول الإفريقية ينجم يحقق ذاته وينجم يحقق الربح في بلاده ويكفي عائلته ويكفي صغاره. هذه السؤال الحقيقي وهذه التحدي الحقيقي. هل أنه كما قلت مادام فما دول ناجحه وقت اللي طبقت برامج معينه تمكنت من تحقق اهداف والا تحقق قفزه نوعيه في مستوى الخدمات وفي مستوى المعيشه وفي مستوى تحقيق التنميه والارباح وفي مستوى تعليه نصيب الافراد معناها من الدخل القومي معناها الخام، فانه بالامكان انه بقيه الدول يحققوا نفس النسب ويحققوا نفس الارباح، ولكن باي ثمن. نحن ما نحبوش يكون الثمن هو معناها الارتهان أو بيع القضايا المبدئية. ماذا بينا لو كان البنك الإفريقي للتنمية يقوم بالدور هذايا، ولكن للأمانة بقدر ما نكونوا معناها متفائلين ولا ندعيوا للتفائل، ولكن مازالت الأمور معناها الجيوسياسية ما تطمنش، خاصة مع المتغيرات الجديدة هذه متاع الحرب الأخيرة واللي بشتخلف أكيد معناها كثير من المشاكل في الدول اللي هي من أصلا تعاني. ماذا بينا كان يكون دور تونس فعال في توجيه هذه القرارات ولا في تغيير القرارات في البنك الإفريقي للتنمية باش يكون أكثر فعالية. لكن نرجع ونقوله أنه عدد الأصوات في البنك الإفريقي للتنمية يتناسب مع مساهمات الدول في رأس مال هذا البنك، وبالتالي الأمر أعتقد أنه متروك للدول الغنية المساهمة في هذا البنك باش هي تنجم تعطينا حلول. نتصور دول كيما جنوب أفريقيا ولا هذيك دورها أكثر يمكن فعالية من دول أخرى، ولكن يبقى دائما قوة المقترح وقوة العقل التونسي ينجم يعطي إضافة للقارة هذه اللي مستحقة فعلا لإضافة متاع قرارات صحيحة تنجم تهزنا الناس كل تهزنا الأفارقة الكل في اتجاه خير من اللي نحن نعيشه فيه.
1: مش نوصل نحكيه طبعا على الاجتماعات كما قلت لكم السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. قبل ما نكمل معكم قيت مواضيعنا لليوم من بين أيضا المؤشرات اللي تم تقديمها في الاجتماعات هذه الاجتماعات اللي انطلقت في 25 مايو تتواصل على امتداد 4 أيام هتكشي لليوم 29 مايو 2026 في عاصمة الكونغو. من بين المؤشرات اللي تم تقديمها هو مؤشر التصنيع في إفريقيا مهم جدا نحكي وعلى مرتبة تونس. تونس اللي جي في ضمن الدول الإفريقية الصناعية يعني في المراتب الخمسة الأولى نحكي وتحديدا على المرتبة الرابعة في مؤشر التصنيع في إفريقيا هي لتونس نحكي في طبعا في نسختها الثانية واللي تم طبعا نشرها في علاقة بالاجتماعات هذه. جي المغرب في المرتبة الأولى جي مصر في المرتبة الثالثة. بالنسبة للمرتبة الثانية جي لجنوب إفريقيا هي المرتبة الثانية في إطار يعني مؤشر التصنيع في إفريقيا وأبرز مؤشر التصنيع هذه أنه حوالي بنحكي العام 2025 أنه حوالي 41 دولة من أصل 54 دولة إفريقية قد حسنت في من درجاتها في مجال التصنيع وأنه 26 دولة من أصل 54 تتجاوز المعدل المتوسط المحتسب للقارة ككل. كما أن معظم دول شمال إفريقيا تعد من بين الدول الأعلى تصنيفا بدرجة تفوق المتوسط الإفريقي باستثناء ليبيا وموريتانيا. تفضل سرحان كيف يمكن قراءة هذه تونس في المرتبة الرابعة إفريقيا على مستوى مؤشر التصنيع. تفضل.
2: وأكيد أنه تونس قاعدة تقدم في السنوات الماضية في علاقة بمسألة التصنيع ومعناها فما نسيج صناعي قاعد يتشكل على امتداد عقود يعني مثلا مش مسألة تشتغل سنة أو سنتين فما نسيج متاع تصنيع قاعد يتشكل على امتداد عقود ومستثمرين عندهم علاقات تاريخية مع تونس وبالتالي المسألة دي قاعدة تتطور والمؤشر هذا قاعد يتطور باش ما نكونوش ابتسام نحكيه في كلام نظري فقط فما زوز معناها مساحات متاع تصنيع قاعدة تمشي فيهم تونس أنا مانيش قاعدين نحكيه على مستوى الصناعات كبير برشا لا عنا الطاقة لا عنا الإمكانيات لا عنا باش ندخلوا في مسائل تصنيعية كبيرة قاعدين نحكيه على زوز مستويات أساسية فما الصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي هي الأولى في تونس من أكثر المستويات اللي مركزين فيهم في تونس قاعدين يشتغلوا فيهم حتى مسألة اليد العاملة وغيره وفما المسائل التاريخية اللي هي تتعلق بتونس على امتداد عقود مسألة صناعات النسيج والجلود والملابس هذوما زوز قطاعات أساسية فما المسألة المتعلقة بصناعات الغذائية وغيره مانيش متقدمين فيهم بالقدر الكافي بقدر ما نحكيه على زوز عناصر هذوما وأنا ماذا بين ركز فيهم للزوز لأنه أنا ديما نمشي في سياقات أنه المسألة الاقتصادية يجب أن تبنى على عناصر أساسية تكون واضحة واستثمار في زوايا معينة اللي قادرة تخليك تحقق قيمة مضافة ما تنجمش أنت تبذل مجهود في كل الصناعات وبالتالي تلقى روحك أنت ماكش قادر أنه تواكب كل شيء يجب التركيز على مسائل استراتيجية اللي قادرة أنه تخرج لك الاقتصاد من الإشكال اللي موجود فيه بالنسبة للعنصر الثاني اللي هو صناعة النسيج والجلود والملابس فيه إشكاليات كبيرة وفيه مزاحمة كبيرة جدا خاصة من زوز دول أساسية وقت اللي نحكيه على الصين وقت اللي نحكيه على تركيا زوز دول كبار برشا في المسألة دي وعندهم يعني مستويات متاع يد عاملة ومستويات متاع إنتاج كبيرة جدا يعني في فترة من الفترات كان حتى فما صراع كبير جدا ما بين الاتحاد الأوروبي والصين في علاقة بمسألة التصنيع والصناعة متاع الجلود والأحذية الصينية اللي دخلت أوروبا وتقريبا أغرقت أوروبا في فترة من الفترات ودخلوا في صراع كبير جدا وبالتالي الصين كمصنع للعالم صعب جدا أنك تجاريها في المسائل هذه فقط نجم تستثمر في زوايا معينة ما تنجمش تدخل معها في سرعة كبير جدا لأن مستوى إنتاجها يعني كما قلت لك قارة أوروبية كاملة استطاعت أن تغرقها في فترة معينة فما بالك بدولة كما تونس أو حتى بالقارة الإفريقية وبالتالي صعب جدا أنك تجاريها فقط النجم نستثمر في مسائل معينة هنا في صناعة النسيج وغيره لأنه عنا الطاقة وعنا ناس عندها الخبرة الكافية وعنا تقاليد حتى في المسألة دي وعنا حتى ليماج دو مارك معناها تونس معروفة في المجال هذا وقادر أنه تستثمر الصورة متاعها لكن الأكثر اللي لازمنا نركز فيه واللي لازمنا نستثمر فيه لأنه عنده قيمة مضافة مستقبليا مسألة الصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي هي صراحة مثلا نجم نستثمرها بشكل كبير جدا وخاصة بالنسبة لي أنا مسألة صناعة مكونات السيارات. تونس تعرفت في فترة من فترات في مستوى صناعة كابلات السيارات من أكثر دول العالم، ما نحبش نعطي أنا تصنيف، لكن من أكثر الدول العالم اللي معروفة في مستوى تصنيع كابلات السيارات. عنا مستثمرين تاريخيين عنا معهم تعامل على امتداد عقود، وقت اللي نحكيه على المستثمرين الألمان شركات كبرى، يعني أقوى السيارات الألمانية اللي تدور في العالم صناعة الكابلات متاعها موجودة في تونس، يعني يمكن 90% من الكابلات متاعها تتصنع في تونس، ودخلنا حتى بعد في مسألة الصناعة متاع الكارت متاع الكراهب وغيره، وبالتالي في علاقة بألمانيا مثلا متقدمة جدا، في علاقة بالفرنسيين والإيطاليين، هذوما ثلاث شركاء تاريخيين قاعدين نشتغلوا معهم على امتداد عقود وقاعدين يقدموا في قيمة مضافة كبيرة جدا. والمهم في المسار هذا أن تونس لم تقتصر فقط على المستثمرين هذوما، بل انفتحت في فترة من فترات على المستثمرين يابانيين اللي هما أيضا عندهم قيمة مضافة كبيرة جدا. ثم نحكيه في أواخر سنة 2025 تم الانفتاح حتى على الشركاء الصينيين، ونعرفوا الصينيين وقدرتهم الكبيرة جدا على الاستثمار خاصة في السيارات الكهربائية، وبالتالي من هذه الزاوية تنجم تونس تحقق قيمة مضافة كبيرة جدا في مستوى صناعة مكونات السيارات. تنجم تونس تتحول إلى قطب عالمي في مستوى الاستثمار وصناعة مكونات السيارات. حاليا نحن متقدمون بشكل مهم جدا في مستوى صناعة كابلات السيارات، تبقى باقي القطاع متاع السيارات النجم نتقدموا بشكل كبير جدا، وبالتالي تنجم تكون عندك مستثمرين عندهم قيمة مضافة، واردات مالية مهمة جدا. روقت لي نحكي وعلى المؤشرات ابتسام، أكثر من 120 ألف تونسي يشتغلوا في مستوى صناعة مكونات السيارات، نحكي تقريبا على ما يقارب 300 مؤسسة اللي هي تشتغل في هذا المربع. رو مهم جدا، فما نسيج صناعي وقت اللي تمشي المدن الصناعية الموجودة في تونس وتشوف المصانع اللي قاعدة تشتغل والبنية التحتية المتوفرة، حاجة مهمة جدا. لكن ديما أنا عندي مشكل أساسي في هذا، أنه نحن نكون متقدمين في مجالات معينة أو في مستويات متاع تصنيع معينة، لكن ما نستثمروش من ناحية الترويج لهذا. مانيش قاعدين، يعني أنا كي نشوف مكانة تونس مثلا في مستوى صناعة كابلات السيارات ونشوف المجهود متاع الترويج لهذه الصورة مش بالقدر الكافي للأمان. نجم نستثمر بشكل كبير جدا في مستوى الترويج لصورة تونس كقطب مهم جدا في مستوى صناعة كابلات السيارات، ومن هنا تاخو أنت السمعة وتاخو الصورة الإيجابية أنك أنت الدولة الأولى أو الدولة الثانية مثلا في مستوى صناعة كابلات السيارات أو مكونات السيارات، وبالتالي تاخوك لماجد ومارك اللي تخليك أنت كدولة معروفة بشكل كبير جدا في تونس، وتجيب لك مستثمرين أخرين وقادر أنك تتطور في هذه مساحة بشكل كبير جدا. وبالتالي أدعو أنه نحاولوا ونستثمروا قدر الإمكان مكانتنا، لأنه عنا يد عاملة عندها الكفاءة، ورو عنا يد عاملة تونسية تمشي حتى تشتغل برا في مصانع كبيرة جدا في ألمانيا، في مصانع كبيرة جدا في فرنسا وفي إيطاليا في علاقة بصناعة مكونات السيارات، وبالتالي نجم نشتغلوا أكثر ابتسام في هذا، ونجم نروجوا صورة تونس أكثر بقدر ما نحن نروجوا لصورة إيجابية لتونس في مستوى صناعة كابلات السيارات أو مكونات السيارات بقدر ما القطاع هذا قادر أنه يعطيك قيمة مضافة أكثر، وقادر أنه يخرجك من حالة الانكماش الاقتصادي ولازم الاقتصادي اللي تعيشه.
1: في مؤشر التصنيع في إفريقيا في نسخته الثانية ضمن اجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي التنمية، أحمد التونسي تقول أن التحول الصناعي في إفريقيا لا يزال غير مكتمل، ولا تزال القارة تمثل أقل من 2% من الإنتاج الصناعي العالمي، 1.4% فقط من الصادرات العالمية للمنتجات المصنعة، رغم ارتفاع القيمة المضافة للصناعة التحويلية بشكل مستمر على مستوى القيمة المطلقة، وإن انتقلت من 285 مليار دولار في سنة 2020 إلى 351 مليار دولار سنة 2025، كما أن القيمة المضافة للصناعة التحويلية للفرد في إفريقيا لا تزال أقل من مستويات ما قبل سنة 2014، مما يدل على أن النمو الصناعي لم يترجم بعد إلى تحول هيكلي شامل. نفس التقرير يقول إلى أنه تحدي أو يشير إلى أنه تحدي التصنيع في إفريقيا لا يكمن في تصميم الاستراتيجيات، بل في لتنفيذها بفعالية وعلى نطاق واسع. يقول لك القارة الإفريقية تمتلك مقومات ديمغرافية جغرافية ومؤسسية إضافة إلى الموارد اللازمة للتصنيع ولتحقيق التحدي هذا. شنو المطلوب؟ يقول لك لابد من تحسين تنسيق السياسات ورفع كفاءة المؤسسات وتعزيز التعاون الإقليمي وزيادة الاستثمارات طويلة المدى. تفضل.
0: شوف تحب نبدأ ونحكيه على تونس قبل ونبدأ نحكيه على أفريقيا قبل؟
1: كما تحب تفضل.
0: بالنسبة لتونس فما ناس تفرح أنه نحن في المرتبة الثالثة في شمال أفريقيا والرابعة في أفريقيا، لأنه يعني تقرير فيه زوز أوجه، يحكي على شمال أفريقيا وبعد يحكي على أفريقيا، لأنه في الوسط في المرتبة الثانية نلقاه جنوب أفريقيا، نلقاه المغرب في المرتبة الأولى في المؤشر، بعد جنوب أفريقيا وبعد مصر ومن بعد تونس ومن بعد الجزائر. الحقيقة التقرير زاد يقول أنه المغرب قدمت ولا تطورت من سنة 2010 وانت ماشي، معناها كانت المراتب متاحة متأخرة ووصلت للريادة لأول مرة سنة 2025، والتقدم المطرد كان منذ سنة 2010، وهنا ما نجموش معناها نتعداه من غير نقوله اللي للأسف الشديد تبعات الثورات العربية والربيع العربي كان له معناها تبعات سلبية على اقتصاد بلادنا وعلى المؤشرات هذه، لأنه كتونسي من نجم نفرح ولا من نجم نكون معناها في حالة رضا كان كي نبدأه في المرتبة الأولى وفي الريادة، لأنه تاريخيا ومعناها لسنوات وعقود معناها طويلة كانت تونس هي في المرتبة الأولى في المؤشر هذا. تونس تمتلك العقل ونسبة التمدرس العالية، تمتلك المهارات وتمتلك معناها الموقع الجغرافي اللي خليها في المرتبة الأولى دائما. اليوم نحن في المرتبة الرابعة، يلزمنا نراجع حساباتنا ونعتبروا أن التصنيف سلبي قابل للتحسن، ويلزمنا نكون معناها عنا الرغبة أن نرجع للمكانة الحقيقية متاعنا. وكي نحكي على أفريقيا نحب نعمل مقارنة مع الصين، أنا لأنه المقومات اللي خلت الصين من دولة متخلفة ودولة معناها فقيرة اليوم نحكي على عملاق اقتصادي، هي أولا المعطى الديمغرافي، وتم الاستثمار في العقل وفي الإنسان الصيني، وتم معناها مكافحة الجهل و تحقيق نسب عالية من التمدرس اللي خليت الإنسان الصيني يتحول من إنسان معناها متخلف إلى إنسان متطور جدا، إلى إنسان منتج، إلى إنسان يحقق في نتائج معناها ما يحققها حتى معناها نظير ليه في العالم. واستغلوا القوة الديمغرافية والنسبة العالية الديمغرافية باش تكون تولي أيادي متاع إنتاج وتولي في المرتبة الأولى. اليوم معناها نحكيه على الصين هي في المرتبة الأولى في التصنيع في العالم، وهي الاقتصاد تقريبا الأول في العالم، بالطبيعة يقابلوا زادة سوق استهلاكية كبرى. كي نحطوا نفس المؤشرات هذه في إفريقيا، لو تتوفر الإرادة ويتوفر التخطيط الجيد، عنا في إفريقيا أسواق استهلاكية كبرى، وعنا في إفريقيا قوة ديمغرافية كبرى، وعنا في إفريقيا أكثر اللي موجود في الصين من ثروات طبيعية غير مستخرجة وثروات مستخرجة. اليوم إذا كان نحبوا نطوروا في الصناعة الإفريقية، يلزمنا يكون عنا فكر موحد، يلزمنا يكون عنا استراتيجية موحدة، يلزمنا نبدأ في أول استثمار هو الاستثمار في الإنسان. ونرجع ونقول لك التجربة التونسية نعتبرها هي التجربة الرائدة، هي التجربة اللي يمكن الاستئناس بها، لأنه تونس راهنت على الاستثمار في الإنسان، تونس راهنت على مقاومة الجهل وراهنت على التمدرس، وهو ما خلق هذا المواطن التونسي اللي نجم يحكي بلغات متعددة وينجم يكون عنده مهارات باش يخدم في الصناعات كما كنت تحكي سرحان متاع السيارات الميكانيكية، وينجم يكون معناها في مؤشرات متاع انتاجية عالية في الصناعات النسيج. اليوم معناها يظهر لي وقيت باش نرجعوا المكانة متاع بلادنا، وباش يكون عنا عقل استراتيجي يفكر في انه يستغل الموجود في تونس ويحسن فيه. ما زلنا لانه لو كان رجعوا حتى للنسب نتاع القطاع المبكر عن الدراسه وغيره فعنا مؤشرات مفزعه. يلزمنا اليوم نخمو ونعاودوا نفكروا في ارجاع الشباب إلى مقاعد الدراسة وعدم معناه ومقاومة الانقطاع هذا عن الدراسة المبكر. كذلك يلزمنا نفكروا في شعب جديدة متاع المهارات اليدوية، لأنه اليوم معناها في عصر الذكاء الاصطناعي هناك عديد القطاعات التي ستعوض الإنسان، ولكن بالتوازي مع ذلك هناك قطاعات متاع مهارات يدوية ستصبح مطلوبة أكثر من ذي قبل، ستصبح أكثر إنتاجية وأكثر كفاءة. راو كي نحكيو على الصناعات اليدوية اليوم ستكون هي الثروة المستقبلية. وقت اللي كنا قبل نحكيو على المدارس متاع التكوين المهني، راو هذا الوقت هو وقت التكوين المهني، لازمنا نرجعوا نهتموا بالتكوين المهني، لانه في الصناعات كما قلت رجعت الروبوتيزم ورجعت الذكاء الاصطناعي هو المتحكم، ولكن فما مهارات يدويه ما تنجم تحقق فيها الطاقه كان كي تبدا ذو تدريب عالي، وعندنا في تونس الامكانيات باش نجم نكونوا في المستوى هذاك.
1: طلبت التفاعل بإجازة
2: بإجازة. شوف ما نجموش نمشيو او نحكيو على فكره التكامل والتعامل مع افريقيا ونحن منقسمين في الداخل. موقف رسمي يتحدث على ضروره القرب من الدول الافريقيه والتعامل معها، وموقف شعبي في جزء كبير منهم داخل في مساله الوصم الاجتماعي للافارقه. بالنسبه للتوانسه راو الدخول في مسارات نتاع الوصم الاجتماعي وكانه معناها الانسان الافريقي بين ظفرين في مرحله دونية تحت التونسي، رأي مسألة لا تستقيم. دول الإفريقية فما فيها الكثير من الدول التي تقدمت علينا بشكل كبير جدا اقتصاديا واجتماعيا وتجاريا، وحتى بالنسبة للمؤشرات وليزيستيماسيون بتاع مسألة التقدم الاقتصادي من 2030 متقدمة علينا كثيرا. يجب أن يفكر التونسي والشارع التونسي على أنه عدد من الدول الإفريقية تمثل فرصة بالنسبة للتوانسة، مش على أساس أنه التونسيين في مرحلة حالة أرفع بكثير من الأفارقة، وبالتالي ما نجموش نتكاملوا مع أفريقيا ونربطوا علاقات اقتصادية وتجارية مهمة وقت لجزء كبير من التوانسة مازالوا إلى حد الآن يفكروا بعقلية دونية كبيرة جدا بالنسبة للأفارقة. هما أفارقة عندهم فما معناها الكثير من الدول نجم نتكاملوا مع اقتصاديا، وبالتالي نحاولوا قدر الإمكان نغيروا من صورة أفريقيا في المخيال التونسي باش نجموا نتكاملوا معها تجاريا وسياسيا واقتصاديا.
1: وزارة الشباب والرياضة وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية يفتحوا مناظرات بالنسبة للانتدابات. تلقاو التفاصيل مع زميل فؤاد دنبارك في موجز لأهم الأخبار الوطنية والدولية، وبعد نرجو نكمل معكم ساعتنا الثانية.
3: هنا تونس، هنا تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكانس 9.2 ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم ديوان فام. فلاش نيوز
2: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات بعنوان سنة 26 و2000 لانتداب 1245 أستاذا ومعلما في مجال الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. وتتوزع الانتدابات المبرمجة في الخطط الأربع إلى انتداب 141 أستاذا في الرياضة و160 أستاذا للشباب والطفولة و940 أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية، بالإضافة إلى 4 معلمين أول تربية بدنية. وبدورها وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بسلك المشترك لمهندسي الإدارة العمومية. وتتوزع الخطط المعلن عنها في العدد الأخير من الرائد الرسمي إلى 3 خطط في الهندسة المدنية و3 خطط في الإعلامية. ووزارة الشؤون الاجتماعية توضح أن تسجيل الترشحات يتم عن بعد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ابتداء من 2 جوان، على أن يغلق باب الترشحات 5/18/26/2000. كما تقرر إجراء الاختبارات الكتابية والشفهية يوم 22 جويلية والأيام الموالية له وفق الأجال والتراتيب المنظمة للمناظرة.
4: تونس تؤكد بمناسبة إحياء اليوم الدولي لحفاظة السلام تمسكها الراسخ بمبادئ السلم والأمن الدوليين، مجددة تقديرها للتضحيات التي يقدمها حفاظة السلام التابعون للأمم المتحدة في مختلف مناطق النزاع حول العالم. وتونس تعرب في بيان نشرته وزارة شؤون الخارجية بالمناسبة عن اعتزازها بإسهاماتها المتواصلة في دعم عمليات حفظ السلام الدولية منذ استقلالها سنة 1956، مجددة عزمها على مواصلة الانخراط الفعال في عمليات حفظ السلام، كما أكدت استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والخبرات الميدانية والعمل بالتنسيق مع شركاء الدوليين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. حديقة الحيوانات بالبلفيدار تستأنف نشاطها وتفتح أبوابها للعموم يوم الغد السبت 30 مايو، وذلك إثر انتهاء أشغال الصيانة التي شملتها وفق تأكيد بلدية تونس. وفي الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم عن أول حالة شفاء لمريض تم تأكيد إصابته بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويأتي هذا الإعلان في وقت من المقرر أن يلتقي فيه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الموجود في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في مكافحة تفشي الوباء بالسلطات الكونغولية، قبل أن يتوجه غدا السبت إلى المنطقة المنكوبة التي تمثل مركز الوباء. ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم تسجيل 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية كونغو الديمقراطية، من بينها 223 حالة وفاة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرسل مسودة اتفاق السلام لإنهاء الحرب مع إيران إلى عدد من الحلفاء من بينهم الكيان المحتل، في وقت يسعى فيه الجانبان إلى منع أي خروقات جديدة لوقف إطلاق النار. وتهدف الخطة وفق الإعلام الأمريكي إلى إعادة حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما، على أن تبدأ مفاوضات قد تستمر حتى 60 يوما بشأن البرنامج النووي الإيراني. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكم الفريق هنا تونس.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة 14 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان إف إم. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، بقية الأخبار المستجدات والمواضيع والملفات. بعد شوية أكيد باش نحكيو على آخر التطورات في النهارين اللي فاتوا على المستوى الدولي وعلى فيما يخص المنطقة مؤخرا. نمشيو للارتيكل دي جور، ومن بعدها باش نمشيو لفقرة بالأرقام شنو صاير في لبنان، آخر تصريحات أو تهديدات ترامب وغيره. فنرجو على التفاصيل. ذكر قبل هذا حاضرين معنا هوني في البلاتو أحمد التونسي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا طوي، يتابعوا فينا ويشاهدوا فينا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان إف إم لايف. مرحبا بكل تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع اللي نطرحوا فيها. قبل ما نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور، مهم جدا نكمل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية. كما قلت لكم في بداية الحصة، من بين المواضيع اللي باش نرجع لها هو الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية اللي قدمت جملة من التوضيحات مؤخرا حول الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول الممنوح طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 39 المؤرخ في 1 جانفي 2019 في إطار التذكير. البرنامج هذا تقول يأتي أو يهدف إلى مساعدة الفئات الاجتماعية والمتوسطة وشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا على تخطي عقبة التمويل الذاتي وتسهيل نفاذها إلى القروض البنكية والميسرة لامتلاك محلات سكنية لائقة. الفئات المعنية والشرط المالي للانتفاع وفقا للبيانات الرسمية المنظمة للبرنامج هذا، تم حصر الانتفاع في زوز فئات رئيسية من المواطنين الساعين لتملك مسكنهم الأول وفق شروط دخل محددة. تهم الفئة الأولى العائلات اللي ما تمتلكش مسكن، ويشترط في الحالة هذه أن يكون المنتفع أو قرينه أجيرا، وأن يتراوح الدخل الشهري الخام الإجمالي بين 2659.500 دينار وتكلفة قصوى لا تتجاوز 7092 دينار تونسي. أما الفئة الثانية فتخص الأفراد الذين لا يمتلكون منزلا وهم الأجراء المستقلون أو غير المتزوجين اللي يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 659.500 دينار و 5910 دينار تونسي. تقدم أيضا المواصفات متاع المساكن المدرجة بالبرنامج هذا، برنامج المسكن الأول، على ألا يتجاوز الثمن الأقصى لبيع المسكن حد 220 ألف دينار تونسي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، وهو ما يعادل تقريبا 235400 دينار عند احتساب كافة الأداءات المستوجبة. آلية التمويل وهيكلة السداد، يقدم برنامج المسكن الأول صيغة تمويلية مرنة تذل العقبات المالية الكلاسيكية التي تواجه الأجراء لدى البنوك التجارية، وتتوسع كيفية التمويل على النحو التالي: تمويل ذاتي ميسر يكون في حدود 20% من ثمن المسكن، يسند المنتفع في شكل قرض ميسر من البنك الذي سيمول اقتناء المسكن بمبلغ لا يتجاوز 40000 دينار، ويتميز هذا القرض بامتيازات استثنائية حيث يتم سداده بعد فترة إمهال مدتها 5 سنوات وبنسبة فائدة تفاضلية ضئيلة جدا تبلغ 2%. قرض بنكي يكون في حدود 80% من ثمن المسكن، وهو قرض خاضع لشروط الإجراءات الفنية والمعمول بها في القطاع المصرفي التونسي. مساهمة اختيارية إضافية، يمكن المنتفع المساهمة في تمويل المسكن بمبالغ إضافية مباشرة على ألا تتجاوز هذه المساهمة سقف 20% من الثمن الجملي للمسكن. ذكر مرة أخرى تفاصيل المعطيات هذه جت في إطار التذكير وتوضيحات تقدمت بها الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية حول آلية أو برنامج المسكن الأول والمسكن. سرحان الشيخاوي، هذه الشروط، القروض، الهيكل، السداد، اتفضل سرحان.
2: ومن أهم الملفات اللي تونسي ما يحكي عليهم ديما، والمسكن تحول بالنسبة للتونسي هاجس كبير برشا، يعني وتحول في فترة فترات إلى حلم. تونسي يحلم أنه يمتلك منزل، مانيش نحكي على مواصفات المنزل هنا، تونسي تخلى تماما على الحديث على مسألة المواصفات تكون موجودة في المنزل، عطي منزل وكو. مسألة ذي وليت حلم بالنسبة للتوانسة نظرا للارتفاع الكبير جدا في علاقة بأسعار الشقق والمنازل في تونس. هو خلينا نبدأ وزادة مسألة من ناحية القانونية، وبعدها نحكي المسألة من ناحية الواقعية من ناحية القوانين والإجراءات. المسكن الأول والكثير من البرامج اللي ما تقدمت بها الدولة التونسية في علاقة به تيسير مسألة امتلاك التونسي للملاذ اللي نشوفه نحن مثلا في قوانين المالية كل سنة تقريبا تلقى إجراءات تتعلق بتيسير معناها تمكين التونسي من شراء منزل، برشا معناها تفاصيل وبرشا مشاريع وبرشا فصول قانونية وغيره، تبقى ديما فما مشاكل في مسألة الشروط مدى خضوع المواطن التونسي أو استجابة المواطن التونسي وحالة المواطن التونسي خاصة من ناحية الأجر للشروط التي يفترض توفرها في هذه الحالة ليتمكن من شراء المنزل الأول أو غيره من البرامج الأخرى. وبالتالي فما إشكال حقيقي وكبير يخلي أنه في تونس نحكي على أكثر من برنامج وأكثر من فكرة، لكن مدى انتفاع التونسي بها ضعيف جدا، لأنه مسألة الشروط تقعد ديما مجحفة بالنسبة للمواطن التونسي. لأنه أيضا إشكال الأساسي في أنه نحن وقت يبدأ عنا فكرة ويبدأ عنا برنامج معين باش نسطروها في علاقة بتيسير حصول التونسي على قرض، فما برشا جوانب من رأيوهاش بما فيها مثلا صعب جدا أنك أنت توا تلقى تونسي ما عندوش قرض أو زوز قروض. وقت يبدأ المواطن التونسي عنده قرض، يا اخويا خلينا نحكي على قرض فقط مش حكي على الزقر، وقت يبدا التونسي عنده قرض مستوى الاجر نتاعه او معناه امكانياته الماديه تضعف بشكل كبير جدا، وقتها نحكيه على مدى ملائمه الوضعيه الماليه نتاعه للشروط المتعلقه بالمسكن الاول او غيره تولي مستحيل. وبالتالي صعب جدا انه كما قلت لك الحاله التونسيه او حاله العامل التونسي والفرد التونسي تستجيب لمدى الشروط هذه. حتى وقت اللي نحكيه على 235 ألف دينار مبلغ راهو مرتفع جدا بالنسبة للتونسي، غالي بالنسبة للتونسي، غالي برشا، ما من أنه كي نشوفوا الأجور متاع التوانسة والضرائب اللي توظف عليها وكما قلت لك القروض وغيره، ديما ولات الفكرة العامة اللي موجودة في تونس أنه زوز معرسين المرأة تاخو قرض والراجل ياخو قرض باش ينجموا يتمكنوا أنهم ياخذوا منزل، لأنك تاخذ هو عنده قرض سابقا وهي عندها قرض أصلا سابقا تولي حتى مدى استجابتهم للشروط هذه ضعيف. وبالتالي ما نحبوش نعقدوا الوضعية أكثر من ناحية التقنية، لكن صعب جدا أنك أنت تلقى حالات متاع توانسة كبيرة تستجيب للشروط هذاك. علاش ديما توانسة يتسائلوا؟ هاو ديما نسمعوا نحن في الكثير من الإجراءات المتعلقة بتمكين تونسي من شراء منزل، وتسمع من النقاشات اللي تكون موجودة في البرلمان وتشوف مثلا البيان هذا وبيانات غيره صادرة، سلسلة طويلة جدا من البيانات والفصول القانونية وغيره، لكن بعد تلقى جزء كبير من التوانسة ما عندهمش منازل على ملكهم الخاص. يعني بعض الإحصائيات تتحدث على أنه ثلث التوانسة أو أكثر شوي من ثلث التوانسة ما عندهمش مسكن خاص، يعني مسكن على ملكهم ما عندهم فيه شات ملكي، إضافة إلى جزء مهم جدا وأحمد رجل القانون ويفهم في المسألة دي، في المناطق الداخلية أغلب الناس تسكن في منازل ما عندهم شات ملكي. يضاف إلى هذا أغلب جزء كبير من التوانسة أيضا يسكنوا في شكل عائلات موسعة، وبالتالي كنت جيت تحسب معنا ستاتيستيكمون المسألة بشكل دقيق جدا وتلقى عدد كبير من التوانسة اللي ما عندهمش يعني مسكن اللي هو عندهم فيه شهادة ملكية على ملكهم الخاص. بالتالي تقعد ديما المسألة دي أزمة حقيقية بالنسبة للتوانسة، وقاعدة تتضخم بشكل كبير جدا وقاعدة تتوسع، وقاعد ديما فما اللي يقلق أكثر ابتسام مدى اتساع الهوة ما بين الأسعار متاع الشقق والمنازل اللي هي قاعدة ترتفع بشكل صاروخي، والإمكانيات المادية متاع التونسي اللي هي قاعدة تتراجع. لأنه خلينا نكون واضحين أكثر، شكون المعنيين أساسا بالمسألة ذي؟ المعنيين بشكل كبير جدا هي الطبقة الوسطى في تونس. الطبقة الوسطى كل الإحصائيات تقول لك أنه الطبقة الوسطى في تونس قاعدة تتآكل بشكل تدريجي وفما تدرج إلى مستوى الفقر. إذا كان الناس الذومة اللي هم الطبقة الوسطى اللي هي طبقة ديناميكية بشكل كبير جدا، هي القاطرة الأساسية نقول واحنا متاع الاستهلاك في تونس، كان القاطرة الأساسية متاع الاستهلاك في تونس قاعدة تمشي إلى مستوى الفقر بشكل تدريجي، والسعر متاع الشقق والمنازل قاعد يرتفع، يشكون مش يشتريه من المنازل هذوم وراء رقمات له حتى 2000 برنامج. أنت ما تنجمش توصل أنت توفق ما بين طاقته هو الشرائية وما بين الأسعار هذوم. وبالتالي لازم نلقاو حلول أكثر نجاعة من هذا باش احنا نوصلوا ونحكيوا على اسعار متاع شقق ومنازل تكون مناسبه للتونسي. وصارت راهو مش قاعدين نحكيوا على معجزه ولا نحكيوا على حاجات ما تنجمش تصير، مثلا التفويت في بعض الاراضي باسعار ما ضعيفه جدا، انه مخدين وحكينا فتره فترات انه حتى في بعض الدول فما دول تاخذ اون شارج انه هي تبني منازل وبعد تبيعهم اللي على ارض تكون ملك على ملك الدوله، وبالتالي معناها تخفض قدر الامكان من تكلفه المنازل. هو اشكال اساسي شنو؟ انه تكلفه المنازل تكلفه البناء وقت اللي نحسبوا نحن اسعار الاراضي واليد العام لو غير والمواد اللي مواد البناء وغير تكون التكلفه غاليه وبالطبيعه باش يكون السعر نتاعها غالي جدا. فما في دول مشاو في سياقه انه تكون الارض على ملك الدوله وبالتالي تصير عمليه البناء وبعد تكون التكلفه منخفضه والاسعار باش تكون منخفضه. فما الكثير من الحلول مش حل هذا فقط، لكن اللي نحب نقوله ابتسام انه التونسي شيئا فشيئا مساله الامتلاك منزل بدأت تخرج من مسألة الحلم الممكن إلى الحلم المستحيل بالنسبة للتوانس. هذه مسألة مقلقة جدا وقت تلقى برشا توانس اللي هما معناها في مسألة الكراء هذه وغيره المشاكل اللي تصير في الكراء، وسمعنا نحن حتى مؤخرا نستحكي على معناها نصوص قانونية تتعلق بالكراء، مش لازم نحكي القوس هذا لأنه طويل جدا مع توفير، حتى باش نحكي على مسألة الكراء اللي فيها ضرائب إضافية، يعني مشكل كبير جدا في تونس. الحلول موجودة، فقط نفكر بشكل جدي ونفكر بشكل واقعي ونحاول نقربه للحالة التونسية، ما نجيبوش نحن أفكار مسقطة ونحاول نطبقوها على المجتمع التونسي. تو تنجح الأفكار إذا كانت تكون الأفكار هذه نابعة من داخل المجتمع التونسي. ابتسام
1: هاي محمد التونسي تفضل.
3: الشركة الوطنية مرة أخرى نحكيه على شركة تابعة للدولة تقدم في خدمات من المفروض حياتية، خدمات مهمة جدا في حياة الإنسان. اليوم نحكيه على شركة كانت في السبعينات والستينات من أهم الشركات اللي غيرت وجه البلاد واللي حققت معناها أحلام ذلك الجيل، لكن اليوم للأسف معناها خلينا نكون واقعيين، الشركة هذه تحطت ولا موجودة في منافسة ساعة مع الكلاسيكية بين الخواص والعمومي. نلقاو أنه في على مستوى الخدمات وعلى مستوى المشاريع وعلى مستوى الجودة الفنية وغيره للشقق وللمنتج اللي تقدم فيه، معناها المستثمر الخاص أصبح يتفوق وبعيد جدا. معناها خلينا ساعة نحكيه على الخدمات، الخدمة المقدمة، الشقق وإلى المشاريع وإلى المواقع اللي تم تنفيذ فيها المشاريع للأسف ساعة هي غير مشجعة بطبيعتها وغير منافسة مع المنتج اللي قدمه المستثمر الخاص. كذلك فما مسألة مهمة جدا معناها الحقيقة مانش لاهين بها في تونس، وهي من أهم المؤشرات اللي تنجم تخلي عندك شعب عنده مستوى متاع سعادة وعندك مستوى متاع إنتاجية، اللي هو مسألة التخطيط العمراني والتوسع المدن بطريقة مدروسة ومعناها تغير الوجه متاع البلدان ولا خاصة المدن الكبرى، وخاصة نحكيه على تونس الكبرى بطريقة معناها تكون مقبولة، بطريقة تكون جميلة، بطريقة تخلي المواطن التونسي نجم يعيش في حي ولا تتوفر فيه الخدمات ويكون معناها جميل، كما عملوا قبل المستعمر الفرنسي عمل أحياء التو معناها نشوف فيها أحياء جميلة وتخطيط عمراني معناها راقي جدا وفيه المساحة الخضراء معناها عندها قيمة وفيه، لكن للأسف مانيش قاعدين نراعيه في الشروط هذية في المشاريع متاعنا. أنا كنشوف شروط ابتسام ونحكيه على إمهال 5 سنوات ونحكيه على معناها نسبة 20% تمويل ذاتي ومعناها مبلغ تاع 220,000 اللي هو بطبيعته معناها الأدنى وبطبيعته معناها مبلغ يعتبر كبير كما كان يحكي سرحان، نقول معناها باهي معقول، لكن على مستوى التطبيق نلقى الشروط هذه صعبة التطبيق على المواطنين، ونلقاو برشا عراقيل إدارية في تكوين هذا الملف، ونلقاو برشا صعوبات باش النجم التونسي يتحصل على القرض الميسر هذايا واللي فيه إمهال ب5 سنوات. أنا كي نقرأ البرنامج ونقرأ نحس بالتفاؤل، لما كي نرجع للواقع ونرجع للحقيقة متاع البيروقراطية الإدارية والحقيقة متاع ما يعانيه معناها خاصة الشباب هذوما معناها اللي يبدأوا في مقتبل العمر ويحبوا معناها يتحصلوا على مسكن خاص، الحقيقة ما زلنا بعاد برشا معناها في مستوى الخدمة هذية. كذلك فما مسألة متاع العرض والطلب. أنت ديما نحكيه على الارتفاع متاع التكاليف. الارتفاع متاع التكاليف راو مربوط بالسوق ولا مربوط بالقاعدة متاع العرض والطلب. وقت اللي فما طلبات أكثر من العروض هنا باش تلقى معناها الأسواق مرتفعة. كذلك كي نحبوا نحكيه على تشجيع يلزمنا كذلك نخفضوا في المساكن اللي ولا في الخدمات متاع المنتجين الخاصين متاع الباعثين العقاريين الخاصين ونشجعوا من خلال حتى تنقيص من الضرائب الموظفة على الشراءات من نوع هذايا. هكاك نجموا نشجعوا الناس انها تشري وهكاك نجموا نلقاو انه ينجم يكون معناها حركية وعرض ينجم يكون اكثر من الطلب. كذلك المسألة العقارية مهمة جدا. مسألة العقارات المسجلة وغير مسجلة مازالت مسألة مهمة جدا. وبالله مادام نحكيه على الشركة الوطنية سنيترا وفما مشاريع تعملت عام 60 وعام 70 مازالت المساكن ما فيهاش شهادة ملكية منفردة ومازالت الديارة ذوكم الكل في حالة شيوع من الرسم العقاري الأم. معناها فما بالك تو نحكيه على جديد. كذلك ما نجمش نفوت الفرصة هذه ابتسام من غير ما نحكي على ظاهرة جديدة الحقيقة ما تشجعش على أنه الناس تشري عقارات وهي عملية المراجعة الجبائية الآلية لكل من يكتسب عقارته. قاعدة موجودة الظاهرة هذه وتحكي عليها برشا ناس وكل من يشتري عقار يلقى روحه في عملية متاع مراجعة معناها جبائية آلية. والحقيقة الحكاية هذومة والتصرفات هذه ما تزيد كان تهرب المواطن التونسي من أنه يكتسب عقار جديد. وفي مسألة المقاسم كذلك معناها مسألة مهمة جدا وعنا شركة أخرى لا فاش لا هي بالمقاسم. من المهم جدا زيادة أنها توفر عروض ميسرة باش ينجم المواطن التونسي كما قلت سرحان ينجم يبني تكون تكلفة أقل من أنه يشري الجاهز وممكن يعمل لنا معناها حل ثاني. الحقيقة كلام بتاع البيان ذي ابتسام كلام جميل ولكنه صعب التطبيق ولكنه معناها في جهة التطبيق وفي جهة الواقع معناها أصبح معناها حاجة مش حلم وإنما كشمار بالنسبة للمواطن التونسي.
1: هو هذا أحمد التونسي. احنا مازلنا أكيد مواصلين معكم ساعتنا الثانية بعد شوية باش نمشي ونعملكم خلينا نقولوا حوصلة لآخر المستجدات الدولية في إطار الفقرات اللي تعودوا بهم معنا. الأرتيكل دي جور لماذا أثارت تهديد ترامب لعمان صدمة في واشنطن. نعرفوا التفاصيل إن شاء الله بعد الفصل مع أحمد التونسي. فصل ورجعين يلا.
0: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس
1: هنا تونس ماضي ساعة 32 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل وباش نحكيو معكم على ما يحدث في العالم وفي المنطقة آخر التصريحات وآخر المستجدات. ومباشرة باش نمشيو لفقرة الارتيكل دو جور.
0: الارتيكل دو جور
1: ظهور في واشنطن بعد تهديدات ترامب لعمان وإقحامه التطبيع بالمفاوضات. ما التفاصيل معك أحمد التونسي تفضل. بهي احمد ابو عطشه خطفه مشكل فوالا تاو تفضل. اي
3: شكرا نعود نسلم.
1: ايوه مرحبا. عاود عاود عاود
3: على المستمعين نتاعنا مره اخرى فقره الارتيكل دجور. اليوم اخترنا ارتيكل الحقيقه وقت اللي تقالت المره الاولى الكلمه معناها من الرئيس الامريكي ترامب برشا ناس ولا برشا محللين اعتبروا انه ممكن نجم يكون زله وانه كان يقصد ايران بالتهديد بالقصف ولكن

الأمريكية عندما استقالت لأول مرة. برشا ناس ما يعرفوش اللي العلاقة معناها توصل حتى 1790 كي وين فما أول اتصال بين البلدين. فما معاهدة صداقة وتجارة معناها مبرمة بين البلدين سنة 1833. العلاقة كما قلت ضاربة في القدم بين الدولتين هذوما، وتعتبر معناها عمان من الحلفاء الكلاسيكيين والقدامى لأمريكا. وتهديد أمريكا لحليف معناها ضارب في القدم كما إيران كما عمان يخلي برشا دول صديقة لأمريكا تراجع حساباتها وتنجم تعتبر نفسها أنها في أي لحظة وفي أي معنى موقف تنجم تكون مهددة مثل ما هددت عمان. وبالتالي هذا الشيء اللي عبر عليه المقال بالذهول، معناه والذهول يتجاوز حتى الاستغراب. كذلك معناها ما ننساوش أنه قبلها معناها بساعات ولا بيوم تقارير كانت تتحدث عن أنه رغبة الرئيس الأمريكي في ربط اتفاق السلام مع إيران بتوقيع جملة من الدول المنطقة لاتفاقية الإبراهيمية للسلام. برشا محللين ابتسام اعتبروا انه معناها الكلام هذايا في اجواء كانت توحي بالتفاؤل الى قرب التوصل لاتفاق بين ايران وامريكا كانت تعبيرة من تعبيرات العرقلة او ايصال لرسالة من رئيس الولايات المتحدة الامريكية انه المفاوضات تتعقد، وانه معناها عدم قبول امريكا بالشروط الايرانيه ربما ترجم الى مزيد العقبات، لانه معناها نحكيه على حرب بين ايران وامريكا، نحكيه على معناها ازمه مضيق هرمز، نحكيه على ازمه اليورانيوم. ولكن اليوم نلقاو انه الاداره الامريكيه تضيف لهذه الملفات اللي هي بطبيعتها ما زلنا ما وصلناش لها الحلول، تضيف لها ملف الاتفاقية الإبراهيمية وربطها بهذه الاتفاقية، وكذلك تضيف لها معناها أزمة معناها بدون أي سبب وبدون أي معطى واضح مع معناها مع طرف كان لوقت قريب جدا معناها وسيط في عملية التفاوض بين أمريكا وإيران. ولكن بعض المحللين اعتبروا أن ذلك يرتبط بربما شروط إيرانية للإشراف المشترك بينها وبين عمان على معناها مسألة تسيير وإدارة مضيق هرمز والاشتراك حتى في مسألة العائدات المالية مع عمان، وربما اعتبرت الإدارة الأمريكية ذلك معناها تحالفا غير معلن بين عمان وإيران من أجل معناها أنه يحطوا المضيق هذايا ولا المياه الدولية تحت طائلة معطى جديد، وإلا نقولوا قوانين مستجدة على القوانين الدولية. الحقيقة في الصورة العامة المقال اللي يذهب بينا اللي الحرب معناها وصلت إلى مرحلة المعضلة المربكة والضاغطة، وأن هذه الضغوط الثقيلة ربما تكون وراء هذه التصرفات المستغربة من الرئيس الأمريكي اللي حسب المقال ذايا يواجه امتحانا قاسيا، وصارت حتى مسألة رئاسته مرتبطة بنتائج هذا الامتحان، ويريد العثور على مخرج دبلوماسي. وخاصة أنا نضيف على المقال مقالوش المقال كلمة ذايا دونالد ترامب يبحث عن مخرج إعلامي وعن صورة إعلامية تكون معناها مشرفة لشخصه خاصة ولإدارته في الخروج من هذا المأزق، لأنه تركيزه على ماذا يقوله معناها الصحافة الأمريكية وماذا يكتب معناها في كبريات الصحافة الأمريكية والنشريات والتلفزيونات الأمريكية ربما أكثر حتى من تركيزه على بنود الاتفاق وعلى شروط الاتفاق. وعبر عليه بصورة واضحة في معناها في الأسبوع الفارط، قال معناها بوضوح أنه مهما كانت المستخرجات ومهما كان الانتصارات التي سنحققها ضد إيران، فإنه الواشنطن بوست والسيانين وغيره من المحطات الإعلامية الأمريكية ستكتب أن ذلك هزيمة وأننا ذلك تراجع وغيره. أعتقد

0: أنه المسألة التي تشغل بال الرئيس الأمريكي في الوقت الحاضر هي الصورة الإعلامية ليه ولإدارته من هذه الأزمة التي وضع فيها نفسه. كذلك ما نزمناش نعديه المسألة هذه من غير لأن أكدوا على الدور الواضح اللي هو خفي معناها في الواقع ولكنه واضح بالنسبة للمحللين للكيان الصهيوني اللي يعتبروه من العوامل المعرقلة لاتفاقية السلام، وربما تكون الإدارة متاع نتنياهو هي وراء وضع هذه المعرقلات من بينها شروط معناها شروط أنه يكون دول المنطقة توقع على اتفاقية الإبراهيمية ويحققون معناها بالتفاوض ما لم يحققوه بالحرب. بعض المحللين الآخرين يقول لك إذا كان إيران معناها صمدت بالطريقة هذه وقاومت بالطريقة هذه وصلت أمريكا وإسرائيل لطاولة المفاوضات وما زال معناها الطرف الأمريكي والصهيوني يطلبوا منها معناها طلبات من نوع هذية، ماذا كانت تكون النتيجة لو تم معناها انهيار في الدولة الإيرانية ولو سقط النظام الإيراني؟ كيف ستكون لغة الخطاب وما هي الشروط التي سيتم فرضها على دول المنطقة؟ هذا سؤال اللي نعتبره معناها المركزي والجوهري اللي نجم نخرج منه من المقال هذا.
1: من منطلق المقال هذا والمستجد اللي كان محور مقالات وكتابات خلينا نقول البارحة سرحان، لم تعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تختصر فقط على الأعداء بل طالت أحد الحلفاء. اليوم نحكي على سلطنة عمان، الرئيس الأمريكي الذي هدد خلال اجتماع لحكومته بنصف سلطنة عمان، وكان التساؤل الكبير ماذا وراء هذا التهديد. وخلينا نقول اللي الذهول كما قال أحمد التونسي لم يقتصر فقط على واشنطن، وكان هالجدل هذا الكل حدث بعد رده على أسئلة أحد الصحفيين بعد ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض، وتوعد بضرب سلطنة عمان لو وافقت على مشاركة إيران في السيطرة على مضيق هرمز. سرحان تفضل.
2: وكما كان يحكي أحمد زوز نقاط أساسية لافتة معناها في خطاب ترامب وسلوكه مؤخرا ما يتعلق بسلطنة عمان، كانت مفاجأة كبيرة جدا للرأي العام الدولي مش حتى للرأي العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا مسألة محاولة فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني في سياق النقاشات حول الملف الإيراني، زوز ملفات ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. فما إشكال كبير يعني مش نحكيه في المسألة في شكلها، فما إشكال كبير جدا في سلوك وخطاب دونالد ترامب. من أكثر المسائل المقلقة داخل الإدارة الأمريكية مسألة ضبط سلوك دونالد ترامب، لأنه عنده التصريح والتصريح المناقض، اختلافات كبيرة جدا في مستوى المواقف السياسية دون أن يكون هناك خيط ناظم ما بين كل المواقف في وزارة الخارجية الأمريكية، لا وجود لبوصلة واضحة في علاقة بسياسات الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية. كل المواقف يعبر عنها دونالد ترامب بشكل أحيانا ندخل حتى في شكل متعلق بالفانتازيا السياسية وغيره، محاولة استعراض عضلات وغيره، وبالتالي نتحدث عن أزمة حقيقية داخل السياسات الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية. للحديث عن النقطتين الأساسيتين، والنقطة الأولى المتعلقة بسلطنة عمان والهجوم غير المتوقع على سلطنة عمان، أولا هذه الدولة هي دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، لعبت دور الوساطة في أكثر من فترة في علاقة بالملفات العالقة خاصة في علاقة بالملف الإيراني، وكانت قريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية السياسات الخارجية والمواقف الخارجية. ومن هنا موقف دونالد ترامب غير مفسر تماما، لكن هذا الموقف يمكن تفسيره انطلاقا من قاعدة أساسية أن الهجوم على سلطنة عمان ليس استثناء داخل عقل دونالد ترامب، لأنه سابقا يعني كان له هجوم كاسح على الاتحاد الأوروبي، على عدد من دول الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن الكثير من النقد الذي وجهه لفرنسا، الكثير من النقد الموجه لبريطانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي. والاتحاد الأوروبي هو كمجموعة حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، حتى أنه كتبت الكثير من الأدبيات السياسية ومقالات رأي داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول أنه دونالد ترامب استعد حليفا استراتيجيا تمكنت قوى أخرى من أن تقترب منه مثل القوى الصينية. وبالتالي فما حديث داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن دونالد ترامب خسر أوروبا لصالح الصين. هنا إشكال كبير جدا في مستوى ضبط البوصلة الأساسية لدونالد ترامب في مستوى السياسات الخارجية. يعني ليست هناك خطوط كبرى داخل عقل ترامب بقدر ما هو يحاول أن يتهجم عن الجميع. وأحيانا هناك حتى بعض التدوينات التي يكتبها دونالد ترامب فيها الكثير من محاولة صياغة المشهدية السياسية والتأثر بشكل كبير جدا من مسألة الشو السياسي. من هنا يقع دونالد ترامب في مسألة اللي هي فيها الكثير من المسائل السلبية. النقطة الثانية محاولة فرض التطبيع على دول الخليج العربي في سياق مناقشة الملف الإيراني بشكل مباشر. لا وجود لأي رابط بين النقاشات حول الملف الإيراني بما فيه من اليورانيوم، بما فيه من يعني المعدات العسكرية الإيرانية، بما فيه من ترسانة الصواريخ الإيرانية، بما فيه من النظام السياسي الإيراني. لا وجود لأي خيط رابط ما بين هذا الملف ومحاولة فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني على عدد من الدول العربية. فقط الرابط الوحيد وهو رابط غير مباشر أن دونالد ترامب يحاول قدر الإمكان تحقيق نقطة سياسية إيجابية وتحقيق فوز في أي ملف كان لتغذية القاعدة الشعبية لدونالد ترامب داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تأثرت بشكل كبير جدا بحالة الضبابية السياسية وحالة الضبابية العسكرية التي يشهدها الملف الإيراني، سواء في مسألة النقاشات والمفاوضات. وتقديري خاص هذا من أكثر النقاشات والمفاوضات ضبابية من ناحية الطرفين المفاوضين، نحكي على الطرف الإيراني والطرف المتعلق أساسا بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى بالطرف الوسيط وهو الطرف الباكستاني. هناك تعتيم كلي على مسار المفاوضات والنقاشات. وبالتالي داخل الولايات المتحدة الأمريكية الرأي العام الأمريكي لم تترسخ في ذهني فكرة أساسية سواء إيجابية أو سلبية على مسألة النقاشات والمفاوضات. أيضا حتى من ناحية العسكرية الميدانية لا يمكن الحديث عن فكرة أساسية يمكن الترويج لها، سواء فكرة الهزيمة أو فكرة النصر. لا يمكن الترويج لهذه الفكرة بمعطيات دقيقة جدا وبحجج دامغة، لأن الفكرة العامة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وداخل العقل الدولي كله فكرة ضبابية أيضا بشكل كبير جدا. وبالتالي محاولة فرض ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني مع الدول العربية هو محاولة لتسجيل نقطة سياسية إيجابية، لأن التقدير الخاص دونالد ترامب فشل كليا في تحقيق انتصار يمكن الترويج له سياسيا داخل الملف الإيراني. وبالتالي حاول قدر الإمكان تحقيق انتصار في مسألة هامشية. لكن ما يمكن قول ابتسام حول كل هذا أنه شخصية دونالد ترامب، طريقة تصرف دونالد ترامب، عدم خضوعه للبروتوكول في مسائل أساسية خاصة في علاقة بالسياسة الخارجية أرهق الإدارة الأمريكية بشكل كبير جدا، وجعل حتى المواقف الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية متذبذبة في الكثير من المناطق، خاصة حاليا نتحدث عن ملف الإيراني ثم الملف الكوبي ثم نتحدث عن ملفات أخرى ثم نتحدث عن سلطنة عمان. وبالتالي ليس هناك بوصلة حقيقية للسياسة الخارجية الأمريكية، ودونالد ترامب أضر بالسياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير جدا، حتى أنه لا يمكن الحديث في الفترة الحالية عن سياسة خارجية واضحة المعالم بقدر ما نتحدث عن مواقف شخصية لدونالد ترامب وليست مواقف الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي.
1: يعطيك الصحة سرحان، أكيد باش نوصل نحكيه معكم على مختلف المستجدات الدولية، ما يحدث في المنطقة. كنا نحكيه على إيران، نحكيه على سلطنة عمان، آخر تصريحات وتهديدات ترامب لحليفه، ونحكيه كما قلت لكم سلطنة عمان. مهم جدا أيضا نرجع لآخر التطورات في العاصمة اللبنانية بيروت، شنو قاعد يصير في لبنان في الفترة الأخيرة. هذا بجهزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
3: بالأرقام
1: كالعادة والعويد مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بلي يتفرجوا فينا ولي يسمعوا فينا وبسرحان وأحمد، وعيد مبارك للتونسيين الكل، وخاصة اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا،
1: خاصة الخليفة شوشين قاعد يسمع فينا،
4: الأوفياء اللي ديما يتبعوا فينا. باش نحكيه اليوم ابتسام على الضربة الغادرة اللي صارت البارح في بيروت في ظل توتر متصاعد بشكل كبير بين حزب الله وقوات الاحتلال الصهيوني. وكنا شفنا برشا تقارير تتحدث انه الدرونات بتاع حزب الله أرهقت الجيش الاحتلال في جنوب لبنان. باش نعطيه شنو التفاصيل نتاعها، وباش نعطيه آخر الأعداد اللي في خضم التوتر هذا في لبنان. الغارة الصهيونية الغادرة البارح الأخير على الضاحية الجنوبية تحديدا نتاع بيروت رجعت التوتر بقوة بين في يعني في لبنان، خاصة أنها جات بعد أسابيع من هدوء نسبي في العاصمة. الهجوم صار نهار 28 مايو 2026 يعني البارح، وين طيران الاحتلال استعمل حسب مصادر لبنانية و مصادر صحفية دولية أيضا، زوج من صواريخ دقيقة المدى لاستهداف مبنى في الضاحية الجنوبية. الاحتلال قال أنه الهدف كان علي حسيني. شكون علي حسيني هذا؟ قائد في وحدة صواريخ التابعة لحزب الله. العملية هذه تعتبر أول ضربة كبيرة قرب بيروت من أسابيع، وهذا مهم برشا لأنه أغلب المواجهات الأخيرة كانت متمركزة في الجنوب اللبناني كما قلنا. حسب رويترز، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تضغط باش ما يصيرش حتى استهداف مباشر لبيروت، لكن صار حوار مكثف بين واشنطن وتل أبيب قبل تنفيذ الغارة. يعني على ما يبدو فما ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية للاحتلال أنها تستهدف القائد اللي قلنا عليه في الضاحية الجنوبية في بيروت. الأرقام الحالية تبين حجم التصعيد منذ الاستئناف المواجهات خلال آخر فترة. وزارة الصحة اللبنانية تقول استشهاد ما لا يقل عن 2896 شخص وإصابة 828 آخرين بين مدنيين ومقاتلين. وفي بعض الأيام فقدت الغارات الصهيونية وصلت لضرب حوالي 40 موقع في الجنوب والشرق اللبناني. في الجنوب اللبناني الاحتلال وسع عمليا منطقة العمليات العسكرية. تقارير إعلامية قالت أن الجيش الصهيوني يعتبر مناطق كاملة قرب رأس الناقورة ومنطقة عسكرية مغلقة حتى آخر ماي، مع استدعاء كتائب إضافية وتعب جنود الاحتياط. يعني في المقابل حزب الله زاد بدوره في العمليات وأعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد مواقع صهيونية شمال فلسطين المحتلة. والحزب قال كذلك أنه دمر دبابات وآليات للاحتلال وأصاب عشرات الجنود في عمليات متفرقة جنوب لبنان. الخلفية السياسية مهمة برشا باش نعطيه تفاصيل عليها. إدارة ترامب تو تحاول تدفع نحو مفاوضات مباشرة بين لبنان والاحتلال، خاصة بعد لقاءات ومحادثات صارت في واشنطن خلال أفريل وماي 2026. لكن التصعيد العسكري الحالي يهدد كامل المسار. والرئيس اللبناني جوزيف عون كان شدد قبل على أنه لبنان ماهوش ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية. هنا نحكيه على الصراع الصهيوني أمريكي وإيران. برشا مراقبين يربطوا تصعيد كذلك بالملف الإيراني كما قلنا. ثم اعتقاد أنه واشنطن وتل أبيب يحبثوا أنهم يبعثوا رسالة لطهران بأنه حزب الله ما ينجمش يكون ورقة ضغط داخل التفاوض الإقليمي الجديد. وعلى المستوى الشعبي، الضاحية الجنوبية شهدت حركة نزوح وخوف كبيرة بعد تهديدات الاحتلال وتكثيف القصف. ووكالات دولية وصحف عربية تحثت على حالة هلع، خاصة مع رجوع سيناريو استهداف بيروت بعد فترة هدوء نسبي.
1: يعطيك صحة نور على كل هذه التفاصيل والمعطيات. مهم جدا العودة ومتابعة التفاصيل المتعلقة بالساحة اللبنانية بين التطورات العسكرية وأيضا ما يخص الحرب وأيضا التطورات الجيوسياسية ومواقف القوى، خلينا نقوله اللي معنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة فيما يحدث في لبنان. أحمد تونسي تفضل.
0: هو الملفت للانتباه هو الاتصال مباشر بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني، ومعناها ربط الصيلة مع بنيامين نتنياهو والتعهد بعدم الاعتداء على لبنان في الفترة الماضية. ولكن نستفيق البارح في ثاني أيام عيد الأضحى، في أيام من المفروض هي لما تكون في حالة حرب يصير فيها هدنة، فما بالك في حالة المفروض هدنة، ومش هدنة بركة وإنما تعهد بعدم الاعتداء على لبنان. يتم الاعتداء على سيادة لبنان مرة أخرى، ويتم عدم احترام الاتفاق الشفاهي وعدم احترام الهدنة المعلنة وعدم احترام حتى التعهدات مع الدولة اللبنانية اللي تم الاتفاق معها إنه تتعهد ب جملة من التعهدات، من بينها أنها هي اللي تواجه سلاح حزب الله، في المقابل فإنه يتم معاهدة سلام مع إسرائيل. وأعتقد أن الرسالة واضحة من هذه العملية أن دولة الاحتلال المجاورة للبنان لن تحترم تعهداتها ولن تكف عن الاعتداء على سيادة لبنان مهما كانت الاتفاقات ومهما كانت المسوغات، وأنه من السهل جدا عليها أنها تنقض تعهداتها وأنها تعتدي على مواطنين بالبلاد اللبنانية. لأنه الاعتداء متاع البارح خلف تقريبا أكثر من 15 قتيل من بينهم نساء وأطفال. الاعتداء كي تقول على مسؤول في حزب الله ولكن تقصف مبنى سكني كامل، أصبحت المسألة مثيرة للإشمئزاز، وأصبحت المسألة غير لا يمكن تقبلها أو قبولها أو تبريرها مهما كان الشخص المستهدف. في نفس السياق أنا معناها استفزني كذلك معناها تصريح لافت لوزير المالية للكيان بعد العملية المذكورة بتسأل ساموتريتش أن الطريقة الوحيدة الآن لمنع إصابة جنودنا هي أن نهدم 10 مبان في ضاحية بيروت لكل مسيرة لكل طائرة مسيرة تضرب جنديا أو جندية لدينا يجب أن نهدم 100 مبنى. أنا نحكي على عقيدة أصبحت تظهر لي واضحة ما همش مخبينها، وبالتالي من المثير للسخرية أنه نتحدث على أنه الدولة اللبنانية تسعى لاتفاق سلام مع هذا الكيان الغادر اللي ما يحترمش التعهدات نتاعه. من المثير للغضب أنه تتعهد الدولة اللبنانية ربما بمقاومة المقاومة وباستهداف المقاومة، لأنه لولا المقاومة ربما لحزب الله لكانت لبنان تتعرض لأكثر اعتداءات من ذلك. هو المسألة اليوم في لبنان ولا النقاش الداخلي اللبناني، هل أن لبنان تتعرض للاعتداء لأن بها المقاومة أو أن المقاومة هي من تحمي لبنان من الاعتداء؟ أعتقد أن الثاني هو الأصلح. لولا المقاومة لكانت لبنان تتعرض معناها لأكثر اعتداءات ولأكثر معناها تدخلات في سياستها الداخلية وللاحتلال ولضرب للسيادة اللبنانية. كان الله في عون أشقائنا في لبنان، وكل التضامن مع أي ضحية من ضحايا هذا العدوان السافر.
1: هاي صراحة
2: هو الهجوم الذي حصل على لبنان أو في لبنان يأتي بالتوازي مع هجوم آخر في غزة. يعني نتحدث أيضا عن مجزرة في غزة في الأيام القليلة الماضية في الساعات الماضية، أيضا هجوم أسفر عن عدد من القتلى، ولكن هذه الهجمات ما زالت مستمرة حتى اليوم، وتقدير خاصة تستمر حتى في الساعات القليلة القادمة. يعني حتى تكون الصورة أوضح بالنسبة لهذا الملف يمكن الحديث عن سياقين أساسيين، السياق الجغرافي والسياق الحيوي. جغرافيا لا يمكن فصل، أو حتى حيويا وجيوسياسيا لا يمكن فصل هذه الملفات عن بعضها. جغرافيا تم استهداف إيران بضربة عسكرية ثم ضربات عسكرية أخرى، تمت محاولة تصفية كل رموز النظام الإيراني لتطويع الموقف السياسي الإيراني، تم ضرب عدد كبير جدا من المنشآت العسكرية والحيوية داخل إيران، تم ضرب جزء مهم جدا من البنية التحتية لإيران، وبالتالي هناك محاولة لحشر إيران في الزاوية ثم جرها إلى مسألة المفاوضات والنقاشات لإرهاق الموقف السياسي الإيراني، ويعني حشر كل هذا الموقف وكل هذه القوة الجيوسياسية في الزاوية وتقليم أظافرها مثل ما يقال سياسيا. ثم في المجال الحيوي وهو أيضا يعني مسار مرتبط بشكل جذري بالمسألة السياسية والمسألة العسكرية، حصل هجوم كبير جدا على حركة حماس ومحاولة تصفية قيادات حركة حماس، وأيضا الذهاب في سياق الضغط في محاولة نزع سلاح حركة حماس، وبالتالي عزل حركة حماس عن إيران بشكل كلي. ثم المسار الثاني ضرب حزب الله عسكريا وسياسيا، محاولة نزع سلاح حزب الله، وبالتالي محاولة قطع كل شريان يربط إيران بالقوى الموجودة في لبنان أو القوى الموجودة في فلسطين أو حتى خارج لبنان وفلسطين، وبالتالي هناك محاولة لحشر إيران في الزاوية ومحاولة القضاء على كل قوة عسكرية أو سياسية أو جيوسياسية تمتلكها إيران. ما يمكن قوله أيضا في هذا الملف أنه هذا الصراع منفتح أيضا على الكثير من السيناريوهات، ومنفتح أيضا على كثير من المآلات، باعتبار أن الصورة إلى حد الآن صورة غير واضحة وغير دقيقة، لأنه حتى الأسلحة المستعملة هي أسلحة غير تقليدية. تحدث نور قبيل على مسألة المسيرات وغيره والتي لعبت دور أساسي في هذه الحرب، ويمكن أن تلعب أيضا دورا كبيرا جدا حتى في الحروب القادمة، لأنه مواجهة ترسانة عسكرية قوية جدا، ترسانة الولايات المتحدة الأمريكية وترسانة التركية الصهيوني بأسلحة غير تقليدية أطال بشكل كبير جدا هذه الأزمة، مما أرهق الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل وأرهق أيضا الكيان الصهيوني، الشمالية الذي نقطة أساسية يمكن قولها في هذا السياق، أنه فتح حروبا في عدد كبير من الواجهات وتسبب حتى في تعطيل المشاورات والمفاوضات الموجودة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأنه استهدف لبنان أكثر من مرة ويستهدف غزة أكثر من مرة، ومستعد لاستهداف الداخل الإيراني ومستعد لاستهداف أي منطقة حتى لا تصل النقاشات والمفاوضات إلى نقطة التقاء بين الطرفين.
1: شكرا لك سرحان الشيخاوي أحمد التونسي، نور الفارسي، نجيب الحاج من الشيبي، عزيز العوني. احنا كنا وصلنا الختام برنامج وني تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقاه وإن شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت في أمان الله.
3: هنا تونس. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
5: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
6: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك، تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn او ابعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
5: عيدكم مبروك.
3: ديوان FM فلاش نيوز
2: موجز ثانية. ديوان FM عسلمة. حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين تابعة لشركة الجهوية للنقل القوافل بقفصة بشاحنة خفيفة جد اليوم بطريق الرابطة بين حاجب العيون والهوارب من ولاية القيروان، يسفر عن إصابة سائقين وعدد من ركاب الحافلة وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بشركة النقل القوافل، مشيرا إلى تدخل أعوان الحماية المدنية لتحرير سائق الحافلة نتيجة التحامه بالمقود جراء قوة الاصطدام. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يصف الموسم الفلاحي الحالي بولاية سليانة بالواعد والأفضل من موسم السنة المقاضية. والمصدر ذاته يؤكد أن الاستعدادات لا تزال جارية لإنجاح هذا الموسم خاصة في مراكز التجميع، وأنه تم تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتعديل آلات الحصاد بهدف التقليص من الضياع في المحصول. بلدية باجة ترفع خلال اليوم الأول من عيد الأضحى حوالي 182 طنا من فضلات الأضاحي في إطار تدخلات استثنائية سخرت لها الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لضمان حسن سير عمليات النظافة. والكاتب العام لولاية باجة قيس طرابلسي يتوقع أن تبلغ الكميات الجملية للفضلات التي سيتم رفعها طيلة أيام العيد الثلاث حوالي 2400 طن بمعدل يصل إلى 800 طن يومياً، داعيان المواطنين إلى مزيد التعاون واحترام توقيت وضع الفضلات للمساهمة في إنجاح حملات النظافة والحفاظ على سلامة البيئة. سفارة الجمهورية التونسية لدى رومانيا تدعو اليوم أبناء الجالية التونسية المقيمين بمدينة غالاتس إلى الالتزام بتعليمات السلطات الرومانية عقب سقوط مسيرة على مبنى في المدينة، معلنة وضع أرقام على ذمة أبناء الجالية للتواصل مع المصالح القنصلية للبعثة عند الحاجة. وكانت وزارة الدفاع الرومانية قد أعلنت اصطدام مسيرة بسقف مبنى في مدينة غالاتس مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل. وفي الشأن الدولي، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تطلب من الاتحاد الأوروبي تجديد الرقابة على الحدود بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، داعية في رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إدراج إدارة الحدود على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 18 و19 من جوان القادم.
7: منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تعلن اليوم معدلا مفزعا لمقتل وإصابة الأطفال في لبنان في خضم الحرب التي يشنها الكيان المحتل. ووفق المنظمة يشهد لبنان استشهاد وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك في وقت يكثف فيه جيش الاحتلال ضرباته على لبنان، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف فضلا عن نزوح مئات الآلاف من السكان. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع حاتم جزبار في فلاسبور.
8: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
9: احنا معاك وجنبك في الدرج، لحظة حتى يزفر الحكم.
8: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
10: صوتكم
8: ديوانا فان فلاش سبور.
11: المساعتين وخمسة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فلاش سبور التي حاد النمساوي لكرة القدم أعلن عن تعيين الحكم الفرنسي جيريمي بينياغ لإدارة مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب النمساوي نهار 1 جوان القادم بداية 8 غربة في فيينا. ونذكر منتخبنا يواصل تربص تبرقة قبل السفر غدوة إلى النمسا، من ثم إلى بروكسل لخوض زوز مقابلات ودية قدام المنتخبين النمساوي والبلجيكي. الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي عملت اليوم أنها نجحت في توفير 4000 تيكي فيراج لحب الفريق باش يتم بيعها في جرجيس، 500 دينار الانفيريور لونسانت انفيريور، 1000 دينار لونسانت سوبيريور، و3000 تذكرة البلوز. نذكر 500 تيكي 500 تيكي لونسانت انفيريور و1000 تيكي لونسانت سوبيريور و3000 تيكي بلوز. نذكر مباراة نهائي كاس تونس لعب نهار الاحد بداية من الاربعة بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. اليوم يتم تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية بين الأمل الرياضي بحمام سوسة وتقدم الرياضي بسقيط الدير بداية من 4 متاع العشية بملعب مصطفى بالجنات بالمونستير. نذكر نهائي البراج وتحديد الصعد الثالث إلى مصاف النخبة باش يكون غدوة 4 متاع العشية بالملعب الأولمبي بسوسة بين الملعب الجيبسي والنادي الرياضي لحمام الأنفاق. أيام قليلة تفصلنا عن المونديال. الاتحاد الإيراني لكرة القدم تقدم بطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يدعو فيه إلى تسهيل إجراءات حصول المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة قبل انطلاق منافسات البطولة. بعض المصادر تحدثت عن رفض وزارة الخارجية الأمريكية منح وفد المنتخب الإيراني تأشيرات لمدة شهر، وباش تختصر على مقترح تأشيرات دخول محدودة ومراقبة وقصيرة الأجل خلال أيام المباريات. سينو عنا جملة من المقابلات الودية تلعبوا اليوم استعدادا للمونديال. 4:30 المنتخب العراقي يواجه المنتخب الجامبي، 5 أندورا العراق، والسبعة ونص المنتخب البوسني يواجه مقدونيا الشمالية. أخبارنا الرياضية متواصلة على www.diwanafm.net. لحظات يجيكم محمد السياري في نهج التريبيونال والدريبة. جمعة مباركة للجميع.
12: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
13: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها نهار 6 جون في 2007 في ولاية تينيسي الأمريكية، وبالتحديد على الطريق السيارة رقم 14 اللي تهز لبرونزفيل. مع التسعة متاع الليل عاون مرور اسمه كالفين جينكس عمره 24 سنة قاعد يكمل في آخر دورية بل ما يشد ثنية للدار، وطلب مرته سارة وقال لها دوب ما نعمل التقرير متاعي في المركز الروح، وعلاش ما تقولش وهو واقف على حافة الطريق وتعديت بحذاه كهربا تجري تقول اسماس ماشي البلاصة. بالنسبة ليه تجاوزت ما هو مسموح بيه، وبالوقت دي مرة الكهرباء متاعه حط الأضواء متاع جيروفار وشد جرتها
10: وبقى يعمل السائق في الإشارات متاع الضوء على أساس يقف، وهذاك هو اللي صار. كالفن هبط باللوم تورش متاعه ومشي لك الكهرباء، وكما معمول به في الحالات هذه في أمريكا، خذ مسافة الأمان ويدو على المسدس متاعه، شكون يعرف. ودوب موصل لعلم السائق اللي هو عمل مخالفة وعنده إفراط في السرعة، وطلب منه باش يعطيه رخصة السياقة أولا ويهبط من السيارة. السائق مد له الرخصة متاعه وهبط، وكالفن زاد طلب منه باش يمشي وراء الكهرباء يحط يديه على الكبوت التيلاني ويبعد ساقيه على بعضهم باش يفركسوا. السائق امتثل والشرطي بقى يفركس فيه، وفي الأثناء سألوا على عمره، قالوا 19 سنة. الوين ماشي؟ قالوا ناشفيل. وبما أنه الشخص هذا كان معاه واحد يعني المرافق متاعه، قالوا لي معاك ماشي زاد ناشفيل؟ قالوا إيه. ولهنا عون المرور عرف اللي هما الاثنين جايين من تكساس، وربما يحبوا يعملوا ترتيحة في برونزفيل، وهذاك عليه جابوا الطريقة ذاك. ولهنا كالفن خلى هكا السايق واقف ويديه على الكابوت متاع الكهرباء، ومشى يحكي مع صاحبه اللي قاعد بحذاه، وفي نفس الوقت يفركس في الكهرباء فيهاش مخدرات، لأنه دوب ما وقفها شم ريحة ماريخوانا يعني زتلة. وقتها نحى الشابو متاعه وحطه فوق الكهرباء باش ما يعطلوش في التفركيس، ونشد السيد اللي قاعد على الكرسي اللي بحذا السايق. قال له عندكم مخدرات؟ الآخر قال له لا ما عندناش. ولهنا العاون كالفن ما صدقوش ومد يده باش يحل البواتاغون، لكن هكا الشخص اللي كان يحكي معاه فيسع مجبد مسدس وفي وميه ضربه بزوز رصاصات، كرتوشه جات في راسه ما بين عينيه والاخرى لحست له رقبته لحسان. هكا العاون المسكين تكب بكله في وسطك الكهرباء ودمه فيع، وما كانت عنده حتى فرصه باش يرد الفعل. سايق السياره اللي كان حاطط يديه على الكهرباء متاع الشرطه كما قال له العاون اسمع حس الكرتوش وفهم اللي البوليس هذاك مسكين كلاها في عظامه، وشاف صاحبه كي خرج وقال له فيسع يجعوني خلينا نخرجوا الجثه. وهذاك هو اللي صار، جابدوا هكا العاون متاع المرور، وصاحبه زاد قال له خذ البرمي متاعك اللي فكولك ما تخليهش. وبتبيع نحى رخصة السياقة متاعه من مكتوب العون وخلاوهم طيش على الكياس، وطلع هو بصاحبه وخرجوا فوشيكة كالعادة. لكن في خرجتهم عفسوا على سياقك العون اللي ملتوخ وغفسوا هالو، وهكا الشابو متاع البوليس طار من فوق الكهرباء وهزوا الريح وبدأ يتكركب وطاح على حافة الطريق. في ترابط هالأحداث ومع العشرة غير أربعة، شرطة النجدة تلقات مكالمة من عند مواطن قال اللي هو سيادة متاع راتون لافور أو الراكون بالعربية، وهو جربوع متاع غابة يعيش في شمال أمريكا أساسا. وحسب السياد هذا لقى بوليس ميت في وسط الكياس، ولو كان ما انتبهلوش راه عفسوا بكرهبته. وأكد أنه السيارة متاع العون هذا ما كانتش بعيدة وموجودة على حافة الطريق. رجال الأمن متاع المنطقة بكلها كي سمعوا المعلومة هذه مشاو للمكان اللي قال لهم عليه الصياد على جناح السرعة، وغادي باش يلقاو كالعاون متاع المرور كالفن يعوم في دمه، والأمنين اللي خلطوا الكل بقاو واقفين مذهولين من هول الصدمة، وسكتوا لسيران متاعهم يعني منباتهم، وما بقاو كان الأضواء متاع الجيروفار يشعلوا ويدوروا في وسطك الصمت الرهيب. الحاصل مشهد مؤثر الأبعد الحدود، ومعروف أن وقت اللي تقتل شرطي في أمريكا تعتبر كارثة كبرى، والأجهزة الأمنية كلها تتجند وتتطوع باش يلقيوا القبض على الجاني أو الجنات في أسرع وقت. في مجريات هالأحداث فريق التحقيق اللي جاء باش يباشر الأبحاث بدأ بمعاينة ساحة الجريمة، واستنتج من الوهلة الأولى أنه كالفن يعني العون بتاع المرور ما ينجم يكون تقتل إلا أثناء مراقبة مرورية وتغدر الغدران، لأنه سلاحه كان موجود في بلاسته، والمكان اللي القاوة فيه ومكان سيارته زادة امتحد وقف سايق متاع كهرباء لسبب أو لآخر، على أساس يثبت من الهوية متاعه وإلا باش يخالفه. والمحققين استغربوا كيفاش ما لقاوش الشابو متاع كالفين، لأنه رجال الشرطة ما ينحيوش ترابشهم وخاصة متاع المرور. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الشابو لقاه واحد من البوليسية مطيش على حافة الكياس على بعد 100 متر من الجثة، وما سبق وقلنا لكم طار وقت اللي خرجت الكهرباء متاع كزوج جونات بسرعة جنونية. والحاجة الأخرى اللي ما لقاوهاش هي اللوم دو تورش متاعو، فركسوا عليها في البلايس الكل، ريحتها ما فماش، ومن المفروض تبدأ معاه لأنه كيقوم بالمراقبة ينجم يثبت في وسط الكهرباء ومن الوجوه متاع اللي تم إيقافهم بحكم اللي الدنيا ليل. في تتالي هالأحداث، الطبيب الشرعي اللي جاء باش يعاين الجثة متاع كالفين قال أنه الموت صار بسرعة، والرصاصة اللي مشيت لدماغ عون المرور كان عندها مفعول فوري، ولاحظ زادة أنه أسفل الساق متاع العون بكلها رضوث، وهذا دليل أنه اللي قاتلوا كالفين عفسوه وقت اللي خرجوا بالكهرباء. السؤال المطروح بتبيعة، علاش هالعون هذا تم استهدافه؟ لأنه قتل عون أمن ما هيش حاجة متاع تفدليك في الولايات المتحدة، ومستحيل أنه حد يفلت من قبضة الأمن كي يبدأ قاتل شرطي. المهم أنه التداعيات متاع مقتل هالشرطي كالفين جينكس قيم الدنيا وقعدها، ومش في بلدة تيبتون اللي صارت بحذاها الواقعة، وإنما في ولاية نسيب كلها والولايات المجاورة. والشرطة تحركت وجات من البلايس الكل، وفي وقت قصير تم إغلاق المنافذ المؤدية لتيبتون، وتقامت باراجات في الطرق الرئيسية والثانوية وحتى في مداخل المسالك الفلاحية، وأي كرهبة تتعدى يوقفوها ويثبتوا من هوية صاحبها ويفركسوها. لكن هالعملية هذه ما تنجم تولي عندها جدوى لما الشرطة تكون تملك على الأقل معلومة على نوعية الكرهبة اللي سوق فيها الجاني أو الجونات وأوصافهم، باش ينجموا وقتها يطلعوهم من وسط المئات متاع السيارات اللي يتعداو من تيبتون ودوائرها. ما كانش المسألة باش تولي حكاية الله والنيات. ولهنا اللي يلزمكم تعرفوه أنه البوليسية في الولايات المتحدة ولاو بكلهم مجهزين بكاميرات مراقبة إجبارية، وتوثق الكل عمليات إيقاف مواطنين باش ما يصير حتى تجاوز لا من المواطن ولا من العون. وهوك فما دليل باش يتجنبوا هكا الاعتداء اللي قاموا به أمنيين عنصرين في لوس أنجلس عام 1992، وقت اللي عنفوا مواطن أمريكاني أسود اسمه رودني كينج، والمحكمة برأت الأمنيين. وبالطبيعة الحكم هذا تسبب في انتفاضة كبيرة خلفت قرابة 55 قتيل ومليار دولار من الخسائر. ومن وقتها كل شيء ولا يتصور بالكاميرا. وفي قضية الحال المكلفين بالقضية باش يطلعوا على آخر التسجيل اللي كان موجود في كرهبته، يعني العون كالفين. في نفس الإطار الأمنيين وقت اللي خذوا التسجيل من الكاميرا اللي كانت في كرهبة الأمن اللي سوق فيها كالعون متاع المرور، الصورة ما كانتش واضحة لأنه الإضاءة متاع الطريق اللي صارت فيه الواقعة شبه منعدمة، وخلف هذا نوعية الكاميرا ما تعطيش صورة باهية. لكن كما يقولوا خير من بلاش. وأول معلومة مهمة باش يوفرها كالتسجيل هي الوقت متاع الواقعة، وكانت 9:05 متاع الليل. معناها المحققين باش يعرفوا بالتدقيق اللحظة اللي تقتل فيها زميلهم. والمعلومة الثانية هي أنه الكهرباء كان لونها فاتح، لكن ما ثم حتى إمكانية باش يقراوا الأرقام المنجمية متاعها. والمعلومة الثالثة واللي تخص السائق متاع هاك الكهرباء، ما نجموش يتعرفوا على وجهه ما عدا القامة متاعه، لأنه كان أقصر من عون المرور كالفين برشا. ونوعية الثياب اللي كان لابسها هو مليون نصيد لونه أورانج أو برتقالي، وسروال أكحل بانتاكور يعني قصير بعد الركبة بشوية. وبالنسبة للمرافق لابس حاجة بيضة وما هوش باين بالكل. لكن المحققين افترضوا اللي هما الاثنين من أصول لاتينية، يعني من واحدة من البلدان اللي في أمريكا الجنوبية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البوليسية شافوا التسجيل مليح وفلاوه فليان، وسمعوا الحديث اللي دار ما بين كالفن والسائق، وشافوه كيفاش نحى طربوشت وحتى فوق الكهرباء وتخلي فركس، ومن بعد سمعوا حس الزوز كارتوشات، وشافوا هكا الزوز أشخاص كيفاش طيشوا كالفن في الكياس، ومن بعد طلعوا في الكهرباء ديماراو وعفسولوا على ساقه. ولهنا بتبيع المشهد هذا اللي شافوه الأمنيين اخلق في نفس الوقت نقمة على هكا الزوز مجرمين وحزن كبير عند كل الأعوان. وهكا التسجيلات مشيت منها نسخ المراكز الشرطة الكل متاع الولاية، وبعثوا منها زاد الوسائل الإعلام الكل، وتعدات في نشرات الأخبار مع نداء أي واحد عنده معلومة على هالزويز يتصل بالشرطة.
14: Noon. North Carolina State Highway Patrol just released dash cam video of a shooting incident, a deadly shooting incident involving a trooper.
15: Now this happened last month when trooper Rodney Cook pulled Mark Diaz over for a seatbelt violation.
10: وهوك في الأثناء الـFBI دخلت على الخط، يعني الشرطة الفيدرالية. في ترابط الأحداث وبداية البحث على هالزوز مجرمة، الأمنيين كانوا يعرفوا أنه المكان اللي صارت فيه الواقعة يعني براونزفيل يلزموا على الأقل 20 دقيقة باش يوصلوا له هكا المجرمة، يعني انطلاقا من ساحة الجريمة. والمحققين حبوا بطبيعة الحال ياخذوا كل التسجيلات متاع كاميرات المراقبة اللي موجودة في محطات البنزين أو في المغازات اللي كانت على الطريق، لعل وعسى يشوفوا شي هكا الزوز جونات وربما وقفوا باش يعبيوا ليسانس وإلا باش يشريوا أي حاجة. وما جات نص الليل، يعني ساعتين ونص تقريبا بعدك الجريمة، الأمنيين وقفوا في أول كيوسك عرضهم وطلبوا باش يشوفوا تسجيلات كاميرات المراقبة، وما كانتش ثم برشا حركة في هكا الكيوسك لأنه فارغ. ووقت اللي وصلوا للتوقيت متاع 9:15 في هكا التسجيلات، شافوا كهرباء داخلة لكن لونها كان غامق، معناها صعيب باش تكون متاع المجرمين. وبعدها هي بالضبط دخلت كهرباء ميتاليزي، معناها لونها فضي. ووقتها عرفوا الماركة نتاعها واللي هي تويوتا، لكن أرقامها المنجمية ما كانتش باينة كيف اللي مفسخة، أو بالأحرى اللوحة متاع الأرقام كانت معوجة لدرجة أنه الواحد ما ينجمش يشوفهم. وفي وسطك الفيديوهات شافوا السيد اللي هبط من الكهرباء، وكانت قامته أو صافه مطابقين تماما للسائق اللي صورته الكاميرا متاع كهرباء كالفين، يعني متاع الشرطة، لابس نفس المريول ونفس السروال، يعني هكا البانتاكور. في نفس السياق الأمنيين وهما يتفرجوا في هكا الفيديوهات، شافوا هكا الشخص كيفاش حكاد وبلاش مع المرافق متاعه اللي بقى في الكهرباء وما هبطش. والسوء حظ المحققين ما همش باش يتمكنوا يشوفوا وجهه، لسبب بسيط، لأنه كانت ثم كاميرا واحدة لكن فوق الكاسة وقدامها حاجز يحجب الوجه متاع أي واحد واقف باش يخلص. والشرطة في الحالة هذه ما تنجم تعتمد كان على شهادة البايعة اللي كانت موجودة في المغازة هذيك، وأكدت أنه الشخص هذا فعلا من أصول لاتينية والأقرب مكسيكي. وحسب الوقت متاع التسجيل، الأمنيين عرفوا أنه الشخص هذا مشى لمحطة البنزين قبل ما تصير الجريمة، والبايعة أيدت المسألة هذه لأن قالت السيد هذا سألها كيفاش ينجم يمشي لبرونزفيل، وهي نعتدت عليها. وأكيد بعد ما خرج بدقائق وشد ثنية، هكا عون المرور كالفين جينكس وقفوا من أجل الإفراط في السرعة، وبتبيعة تم قتله. لكن لحد الآن كما سبق وقلنا لكم، الأمنيين ما يعرفوا كان نوعية السيارة واللي هي تويوتا، لكن وجوهها كزوز مجرمة ما همش باينين بالكل. إذن كيفاش باش يتعرفوا عليهم؟ وحتى الرقم المنجمي متاع السيارة اللي راكبين فيها ما عندهمش. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
16: نهج التريبونال والدريبة
17: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم
18: من 5 لل 7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 لل 7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس

0: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 6 جون في 2007 في ولاية تينيسي الأمريكية، وبالتحديد على الطريق اللي يهز من تيبتون لبراونزفيل. عاون مرور اسمه كالفين جينكس، عمره 24 سنة، وقف سيارة متجاوزة السرعة القانونية، وكانوا فيها زوز أشخاص مشى باش يعمل لهم مخالفة، وفي نفس الوقت شك اللي هما عندهم مخدرات. وكي حب يفركس الكهرباء، المرافق متاع السائق ضربه بزوز رصاصات، واحدة منهم جاته في راسه ما بين عينيه وما خليت له حتى فرصة. وبعد اكتشاف الجثة متاع العون والتبليغ عليه، بدأت التحقيقات، وأول حاجة عملوها الشرطة هي معاينة التسجيل متاع كاميرا المراقبة واللي كانت موجودة في كرهبة الشرطة متاع كالفين، يعني الضحية، وصورت الواقعة بكلها. لكن نوعية الفيديو ما كانتش واضحة بالكل، والبوليسية قرروا باش يمشيوا المحطات البنزين والمغازات اللي موجودين على الطريق متاع براونزفيل على أساس يجمعوا أكثر معطيات. والشي اللي تحصلوا عليه تم بثه في قنوات التلفز والإذاعة، خلف الجرائد المكتوبة. في نفس الإطار الأمني، العديد من المواطنين بقاوا يطلبوا في الشرطة باش يعطيوا معلومات، والمحققين باقي موجودين على ساحة الجريمة يحاولوا يلقاو شي أدلة مادية أخرين توصلهم للجونات. ولهنا جاهم نداء من مركز متاع الشرطة أعلمهم أنه فما عاملة في محطة بنزين أخرى طلبتهم، وقالت اللي هي شافت زوز أشخاص مطابقين تماما للأوصاف اللي سمعتهم في وسائل الأعلام. والأمنيين بتبيع مشاو على جناح السرعة وخلطوا مع نص الليل ونص، معناها ثلاثة سوايع بعد مقتل عون المرور. المفيد أنه المرة هذه الصور متاع الكاميراوات كانت أوضح، والشخص اللي دخل المغازة متاع محطة البنزين الأولاني ما كانش السائق، وإنما اللي كان قاعد بحذاه، يعني اللي قتل العون متاع المرور كالفين. وظهر في هكا الفيديو لابس ماريو الأبيض بالكابوش، لكن كالعادة الجودة متاع الصورة ما كانتش في الموعد، وخلف هذا كان بعيد على الكاميرا، معناها الملامح متاعه بقات ضبابية بالنسبة للبوليسية، ما عدا الكتابات اللي موجودة في مريول ومن تالي، وكانت فيها تصويرة وثلاثة حروف كبار واللي هما A T X، معناها مدينة أوستن في التكساس. وهذا يفسر مبدئيا هكا الزوز مجرمة جايين من غادي. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، العاملة متاع المغازة قالت اللي مشى في بالها أنه السيد ذاك تابع المجموعة مغرومين بالرياضة، جاو باش يتفرجوا في مقابلة متاع كرة سلة صايرة في هكا الحومة. لكن فهمت من بعد أنه السيد أموره مسترابة، وهذا من الطريقة متاعه اللي كان يثبت بيها في المغازة. وفي وقت من الأوقات خافت ليكون ناوي باش يبركيها. وباقي وعلى لسانها العاملة متاع المغازة قالت أنه الشخص هذا كان حاجته بديلانجات، معناها نوع من المساحات اللي نظفوا بيهم الكراهب من داخل، وهي وقتها ما عندهاش منهم، ونعتدتوا على سوبر مارشي في راس النهج. قالت له هذاك عنده كل شيء. ولهنا المحققين فهموا أنه الجماعة حبوا ينظفوا هكا الكرهبة متاعهم من أثار الدم اللي خلفته هكا الرصاصة اللي جات في الجبين متاع كالفين عون المرور. في تسلسل هالأحداث، الأمنيين مشاو للسوبر مارشي اللي قالت عليه العاملة، وكان كبير برشا وفيه قرابة 200 كاميرا، والصور متاعهم أوضح برشا من اللي كانوا موجودين في هاك المغازات متاع محطات البنزين. وأعوان المراقبة متاع هاك السوبر مارشي عاونوا الأمنيين برشا باش فيس عمل قاو الصور اللي فيهم كزوز مجرمة. وفعلا شافوا هكا الشخص اللي لابس مريول أبيض بالكابيوش داخل لك السوبر مارشي مع العشرة غير الدرج تقريبا متاع الليل، والكاميراوات الداخلية وراوه وهو يلوج في وسط معدات متاع سيارات، لكن ما فهموش اش قاعد يلوج، وشافوه فقط وقت اللي مشى للكاسة وخلص. وبالتالي طلبوا من الإدارة متاع المغازة تفركسلهم على تيكي دو كاس المطابق للوقت اللي الشخص كان متواجد في هاك المغازة، والتوقعات متاعهم كانت صحيحة، وعرفوا أنه هاك الشخص شرى دي لانجات ينظفوا بيهم الكراهب. ودوب مخرج من المغازة مشيت صاحبه اللي معاه في الكرهبة. ولهنا المحققين معال عندهم حتى أدنى شك أنه هالثنائي هذا هما المشبوه فيهم، وخلف هذا الكرهبة اللي مشيوا لها كانت من نوع تويوتا وفضية اللون. الإشكال بالنسبة ليهم بطبيعة باش يتعاود، لأنه الأرقام المنجمية متاع كرهبتهم ما هيش واضحة بالكل.
1: This time you see the passenger enter the store, the man in the white or gray sweater or hoodie, the guy who's slightly shorter than the other one. Unfortunately, again, the camera footage is very grainy and he has his hood on and it's just very difficult to see the features of his face.
0: في نفس الإطار المحققين بقاو يعاينوا في التسجيلات وشافوا هكا زوز أشخاص عاودوا دخلوا لك المغازة. واحد يعس البرة والآخر يقضي، والشخص اللي دخل هو اللي لابس مريول برتقالي، وشافوه كيفاش مشى لشيرة الحوايج واختار مريول أكحل عليه تصويرة سوبرمان، ومشى لبسه نحى مريوله وحطه في شكارة خلص، ومن بعد خرج. وصاحبه كيف عمل نفس الشيء، دخل خذا مريول سوبرمان لكن أبيض بالكابيوش لبسه وخرج. والشرطة لهنا مشيت باش تفركس في هكا الحاويات متاع الفضلات التابعين للسوبر مارشي، لأنه في تسجيلات الكاميروات شافوا هكا زوز أشخاص ماشيين للكرهبة ويديهم فارغة، معناها تخلصوا من الحوايج متاعهم القدم في حاوية من الحاويات. ولهنا التخمينات متاعهم كانت صحيحة والعملية جابت أكلها، لأنه الأمنيين لقاو ساشي فيه من جملة ما فيه مريول نصيد برتقالي ومريول أبيض بالكابيوش. والمفاجأة اللي كانت تستنى فيهم هي الليدو يمتع كرصاص من عيار 6.35 واللي تم به قتل عون المرور كالفين. لكن مش هذا فقط، وعوجاكم الحديث بالتفصيل. في نفس الإطار من البحث على أدلة وعلى هكا الزوز مجرمة، هكا الساشي اللي لقاوها أعوان الأمن مازالوا فيها مفاجآت ويتمثلوا في دي لانجات مسخين بالدم، وهذاك دليل أنهم نظفوا بها كرهبتهم من الدم متاع عون المرور. وعامل النظافة متاع المغازة قال اللي هو شاف زوز أشخاص رماوا ساشي في هكا الحاوية، وأكد اللي هما كانوا لابسين مراول مصور عليهم سوبرمان. الشرطة لهنا قررت باش تزيد تبربش في هكا الفضلات، وغادي باش يلقاو اللومب تورش متاع العون كالفين، يعني لمبارة متاع الضو اللي كل أمن تكون موجودة عنده، وخاصة أعوان المرور اللي يخدموا بالليل. وقتها المحققين فهموا علاش هكا اللومب اختفات، لأنها كانت في يد العون وقت اللي طلع للكرهبة متاع المجرمين يفركس على المخدرات. وقتها المرافق اللي قاعد في السيارة أطلق عليه النار، وبالطبيعة أكيد راح يطاحت من يده وبقات في الكرهبة، وفي أول فرصة كزوز مجرمة تخلصوا منها. فيها التور هذا من القضية، الشرطة كثفوا من الدوريات والبراجات اللي في طريق ناشفيل، وبالمسلط باش يوقفوا كرهبة فيها زوز مواطنين سود دي زفرو أمريكا. ظهرت لهم اللي أمورهم كانت مسترابة، والأمني اللي وقفهم فهم اللي عندهم مخدرات، وطلب تعزيز وجاتوا دورية فركستك الكرهبة ولقاوا فيها كمية لا يستهان بها من الماريخوانا، يعني زوز.

قالوا أنه هكا الثنائي اللاتيني طلعوهم معاهم باش يهزوهم للمكان اللي باش يتم فيه الصفقة، يعني مدينة ناشفيل. وكي خالتوا لقاو رواحهم قدام نزل ما كانوش يعرفوه، وطلعوا بيهم البيت عطاهم السلعة يعني ماريخوانا، وبتبع خلصوهم بما فيهم حق ليسانس، وأكدوا يعني هالي زفروا أمريكا أنه هكا الزويز كانوا داخلين بعضهم برشا وعلى عصابهم وكأنهم عاملين عملة كبيرة. ومن الأول وقت اللي شافوهم مربوثين يسخيلوهم أول مرة يبيعوا الدراج، لكن كي دخلوا معاهم البيتهم في الوتيل فهموا أنه هكا الزويز صناعية بالطريقة اللي مقسمين بها الماريخوانا. وخلف هذا شافوا مسدس محطوط على طاولة بحدة التلفزة متاع بيت الوتيل، ولهنا الأمنيين فهموا أنه هالزويز المواطنين السود ما عندهم حتى دخل في اللي صار الكالفن، يعني عون المرور اللي تقتل، وما عندهم حتى فكرة على اللي قاموا بيها كزوز لاتينيين، وبالتالي سجلوا لهم أقوالهم ووقفوهم على ذمة التحقيق فيما يخص مسك كمية من المخدرات، وباش تتكلف لهم كل واحد برفتية باهية. لكن قبل ما يتحطوا في الإيقاف الأمنيين طلبوا منهم باش يهزوهم لكالوتيل اللي صارت فيه البيعة والشرية، وهوك كل شيء بأجره، معناها من بعد باش يراعيولهم مسألة التعاون متاعهم ويخفولهم في العقوبة. وهو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث المحققين هزوا معاهم كزوز أفرو أمريكان لناشفيل باش يوريهم لوتيل اللي يسكنوا فيها كزويز مجرمة، وفي نفس الوقت ترافيكون تاع دروك. وهكا المواطنين السود بقاوا مدة وهما يدوروا في الفارغ لأنه ما عقلوش المكان متاع لوتيل، وبداوا يدوروا بالبوليسية كل مرة في نهج وكل مرة يهزوهم الحومة، حتى لين الأمنيين تنرفزوا واعتقدوا اللي هما يتلفوا فيهم، معناها يحبوا يضيعوا لهم الوقت يلقاو شي فرصة ويهربوا. لكن من بعد عرفوا اللي هما على حسن نية، على خاطر فهموا اللي هما أول مرة في حياتهم يجيوا لناشفيل، ووقتها بداوا يوصفوا لهم في الوتيل والبلاصة متاعو حتى لين لقاوه. ووقت اللي المحققين دخلوا لهكا الوتيل ومعاهم واحد ماكا اللي زفروا أمريكا، أحكاوا مع عون الاستقبال واعطاوه أوصافك الأشخاص وشنو لابسين. قال لهم راهم يسكنوا في الغرفة رقم 226، وهذا هو نفس الرقم اللي قالوا لهم عليه المواطنين السود. المحققين زادوا سألوا عون الاستقبال إذا كان هالثنائي هذم موجودين غادي وألا لا. قال لهم مازالوا كي دخلوا توا لبيوتهم، جاوا قبلكم انتوما بدرجين. في الحق بهذه من القضية، مسألة القبض على زوز مجرمة قتلوا بوليس ما هيش سهلة بالكل، لأنه أكيد بعد اللي عملوه نجموا يكونوا قادمين على كل شيء، وربما ولا عندهم مانك لدماء الأمنيين، وبالتالي الحكاية ما هيش حكاية دورية متاع بوليسية باش تصدم عليهم وتهزهم. المسألة هذه يلزمها السوات، يعني الفرقة الخاصة التكتيكية كما يسميوها في أمريكا. المحققين طلبوهم والسواد جات وعم السكون والسكات، وأول حاجة قاموا بها وصاوا عون الاستقبال أنه يبيت الحس بشك الزويز ما يفيقوش، وبتبع حاصلوا لوتيل على أساس يباغتوا هكا الزويز اللاتينيين ويداهموهم من غير ما يخليوا لهم فلة وإلا ردة الفعل ويستعملوا السلاح متاعهم، لأنه تنجم تولي مقتلة ويسيل برشا دم، خاصة وأن لوتيل موجود في قلب ناشفيل في مكان فيه بارشة حتى. مختصر الحديث، القوات الخاصة متاع السواد دخلت بحضر كبير وطول قصدوا البيت رقم 226، خلعوا الباب خلعان وهبطوا على كزوز مجرمة تقول فيلق متاع جان، ولقاهم الاثنين تورسنيو يعني عراية من فوق كانوا راقدين، والدخلة متاع كسوات فاجعتهم وما خلت لهم حتى وقت باش يخرجوا الأسلحة متاعهم، وكيما تتصوروا بركوا عليهم وسلسلوهم وخرجوهم بالهلالو. وهوك في أمريكا عندهم أليلوديا، ولهنا أكيد راكم فهمتوا حسب تسلسل الأحداث الهروب متاع كزوز اللي قتلوا الشرطي كالفين ما دامش أكثر من 12 ساعة،

0: يعني بعد ما تم غدره وقتله مع 9:05 متاع الليل، 9:30 متاع الصباح هكا الزوز مجرمة كانوا مقرسين وفي ثنيتهم للاستنطاق. ولهنا نتعرفوا على هالزوز شبان واللي دخلوا للإجرام من الباب الكبير وهما في عز الشباب. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن هوياتك الزوز مجرمة اللي قتلوا عون الأمن هو مع التوالي القاتل اللي أطلق النار وعمره 17 سنة أليخاندرو غاسا، واللي كان بعد السائق اللي عمره 19 سنة واسمه أورلاندو غارسيا أو غارثيا. والأمنيين لقاوا عندهم كميات كبيرة من ماريخوانا في البيت، ومش هذاك برك، لقاوا عندهم زاد الكوكايين بما فيهم كالمريولي اللي مكتوب عليه آتي إكس، ومعاهم التيكي اللي شراوا بيها كالليلانجات. ولهنا يقول القائل علاش ما تخلصوش من هذا الكل، خاصة وأن الشرطة لقات الكهرباء متاعهم بالدم في وسطها، يعني هكا تويوتا اللي صارت فيها الجريمة. ولهنا المشكل بالنسبة للمحققين، يلزمهم يلقاو أداة الجريمة، يعني المسدس اللي تقتل بيه عون الأمن المغدور. وغارسيا باش يعترف أنه هو في صاحبه طيشوا السلاح اللي عندهم في حاويت فضلات متاع مطعم على بعد 8 كيلومترات من الوتيل اللي كانوا يسكنوا فيه. المحققين بالوقت بعثوا فرقة كاملة تفركس في فضلات المطعم، ومن حسن الحظ متاعهم باش يلقاو فرودة ملفوفين في منديلة بيضة، واحد من عيار 7.35 والآخر 6.35، معناها العيار اللي تقتل بيها كالعون كالفن. وجماعة الباليسيك يعني علماء القذائف باش يأكدوا أنه هذاك هو فعلا المسدس اللي تم استعماله في الجريمة. في نهاية القضية أليخاندرو شريكو غارسيا تمت إدانتهم ومثلوا أمام المحكمة من أجل القتل العمد. ووقت اللي القاضي سألهم علاش قتلتوا كالفن، قالوا له بكل بساطة خايفين لا يكتشف المخدرات، وما جاش البالهم بالكل أنهم لو كان خلاوها يوقفهم ما كانتش تتكلف لهم غالية، لأنه أليخاندرو تحكم عليه في الابتدائي بالسجن مدى الحياة، وشريكو غارسيا تسلطت عليه عقوبة بعشرين سنة. لكن الأحكام هذه ما أقنعتش القاضي الفيدرالي اللي بعثهم الاثنين للحبس مدى الحياة. وفي نهاية الأمر هكا العون المسكين المغدور كالفين واللي مازال مغلقش 3 سنين خدمة في الأمن وكان شرطي مثالي بشهادة زملائه، خلى مرايته هجالة وعمرها 23 سنة وحبلة، وسارة المسكينة زواجها مدام معاه كان 4 شهور فقط، وهو المسكين قبل ما يتقتل نقل على خاطرها لتيبتون باش تنجم تقرأ في كلية الطب باش تفهم التضحية ما بين الأزواج. ولهنا مبقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم، تبع الموسيقى.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. حجم إجمالي القروض غير المانية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد يشهد تراجعاً طفيفاً ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس 26/2000 مقابل 30.530 مليار دينار في ديسمبر 25/2000، وهو ما يمثل انخفاضاً قيمته 233 مليون دينار. ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض، شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 25/2000 ومارس 26/2000 باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى. وعلى أساس سنوي أي منذ شهر مارس 25/2000 لم يرتفع حجم هذه القروض إلا بنسبة 1.3% فقط، وهو مستوى ضعيف جدا مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان حجم القروض ينمو بمتوسط 11%. ويرى مختصون أن البنوك تفرض شروطا أكثر صرامة في منح القروض للأفراد، فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر التونسية من هذه المؤسسات المالية في ظل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7%، رغم أن البنك المركزي قد قام بمراجعتها. معهد باستور تونس ينظم سلسلة من المحاضرات العلمية حول سموم البيولوجية وعلاجات السرطان، وذلك يومي 3 و4 من جمعة القادم. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز تبادل الخبرات ومواكبة آخر التطورات في مجال البحث البيوطبي والأفاق العلاجية الحديثة بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني للزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب يفيدون لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول، وصولا إلى اصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. وأحد أعضاء اللجنة يؤكد لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مادة الشعير والفول جاهزتين للحصاد، مما يستوجب فتح مراكز التجميع حتى يتسنى للمنتجين تسويقها مباشرة، متوقعا أن يستكمل القمح بصنفيه صلب واللين نضجه خلال الأيام العشر الأولى من شهر جوان القادم. واللجنة تقترح بهذا الخصوص أن يكون يوم 10 من جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد، مؤكدة أن جميع مراكز التجميع جاهزة لاستقبال وتحويل ما سيصل إليها من كميات. وفي الشأن الدولي، الرئيس الروماني يؤكد أن بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو ستطرد القنصل الروسي العام بعد اختراق طائرة مسيرة أجواءها وارتطامها بمبنى سكني. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول اليوم أن قوات الاحتلال عبرت نهر الليطاني في جنوب لبنان وتجاوزته، مضيفاً أن قواته موجودة أيضاً في بيروت وسهل للبقاع ضمن عملياتها ضد حزب الله اللبناني. هذا ومن المرتقب أن ينعقد اليوم في مقر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون اجتماع أمني بين الوفدين العسكريين اللبناني والكيان المحتل، وذلك في ظل تصاعد ميداني لافت يتمثل في تكثيف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في جنوب لبنان وامتدادها إلى بيروت. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق داتافود.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-tac ou tactique. Tic-tac ou tactique. Maghroum bil koura ou statistique. Alma al muhallilin wal mukhtasin fi tahlil bayanat koura al qadam. Al tahalil al almiya wal hasriya lil mubarayat al mahalliya wal alamiya. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم الناس الكل، هذه داتا فود اليوم الحلقة الجديدة، الحلقة رقم 76، اليوم الجمعة 29 ماي 2026. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم، هذه ديوان اف ام، هذه داتا فود وحلقة جديدة، أولى الحلقات بعد عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله كل عام وانتم بصحة وعافية، إن شاء الله تكونوا كليتوا العلوش لمن استطاع إليه سبيل، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة من توا حتى للخمسة متاع العشية. رجعنا لكم بتوقيت العادة، مش نحكي كرة، مش نحكي على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل نهائي كاس تونس لكرة القدم، نحكي كذلك على النادي الاصفاقسي والسوق الأوروبية. برشلونة يدخل بقوة الميركاتو الصيفي قبل حتى انطلاق المونديال، وهل يبرز ميسي نيمار كريستيانو في آخر كأس عالم ليهم؟ هذا أكثر من توا حتى للخمسة متاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بالنصر بدوي. نصر مرحبا.
2: أهلا بك ريم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة المستمعين الفرجين تابعوا فينا كل، إن شاء الله عيدهم مبروك وإن شاء الله كل عام هم حين بخير، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، وربي يحفظ كل وربي يحفظ الأمة الإسلامية كل.
1: دكتور سعدك عهبيش مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بناصر، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل، وعيد مبارك للناس الكل.
1: عيد مبارك للناس الكل. دونك برشا كوره اليوم، كيفاش تعدى عيدكم الساعه؟
3: كالعاده عيد عاده برشا كوره الحقيقه، فما شويه ميركاتو، فما خلينا نقولوا بريباراسيون لكاس العالم، فما ليستات، فما اصدام من المنتخب، ان بو دو تو،
2: فما مباراة مصر زاد
3: البارح،
2: روسيا زاد البارح، دي صار واحد بلاش،
1: قطر زاد البارح، ايرلندا ورقة حمراء، ايرلندا واحد بلاش، فرش شوية على الميتون الاول ماتش ايرلندا، ليلة زادت المطراحة
3: أكثر من أي عام مضى، أكثر من أي إديسيون تعديت، سنة أكثر عدد ممكن من المنتخبات العربية والإفريقية نجم يترشحوا،
1: وزاد ثم برشا مباريات ودية، ولا عملتك جولة في المباريات الودية المنتظرة قبل كأس العالم، ثم برشا تراح مهمة، راهو ثم هولندا وهي والجزائر، ثم
3: هبطت تشكيلة هولندا،
1: ثم كوت ديفوار، هولندا والجزائر مش الليلة في باليا،
3: مش الليلة.
1: ثم كوت ديفوار هي وفرنسا على ما أظن، ثم البرازيل ومصر، ثم المغرب تلعب مع منتخب قوي.
3: تحكي على هولندا،
1: نحكي على ماتش أميكو.
3: لا دقيقة، برك منافسنا هولندا. هولندا على لوكس باش تخلي فريم بونك في الدار. فريم بونك اللي هو لاري دروا تيتولير تاع ليفربول، طيشته في المنزل ما هزوش شيء.
1: عنده؟
3: لا ما عندوش. وش يعمل هو؟
1: عنده دين فرايز؟
3: لا باش تفهم النفس الهجومي نتاع هولندا. هز لاري دروا برك.
1: دين فرايز.
3: وتيمبر اللي هو أريير سنترال يلعب على اليمين. الناصر 26 كي تهز 26 الجمعيات الكل المنتخبات، احنا قداش هزينا من ديفونسور؟ هزينا تسعة.
1: تسعة.
3: فما شكون يهز تسعة، فما شكون يهز عشرة على 26. هولندا هز سبعة برك.
2: وما عدد الوقت اللي
3: باش تفهم معناها
2: وقت اللي تتعمل القائمة دكتور.
3: 10 تاكونات.
1: تحب المنتخب البرتغالي يعني.
2: وقت اللي تعمل القائمة ديما زوز يمين وزوز يسار وبراتيكمون
3: أربعة في الأربعة
2: وخمسة في الأكس.
3: هولندا اللي تعمل هز خمسة أكسيو، منهم زوز، واحد يلعب على اليمين. ومتلافة واحد يلعب يمين وزوز يلعبوا على اليسار، اكي وفان دو فين يلعبوا ديزارير جوتش،
2: عندهم لاعبين كونفرتي كما قلت انت،
3: وتيمبر يلعب على دروا في ارسنال، وهز دون فرايز برك، وهز فان هيكي، وهز مع فان
2: راتيك ما يقول لك
1: الاسبري مش موجود.
3: ارنولد مهزوش. لا لا ذاك مشكله كبيره، معناها
1: اليوم ريال مدريد وريال دروا،
3: لا لا هو عنده مشكله شخصيه
1: معه. ولا اون بلوس مش قاعد يلعب حتى مع الريال، مش
3: اول مره في تاريخ الانجلتير، اول مره اللي يجي مدرب اترونجي، هو خاطر كان فما كابيلو اترونجي، ما يجي مدرب اترونجي ينحي براتيكومون 500 مليون اورو من القائمه.
1: 500 مليون اورو انتدابات الصيفيه لريال مدريد، الانتدابات الصيفيه الكل الصيفية الكل
3: اللي استنى في الرئيس
1: اللي الانتدابات الصيفية متاع الموسم الماضي اللي انتدابها من ريال مدريد في الصيف الكل ولا واحد مشي كوب دي مونت
3: ريال مدريد
1: ولا واحد مشي كوب دي مونت
3: ريال مدريد نقولوها ونعاودوها
1: استنى في رئيس جديد
3: لا بخلاف اللي يحب مدريد واللي عمناه ولا ضحك شوية كي حكينا وميسالش نعاودو نمتعوه سنة ما غير تسعة مدريد ما عنده وين يمشي لازم مبابي يرجع يلعب على اليسار والا
1: ولا واحد ولا واحد ولا واحد منهم يخرج مبابي او فينيسيوس
3: ما غير تسعة ما عنده وين يمشي ما غير تسعة
2: جوج سايب
3: من الجنب حتى باش يلعب سيرتان ماتش باش يجي
2: تستحق لهم جوج ملاعبين
3: تستحق لهم اما لازم تسعة قدام
2: بالكاليتي هذيك كريم وبالفيتاس هذاك
3: وين تلقى ملاعبين ناصر كي تبدا ديفونس جروبي
2: جيب بونتا معاهم
3: جيب بونتا جيب بونتا تصرف
1: جيب بونتا يلعبون واحد برك
3: لا لا نجم يلعب مبابي تحت لاتاكون لا مبابي تحت لاتاكون الاخر على اليسار نجم يلعب اما كونتر اوساسونا وليفانتي وختافي وجماعه ذوكم فاهمين الطرح ولا يربحوا مدريد في مدريد
2: ساعه اول حاجه لازمك تجيب المدرب ساعه اللي باش تحكي
3: عليه هلا ما ينجحوا شوف شكون باش ينجح
2: ايش قلت لك ساعه اول حاجه تجيب المدرب اللي هو باش يعمل
1: الشوط التطور اليوم في فورما اسمها
2: لا باش يعمل الشوط
3: مورينيو ما يجي كان مع بيريز هذه كلمه الخيار الثاني معني الرئيس الثاني اللي مرشح روحه
1: ميموري كلمه قال من نهار شنو نعطيكم للاعبيه اللي اتفقنا معاه باش يكونوا لاعبيه كبار برشا
2: قال ايه
1: و
2: عملت بري كونترا مع زوج ملاعبيه
1: لحظه والسيستيم اللي عمل فيه ريكيل مش كون عمله قبله اول ما بدا بيه كانك مهفك ونعرفك
3: وين في مدريد
1: هاي السيستيم هذا تاع ريكيل مش كون عمله انه يعطي يانونسي اسم اللاعب قبل الانتخابات ويطلع في الغضب باش يبدا ينص ويطلع في الانتخابات وقت اللي هو كان
3: اوت سايد اللي جاي بعد فلورنتينو بيريز
1: فلورنتينو بيريز عملها
3: من الاول
1: مع شكون
3: مع فيجو
1: باش طلعوا في الانتخابات مع لويس فيجو راهو داير باش نجيب لويس فيجو صح اليوم جابوا غضب
3: داير تحيه مع باش لعبت تعرف
1: دونك هذا عمل نفس السيستم
3: باش لعبت تعرف راهو ريال مدريد عندها دي امباسادور اللي هما يفون لا بروموسيون تاع اسم ريال مدريد في العالم ويحلوا ديز اكاديمي نتاع ريال مدريد في العالم وراهو اون دي ريسبونسابل معناها ماجور في السكاوتينغ هذا وفي الرول هذا تونسيه دونك بنتنا اسمها ياسمين الويتي تحيه كبيره لها وهي اللي ساهمت باش تحل اكاديمي ريال مدريد في تونس كيما ساهمت باش تحل ريال مدريد في القاهره وكيما ساهمت باش تحل هي روبرتو كارلوس داير هو الامباسادور باش تحل اكاديمي ريال مدريد في الجزائر دونك يفو سالوي سا مان لو غران ريال مدريد فيه اون بيرسوناليتي تونيزيان اللي تخدم على الديفلوبمون
1: ولو غران دافريك اللي هو ماميلو دي سانداونز الجنوب افريقي مباراه وديه اليوم احتفالا بلقب دوري ابطال افريقيا امام نادي لايبزيج الالماني يستقبل لايبزيج الالماني دونك باش تفهم هنا قوه الفلوس وقوه الماركتينغ بالنسبه لسانداونز
3: ان سيرتان مومون كان ناصر يسير نجم تسلك روحك هكا تلقى دي بتيت زاستوس تطلع تهبط تخلص مره ما تخلصش اما تو مد سوارد ساعة ومن بعد يجي حسن التسليم
2: ما
3: غير سوارد ما تكسرش راسك نجم تسلك طريقه مريره فيل تهرب هروب اما من بعد ساتور تراب تخلصها كونتون حاضر تو ما عندك سوارد تو ايفوي للانتثار كسرليش راسك
2: اكزاكتومون
1: اليوم القوام العمل
3: طريقه التسيير تبدلت ما حدش جمعيه هاوي قبل ما قبل كما قال لك ناصر احنا جمعيه يجي انت خذ ثلاثه ملينات وانت باش نعرس لك
1: او ندبر لك خدمه من بعدك اليوم علاش مثلا في تونس
3: انطبق علينا زي.
1: اليوم في تونس بيدجي نتاع الافريقي اقل برشا من بيدجي تاع الترجي الافريقي بطل بيدجي سي اس اس اقل برشا من بيدجي تاع الترجي الافريقي
2: نروحوا
1: 4 بوان من الاول معناتها اليوم
3: سور 10 ans
1: نقولوا فيه ما موش دي مسحية
2: أما فما حاجة مهمة زادة ما أتذكر أنت زادة الناطق الرسمي سي هشام قال يطلع معنا في التلفزيون إيش قالك قالك عم جاي اللي معناتها نقولوا احنا
1: باش نطلع في الباليز ونزيد
2: بيان سور اوتوماتيكمون قد ما انت تكبر باش تلعب شامبيونز ليغ
3: 12 مليار
1: هذا المنطق شنو يقول اما ليكسيبسيون اما ليكسيبسيون موجوده زاد
2: اي اما موش ديما
3: طريقه في العشر سنين
2: موش ديما تنجح لك مره بالزهر بالوزار
3: بربي ناصر انت تعرف سي ليكسيبسيون كي كونفيرم لا ريجل لا ريجل تقول على 10 سنين القوي
1: هو
3: اللي عنده سوارد هو اللي باش يربح باريس سان جيرمان على 10 سنين تهرب لها تهرب لها تهرب لها واحده مع لين وواحده مع موناكو وثمانيه الاخرين في الشقه ترجي سي دو باريو ميم على 10
1: بايرن كيف
3: لا بايرن تهزهم كل بايرن ما يهز مع احد ليفركوزن في غلطه ماركيتا 12 بولت وبعد 90 اكثر من هيك سحار ما نعرفش
1: هي مع العام اللي قبل زاد دورتموند مطيشه
3: البطوله ما يربحها تربح في الاخر ديما تربح دونك نرجع لواقعنا احنا. ترجي عنده ميزانيه تاع 58 مليون دينار ال بار توجور افيك لي فافور دو برونوستيك حبه من حبه كريمه
2: اون بلوس
3: اللي كي قلت لهم اللي عملته النادي الافريقي معجزه راه معجزه بالحق.
2: لا واش نقول لك فما حاجه اخرى مهمه زاد كريم اللي لازم تاخذها بعين الاعتبار راه فما افونتاج كي يبدا عندك سوارد كيما يحكي الدكتور وكيما سوارد مهمه برا حتى كي تغلط تتصلح انت كي تبدا ما عندكش فلوس مشكلتك اذا تغلط تغرق وما تتنفس ويدخل فيك الكريتيك والضرب وتدخل فيك الناس كل دو بارتو معناتها الناس كل تجم تغلط والناس كل تجم تنجح والنجم من بعد ساعات ريكريتمون تاع ملاعب كونفيرمي وعنده معناتها بوتنسيال معناتهاش مركبش الامبيونس جينيرال ما عجبته وش البلاد ما عجبته وش ليفيكتيف الفيستيار ما راقلوش فهمت لسبب او اخر معناتها كيما ينجم تقدر الحكاية كما تجمش لا بروفوني نشوف أوماروغش كان يعام في مستير وبعد ستة شهور في الاسبيرانس وبعد مشى للستاتيونيزيا إلى إكسيلي وعاود دار
3: ديماراج
2: الانفيرمون الانبيونس زاد اسم الجمعية زاد بعد ساعات يبدأ الفقيل زاد
1: مسؤولية كبيرة ناصر فكر ناصر عن 2012 و 2013 وقت اللي جبت الفرجاني والروج ما كان يعرف محد في تونس كانوا
3: كثير من مرة كما
1: قلت وقت اللي جبت ديان دونغ ديان دونغ ما هو شكل اللاعب العظيم أنا جبت زوز ثلاثة ملاعبية طلعوا بنيفون تاع ليكيب ومن بعد ولا ديش
3: كريم سيت ان اكسبلوا
1: فهمت معناتها اليوم حتى العين راهي مهمة
2: اي لا مهمة
1: مهمة جدا معناتها اليوم تلقى ملاعب ليبر وينفعك أكثر من تلقى ملاعب يسوى مليون دولار وما ينفعكش
2: أو نعطيك حاجة
1: موجود
2: أو نعطيك حاجة
1: موجود أما أنت قوة العين
2: أحنا مثلا في السي اس اس جونيور جاي
1: بالفلوس
2: لا أقول لك جونيور جاي قبل ما يجي للسي اس اس قعد 20 يوم في الترجي وتستا في الترجي وصحح بري كونترا في الترجي ومن بعد ما وفقوش عليه بعد كي هما جاوا بروبوزاوها على السي اس اس واقترحوها عليا خذيناه في دقيقة وإلى سنين ومن بعد خذيناه ب 400 ميل دولار وبعد جاب 2.8 مليون دولار فهمت؟ بعد ساعات زاد كيف سي ان شوا بعد ساعات راه سي ان شوا زاد كيف أما جونيور جاي وقت اللي جا راه أول ما جا للترجي باش نبداو
1: هو جاي لاعب انترناسيونال لاعب أولمبياد وحاجة كيما
2: لا لاعب أولمبياد ما هو خارج من أكاديمية
1: لا من أكاديمية انترناسيونال نيجيريا معناتها واضح اللي هو بوتونسيال
2: إي حبيت نفسر لك اللي هو قعد في الترجي في 20 يوم
1: نحكي لك هو ملاعب من الأول واضح اللي هو غالي فلوس مع ترى
2: غالي
1: تاخذوا غالي واضح اليوم لاعب كونفيرمي
2: مش ديما غالي في كونفيرمي مش ديما غالي كونفيرمي
1: تبنتر عليه ولا لا
2: مش غالي ديما كونفيرمي تاخذ بعض ساعات انت تجيب واحد ب 30 ميل دولار وما ينجحش يفتقوك من بعضك خلي تجيبوا 400 ميل دولار
3: لا روسيت سهله
1: باش نعديو لك في السنه
3: بسرعه نكملوا هذه لا روسيت سهله برشا كما قال لك ناصر اللي يغلط وعنده سويردات ينجم يصلح اي سي لو كام تاع ليسبيرونس وربي يبارك لهم ويزيدهم لكن الجمعيات الاخرى لازم يكون عندك كاتر كريتير كريم راه اول حاجه اللي هما لي كاتر كريتير تواجدوا في النادي الافريقي الصغير ولا انسرت مومون تواجدوا في الليتوان لازم يكون عندك مدرب محنك وفاهم لها وقاريها قرايه قال لي حاجه ثانيه لازم يكون عندك ان جروب دو جوار سوليدير وكي سو سورباس يعطيو الزايد ثالث حاجه لازم عندك بنك وقتاش الكلوب الافريكان نجحت وبرزت في الفاز الثاني
1: ماركاتو الشتوي
3: ماركاتو الشتوي ولا عندها بنك ورابح حاجه لازم جمهور يدز معاك وعنده صوره هذوما لي كاتر اليمون الكل لازمهم يكونوا موجودين بور بوفوار تنافس
2: بكري انت بالله سامحني فما لا كلمه خاطر كلمه تجيب كلمه فما كلمه قالها بكري وانا ما علقتش عليها خاطر لازم بعد ساعات تبدا عندك الجمهور للكلوب افريكان اليوم نحكيو على البيجيم تاع الكلوب افريكان اللي هز البطوله اليوم لو سمحني 90% انا نقول لك 90% الببليك نتاع الكلوب اللي هو دز ليكيب باش مشات فير لافون ومن بالكليب ليكيب وقت اللي هي تعديت من فترات صعيبه وهذا اللي ما صارش قبل هذا ما صارش قبل في النادي الافريقي كانت في وقت من الاوقات
1: صار هذا خطر قبل ما كان ثم فيرجي تشامبرز اللي خليها
2: لك لا بخير لا ذاك يرحم والديك ذاك يرحم والديك
1: لا بالحق اذا كان ما عندكش فيرجي تشامبرز حتى الجمهور يدفع فلوس
2: ايه
1: باش تخلص به مديون السابقه وتعمل ديون جديده وربلوت
2: كيما هذاك اداك الحل شنو في الاخر
1: الصوارد
2: يا ما اي سامحني اتذكر احنا جاء معانا وقت الناطق الرسمي نتاع الكلوب افريكان وحكينا وقت معايا انت دكتور ذا اللي وقتها قال في جوان مربوطه ب 10 جوان ولا 11 جوان يلزم وقت اي نحكي لك قبل باش باش منعت الكلوب باش الكلوب لا روبوندي
3: كما قال لك كريم جا فسخ
2: صحيح جا فسخ الدوازه فسخ الدوازه سي بورتو جات هيئه مديره
1: جاي مدرب محامي
2: جاي مدرب محامي
1: نعطيك اكزامبل
2: توفرت الظروف
1: الكل لو اليوم تجي للايطوال ولا للسي اس اس ولا تجي لاي جمعيه معناتها من جمعيه تضم تفسخ له الديون وتقول له يلا ابدا على روحك فسخ له الديون الكل
3: فما حاجه انت ناسيها
1: تفسخ له الديون ويبدا من الاول
2: ويعاود في
1: جديد
3: اي ولي نجم ينجح 25
2: راهو يا كريم ايش نقول لك انا
1: بالله سامحني معناتها تخليك ترجع
2: راهو فما حاجه الناس اللي ما تفهمهاش وانا عشتها ولازم الناس تفهم هذه تحطك في مخ راهو فما فرق ما بين تقوم الصباح تقول انا باش نطور جمعيه ونحسنها ونمشي بها لقدام وتبدا تفركس في ريكروتمون سيبلي فما فرق ما بين تقوم كيفاش تخلص شهريات الملاعبيه وكيفاش نعطي الفلوس ومنين باش ندخلها مستاج ومنين تبدا تخمم في روحك في لي زاكوتي ما تخمم مش في الكوره راك متخمم في حتى كوره راهو يا كريم راهو في وقت من الاوقات سيرنا وما نخمم في حتى كوره ما تخممش تجيك الملاعبيه تتلملق قبل انتريمون يلزمك ساعه غير ربع وانت تقنع فيهم ابدو ترناو وما تخافوش وتخلصوا وما تخلص راهو هذا الكل يضيع برشا انرجي ويضيع برشا طاقه راهو هذا مش موجود في الترجي مثلا هذا في الترجي مش موجود هذا سي افونتاج في الترجي وهذاك علاش انا ديما نقولها ونعاودها اليوم انه فما السيد حمدي المندب عنده 19 سنه موجود في الترجي والراجل معناتها قاعد يمد في فلوس كبيره في الترجي ما عمرنا ما سمعنا مشكل كان هذايا وهذا هو سين افونتاج الانسان اللي سير عمال جيبوا المسير هو بيده وحطه في الظروف هذيك هي بيدها ويلقى المعاناه انهم لاعبيته مش خاصه برا قول له اعمل جمعيه برا قول له اعمل جمعيه وخرجها وكومبيتيتيف ولعبها المراول وبركه بين الشمس راهو مش سير فما فرق ما بين سير بالكونفور وانك فلوسك خالصه وانك ملاعبي تغلط فيه تنجم تفسخ له فما فرق من سير بظروف صعيبه وامكانيات صعيبه
3: راهو شنو صار في الكلوب افريقيا توفر الظروف النجاح
1: خلص الديون
3: وخلص الديون
1: والبيتري وغيره والمراول والفلوس
3: مثلا النادي الصفاقسي توا كيما معناها تقدم معنا السيد الرئيس قال حاجتنا اكتويلمون ب 2.7 وحاجتنا ب 2.7 اخرين وايفونتويلمون باش نبداو مريقلين 7-8 النجم الساحلي حاجته ب 7-8 غدوة يجي
2: فيه بلاش نين الحكاية 105 هذه اللي خرجت الشيفة الكبير 105 بما فيها مفلوس شرفتين ما هم يسون با دي ارجانس ما هم مش حاجة
3: ارجانس 6 مليارات
2: 6 مليار دولار ايه مش حاجة خطر انا كي سمعت الشيفة الكبير ما انت دخت بيان سور تخاف بيان سور انت جعل جمعية كبيرة اسمها الاتوال يا معلم مش تحكي على جمعية عادية بتحكي على الاتوال وما ادراك ما الاتوال مش تحكي على جمعية راي ما عندها تاريخها وانا واحد من الناس نبدا فرحان كي تبدا الاتوال في احسن حالاتها وكان اليوم الكره نحبوها تنجح بجمعيات كيما كان انت فشاك كي ناقل الاتوال معناتها في ظرف صعيب ومش لاقي مشاكل ماديه
1: عندها مشاكل ماديه 5 مليار ولكن ديون المستوجب دفعها حاليا ساعة قبل كل شيء باش تلعب في البطوله الموسم القادم 5 مليارات وتزيدهم زوج ثلاثة
3: توا
2: كيما
3: كيما سي اس توا كيما سي اس اس بالضبط
2: 2.7
3: باش
2: نحكي مش حاجه كبيره
3: مازال ما جاش منعهم
2: مش حاجه كبيره معناها مش حاجه كبيره
3: معناها حاجه اما المشكل ناصر
1: لازمك 5 قبل ما تبدا
3: سي اس كيما قال لك كريم كيما قال لك كريم الغياب التسيير ساعه
2: مشكل كبير
3: ما قدم حد
2: هذا تعرف
3: يعني في الجلسه العامه دقيقه ما فما جلسه عامه بريفيو لو 30 نجم الساحل جلسه عامه بريفو اليوم هاو 30
1: اجلوها اجلوها
3: علاش خاطر لو 25
1: متقدم حد متقدم حد
3: اي دونك تو فما زوج حلول اي باش يقعدوا يمدوا باش يعطيو ظهر لي 45 جور سوبليمونتير اونتر تون الهيئه المديره السابقه اللي هي منحله ومستقله تكمل تسير دون فاسون اكسبسيونيل سو كي لو فلو توتال اسكو تنجم تاخذ دي ديسيزيون نجم تصح المقني تصح الناصر تعود الدكتور مسعود ما في حاجه كيفاش باش تصرف منين باش تجيب والا هيئه الحكماء نجم معناها رؤساء سابقين توسا نجم تحط هيئه اخرى جديده اللي هي تسييريه اون اتوندون باش تركح الامور دون دون ان ديلي ظهري بتاع 90 يوم كان ماني شغال سمعوني رجال القانون ويعاودوا يعملوا جلسه
2: وهذا بالله الكلام تو اليوم من بعد ساعات تجينا فرصه اللي باش نجموا نحكيو في حاجات
1: احنا المنتخب ريت ربع ساعه اربع دراجه عملتوا خليتكم ليبر
2: نحكيو على حاجه نحكيو على حاجه نحكيو على كيان فريق كبير اسمه النجم الساحلي هذه فما حاجه راي الدكتور يلزم الناس تاخذها بعلى خاصه اللي سيبورتر نتاع الكلوب الكل بدون استثناء باش نبداو واضحين خاطر مش موجود حكر كان في النجم الساحلي ولا في السي اس اس ولا غير يودي اليوم راو كيتسبوا المسؤولين وتنقدوهم. الناس اليوم تقول لك انا ما عادش تحمل المسؤوليه. ريت العزوف اللي قاعد صاير الكل راي الناس قاعده تتعظ من الناس اللي خدمت قبلها. يقول لك اليوم كيما رضا شرف الدين في وقت من الاوقات اعطاه فلوس وضحى بوقته وعمل والناس بعد شوف كيفاش خرجته بار لا بتيت بورت. الثقافه هذه اللي قاعدين يعملوا فيها بعض نقولوا زاد بعض لي سوبورتير خاطر مش كل لي سوبورتير ما نعموش مش الناس الكل معناتها ما عندهاش الوعي الكافي اما بعض لي سوبورتير يضروا الجمعيه نتاعهم من غير ما يفتنوا. على خاطر انا كي نشوف التصويره كمسؤول انا اليوم مسؤول في الاتوار نشوف التصويره اللي فما مسؤول قبلي حتى فلوس وحد نات كبدو وعلى يعلم بربي ايش عمل نجح ما نجحش هذاك يقعد ديما نسبي ويقعد بنسبه مئويه معناتها فما ديما كل حاجه عندها
3: ريلاتيف
2: ريلاتيف صحيح بالنسبه لي. لكن في نهايه الامر كي نشوف الناس اللي يقول لك انا زعما كي نجي مانيش نلقى روحي كيما نجم نلقى روحي في نفس الوضعيه هذيك وهذاك علاش اليوم العزوف اللي قاعد صاير من مسؤولين
3: كيفاش قاعد
1: تشهر كمل شهر شهر شهر لا بعد الشهر مش
3: بعد الشهر كعبه صغر قبل الشهر ما عندناش ثقافه الهزيمه
2: اي
3: تاش معناها معناها ثقافه الهزيمه ما نتقبلوش اللي احنا نخسروا
1: ايوه في الخساره يولي الناس الكل سبب
3: خايبين ما نفهموش ما نفهموش اللي كونه بقني اليوم ينجم مركيها من 30 متر والا يبدا رصاص مع الشبكه يحطها في فيراج هذه ما نفهموهاش. باولو مالديني عمل تصريح قال اني اكثر لاعب خسرت في العالم قالوا يغزروا له قالوا له ما هزيت اكثر من 30 تيتر سيفري اما خسرت ثلاثه فينال شامبيونز ليغ وخسرت فينال تاع اورو وخسرت فينال تاع كوب دي موند وخسرت العالم كل دونك معناها كي تخسر سافي بارتي من الكورسوس بتاع لاعب
1: فما الربح والخساره
3: وسافي بارتي تو تير لي لوسون من الخساره بور ريكونستروي تبني هذا ما نفهموش يعني.
1: نفتح موضوع المنتخب بوبليسيتي
4: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس شمس الدين باشا فهمي الرياحي مايا مصطفى الدلاجي زينة القصرينية والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل فكونوا في الموعد عرض فرجوي ضخم موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.com.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت نص ساعة بعد 3 متاع العشاء وقايت نحكي عن المنتخب الوطني التونسي في الفار.
0: فار
1: امبارح كانت حصة تدريبية مفتوحة من وسائل الإعلام للمنتخب الوطني التونسي قبل شد الرحال جيم واندو البارح، اليوم جيم وانزان غدوة سفر إن شاء الله إلى النمسا لمواجهة المنتخب النمساوي إن شاء الله على الاثنين انطلاقا من 8:15 تحليل في أولى المباريات الودية اللي تجمع منتخبنا بمنتخب النمسا في فيينا. نورمالمون المباراة قبل مباراة أخرى باش تكون لسويس أمام بلجيكا انطلاقا من ماضي ساعتين نتاع القايلة، زوج مباريات ودية تسبق مشاركتنا في كأس العالم. الحقيقة التواجد إعلامي كان مكثف البارح للزملاء الصحفيين ومشكورين جدا مسؤولي جامعة التونسية لكرة القدم، لأنه نعرف التربص في تبرقة وماهوش في تونس العاصمة يعني، وثاني عيد وغيره. مع ذلك تم توفير مينيبوس لكل الصحفيين تقريبا اللي مشاو أو جل الصحفيين اللي مشاو، وعلى الأقل الصحفيين التونسي قربوا أكثر من المنتخب الوطني التونسي ودخلوا لمقر تربص إقامة المنتخب في الوقت اللي سبقوه الإعلام الياباني، لأنه الإعلام الياباني منافس منتخبنا هو اللي سبق الإعلام التونسي وتخلي وفد المنتخب وكان قام بتقريبا انكيت كامل على المنتخب الوطني التونسي قبل مواجهتنا له في كأس العالم. مش مشكل في كل حالات الإعلام تاعنا مشى، أما اليابانيين سبقونا ودخلوا لمقر تربص المنتخب وقت اللي ملعبيتنا توما كملوا راهو وقت اللي توما كمل النصاب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. أنتو كان نحكيو على صبري اللموشي عديد المواضيع، كفاية حكى على موضوع ولده، حكى على موضوع كيفاش نحبوا نمشيو دوزيام تور، برشا ملعبيه صرحوا اللي فهمناه انه برشا امبيونس حلوه الحقيقه في وسط الجروب هذا اللي شفناه من الناس الكل كونسنتري. والاهم قبل ما نسمعوا تصريحات ونجيبوا الموضوع الاهم واضح انه الناس الكل متفائله والناس الكل تحب تمشي لبعيد في هذه المسابقه. نصر
2: اي بالنسبه لي انا هذا اهم حاجه، اهم سر هو بالنسبه لي انا وقت اللي مش تمشي تلعب دوره بالحجم الكبير هذا نحكي على كاس العالم، انه ملاعبيه تكون موتيفي تبدا متحمسه. زاد فما كلمه قالت انا شدت انتباهي برشا من المدرب الوطني، يحكي على الظروف العمل اللي موجوده، حكي عليها قال خير حتى من كلير فونتين اللي هي نعتبروها ريفيرنس في الاستاج نتاع المنتخبات ولا حتى نتاع الجمعيات. معناتها عندنا الظروف الكل ملامه، معناتها المنتخب قاعد يحضر في ظروف مريحه، الامبيونس ظل حضور كل المسؤولين نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم على كل صغيره وكل كبيره، ظل الظروف كلها معناتها الحق نتاع ربي تبشر اللي ان شاء الله نعملوا تورنوا مزيانه بالرغم من الصعوبه نتاعها بالرغم حجم الفرق اللي باش نلعبوها. لكن في نهايه الامر لابد انك تجهز نفسك كيف يلزم، ما تخليش حاجات جانبيه تجب تاثر على المنتخب الوطني، وظل هذا هو اللي موجود توا. وحاجه مهمه زاد كيف حتى الكلمه اللي قلتها انه الجامعة التونسية لكرة قدم وفرت بيوس باش الصحفيين ينجموا يشوفوا ويعطيوا الوسائل
1: الإعلام التوانسة
2: زادة يقرب المنتخبهم، باش يعطيوا الرأي العام الرياضي بصفة عامة، باش يعطيوا شنو قاعد يصير وحاجات نعتبرها إيجابية، تعامل معهم إيجابي يزم نبنيوا عليه الحق بتاع ربي. هذوما كلهم مؤشرات يأكد أنه فما وعي فما مسؤولية مشتركة ما بين الناس كله، حاجة بها برشا.
1: ظروف إقامة المنتخب على غير العادة دكتور، مرة هذه ما عادش نسمع حنبال يتشكم بليتات بلوز، ما عادش نسمع أنه الوتيلوري وغيره خايبين، لأنه هذا كأس العالم أكيد التنظيم في كأس العالم مش يكون محكم جدا، مش مرتبط بالجامعة التونسية لكرة القدم، هذا اللي مهمناش احنا، ممكن اللي يهم المكسيك وأمريكا ممكن حتى كندا إذا كان عملناش دوزيام تور وغيره، ولكن اللي يهمنا في تونس أنه اليوم في تبرقة كيف تشوف ليتات بلوز، كيف تشوف الناس الكل تشكر في معناتها تذكر في الظروف الاقامه واللي في النزل والناس اللي لاهيه بالمنتخب، حقيقه ظروف خمسة نجوم واكثر زاده معناتها موجوده ومطلوبه من تلقاكم في اعلى المنتخبات
2: صحيح،
1: والكالم زاده والهدوء وبعيد على الهرج والمرج وجوج ما بتوصل البلاد
2: حكي حتى على الكاليتي بتاع الماكله، حكي على كل

0: ده معاك بالكوره في وسط الترنق دونت ريمو. انا نعطي في معلومه دقيقه صحيحه. جيت نكمل اللي يهمنا احنا فقط. معناتها احنا رانا مع المنتخب ونحبوا الناخب الوطني ينجح ونتمناو تونس معناتها تعمل باركور وتعمل كوب دي موند به. اما ماهوش مسموح لك سيد الناخب الوطني تعطي دروس لوسائل الاعلام وتقول شنو اللي يتقال وما يتقالش وتتفاجئ وتقول لنا لازمكم تسالوني على السويد وغيره. راه سالناك على السويد وسالناك على القائمه ومش نسالوك على كل شيء، وهذاك واجبنا وهذاك حقنا تجاه الناس اللي تسمع فينا. وانت ما تعلمناش خدمتنا كيما احنا ما احناش مش نعلمك خدمتك، تخدم على روحك واحنا معاك ومع المنتخب وماهوش مزيه منا احنا تجاهك انت او تجاه اي انسان. هذا راه منتخبنا، منتخب بلاد كامله، فما حتى واحد فينا في تونس ما على الاقل اللي نعتقده انا يحب منتخبنا يفشل. بالعكس الناس الكل تحب منتخبنا ينجح. وباش ينجح؟ بينجح بالملاعبيه وينجح بصبري اللموشي وينجح بالمسؤولين وباعضاء الجامعه الحاليين وباللونتوراج نتاع المنتخب وبجمهور المنتخب وبالناس اللي باش تواجد في امريكا وبالناس اللي باش تطلع المونتيري المكسيك وغيره. دونك سي تانتو، فقط نحاولوا على الاقل كما قال الدكتور ما تكونش الا لومير في المواضيع هذه. حاول معناتها ما تعطيش دي لوسون، ما تعطيش معناتها حكم وعبر ودروس لوسائل الاعلام كيفاش تتعامل مع مثل هذه مواضيع. اللي صار احنا والله مسكرين وما حبيناش نحكيوا فيه. واو ناصر، والله العظيم ناصر الاسبوع الماضي نحكي وانا وياك في الموضوع هذا في الاوف وباش قلنا ما نحكيوش فيه زيد وما حكيناش فيه.
1: صحيح
0: والله وحدنا وما قالنا حد وما كلمنا حد وما اتصلنا بحد. علاش ما حبيناش نحكيوا فيه؟ خاطر زيد باش نشوشوا على المنتخب. اما ما تجيش من بعد تعطينا في الدروس ودي بلاتو تحلوا اي سي نورمال يتحلوا دي بلاتو كيف يشوفوا التصويره كم الاول وضحتوا الامور راه هذا كل ما تحلش مثلا.
1: هو بالنسبه لي انا من حق المدرب الوطني انه اليوم تكون عنده ولده يكون بحذاه، انه ولده يحب يونسوا في الاوتيل، من حقه انه ولده يكون السوبرتير بتاعبو في مسيرته في المنتخب الوطني، لكن مش من حقه انه بيجابط للميدان ويحط كرة على ساقه في تيرام تاع ليغ ناسيونال. الوقت هذاك نعتبره البلاصة اللي انتردي حتى على المسؤولين وحتى الناس اللي تشرف على المنتخب باستثناء المدربين والإطار الفني اللي يشرف على المنتخب. ما عنده حتى حد الحق في اللي باش يحط ساقه على الجازون ما تونك ليكيب ناسيونال تترينا. باش يبداو هذوما لي زابيسين تاع الكره، هو بيدو تو لاعب في المستوى العالي والعالي جدا، فما حاجات ما يتعداوش ما يتقبلوش. معناتها ما يلزمش نعديهم زاد وكان بيهم حاجات عاديه. معناتها بالنسبه لي انا التصويره كما قلت انت انا ماذا بيه ما حكيتش عليها، ما هو يحب كاني بيه. معناتها
0: هو اللي رجعها،
1: هو رجعها بطريقه الحق ما كانتش فيها هكا. في ناس كما كان يحكي الدكتور المفروض ينجم يكون يقول غلطة صارت وولدي راه حب ما
0: خويا ولدي شقر. حب وانا ابوه وما لازمش نقولوا لا ويحب تونس ونحب نقربوا تونس. احنا نحشموا وقتنا واحنا نحشموا انت ولدك بين ناسيونو ما عندوش قرب تونس احنا نحشموا.
1: وانا النجم نعتذر يمكن ما عندوش الحق. انا كملاعب قديم بروفيسيونيل كمدرب محترف
0: حبيت نغرمه ببلاده
1: يمكن تلقى له صيغه اشاب النجم ونخرجوا منها. لكن زادة انا قلت لك التصويره من حق نتاع ربي توكي ولا هو علق عليها بطريقه هذيك تولي التصويره هذيك. راهو يا سيد المدرب الوطني ما عندكش الحق باش ولدك يكون غاديك على التراء.
0: ومن حق وسائل الاعلام يحكيوا في الموضوع
1: كيفاش
0: وكيف باش تولي تعطي دروس على الوقت تولي من حق وسائل الاعلام.
1: كنا نحكيوا على المنتخب، المنتخب ما هو حكره لحتى حد. هو جاي المنتخب التونسي باش يخدم على روحه باش يحاول يعطينا سافوار فير نتاعو باش يعطينا الاكسبيريونس نتاعو باش يحاول يطور المنتخب. لكن ماكش باش تولي انت وسائل الاعلام شنو اللي تنجم تحكي فيه وشنو ما تنجمش تحكي فيه. انت حاول اغلط اقل باش الناس ما بتنقدكش. هاو في نهايه الامر فماش علاش خاطر التصويره هي في حد ذاتها الحق نتاع ربي مش شبابه نتجاوز. لكن انا بيدي ما لازمناش تو نردوها هذه بوليميك كبيره. هذا بينا موضوع نتعداوه ونتجاوزوه. والحاجه اللي هي مهمه برشا راهو باش نبدا نعطيك كان ديسورس معناتها اوفيسيال معناتها بالرسميه بالنسبه وجود ولد المدرب راهو كله على نفقات المدرب. شدوا الجامعه التونسيه دي كل
0: خاطر مش حاضر ناس
1: مش حاضر. نحكي لك لا نحكي لك انا هذا
0: عاد الاخير ما تزيدوا الجامعه
1: لا مو باش تبدا فما زاد الناس يقول لك هو موجود غاديكا اقامه نتاعو على المنتخب ومتاع علاش نتاع عاش المنتخب يخلص عليه ومتاع عاش فلوس
0: اي مال ما دام معيد ناصر بالناس المنطقه انت لاعبيه يجيبوا نساهم وصغارهم ويعيدوا ويعملوا 24 ساعه في الاوتيل وعلى نفقاتهم.
1: انا ما قلت لكش عيد مش نحكي على عيد جمله وجوده هو في الاوتيل في النزل نحكي على الولد بعد هذاك حكايه عيد وعلى امه واحد هذاك موضوع اخر هذاك ما يعنينيش. هو ينجم يكون يجيب امه ويجيب واحده وماخذ بيت على روحها فوتيل ما دخلنيش فيها طونكو مش في الشام تاع ليكيب ناسيونال مش في
0: في مش في التربص
1: في التربص في مساحه التربص ومن بعد يحب يمشي بحذا امه البيت ولا هو حر زاد بريتو ما يخصنيش انا
2: اما
1: وقت اللي تمس لي التيران وتمس لي البلاصه نتاع التيران وتمس لي ستاج نتاع وقتها
2: يا مناصر فما بارتي من كلامه صحيح هذا
1: كيفاش؟
2: معناه يقول لك انتم مركزين 80% على زاكوتي ميم سي هو غلط راني معاك راهو هو غلط في الكوم نتاعو لوري دو كيما قال لك مقني
0: يلطف الموضوع
1: يجي
2: يقول يا خويا حب يجي شوف دو كوا يساجي سورتو مازلنا ما بديناش في ستاج 26 ومازالوا جوارات ما خلطوش مازلنا كي بدينا وعنده تيز فهمني ولا وطلب اون بيرميسيون من الاطار الاداري وعطاوها له باش خاطرك تعرف لي تيز لازم يكون نجم يكونوا موجودين راهو في لي زونترينمون تاع الفرق الكبار وحتى يبداو موجودين في الماتشات اما الفوق ما يهبطوش لوط اما اسال من بعد حكايه اللي عنده فيها الحق جوري بيان ايمي اللي 80% من السؤالات ما يكونوش مركزين على ولدي توسا ميم سي هو نوري با دو يحكي كيكا اما يكونوا مركزين على الكوره مالوريزمون احنا ناصر مالوريزمون اللي كي تبدا تصطاد الواحد راه ديما تلقالو هو غلط راه تبعني ترى نكمل دقيقه برك هو غلط ما قلت صحيح اما ناصر ما حكيولوش على الكوره اسالوا انت على السؤال
0: لا سالوه على الكوره
2: دقيقه برك ما سالوش بقدر ما سالوه على الموضوع الاخر ركزوا لهم على الموضوع الاخر
0: سالوه
2: هذيك ربي ريت سؤالات اسالوا على الاوتريش
1: يا دكتور تو انت
2: اسالوا
0: في الدكتور انا شفت الكونفرنس كان
1: ما شفت الكونفرنس ايش اقول لك ايش اقول
0: لا
1: ما يلزمكش تظلم الناس اللي كانت موجوده لا نحكي لك زاده دكتور ايش اقول لك احنا ماذا بينا قوس ونسكروا راه ماذا بيناش نقعدوا اللي تعمل الغلط ما يختلفوش فيه نحكي لك بالنسبه لي انا اللي تعمل الغلط لكن هو بيدو كان النجم يسكروا بتاتر اخويا راهو انا ولدي مغروم مش يعمل الديز التيز نتاعو ولا باش يعمل راهو اخويا نعتذر ونتجاوز اجا نحكيو بالكوره شنو ينفع المنتخب اربع كلمات ونتعداو اما بالطريقه هذيك وكاني بما الحق نتاع ربي طريقه نتاعو غلطه الحق باش نبدا باش نبدا واضحين
0: سالوه دكتور سالوه
2: اللي يدخل فرونتال يتحمل مسؤوليته
1: بعد مش به
2: ما يلقاش كون يدافع عليه بالعربي
1: توا في المرحله هذه ما حاجه ما ناش مستحقين مستحقين نتلموا مع بعضنا نشحوا المنتخب نحاولوا نعطيه الظروف الباهيه وماذا بينا نتجاوزوه يلا سي كريم شحال ناخذ
0: باه هذا بالنسبه لي الناخب الوطني شنو اسمع لنا شنو قال كيف باش نحكيو كوره توا مازلنا باش نحكيو كوره فما زوز لاعبين اشتركوا في حاجه اليوم عمر رقيق وكذلك مش نسمعوا ديكلاراسيون تاع العاشوري زوز لاعبين انتقدوا الاطر الفنيه السابقه وخاصه الاطر الفني السابق كل حد وقصته كل حد وحكايته كسوا العاشوري انه المدربين اللي سبقوا الاطر الفني الجديد ما لقاوش ولا ما عرفوش كيفاش يستغلوه ولا يوظفوه وما نجحوش في انه توظيفه باش يعطي افضل ما عنده وذاك علاش هو ما كانش بيرفورمال مع المنتخب وبالنسبه لعمر الرقيق يقول زاد انه مع الناخب الوطني السابق سامي الطرابلسي راهو مش صحيح انه انا رفضت دعوه المنتخب وانه انا مانيش معناتها مانيش كيفاش نقولها الكلمه ما نحبش نقولها كما هي معناتها بمخي انا باش ما نرفضش المنتخب
1: معناتها
0: مانيش جاحد ولا انا بمخي ثم معناتها مانيش انا ما عنديش مخ باش ما نرفضش المنتخب الوطني التونسي لكره القدم به خلينا نسمع شنو قال عمر رقيق ثم نسمع شنو قال العاشوري
3: Moi, j'ai rien contre l'ancien staff. J'ai rien contre eux, j'ai rien contre personne.
4: C'est lui qui a déclaré.
3: Oui, j'ai vu, mais je veux pas parler sur ça. Après, je pense que tout le monde sait, c'est quoi la vérité. J'ai pas besoin de parler. Je veux pas parler des trucs dans le passé, mais bon, je suis pas fou quand même. Je vais pas dire non pour ton équipe nationale. C'est pas une question, ça. Qui va dire non un jour pour l'équipe nationale? Ici, si tu peux ou réfléchir toi-même, tu vas voir. J'ai pas envie de parler de ça. C'est le passé.
5: Il y a eu beaucoup d'attentes autour de moi. J'ai pas forcément réussi à répondre présent en sélection. Donc, je pense que j'ai besoin de me concentrer et de donner le meilleur de moi-même. Peu importe le résultat, vraiment, je veux vraiment réussir à donner le meilleur de moi-même. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est peut-être aussi pour ça que les performances, elles sont pas encore à la hauteur. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que je suis un peu bloqué. Mais j'espère que avec les prochains matchs, là, il y a un nouveau staff. J'espère pouvoir être mis dans des conditions puissent me permettre de m'exprimer parce que honnêtement ça n'a pas toujours été le cas.
0: هذا بالنسبة للعاشوري وكذلك عمر الرقيق العاشوري شنو يقول؟ يقول نتفاهم غضب التوانسة خاطر ما وريتش حاجة كبيرة في المنتخب إن شاء الله مع الستاف الجديد المدرب الجديد يعرف فيش يستغني لأنه هذا ما صارش في السابق وبالنسبة لعمر خيق وتصريح سامي تربلسي في شأنه خاطئ، ما ثماش واحد بمخه يرفض يلعب مع المنتخب. وكأنه عندنا ثقافة اليوم جديد يا رابح في تونس، معناتها اليوم زاد تو دي بون كلام عمر خيق صحيح ولا غلط، لأنه زاد حتى الناخب الوطني السابق عنده وثائق وعنده كوفوكاسيون وبعثه وغيره. وعليش احنا الملاعبي ديما وقت يجي كلكو سوا هذوما ولا غيرهم يلقى ستاف جديد وغيره ديريكتو مو اي مش مشكل نحفظه في الستاف اللي قبله ولا الستاف اللي قبل قبله، فهمت؟ وستاف هو اللي ما عرفش يخرج مني انا اللاعب الفذ القهار اللي نجم نعمل كل شيء، وفهمت ان شاء الله في جديد كيف اللي عنا شويه لوم زائد يكون على ستاف القديم كسوا اللاعبين هذم ولا غيرهم. راهو
1: والنجم يكون صحيح، النجم يكون صحيح انه بتاتر التوظيف ما كانش على احسن ما يرى، بتاتر زاد كيف كيف الملاعبين هذوما حسوا رواحهم ما لقاوش الحظ نتاعهم كيما يلزم بتاتر من عش. انا ما عنديش معلومه ثابته، خاطر اليوم اكثر واحد ينجم ياكد ولا ينفي هو المدرب الوطني السابق ولا المدربين اللي خدموا قبل، ما هما ينجموا ياكدوا الكلام هذا ولا ينفيه. انا ما عنديش، مانيش عايش معاهم في المنتخب، لكن كي ملاعب يخرج يتكلم ويقول انا ماذا بيا توظفوني خير من هكاك، بتاتر زاد كيف كيف ما عرفناش نستغلوا لي كاليتي. خاطر وقت اللي نحكيوا على عاشوري ولا نحكيوا على عمر رقيق نحكيوا على ملاعبيه عندهم تالون موجود، عاشوري من الملاعبيه اللي كل مدرب يتمنى يكون عنده ملاعبي في قيمه العاشوري. احنا بدا بعد ساعات اون بوز لا كيستيون، نقولوا كيفاش الملاعب هذا الروندمون نتاعو ماهوش بارابور للبرفورمانس اللي قاعد يعمل فيها في جمعيته، مش قاعد نشوفه فيها كيما يلزم. يمكن التوظيف مش في كيف كيف، زاد ما يشوف حس الملاعب بيدو مش مرتاح. هذاك الفرق راه ما بين بعد ساعات. انا نذكر بكري في المداخله الاولانيه قلت لك بعد ساعات تعمل ريكروتمون تاع ملاعبي التوظيف نتاعو سواء مع المدرب سواء مع الجروب سواء مع الايفكتيف مع هذا كلهم، معناتها نجم يخليه يخرجوا احسن ما عندك، يخليوك تتعدى بجنب الحدث، يا ما تكونش بيرفورمان كيما انت لا تبدا تمشي ليكيب ناسيونال وماكش فرحان ولا ماكش ساتيسفي. هذا كله بون ينجم يظهر بون الحق نتاع ربي. يعني ديما فمش علاش نقول زاده بشيء يقولوا حاجات اللي هي بتاتر مش موجوده، زاده باش نبداو واضحين اليوم. انت باش تقول انت زعما على خاطر مشى المدرب
0: عمر رقيق سيبالوكا هو العاشوري قال انه ما وظفونيش كما يلزمهم يوظفوني باش يخرج منه الحاجات الباهيه، ان شاء الله مع ستاف جديد يعرف يوظفني اللي هذا ما كانش قبل. وينجم زاده تعله وعذر لانه العاشوري راهو ما ننساوش خذ برشا فرص مع المنتخب، ولعب على اليمين ولعب على اليسار ولعب دوزيام اتاكون ولعب تحت الاتاكون في بالي لعبنا في لي بوست. كل دكتور مانيش غلط،
1: انا ما عنديش ما عنديش برشا معطيات
0: وما عملش بيرفورمانس كبيره.
2: عندي نوتر في لانه دو كا توتالمون ديفيرون.
0: احنا نحكيو على لوكا انه كيف جبدوا الاطار الفني السابق، فهمت؟ اما هما دو كا ديفيرون،
2: دو كا توتالمون ديفيرون. كما قال لك ناصر كالو لاني نتاع عمر رقيق حتى واحد بينجم يحكي فيه. هذا الناخب وطني قال ما حبش يجي وقال لك لاني حبيت نجي وما
0: كل حد
2: كل واحد ولا فيرسون ديفيت نتاعو. كيما
0: ما تجوش تخوض فيه، ما عندكش
2: كيما كيما نرجع ونقول ركز معايا. نعديو مارشارير نرجعو لتالي، اريير مش اريال اريير نرجعو لتالي، صبري لموشي مع بن فرحات هو يقول قال لي ما حبش نجي وهو قال لي اني نحب نجي وما نديليش في اي حاجه. دونك اني ما نصدق الا مره كونسيرنال اي بن فرحات اني ريت اخوي
0: شريت
2: ريت ارساليات بعضهم، فهمتي؟ صبري لموشي بعضهم البوق قال له ويجا جيبوا لدك ويجا، قال له لا مش وقته خليني خمم. دونك ما ينجمش يخرج معاه.
0: انت ريتهم؟
2: اي ريت
0: واضح، خاطر ما عدامش هو
2: ما وراني ما عدام حد ماني ريتهم.
0: واضح قوي برشا الدكتور.
2: دونك النجم ناكد لي اي بن فرحات الوالد نتاعو قال له لا مانيش الانفيرانمون ما يسمحش ولي كونديسيون والعالم والدنيا، وخليني نوخر خطوه لتالي ونشوف اموري ونشوف ودي شنو يصلح به. دونك ما تجيش من بعد تحكي لنا حكايه معناها منطقطق سلام عليكم تيري بار لي شوفو وين يوضنك. هاي رقم واحد. رقم اثنين نجيو الكار تاع العاشوري قدم بالقديره عمل انتروديكسيون به، مش قدم في الكوره، في الكوره مازال نستنى
0: في الحديث تاع الكوره صح.
2: قدم في الحديث عمل انتروديكسيون به، نستناو مني برشا اني بجودي مش فرحان بروحي. صحيح. اني نحب نخدم باش نعطي ما خير، اني راني اليوم فهمني نحاول باش نقدم باش نتحسن وبوتيتر اكلي في الاخر تو بو مي الاستدراك كبر
0: عربي. انا راني خاطيني زادها
2: لا في الاخر
0: مش كل شيء مني
2: قلت لك، وفي الاخر بوتيتر ما حطونيش دون لي ميور كونديسيون سوسي ايتون نرجعوا توا لحكاية صبري اللموشي شو ما عليك نعملوا الرابطة دي ما نرجعوا دونك ما خلى نروحوا حتى عذر هذا اللي هو توا العاشوري في رواية أخرى بلغتنا العامية خرجوا راس راس
0: كرتوش على خير
2: ايه وفي الموضوع ما كنت قلت ما كنتش مرتاح ما خرجوش منك الزيت وتوا انت باش تعطي اخويا وبرصفاصل هاو الميدان
1: ايه
2: هاتوا لعبوك هاو الميدان واعطينا ما خير وقول لنا وين تحب تلعب في اشي حاجه دار لي اكثر منك باش مش نعمل معك واضح ولا مش واضح اللي علينا عملناه ولا
1: عملناه
2: وسيع عمر رقيق هذاك بيناته وبينات سي سامي والواحد نتاع
1: وستاف نتاع ما نجموش ما نجمش
2: حنحكي معناها توتي كيستيون دو كريديبيليتي هذه هي الكلمه انا عارفوش
0: مصداقيه خلينا نحكيو على نيس نيس الفرنسي تسكر الموضوع هو نيس طول معنا الموضوع
2: يلعب الليلة
0: طول معنا موضوع نيس وعلي العابد دونك كومينيكي من نيس الفرنسي ساسفوها انه ثم اشكال ساسفوها انه نيس عمل كل السبل استعمل كل السبل باش
2: يلطف شويه
0: راهو الكومينيكي الطف لا سي بون وقتها معناتها لو مالي في بالنسبه لي لهم معاش نجمو معناتها وبعد يعملوا تسريبات
2: اسخن شويه
0: معناتها تسريبات في الليكيب وتسريبات في الريم سي سبور وانه باش نعاقبوا اللاعب اي بوي يعطوا كومينيكي ولا وسايبوا اللاعب ما نجموش يعاقبوا خاطر القانون الفيفا واضح اللاعب ديجا
2: في بلاد
0: ديجا اللاعب الماتش الاول اللي لعبوا راه نورمالمون يكون مع المنتخب دونك كيف لعب المباراه الاولى المباراه الثانيه اوتوماتيكمون موجود في تونس هما بالنسبه للجمهور منيس يقولوا اللاعب حب يكمل حتى المباراه الثانيه ولكن مطالب انه يروح لتونس لانه زاد عنده فيزا يقدر يمشي لامريكا وناكد لك معلومه انه علي العابدي حب يلعب حتى المباراه الثانيه مع فريقه وسيتوتا في نورمال اللي تحكيت فيه انت الموضوع ديجا قبل العيد نهار الوقفه انه اللاعب اكيد مخه مع فريقه عم يجيب بين ليك 1 وليك 2 لانه منتخب شهر وشهر ونص ويوفى كل شيء من بعد باش يرجع راه عنده عام كامل مع فريقه
2: فما حاجه
0: فما فرق
2: اخرى
0: تلعب في رابطه اولى ورابطه ثانيه
2: فما حاجه اخرى فما انتماء زد تحس اللي علي العابدي عنده انتماء كبير
1: فريق
2: فما لاعبين يسمحوا لي كلمه يسون فوت فابال وفما لاعبين عنده وفاء وانتماء للجمعيه حتى كان هو انترناسيونال ولا ايترانجي وعنده بلوز او موان اون غراتيتود فيزافي من الجماهير خاطر جماهير
1: نحبهم لاعبين
2: هذوما معناها بدمهم وسخان معناها
0: هو راه مش كانوا يغيب بوداوي نتاع الجزائر
2: اما جماهير
0: مصاب بوداوي مصاب
2: اما جماهير نيس راه مش عاقلين برشا برشا راه باش نتوما متفاهمين معناها بتاتر زاد يعمل الكيكة باش يتجنب المشاكل وسي
0: هذا كيف الناخب الوطني امبارح معناها مش نعدي ولا تصريح قال تفاجات بتسريب وخبر الاشاعه نتاع انه معناتها مصاب
1: مستوري
0: المستوري وغيره باركونت رحنا راه والله معناتها بارفوا معناتها احنا عملنا اتصالاتنا معناتها حتى مسؤولين في المكتب الجامعي يقول لك الملاعب راه مصاب وباش يجي ويعمل التيست نتاعو ميديكال غدوه
1: واذا كانوا
0: نحكي
1: لحظه وانا شقلت
0: نحكي لك اعضاء مكتب جامعي راه مانيش باش نسمي هكا مانيش باش نسمي هكا اعضاء مكتب جامعي يقول له غدوه مش يعمل تيست فيزيك مش يعمل تيست ميديكال وان شاء الله لاباس اذا كانوا مش لاباس انا مش نعوضوه معناتها موضوع انه خروج المستوري انا تفاجات ككريم مقني الحقيقه كاعلامي تفاجات من تفاجؤ الناخب الوطني خاطر الناخب الوطني قال لك تفاجات الملاعب جاء بعث لي ميساج قال لي راني لاباس ويتريناكم تشوفوا فيه لاباس دونك احنا اللي تفاجئنا من تفاجؤ الناخب الوطني اما راهو الانفورماسيون والمعلومه خرجت وما خرجتش الريمير من برا مالوريزمون من الداخل
1: بون
0: على غالب معناتها
1: انا بالنسبه
0: بعد ما احنا عملنا اتصالات وقالوا لنا راهو غدو يعمل تيست ميديكال ولا انفورماسيون
1: انا باش نبني على الكلام تاع المدرب الوطني اللي قالوا والملاعب يبعث ميساج وقال مانيش مضروب وبالنسبه لي انا او اي ملاعب يدخل الكيب ناسيونال بعد ما يجي في تربص نتاع كاس العالم يعمل فيزيت ميديكال معناتها بصفه عامه يمشي للإطار الطبي باش يشوفوا كان عنده شي حاجات صغيره عنده شي مشاكل صغيره هذه عادي راهو في كل استاجات الكبار يصير هذه حاجه عاديه برشا انا بالنسبه لي انا النقطه تتعدى وتجاوزناها بالنسبه لي انا وقت اللي المدرب قال انا حشتي بيه وما في بديش بيه بلسي وبالنسبه لي هو قال لك هبطي ترينا نورمال وعادي وحتى كان فما وجاي عاديين فماش ملاعب تاع كره ما عندوش دي بتي بابا كيما يسميوها وجاي
2: بي بي بي
1: بابا جون بيير بابا
0: المفيد هو لاباس
1: معناتها مهم هو لاباس وصحته لاباس
0: ان شاء الله ينفع المنتخب الوطني
2: اما لا ريبونس تاعو به طفى الحريقه وسكر برنامج
0: في هذه حلوه في هذه سكر مواضيع الكل
2: اسمع الفرنساوي
0: احنا من حقنا نتفاسقوا
2: الفرنساوي يقول لك بوتي اون توش
0: الركبي
2: كيوحل
1: وحل في التوش
0: سكر مواضيع دكتور اما انت كيف تتواصل مع المكتب الجامعي يقول لك راهو موسى بورودا باش نتقابلوا
2: عندك
0: عندك نتفاجئوا من حقنا نتفاجئوا من تفاجئ الناخب الوطني
2: حقك
0: هذاك
2: اما باهي اما باهي كوم ريبونس باهي
0: لا ريبونس حلوه
1: سكر بها الموضوع
0: ما بها اللاعب نتاعو
1: سكر الموضوع
0: وخلى اللاعب يكونسونتري فقط في الكره وهذا هو يلا الاخبار وراجعين معكم في داتا فوت متواصلين الخمسه نتاع العشيه
4: داتا فوت بوبليسيتي
6: عيد العلوش انا نحبه برشا تعرفوش علاش على خط نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي
7: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002 في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير
6: عيدكم مبروك
4: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الرابعة ديوان اف ام. عسلمة. قروض السكان تسجل تراجعا بنحو 82 مليون دينار، حيث انخفضت من 13.388 مليار دينار في ديسمبر 25 و2000 إلى 13.306 مليار دينار في مارس 26 و2000. وتستأثر هذه القروض بالحصة الأكبر من إجمالية التمويلات المصرفية للأفراد وفقا للبيانات التي نشرها البنك المركزي. ووفقا للبيانات ذاتها، فقد انخفضت القروض الموجهة لتهيئة المساكن بدورها لتصل إلى 11.152 مليار دينار بنهاية الثلاثية الأول من هذا العام، مقارنة ب 11.263 مليار دينار في ديسمبر 25 و2000، مسجلة تراجعا بقيمة 111 مليون دينار. التمور تشهد زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 25 و2026 و2000، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، إذ بلغت 113 ألف طن، منها 83.9% من صنف دجلة النور وفق ما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة اليوم. وحسب المصدر ذاته، فقد سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6%، إذ قدرت ب 725.6 مليون دينار، 93.8% منها متأتية من صادرات دجلة النور. وبخصوص الوجهات، استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 47.5%، تليه آسيا بنسبة 21.4%، ثم أفريقيا بنسبة 19.9%. وخلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم، كان المغرب أول مستورد للتمور التونسية بنسبة 14.6% من الكميات المصدرة، تليه إيطاليا بنسبة 12.1%، ثم ألمانيا بنسبة 10.4%. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم رفع الحصار البحري على إيران رغم الحديث عن اتفاق محتمل مع طهران. ومن جهته، رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قليباف يقول إن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة، مضيفا أن المنتصر في أي اتفاق هو من يكون مستعدا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي له. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إنه بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي مضيق هرمز وإدارته مستقبلا، وذلك في إطار مسؤولياتهما السيادية والقانون الدولي. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد حذر أمس عمان من أن واشنطن ستستهدف بقوة أي اتجاهة متورطة في تسهيل فرض رسوم عبور على مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عوني يؤكد في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله والكيان المحتل، معتبرا أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادا مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق داتافود.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت، نحكيه على نهائي كاس تونس لكرة القدم، كمان ديبال المنتخب، وما زلنا مش نحكيه برشا منتخب راه تباعا في انتظار استكمال الموسم الرياضي في تونس. عندنا البراج متاع الرابطة الثانية غدوة، وعندنا كذلك مباراة لابيل متاع الرابطة الثانية، من بطل الرابطة المحترفة الثانية حاليا تدور المباراة، مع شوية نعطيكم الريزولتات بالنسبة للمباراة هذه، وكيف كيف عنا نهاية كاس تونس لكرة القدم بين الترجيين، الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيتي. بالتالي شاء الله بارتير من نهار الاثنين، دونك صفر مقابل صفر بين حمام سوسة تقدم سقيط الدير، انطلاقة من نهار الاثنين ان شاء الله. تبع مش نحكيو على المنتخبات، مش نقدموا المنتخبات اللي يواجهوا منتخبنا الوطني التونسي، عديد التقارير عديد المفاجئات، مش كنت تغطية خاصة جدا ما قبل وأثناء كأس العالم، مش تتمتع إن شاء الله بكأس العالم عبر ديوان فام. يلا نحكي على نهائي كأس تونس لكرة القدم في بوان ديبا.
0: بوان ديبا
1: بوان ديبا يا دكتور، مش نحكي على نهائي كأس تونس لكرة القدم، ولو أنه أنت حسيتك مضيع شوية كرة القدم المحلية، لأنه عندك لانه في العيد ومن قبل العيد بنهارين ثلاثه، دونك توعدت الناس بالجروب
2: موجود،
1: الجروب حاول تعمله بنيميرو اخر تخو بيس يعني غوكا، والله يا ما مش مفاجئك انا تو بتاخذ لنا بيس وتعمل لنا فيها واتساب والبيس هذيك تكون بيس ثانيه مش بيسك انت الاصليه،
2: وتنعطي على عاتقك انت الامور التقنيه.
1: لحظه عاد تو نحبك فهمني، ها معنا السناصر وتو قول لي عندك
3: كره محليه
1: يا خويا. الدكتور جمعة اللي فاتت حكيناش على كوب دي موند والارشيف وبدا يحضر من توا في كاس العالم، وبدا يحضر في كاس العالم من توا، جيمشي الناس قالوا دخلونا معاكم يا خويا في الجروب على كاس العالم وغيره، احنا بوركو با نشاركوا الناس في الموضوع هذا، تعمل لنا بيس تعمل لنا واتساب ودونك تنعطيو النيميرو هذايا نتاع الواتساب وجروب ويدخلوا فيه الناس الكل، وتنعطيو الجروب ويدخلوا فيه الناس الكل وتكون انت موجود فيه. لا تحط فيه الاخبار، هو كل مره يحط فيه حاجه معناتها الاخبار،
3: الاخبار
1: يبداو معناتها في ديزالمين كل مره يحطوا فيه الاخبار نتاع كاس العالم ونعيشوا جو كاس العالم، وخلي الناس زاده تتمتع وتعيش كما عايش انا مع الدكتور، لانه الدكتور عامل جروب فيه الجروب لحد الان فيه انا وياه ونيس عبد القادر بوجلبان وسته سبع اصحابك في بالي،
3: وحاتم ولادي
1: وحاتم ولاده ولاده ناسين اكثر منه زاد على فكره، ما عنده حتى فكره.
3: هذا نشوف العرض
1: يبعث لي في هولندا على ترشنو على سكاي على من انا مغدى بدا يعيش في المود تاع كاس العالم. نهرب بيك من غادي نجيك بيك لتونس،
3: مرحبا.
1: نهائي كاس تونس لكره القدم من هالحدا الترجيين، الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، كيف نشوفوا الباركور نتاع زوز فرق؟ باركور حقيقه ما كان سهل، انا فيه ما شويه بلوز او موان معناتها صعيبه، خاصه للترجي الجرجيسي، حتى الترجي الرياضي التونسي يلعب في المتلاوي مباراه على الورق مباراه صعبه، ولانه الترجي كان قبل البلاء الحسن في تلك المباراه، الترجي الجرجيسي مع سيابي مع سيسيس مع مستير. مع مستير في مستير، ومعظم المباريات كانت الاكستيريور مش حتى في جرجيس، وبالتالي ده المستحق للترجي الجرجيسي. هذا خلينا ننتظر نهائي مشوق بين الطرفين.
2: النهائي باش يكون ان شاء الله بلوز انديسي كو لو بونس برشا عباد، لانه الترجي الجرجيسي فريق محترم ومحترم جدا، فريق ورا اللي هو معناها فريق كاس، وسورتو النسخه نتاع السنه كما كنا نحكيهم بكري في الاوف، بعد ما عرف من بيريود هكا نتاع نيفو طاح شويه في اول معناها فاز روتور، إيسي روبري مع سيمشارك في الثمانية ماتشوات الأخرانين سبعة ماتشوات الأخرانين، وما غادي يكمل الباركور متاع الكوب، رجع فريق منظم برشا، رجع فريق بيان ارتيكولي في الدفاع، رجع فريق يخدم برشا سور لي كوتي، ورجع فريق يوجع برشا من فرصة اثنين يسجل لك، إضافة إلى حارس متميز كما الشرفي. دونك فريق اللي الترجي هذي التونسي لازمه يقرأ له ألف حساب، لأن وسط ميدان متكامل وسي بيان قصاب خلفة ظفلاوي المحرسي دولوتر كوتي الرحماني القدام، معناها فريق يوجع وفريق يعرف كيفاش يدافع وفريق إلي أون بلوك معناها تري كومباكت أون بلوك كي كوليس تري بيان، والحقيقة المدرب بعرف يخرج منهم لماكسيمو، وهما باش يكونوا مع الترجي الرياضي التونسي في أحسن بوزيسيون اللي تساعدهم. أول حاجة لا بوزيسيون فهمني متاع لاوتسايدر ما ما مش هما فافوري. وثاني حاجة يسان دون لا بوزيسيون كيما نقولوا في لغتنا معناها فهمتني متاع اللي حتى أوكاو إنها زم تسترى أبريتو إنها زم ضد الترجي وسلا بوزيسيون دي شاسي. وثالث حاجة اللي هما يحبوا يعاودوا الإكسبوا متاع 2005.
1: بتفعلوا معنا حمزة الشيقر يقول لي كريم المستوى نزل في درجة الجيسي وسط الموسم شهر رمضان والانتدابات ما زالوا ما همش حاضرين في
2: لا حتى قبل رمضان نجموا نأكدوا له السي حمزة اللي قبل رمضان
1: يقول لك الانتدابات الشتوية ما كانتش جاهزة بدنيا ما كانتش حاضرة ديكو بديوا النورمال مو يكونوا جاهزين بدنيا جينا شهر رمضان دونك درجة الجيسي إلا بعد شهر رمضان باش بدأ يروبوندي من الأول جديد
2: على حساب هذا معناه نحيو شهر جانفي وشهر فيفري اللي في رمضان ومارس ونرجعوا نلعبوا كنا بارتير من 25 مارس دونك اللي يعمل في شامبيونا يعرف روحه عنده شهرين ونص فيهم ديبو متاع ميركاتو الشتوي وفيهم رمضان. تحية صديقنا حمزة من بيركولو أونكور فوا. لكن اليوم ضرب الكشف اللي كونوا الترجي جرجيس فريق تري تري بيان ستركتوري على المستوى الإداري على المستوى المادي وسي كما قال لك ناصر
1: يعرفوا يبيعوا
2: يعرفوا يبيعوا ويعرفوا يشريوا سيرتو كي تشري برخيص اوتوماتيكما بعد باللي باش تبيع ديما رابح وتعرف تعوض وحتى كان لا قدر الله ما مشاش اللاعب ماكش باش تخسر حاجه كبيره اوتوماتيكما تو فوار دو تروا شوا اخرين فهمني سبورتيف نحكي دونك يعطيهم الصحه برافو عليهم عنده مدرب مقتدر وعنده كونيسونس كبيره وهو
1: كان مش كان اللاعبين الاجانب خاطر تو بعد الشهر باش نرجع لكم حتى اللاعبين التوانسه وفي كل موسم الترجي الجرجيسي نلقاو لاعب اثنين يبرز وسط الموسم وخاصه في صناعه اللعبه
2: وي. داو نحكي على الترجي التونسي هو كل ترجي
1: يعني جايين الترجي
2: الاسنه زوز ترجيات
1: مادام كنتي بجرجيس باش نكملوا مع جرجيس لانه حتى في صناعة اللعب عندهم سنة الموسم الماضي كنا نحكيه على الولايد اللي مشى للترجي التونسي مش جبري يونس
2: راشد
1: سنة نحكيه على لاعب آخر في وسط الميدان اللي هو لاعب أشرف بضيف اللي الحقيقة اللي كيدخل دوزيميتون معناتها الحقيقة كيف تشوفه في الترام لاعب تالونتيو على الآخر معناتها كتوجدوا بالك الوقفة تريز إليغون معناتها في لعبه ومعناتها ممتاز جدا وفي كل مرة الترجي الجرجيسي قاعد يبهرنا مش فقط بانتدابته تاع اللاعبين الأجانب حتى باللاعبين المحليين اللي قاعدين يبرزوا. يلا على كل مش جاوبنا على النقطة هذه ناصر بعد الفاصلة.
0: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فواياج تجمع الفن الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس شمس الدين باشا فهمي الرياحي مايا مصطفى الدلاجي زينة القصرينية والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد عرض فرجوي ضخم موسيقى فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.ان. داتا فوت
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية نحكيه على الترجي الرياضي الجرجيسي. ناصر قلت مش فقط الانتدابات الأجانب ولكن حتى اللاعبين المحليين اللاعبين توانسة قاعد ينجح فيهم الترجي الجرجيسي.
3: أنا أقول لك حاجة بالنسبة لي أنا أكثر حاجة نجح فيها الترجي الجرجيسي هو انتداب المدرب مشارك اللي هو برجع الإيدنتيتي بتاع الفريق رجع هوية الترجي الجرجيسي اللي تفقدت في وقت من الأوقات. يمكن زادة كما كان يحكي حمزة بالنسبة لي أنا يمكن فما بعض الملاعبين ما كانوا مش حاضرين بدنين 100% لكن المدرب رجع فيهم الروح رجع عطالي سبريم تاعو عطالي تاد سبريم تاعو خاطر راهو في وقت من الأوقات ما عقلناش ترج زرزيس راهو في وقت من الأوقات ترج زرزيس ولا فرق سهلة المنال فقدت الصلابة اللي كانت موجودة في العامين الأخرانين وظالي كان فما حاجة تحسب المسؤولية ترج زرزيس هي كيفية انتداب المدرب متاعهم كيفاش تم اختيار الاسم بتاع مشارك في المرحلة هذيك بالذات نعتبر معناتها حاجة مفيدة برشا انه الناس تعرف تخدم ان الناس كيما قبل جات لنسبو جلبان وعطاته الفرصة كاملة وشفنا التطور اللي صار مع نسبو جلبان والفريق كيفاش ولا من الفرق وهو ديما من فريق من فرق كبرى، لكن كان منافس شرس في البطولة وتحصل على نتائج إيجابية.
1: لا وأنيس أعطى إضافة للترجي الجرجيسي، وحتى الترجي الجرجيسي أعطى إضافة لأنيس بوجلبان لنولى سيليكسونير تواك في ليفانتروا وغيره، معناتها الترجي الجرجيسي تعطي فرصة مش فقط للمدربين ومش اللاعبين، حتى المدربين معناتها اللي يمروا عبر الترجي الجرجيس يعملوا باركور.
3: ورا فريق سامباتيك برشا تاع زرزيس، معناتها هاري زرزيس وفريق زرزيس وكمسؤولين، وانا مش في مده مش بعيده برشا قابلت الرئيس الحق شخصيا وقالت لي دي معاه حديث نتاع 4 ساعة 4 دراج، الراجل مستوى عالي برشا الحق نتاع ربي
1: بالحق. معناتها ناصر انه للملاعبيه حتى قبلها كيفاش مش مشيو اعارات وانت كنت مسؤول يبداو تعاركوا شكون يمشي ترجي جرجيس لعبت كل حتى لعب في جرجيس.
3: اي بالطبيعه بالطبيعه راهو
1: معناتها كي تجي الملاعبيه عندك 3 4 ملاعبيه اسمعني عندك جرجيس مثلا اكس ايكغيك زد كلها تحب تمشي تلعب في جرجيس.
3: اي فما برشا ملاعبيه يقول لك انا كان مش سايبني بري نمشي لجرجيس نمشي للجمعيه الفلانيه، انا فما اختيارات لكن برشا نسبه مئويه من الملاعبيه يقول لك نمشي نلعب خاطر ماك تعرف زاد الامبيونس جينيرال يقول لك نمشي الفريق اللي هو نعرفه عنده امكانيات الامبيونس زاد بصفه عامه العيشه في البلاد العباد كلها معناتها الاجواء بالرغم احنا تونس كلها مالية باهيين وتونس الكل معناتها ما
1: هي جرجيس يستطابوا فيها
3: لكن العيش. فيها البلاد يطيبوا فيها العيش وفيها مسؤولين. انا واحد من الناس كي كنت نمشي نلعب في ترج جرجيس ما تلقاش حتى اشكال حق نتاع ربي باش تبدا نبداو واضحين. بالنسبه لي انا اليوم ترج جرجيس اللي قاعد يعمل فيه مهم برشا وصوله للدور النهائي وازاحته خاصه نحكي على ازاحته النادي الصفاقسي في دور نصف نهائي هذا نعتبر انجاز مهم وحاجة مهمة برشا في كرة القدم وهذا ما يخلي ترج جرجيس وصوله للدور النهائي كان باستحقاق واستحقاق ما فيش حتى كلام.
1: يعني مساج في نفس الإطار كنا نحكي فيه يقول عصام المرديسي مشى جرجيس ورجع
3: وحتى زبير سيف
1: زبير سيف
3: مشى جرجيس ورجع ما واحد مشى جرجيس
1: وبعد نجحوا أنت تمبري وبعد نجحوا دونك هذاك علاش قلت لك برشا ناس يتعاركوا إنه الملاعبية حبوا يمشيوا يقول لك يا إعارة خويا نمشي لجرجيس وما نمشيش لبلاصة أخرى.
3: كي مشاو لجرجيس ورجعوا عملوا عام ورجعوا رجعوا بتدسبري أخرى وكانت لهم بعد عندهم واقع كبير في النادي الصفاقسي الحق متعرف.
1: باه نمشي للترجي الرياضي التونسي تقريبا ما عندوش غيابات الترجي الرياضي التونسي بار كونتر يسترجع زادا كسيل أبو عالي اللي باش يكون موجود في المباراة هذه مباراة إنقاذ الموسم بالنسبة للترجي.
2: مباراة تدارك لأن يعني مباراة الحقيقة للترجي لازم يبرهن فيها اللي هو رجع افيك دو ميور زامبيسيون مع المدرب براكوني ضد فريق صعب الميراث كما كنا نحكيه فريق ما ربحوش ترجي 2-2 في رادس الى ايتي براتيكمون لان دي ماتش لي بلو ديفيسيل في كل بيريود هذيك بعد الخروج من الشامبيونز ليغ. ترجي سور اون بونت اسوندانت باهي قاعد ينتصر قاعد يترشح بون الاداء يا خو يعطي في اللي معناه فما انستابيليتي في الجروب وفما لاعبين ادائهم متفاوت لكن اليوم ترجي التونسي عنده تو لي زارغومون باش يربح ويتوج بالكاس. اليوم مدرب يعرف كيفاش يوقف ملاعبيته، مدرب ما يتفلسفش برشا، فريق اللي براتيكمون رجع يكربوري با 100% مي او موان لو نيسيسير مينيموم باش بور ردوني لو بلازون والهيبه نتاع الجمعيه. وسط ميدان رجع بلوز اوفنسيف رفيعه الى بري ليرين وما ننساوش
3: عبد الرحمن كوناتي
2: اوسي كوناتي رفيعه كوناتي جبالي براتيكمون في الوسط اللي هو معناه تريو تريز اوفنسيف قدام دانو رجع يماركي اون بلوس من الرول ابيتويل نتاعو بوعاليا يرجع اوسي سات ظهر لي موجود زاد كيف كيف معناها اللي شوا كل موجودين ديارا زاد كيف كيف براتيكمون لعب ترجي كل ماتشات الاخرانيين تاع الكوب يربو سور لوي دونك براكوني عنده تو لي زاتو
1: مقود جرجيس راهي في وسط الميدان
2: وي وي
1: دونك اليوم وسط ميدان هجومي بالنسبه للترجي وي اما قوه الترجي الجرجيسي حسب اخر مباراه كنت في الملعب وشفت الحقيقه ملاعبيه دي جوار دو تاي دي جوار دو تاي يلعب 4 ملاعبيه في الوسط كيف جنبي طارق سالم قال يلعب 4 بيفوات
2: 3-4-2-1
1: يلعب 4 بيفوات قال فريمون يسكروا الوسط معناتها فريق منظم ومحترم جدا في وسط الميدان.
2: فما دو كادو فيجور يا تعمل كيما محمد الكوكي تو دي ناتور جمعيتك وتخرج من لعبك انت وتزيد واحد اخر في الوسط خاطر قاري حساب ترجي جرجيس اكثر من اللي قاري حساب جمعيتك وهذا اللي صار في 6 دقيقه الاولانيه
1: تخسر
2: وتخسر وكان خير منك جرجيس كون لو فيو با يا تعمل كيما مسانسي عمل ترجي ما يقراش حساب لادفيرسير الدوميني انت وانت تشدو باش هو يقعد بلاكي للزاكسيوم تاعو ما نجمش يقلقك ويطلع لك اتسيتيرا بور سا اش لازمك كونديسيون فيزيك اوبتيمال لازمك اون بريزونس ساعه فهمتني سورتو تكتيك تعرف فاش تسكر مساحات في لا بروميير باس نتاعها تكنيكمون لازمك تكون فريمون انفايبل لازمك تغلط كل باس تخسرها 30 متر 40 متر ينجم يكنترك ويماركيل دونك اليوم الترجي عارف روحه شنو قادم امون افي بوست كما كنا نحكيوا عليه فوي كله فير لاتاك سا فا ايتر ان بوتي ريسك بوتيتر ينجم يدخل انتقا ولا حاجه
1: عليه علاش ما علاش ما وفقتش المصطلح نتاع انقاذ الموسم بالنسبه لي
2: بور ما مش انقاذ الموسم لانه بون ابري انقاذ الموسم الترجي
1: يعني خسرت لقب لقب لا ينقذ الموسم
2: ينقذ الموسم هو وي مي مي يفو با فوار كوم
1: ايتون لو خلينا نفكر حاجه
2: نكمل حاجه يفو با فوار الموسم تاع الترجي كوم اون كالاميتي معناها مش كارثه ابسولو باش نبداو متفاهمين ان يا مون افي الترجي لازم يهز الشامبيونا كل عام وتعرف رايي ونقولوا ونعاودوا خاطر جو سوي كيلكان دو براغماتيك عندك ستركتور عندك فلوس عندك اجانب عندك توانس ايغال تهز الشامبيونا ماتيماتيك ما هزيت الشامبيونا تتسمى ما وفقتش تبعني بالكدا لكن ترجي وصل يلعب شامبيونال لاخر دقيقه اخر سيكوندا وانهيك وتعب بالشامبيونز ليغ وصل دومي فينال شامبيونز ليغ وهذا لو بري ابيي هذا لو بري ابيي كي يخرجوا لك برشا لاعبين اون مي فورم لو بري ابيي كي يتلاولوا عليك المدربين وما تلقاش الحل لو بري ابيي كي ما تلقاش برشا لاعبين دو روشونج وانت تلعب احد وربع احد وربع احد وربع كيما حكينا المره فاتت مع سي مهدي فريخ لازمك تحضر روحك انت سيت في اون فاز اللي ما حضرتش روحك والا ما لقيتش لاعبين بيرفورمان صار شيء هذا خرجت من الشامبيونز ليغ دون فاسون اونوريفيك معناها دومي فينال كونتر سان داونز في لافريكا
1: اي مراو مش نمشي لك الناصر تو ميزابار
2: شنو
1: لا استنى ميزابار شنو هي الريزلتا نتاع نهائي كاس تونس راهو في نوادي اخرى تعمل دومي فينال تشامبيونز ليغ ثاني البطوله فيناليست كاس تونس قبل ما تلعب الفينال رام الناس فرحانه الا ترجي وهذا الفرق بين الترجي وبقيه النوادي راهو نوادي اخرى يبداو مش فرحانين تشامبيونز ليغ وفيناليست كاس تونس ودومي فينال تشامبيونز ليغ معناتها الناس الكل فرحانه زاد صحيح ولا غلط
3: انا بالنسبه لي انا صحيح على الاخر بالنسبه لي انا الترجي التونسي عليه ضغوطات كبيره لابد انه يتحصل على لقب اذا ما يتحصلش على لقب بالنسبه لي انا خيبه امل اخرى خاطر بالنسبه لجماهير الترجي تعتبر انها بتتحصل على البطوله بالارمادا نتاع الملاعبين اللي موجودين بالستابيليتي اللي نحكيوا عليها الترجي راكي اول موسم تبدا تحكي مع السيبورتير تاع الترجي بالنسبه لهم هم البطوله في التحصيل الحاصل معناتها بداوا واضحين معناتها كلاس دوزيام بلاس بالنسبه لهم هما خيبه امل كبيره باش بداوا هذايا واقع نحكيوا فيه نظرا للستابيليتي نحكيوا عليها والرصيد البشري وملاعبين اللي موجودين اليوم الترجي وصل في دومي فينال شامبيونز ليغ بطبيعه وعرفنا كيفيه وخاصه انه اليوم في الانكار دي فينال في الشامبيونز ليغ خارج الاهلي المصري
1: اللي كان اصعب خسر مع سان داونز
3: اللي كان اصعب مرسو بالنسبه لاحباء الترجي ان الاهلي المصري هو الفريق معناتها المنافس الشرس بالنسبة للترجي التونسي يقول لك كي نوصل نخرج الأهلي المصري بالتاريخ الرياضي متاعه ما عنديش الحق بالرغم انه فريق سان داونز فريق محترم وقاعد عنده 5-6 سنين يخدم في خدمه مزيانه برشا وكما كان يحكي الدوك الامكانيات والماديه موجوده الملاعبيه موجوده
1: فما حتى القرعه ما خدمتكش اليوم ترجي ترشحت الثانيه جاتها الاولى الاهلي وحتى كانت ترشحت الاولى كانت تجيها سان داونز
3: اي صحيح
1: حتى كانت ترشحت الاولى ديجا الاستاذ ماليان جات مع سان داونز في روماني الاخرين معناتها جاوا فرق تزيريه على ما فهمني ولا الفريق المغربي اللي عمل فينال فليزمو اسهل من الاهلي واسهل من سان داونز خاصه
3: لكن
1: انا جيت لقى روح الاهلي ثم سان
3: داونز انا نشادرك الراي انه الترجي التونسي مطالب باش يستحق باش يهز الكاس قدام ترجي زرزيس بالرغم ان المباراه مش تكون سهله ما نزمش نحكي وراك الكلام هذا باش نقول لك راه ترجي زرزيسي فريق سهل المنال وراه فريق عادي وفريق ترجي لازم يتعب برشا باش يهز التيتر مش باش يلعب ضد فريق باش يلعب ضد فريق محترم ومحترم للغايه وقلق برشا فرق وشفناه كيفاش ربح السي بي وشفناه كيفاش طيح السي اس اس
1: مستير
3: وكيفاش ربح مستير معناتها مش فريق عادي بالنسبه لي لكن الترجي في صورة ما يهزش اللقب بالنسبة خيبة أمل أخرى جديدة خاطر اليوم من الجماهير الترجي وموا ينقاذ الموسم أنه اليوم تمشي دومي فينال شامبيونز ليغ وتتعدى دوزيام في الشامبيونات وتلعب شامبيونز ليغ عم جي وتهز في نهاية الأمر كأس تونس، وكأني رمرمت الموسم، منعت شوية الموسم متاعك بالرغم كل احترام وكل التقدير لترجي زرزيس.
1: أما كيف تهز لقب يا دكتور؟ ثم معطي آخر مهم اللي هو لحظة، ثم سوبر كوب وثم روفانش مع كلوب أفريكا، هذا مهم جدا حتى جماهيريا وغيره. وثم الأهم بالنسبة للمدرب الحالي للترجي الرياضي التونسي، الفوز بلقب الكاس يعطيه دي شانس انه نجم يكون هو المدرب القادم للترجي الموسم القادم.
2: صحيح صحيح، وهذا
1: وقت يولي
2: لا كيسيون كي فاش
1: المباراة العاشرة والفوز العاشر على التوالي.
2: بار الثامنة
1: عمل 8 ولا 9 والله
2: الثامنة عنده
1: 7 يولي الثامنة، يولي مباراة الثامنة والفوز الثامنة على التوالي، يتوج في المسابقة الوحيدة اللي هو كان فيها مدرب اول هي كاس تونس.
2: صحيح،
1: وبالتالي يحط الروح والديسانس انه نجم يكون، اذا كان شاد 8 ماتشات ربحهم 8 وهز الكاس، يقول لك بوركو با
2: نسمع فراوي يتوج الكاس. كلامك ما لوجيك ومعقول برشا. الماتش اللي لعبوا في الشامبيونا باش يعدي الترجي في الشامبيونز ليج ربحوا بنغردين، والماتش اللي لعبوا في الشامبيونز ليج باش يعدي الترجي الكارد فينال ربحوا. ما هو شد بيترو اتليتي
1: لي زونجو الكبار الكل لعبوا مو.
2: المهمات اللي عطيتهم له نجح فيهم،
1: واللي هو مهمات مهم سهله
2: با، وكان زاد مدرب نتاع لوبيتو كان ماني شغالت ولا وفريق.
1: دونك فرصه بالنسبه للمدرب اسمه يستغلها حسب رايك؟
2: فرصه اللي هو، لكن ابري التقييم باش يصير من عند المدير الرياضي او المسؤول فرع كره قدم اللي هو شكري الوير، وايضا مع رئيس النادي بعد.
1: شوف شي انه ثم احراج لو يتوج الترجي باللقب، ثم احراج اليوم حتى انك مش تنحي براكوني ولا مش تجيب مدرب اخر.
2: ايه ما فماش احراج،
1: اللهم تجيب اسم كبير.
2: كان انت اغزر كريم تو دي بون، احنا ديما نقولوا مع ناصر هنا ومع الاولاد وكل شيء، شنو هي الفيزيون؟ تو دي بون اسكو الفيزيون تاعك باش تجيب كاليبر كبير مدرب تعرف روحك على شنو قادم. تو فا تونجاجي معاه في برشا فلوس
1: 300 مليون في الشهر،
2: سي با توجور راهو فهمتي كان دو كوز، معناها ماكش باش تنجح ديما. راه نجم تجيبو كيما تنجم تجيب واحد مش غالي برشا وينجح،
1: كيما ديما تجيب واحد غالي وما ينجحش كيما الاهلي المصري.
2: صحيح مثلا، دونك اوتون هو براكوني هيك ولا هيك عقده مازال متواصل في الترجي.
1: صحيح،
2: وباش يقعد يخدم في لا فورماسيون دي جون وديريكتور تكنيك ادجوان كان في باليش. كان في بالي سمحوني، معناها هو كان زاد ادجوان في السينيور. ما نعرفش اسكو هو كومون يفون بونسي. اول حاجه كيما كنت تحكي انت كريم سي تري امبورطون، التتويج من عدمه هسه توج حكايه، ما توش ما عندك
1: موضوع اخر،
2: ما عندك حتى شانس براتيكمون دو فيغوري.
3: وتجم زاد تتوج وما تكونش انت راجل مرحله،
2: يقولوا لك ارجع البلاستر،
3: تجم تكون ماكش راجل مرحله. خاطر هو تو انا اللي بالنسبه لي انا، احنا تو حسب تفكير وحسب التجربه الصغيره نتاعي، شكري الوعر ولا سيد حمدي المدب ولا شكون اللي قاعده تو تشرف على الفريق، بالنسبه لي هو عطيه نهايه موسم تكون ممتاز، حاول باش يتحصل على لقب.
1: ومن بعد لي كل حاجه
3: بعد كل شيء تو نحطه على الطاوله وناخذ الوقت الكافي باش النجم نتشاور.
1: كنت سالتك من الاربع ماتشات الاولى نتاع براكوني، قلت لي كمل تو وصلنا لسبعة، بالطبيعه ما زلت في نفس
3: الفكره. بابا باش يكمل حتى الفان سيزون، ومن بعد يجي نقول لك يا كريم
1: لا لا نحكيو على سيزون جديده.
3: نقول لك يا كريم راه فما فرق، سني رفيق نفس السؤال.
1: انت كنت مدير رياضي، معناتها حسب ما تشوف الترجي لو يتوج ببراكوني، انت لو كنت مسؤول تحافظ عليه المدرب هذا ويزيد الدعم وبعض الانتدابات وغيره للمنافسه على الالقاب المحليه والقاريه الموسم القادم، ولا قل له انا جديد، انا مسؤول جديد كما شكري الواحد، نجيب مدرب جديد وانتدابات و وسادي بون ننجح ولا ما ننجحش كيما مع براكوني؟ سادي بون تنجح ولا زادا؟
3: انا بالنسبه لي انا وقت اللي نشوف الارقام نقول نخلي، لكن الفرق بيني انا وبين شكري الواعر وما بين الناس اللي تشرف على الترجي ولا رئيس الترجي، الخدمه في لونطريمون كيفاش، في الفيستير كيفاش، قابليه الملاعبيه في ليسونسي اونطريمون كيفاش، ليفولوسيون تاع ليكيب، هذا الكل احنا ما نجموش نشوفوه كريم، راهو لا انا لا انت لا صادق نجم نشوفوه، ما نجم نشوفوك الناس اللي تشرف على الفريق اللي نحن انا نحكم على التصوير.
1: لا الترجي عنده تجارب ناجحه مع معين مع كذا،
3: انا بالنسبه معين با عمل عمل عمل كارير في الترجي ما عمله حتى مدرب هز دوشون دي سويت
1: خذها دومي فينال على خارج بني يحيى
3: و... سنين
1: وكمل بعد هز
3: معين غير 3 سنين قاعد جوا
1: خدم مع فوزي وخدم مع خالد
3: خدم مع فوزي نذكر وخدم مع خالد بعد
1: جوا
3: وبعد خذها على خالد
1: نحكي لك انه ترجي من نوع اللي يعطي الفرصه
2: توت لي زيبوتيز كلهم كريم توت لي زيبوتيز ديما نحكيو في الايبوتيز اللي هو ربح ساعة قد كان خسر ما عنده حتى شانس
1: موضوع اخر ذاك
2: كان خسر في كوب ما عنده حتى شانس
3: ماش موجود
2: ماش موجود توت لي زيبوتيز دوافت اتر اتودي اني نجم ناكد لك كان لي حوار مع شكري الواحد واكد لي قال لي ابارتير من البرومي جوان راهو باش نبداو صفحة جديدة في التقييم لاعبين واداريين ومسيري ومدربين كل كل كل بما فيه الاصناف الشاب كل
3: وانا مؤكد
2: معناها النجم اكد لك اللي
1: يقولوا لك دي ماتيو 2012 مع تشيلسي
2: دي ماتيو تشيلسي نحاو
1: مع تشيلسي معناتها مدرب مساعد فيه. مدرب مساعد نحاو مدرب الاول كمل هو هز بها تشامبيونز ليج الوحيده في تاريخ تشيلسي
2: لا هز تشيلسي بعد
1: الاولى

0: يحاول باش يخرج احسن ما فما من المجموعه اللي موجوده.
1: هذاك التصرف الراسي
0: كيفاهم يا سيدي، ما كانش يتصرف فتره ما اللي ما يعرف اللي ما عملش ما يعرفش كوره معناتها، يعني يجي يعمل حاجه اخرى معناتها مسؤول يجي يلقى الفريق ماشي اون بلاس عمل
2: هو شون بلاس كي جاي هو
0: كي جاي ليكيب ليكيب موجودين الملاعب
1: يا اخي ماهم شون بلاس يا ناصر
0: يا اخي سامحني يا اخي جاب ملاعبين من جمعيه من
1: هي ما كي جاي يلقاهم خارجين من نكسه كبيره من مشكله اللي هي
0: ايش عمل الملاعبين افكتيف موجود هو بيدو ولا
1: قلت لك يا ناصر فهمني كان ينجم هو يمشي في ثنيه اخرى إيه؟ يقول لك اكس ويغريغ وزيد جو نسيت با لاعبين مصغيرين جو سي با كوا ماهمش كانوا في المستوى جو لي زيكارت
0: اليوم ما يختلفوش زوز الكاليتي اللي موجوده في الترجي موجوده في حتى جماعه
1: ما نجمش الكاليتي وحدها بعد ساعات
0: ما نجمش شومبا وقتاش تحكي على
1: كاليتي بعد ساعات وقتاش ما تعملش
0: ناصر اي ها الكاليتي بيدا وصلته فينال اي ملاعبين بيدا قاعدين يربحوا تو
1: يا ناصر قلنا التصرف نتاعو هو الراسي باقي ماكش فاهم انت يعني جو تو كونتراري با قلت لك فما ايبوتيز اخرى
0: خليني نكمل
1: هو كان رزيني ما مشاش فيها
0: خليني نكمل فكرتي خاطر هذيك هذيك ابسط حاجه يلزم
3: يعمل بالنسبه له ناصر هذاك هو العادي
0: هذاك العادي ما مش ما ما
1: احنا نثمنوا في العادي
0: تي من وقتاش انا خليتنيش كمل الفكره قلت لك العادي انا بالنسبه لي انا انه هو الحاجه اللي باه خلى ليفيكتيف هذاك وحاول باش يكمل بي سيزون وقتاش شكر الواعر باش يحط الشخصيه نتاعو والبيرسوناليتي نتاع شكر الواعر
1: واحد جوا
0: وقت اللي من واحد جوا وقتها ينجم حتى المدرب كان يهز ويكون هو مش مقتنع به يقولك باش نجيب كلكا اللي حسب لي زيدي نتاعي انا وحسب طريقه تفكيري انا وحسب يشوف هو الترجي التمشي نتاع الرياضي كيفاش وهذا هو اللي باش يصير من بعد. اما انت تجي في نهايه الموسم وتلقى روحك مازالوا اربع خمسه ماتشات باش مبردي كل شيء
1: مش كل شيء حتى اون بارتي
0: ما ينجمش بالنسبه لي انا شهر من زمان لا باش يطلع ولا باش يهبط يكمل بالباهي وبالخايب ويحاول يخرج احسن ما يمكن مكسيمو. من الملاعبيه وبعد يقول لك في نهايه الموسم يا خويا وقتها نعمل ايش نحب وهذا هو هذا هو التمشي الصحيح.
3: اي برونوستيك
2: 2-1 للترجي هذا التونسي
0: انا نقول كيف 2-1 للترجي هذا التونسي
3: واضح. فاصل قصير ثم نتواصل.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الدياج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
1: ديما نفهم
2: صوتكم.

0: داتا فوت.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت، متواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. وقيت نحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي، عيد ميلاد 98 سنة البارح الناصر، تتويجات أمجاد ألقاب، الفترة الوردية والذهبية للناصر البدوي كانت مع النادي الرياضي الصفاقسي كمسير كلاعب، ألقاب كلاعب كمسير. نادي الصفاقسي بتاتر صحيح ما بديتش فيها، صحيح ما، ولكن البلاد هذه بصفة عامة صفاقس، انت واحد من الناس الحب اللي اعطته لك واللي غمرتك به واللي خليتك تستقر هوني وعائلتك هوني وصغارك هوني وبناتك وولدك هوني ومرتك تقري هوني واللي تعايش هوني، صحيح تخدم في تونس وكذا، ممكن خليك تريزة تشي بفريق واسمه النادي الصفاقسي. ملي كنت لاعب لين وصلت كمسؤول، انت ممكن من اكثر الناس اللي كبارتيكولي هكا في النادي الصفاقسي، اللي لاعب جا وتيم بحب الفريق وتغرم بحب الفريق واصبح ممكن يحب الفريق اكثر من برشا ناس اخرين من ابناء الجهه. ناصر بدوي شنو يقول للسياسات والجمهور السياسات والمسؤولية في هذا العيد ميلاد؟
2: أول حاجة نقول مبروك للفريق الكبير اسمه النادي الصفاقسي اللي حصل لي شرف في وقت من الأوقات أنه انتميت للعائلة الموسعة متاع النادي الصفاقسي لفريق نكون كل احترام والتقدير وكل محبة وكل كل الإخلاص للفريق هذا اللي أعطاني نعتبر أنا فرصة اللي نعتبرها عودة حياتني من جديد كرويا.

0: نحكي وقت اللي جيت انا من الترجي الرياضي التونسي للنادي الصفاقسي 94-95 عام الثنائي، كنت عامل اني بلونش في الترجي في الموسم اللي قبل. الحق متاع ربي من وقت انطلاقة كانت جديدة رياضيا، معناتها الحمد لله حاولنا باش نتوجوا باكثر ما يمكن الالقاب انا والمجموعة اللي كانت موجودة معايا لعبوا معايا ملاعبية كبار اللي لولاهم معناتها لا وصل للنادي الصفاقسي ولا انا توجت بالالقاب اللي تحصلنا عليهم، وضيعنا زاد برشا القاب بالرغم من الالقاب اللي تحصلنا عليهم. لكن النادي الصفاقسي ولاده النادي الصفاقسي فريق كبير، يزمك تعيش في صفاقس ويزمك تعاشر الصفاقسيه باش تنجم تعبر حبهم وشغفهم وانتمائهم للنادي الصفاقسي. وعشت انا المراحل الباهيه والصعيبه اللي عشت في صفاقس، وهذاك علاش انا من الحاجات اللي نبدا فرحان بها برشا وقت اللي نشوف الناس تخرج بالشارع بالالاف وبالملايين وبالمئات الالاف وبعشرات الالاف اللي كانوا موجودين. ونتذكر في 2013 الدخلة الشهيرة وقت اللي جبنا الكاس الإفريقية من تيبي مازامبي من الكونغو، والناس كانت موجودة من طريق تونس حتى البلاد صغار كبار على معناتها هذوما حاجات اللي ما ينجمش العبد ينساهم. عامة الدوبلي اللي كانت كل جمعة مباراة نهائي الدكتور نتذكر عامة الدوبلي كانت معناتها الكالندري وقتها تري سيري معناتها بيننا وبين المنافسين نتاعنا، كانت كل مباراة نلعبوها كانت مباراة نهائي بطولة بأتم معنى الكلمة. قعدنا 8-9 ماتشات الأخرانيين كانوا ديسيزيف، كل مباراة لابد النادي الصفاقسي ينتصر ونشوفوا لعبات في الشارع تخرج والحلمة عمل تكبر وعمل كبرت الحلمة. هذو ما حاجات برشا عشتهم في النادي الصفاقسي، كما عشت خيبة الأمل ضد الأهلي المصري اللي قعدت لي لوعة كبيرة في
1: وقتها. بديت تسير مثلا من الأول وقتها؟
0: أنا بديت تسير
1: 2004
0: لا بديت 2002 أول ما بدا سلاح الزحام
2: 2002 2003.
0: الحق بتاع ربي معناتها مبروك للنادي الصفاقسي، إن شاء الله مزيد من النجاح، إن شاء الله النادي الصفاقسي واحد النادي الصفاقسي نعرف أنا ويعرضوني في الشارع حلمهم الكبير انه النادي الصفاقسي يتوج بالشامبيونز ليج اللي قاعده ناقصه خزينه النادي. وان شاء الله انا متاكد النادي الصفاقسي ان شاء الله في القريب العاجل يرجع للمنصب هذا ويرجع
2: للمنصب. في سكه صحيحه تحصوا الفريق؟
0: كيفاش؟
2: تحصوا في سكه صحيحه تو؟
0: بدايه الحق نتاع ربي
2: ثم
0: بدايه اول السكه خاطر مازالت برشا خدمه تستنى. مسير راهو فريق باش تنجم تبنيه، راهو كريم الناس اللي ما تعرفش راهو باش تبني فريق وتحطهم بلاص ويبدا كومبيتيتيف وباش يبدا معناتها على الاقل 3-4 ميركاتو باش تنجم تحط الفريق ويوصل للمستوى العالي اللي يحبوه الصفاقسيه واللي يتمناوه. انا خويا نقول لكل الناس الكل اللي حابين النادي الصفاقسي اقفوا الجمعيه، راهي جمعيه معناتها ولاده، جمعيه كبيره، جمعيه ما نجم يعرف قيمتها كان اللي عاش فيها، وما نجم يعرف قيمه صفاقس كان اللي يعيش فيها.
2: هو راهو مش فقط اللي يعيش فيها، حتى اللي يزورها او كثير الزيارات اصبح
0: لا اللي اللي, اللي يعيش بو انت والصادق كيف ولا معناتها فرص انه جاي يجي لصفاقس برشا
2: والناس يحكيوا معاه برشا
0: هو بده تحسه ولا عنده برشا حنين لصفاقس. اما انا على الاقل علاش نقول هكا، يمكن مش على خاطر باش نزيد على الصادق، اما انا على خاطر عشت من قريب من العمق.
2: لا انت وسطها
0: كي تسير في وسطها وتعيش الخايبه والصعيبه والواحد راهو فما احساس كبير برشا.
2: تطبعت بالوانها سي
0: بون الحمد لله
2: تطبعت بالوانها كلاعب
0: وكمسير. سيرتمون نجحنا في حاجات، سيرتمون ما نجحناش في حاجات، لكن واحد اجتهد وحاول. ان شاء الله النادي الصفاقسي يرجع مكانه الطبيعي والمكان اللي يتمنى يحبوه الصفاقسيه واللي يتمناه الكل.
2: تقريبا ديما تجي وليت صفاقس وخاطر بارفون نخدموا منها من صفاقس بارفون من تونس، وكل مره من استوديو ربي يزيد ويبارك صار عندنا استوديو في سوسه نخدموا من غادي اللي وحدكم معناتها
1: مرحبا بك
2: الحمد لله معناتها دونك انت من اكثر الناس اللي تجي لصفاقس والحقيقه ثم شعورك خاص معناتها نتاع محبه نتاع ناس ليك انت في صفاقس معناتها رغم انه يعرفوك معناتها حبك مش لنادي صفاقس انت ماك مش لنادي صفاقس ما عندك برشا حكم حبه وقدر من عند الجماهير وهذا قاعد نشوف فيه هنا. ودائرة الخمسه بتاع العشيه ثم زوز من الناس تنوا في كلوطه يحبوا يشربوا كيستي معناتها اليوم معناتها محبين صحاح وكانوا تواصلوا معايا بعثوا لي بربي نحبوا نشوفوا الدكتور ونعيدوا عليه وغير هذا راهو نحكي لكم كل خميس وكل جمعه راهو يتعاود دكتور شنو تحس هكا الحاجة سبيسيال بتاتر اللي موجودة في صفاقس؟
3: قلت عمناول في عيد ميلاد نادي صفاقسي كان ذكر كنت معك زيدونك. نادي صفاقسي معناها جمعية كبيرة وكبيرة برشا من حيث التاريخ بكل شيء، لأني مدرسة عريقة، قلعة كبيرة متاع تربية ساق بكل شيء متاع احترام، وخرجت أجيال كبيرة، خرج لاعبين ممتازين، وخاصة تعرفت وقت دي احنا صغار وناصر كان يكور، تعرفت باللعب الجميل معناها النادي صفاقسي، تعرفت اللي هي فوتبول شامباني، فهمتني، تعرفت اللي هي البريفيليجي لو جو قبل لو ريزولتا قبل لونجو، فرنساوي يقول
2: سبق اللعب والجماليه على النتيجه
3: ان سيرتان مومون
0: والفير بلاي
3: والفير بلاي اوسي. قلت لك دونك النادي صفاقسي الحقيقه تعديت مع بعوام معناها ممتازين جدا، وتوجد وعرفت عديد اللاعبين ممتازين، والجمهور كان عنده خلينا نقولوا مسؤوليه كبيره قبل كل شيء ورول كبير، واحنا حتى نهبط معاك مثلا نمشيو للبلاد وندخل بلاد العربي واحد وكل شيء.
2: لا لا راهو ما عندكش فكره ساندويتش عربي وبلاد عربي
3: ورمزان ديالو معناها فهمت، ديما عندنا ضيافه معناها بارك الله فيهم
2: والكامور وما عندك حتى فريمون.
3: لكن حبيت نقول اللي معناها الانتمام تاعهم، وخاصة كمان يتموانيو سا بارفوا بعبارات معناها حتى صبيانية معناها نبداو، وبارفوا معناها تلقى عباد دي بونسور ويغزروا الغدوة ويفكروا في المستقبل تاع النادي كيما سوسيوس، تحس اللي توت لا كلاس سوسيال توت لي كلاس سوسيال بتاع صفاقس
2: هما اللي جايينك بعد شوية سوسيوس انترناسيونال
3: توت لي كلاس سوسيال تاع صفاقس ساسوسي في حب الفريق هذايا شاكان زمانيير، ناس كل تعاون، ناس كل توقف، ناس كل تعطي، واحنا هنا زاد نحاولوا نعطيو اراء، بارفوا يا دي جون كي ابريسي بارفوا يا دي جون لي، مي بون نحاولوا نعطيو اراء كونستركتيف باش نحاولوا كيفاش ندزوا الفريق هذايا يرجع الى احسن ما كان عليه، معناها دون لو باسي كيما كان ناصر كان في صفوه الفرق الافريقيه ويلعب الادوار الاولى، كيما نحاولوا ايضا باش نعطيو ميور معناها افي ومي معناها لي جون سور اوربيت باش يحاولوا يرجعوا النجم الساحلي، كيما تو النادي الافريقي الحمد لله رجع يلعب على الالقاب، كيما الترجي دي تونس، هذوما فرق كون لو فيو با فرق اسطوريه معناها في الكره في تونس، اون بو با شانجي بو با شانجي ليستوار كون لو فيو با، فرقنا الكل كبيره كيما قال ناصر،
2: الناس كل
3: تحلم
2: ثم رباعي تقليدي،
3: اما لا مش رباعي، فرق اسطوريه، اما فرق اسطوريه معناها كونت اون بارل دو فرق توجد افريقيا موجوده على المستوى العربي موجوده على المستوى الافريقي،
2: اليوم الاربعه ولا تزيدهم؟
3: لا الاربعه، الاربعه كامل احتراماتي اسطوريه، الاخرين كبيره كل
2: حتى سي ابي هزت في افريقيا،
3: سي ابي وسي كل فريق كبير في بلادي
2: خاطر اشطت لك الاربعه والملعب التونسي هزت والملعب التونسي هزت عربيا
3: باش ما يتغشش عليه حتى حد، كل فريق كبير عن جماهيره في بلاده، لكن اليوم فما احصائيات على مستوى العالم والفيفا وتوسكو كو تو فو اي هاش اس اس اف اس هذيك فهمتني، اما فرق موجوده
2: مش تابع الفيفا راهي مش فيابل برشا،
3: قلت لي
2: ماهيش تابع الفيفا،
3: لا لا فيابل كان لاهي بها بلاتيني بلاتيني دون لو تون، مي بون معناها نادي صفاقسي بلاصتو مش غادي سورتو العشر سنين الاخرانيين ينتي با اسا بلاس
2: واضح
3: لازم يرجع.
2: فقط نختم بالموضوع هذا ان شاء الله كل عام نادي صفاقسي حيب خير، ولكن محلاها الكرة محلاها الكرة محلاها الكرة، كيف نشوف الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي يهني تهني النادي الصفاقسي بعيد ميلاده، محلاها الكرة كيف نشوف بعدها بشوية الصفحة الرسمية للنادي الافريقي تهني النادي الصفاقسي بعيد ميلاده، ونشوف العدد متاع لي رياكت ولي رياكت كتشوف نلقاهم كلهم مقلوب وحاجات باهية في الصفحات الرسمية كسوة للترجي والافريقي، ونتمنى انه غدوة في عيد ميلاد الترجي وعيد ميلاد الافريقي وعيد ميلاد النجم الرياضي الساحلي انه النادي صفاقسي وصفحة الرسمية للنادي صفاقسي يكون عنده الشجاعة انها تهني الترجي بعيد ميلاده وتهني النادي الافريقي بعيد ميلاده وتهني النجم الساحلي وكل فريق بعيد ميلاده.
3: خلي هذا لا خاطر هنيكم
2: انا نقول الشجاعة لانه ما كانتش موجودة قبل، علاش؟ لانه هكا نطيحوا التنسيون وهكا نساهموا في انه عودة الجماهير للملاعب الكل والجماهير الزائرة وغيره، لانه المظاهر متاع العنف وغيره راهو صدقني في الاخر انا كنا تونس وكنا نحبوا بعضنا، اليوم نربحك وغدوه تربحني، اليوم تشيخ عليا وغدوه تشيخ عليك وغدوه انا وياك نتفاهموا على الاخر باش نربحوه والاخرين يتفاهموا علينا، وهذيك هي الكره في العالم ككل، فقط اللي يجمعنا هو درابو ونحبوا بعضنا الناس الكل. تبارك لي ونبارك لك، تربحني ونربحك انت خير مني وانا نربحك قدمتك وانت خير مني وانا ربحتك العكس، وهذيك هي الكره، معناتها راهو الشرم نتاع الكره غاديكا ما يلزمش تفوت هذا الحد.
0: انا حبيت نتفاعل معك في اللي كنت تحكي فيه كريم. رو انا عشت في وقت من الاوقات سواء كي سيرت ولا حتى كي كنت نلعب تصديق لكلامك اللي كنت تحكي فيه. رو قبل كانوا المسؤولين متاع الفرق الاخرى كانوا يضيفوا في الديار متاع
2: هالماتش وشفتوا في ديار المسؤولين
0: يفطروا في ديار المسؤولين وهذه قاعدة كانت موجودة لكن مارو رزموت فقدت في السنوات الأخرى. لكن بوادر كي من هذوما تعودت رجعنا الأصل الكرة, والأصل الكرة هي الروح الرياضية اللي هي المنافسة. ما تغير حتى شيء في الروح الرياضية بالنسبة لي أنا,
2: ما يتبدل شيء.
0: المنافسة تقعد منافسة
2: كما مستطيل أخضر,
0: كل فريق عنده الحق باش يدافع على روحه رياضيا. لكن المنافسات كي من هاجو حاجات كي من هذوما ما ينقصوا كان من نجمه كان يدعموا الحاجات الإيجابية اللي نحبوها تصير في كرة القدم.
2: واضح. فقط ملاحظة أخرى أنه برشا قاعدين يقولوا لنا أنه كيفاش مباراتنا هي كاس تونس قاعدين نشوفوا في السخانة وشي اللي يقولك مباراة الأربعة متاع العشية في غرغور القائل علاش ما نعملوهاش في الليل. بون زاد ثم ديبلاسمون اللي من جرجيس واللي باش يرجعوا.
3: معلومة صغيرة, رقم واحد عالميا في التنس داخل البارح يعني
2: بالسخانة
3: داخل
2: في باريس خليه في تونس
3: 35 في باريس وماشية وتطلع حتى هي مش مستنسين.
2: مازال دقيقتين يقولوا لي يلا داتا هورو بسرعة برشلونة مش خليك نص دقيقة واحدة. برشلونة يدخل سوق الميركاتو بقوة يا دكتور.
3: أي نعم.
2: عودة البلاو جرانا
3: مفاجأة
2: ومفاجأة جدا. ساعة قبل كل شيء جوردن لعب ينفع برشلونة لأنه الأرقام متاعه مش حاجة, ولكن الستيل يلوج عليه البرس.
3: لاعب ممتاز أون بلوس يلعب في تروا بوز ديفيرون
2: مكثريه على اليسار
3: وهذا يطرح اكثر من سؤال. راشفورد ولا باش يروح نورمالمو
2: هي مارافينيا ويمشي يلعب تاعو
3: اي نجم لا تحت لاتاكون عندهم برشا ماتشات راهو يفو با فوار ديما 11 برك ديما نعاودها ونقولها راهي جمعيه 18 و20 وزيد الخير فيه بركه معناها
2: جوردن نجم يلعب حتى بونتا
3: جوردن يلعب بونتا في نيوكاسل فولتي مادي مترو 98 اللي جابته ب 100 مليون ولا 95 مليون قاعد على البنك وجوردن يلعب هو البونتا اون بلوس جوردن سفاح قدام الشبكه يمارك يوجا معناها فهمتني عنده لسانس دو بوت مش كل اللي هي الاستعراضي فقط وهذا اللي تحب عليه البرسا. البرسا عندها
2: تحبش التسعة صحيحة تحب الفونف
3: اي فوالا ويساعد برشا لعب فليك لانه يهبط وديزوني ويطلب وديما في الان دو
2: لو انت تدخل الفاريز يسكر الموضوع القدام البرسا
3: يعني ما تصورش انه خوليان الفاريز ماهوش ليفاندوفسكي ولازمها البرسا
2: ام هو فيتور صحيح
3: ايه ما لازمها ام بروفيل على ليفاندوفسكي مثلا جواو بيدرو تو تحب عليه
2: والبرسا عمرها ما لعبت ببروفيل على ليفاندوفسكي فقط ليفاندوفسكي حتى زلاتان عمل عام مشى
3: ولقيت
2: ايه ما كل ميدي بوردي يخرجوا
3: يا ما يماركي اما يقعدوا في الصندوق والسوارز يقعد في الصندوق
2: يخرجوا يلعبوا بالفوناف ويماركي وكل
3: الفاريز ماهوش ايتو الفاريز 168 راه معناها باش يقعد لك في الصندوق ما باش يعمل حاجه
2: دافيد فيا لعب بونتا معناتها
3: ايه
2: مترو 60
3: دافيد فيا شكون وراحت ورا السحار السحاره مش
2: سحاره وتو ما سحاره
3: لا با لا ميم شوز كيبدا وراك ميسي وتشافي وينيستا وداني الفيش وش اسمه كما سابيل اريل جوش بتاعنا
2: تو فقط يامال
3: وجوردي البا
2: تو فقط يامال عنده
3: عندهم شطر سحار يامال الاخرين خمسه سحاره انت تبدا قاعد ويقول لك اجري تو تخلط لك صحيح نظر ولا انت يجري تو تهبط لك غادي
2: هاي نصر باه مش نحكيو على الكوب دي موند مازال مش نحكيو على ميسي وغيره لانه انتهى التوقيت. انيفرسير عندك اليوم
0: وي عندي انيفرسير بتاع صاحبي ولدي
2: صاحبك ولا
0: صاحبي وعشيري ولدي
2: أخويا
0: اللي هو الدكتور أحمد البدوي البارح الانيفرسير متاعو حبيت نقول له
2: راو سنة راو ولده ما تك يقول له أخويا وكذا راو يعني لا الدكتور يعني أحمد اللي هو ولده مولي الناس اللي تسمع
0: صاحبي وولدي وخويا وعشيري وكل المواصفات في أحمد البدوي إن شاء الله نتمنى له التوفيق
2: كتشك لمين؟
0: لا بالحق أحمد بالنسبة لي أنا سوين فيارتي ربي فضله إن شاء الله ربي يعطيه الوقت طيب ربي بقي عليه الستر وربي بقي الستر على الناس اللي يسمعوا فينا كل لكن بالنسبة لي أنا جويزة نيفسير بوحميد راني نحبك برشا وإن شاء الله كل عام وانتي حي بخير إن شاء الله ديما ناجح وإن شاء الله ديما متألق إن شاء الله نشوفك في أعلى مراتب
2: يا بوحميد يا دكتور إن شاء الله كل عام وانتي بخير وإن شاء الله طول عمرك بوحميد راو محمد راهو محب وفي جدا زاد للكرة ها يحب برشا الكحله والبيضة على كل محمد ان شاء الله كل عام وانت حي بخير كيف كيف تحياتنا للعائلة الكل ناصر ميرسي دكتور ميرسي ناصر ميرسي صبري البوعزيزي ميرسي نادر مشيدة دلندا ترابلسي حاتم قزبار المشاغب زميلنا في قسم الرياضة مشاغب حاتم قزبار حاتم نوجه له التحية نادر مشيدة وبقية الزملاء بون ويكاند الناس الكل دونك نرجع لكم ان شاء الله الاسبوع القادم كل خميس وجمعه في داتا فوت
4: داتا فوت احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
5: اريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: عيدكم مبروك ومرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما الأسبوع الفارط سمعنا الناس الكل بخبر يخص مواطن وقع بحثه في مطار تونس قرطاج على خلفية استعماله للنظارات الجديدة لشركة ميتا. الحادثة هذه ماهيش مفهومة ومش في بلادنا فقط بل حتى في أوروبا والدول المتقدمة المشرعة لحد الآن مش عارف لا كوندويتا توني أمام الجهاز الجديد هذا واللي هو الميتا دو غيبان. في فرنسا وزيرة النيوميريك فانيسا ماتس متقلقة من نجاح للونيت كونيكتي وصرحت أنها ما تحبش تحرج المستعملين لكنها ماذا بها تصير اون سونسيبيليزاسيون بوا اون بون يوتيليزاسيون. النظارات الذكية الكونيكتي باش تصبح ربما الالتيرناتيف وسمارت فون وباش تعوض مكان هواتفنا الذكيه وباش تجيب معها استعمالات رقميه جديده وإناديت كيما مراجعه مواعيدنا على الاجندا بغمضه عين او تصوير مشاهد ومقاطع فيديو من دون ان يدرك الموجودين من حولك وباش توصل الى معرفه البروفيل للشخص اللي تنظر له لو عنده حسابات في المواقع الاجتماعيه وتعرف اسمه وكل المعلومات اللي وقع مشاركتها سور سيكونت. الغيبان ميتا مقلقين منها زاد عدد حكومات اخرى كما صار في الدوله الكينيه اللي فتحت تحقيق ضد النظارات الذكيه بور فيولاسيون دو لا في بريفي. نتصور زاد انه في مستقبل قريب باش نشوفوا قوانين صارمه للتحكم وتاثير استعمال كل النظارات الكونيكتي. الشركة العملاقة والمقاومة الصينية الأصل هواوي تواصل تحدياتها ضد الغطرسة الأمريكية وتتطور يوما بعد يوم وأعلنت أخيرا على نوبو برانسيب دو كونسيبسيون دو بوس لتحسين لبرفورمانس دي سيمي كوندكتور من دون الحاجة للمينياتوريزاسيون تراديسيونيل دي ترانزيستور. الطريقة الجديدة المبتكرة هذه تهدف إلى تقليص الوقت اللازم للإشارات والمعلومات حتى تجتاز الشرائح ودي سيستم انفورماتيك. هواوي باش تبدأ في صناعة دي بوس تستخدم التكنولوجيا الجديدة هذه من هنا لعام 2031. الشركة تؤكد أن شرائحها باش تكون avec une densité de transistors تعاد les puces gravées en 1,4 nanomètres وهذه تعاد تطويرات مهمة جدا وتقدم كبير بعد ما كان لجيان دو لاتيك يصنع في دي puces gravées en 7 nanomètres. رغم كل العقوبات الغربية اللي خلت الشركة الصينية ما تجمش توصل لآلات ليتوغرافية اكستريم اولتراويولي فانه هواوي عاود ترتيب اوراقها وبدات تحضر في لي بروشين بلوس كيرين واللي باش تحتوي على الاركيتكتور انوفانت تخليها تنافس اقوى شرائح في العالم وربما تفوز عليها. طموحات هواوي المستقبلية واللي ما نجحتش من قبل فيهم بسبب بايدن وترامب وهو التمركز في أول الترتيب العالمي لصناعة الشرائح ونهاية التبعية للدول الغربية بصفة نهائية. ما هي أنواع الهواتف الذكية اللي يستعملوها الأغنياء والمليارديرات والمشاهير في ميدان الهايتك في العالم؟ من آخر الصور اللي عملت بوز كبير على النت كانت الخاصة بيانسن هوانغ السي او اي كوفونداتور دو انفيديا والغني عن التعريف إيلون ماسك وقت تنقلهم للصين على متن الطائرة الرئاسية اير فورس 1 وتم وقت التركيز على هواتفهم الذكية اللي يستعملوا فيهم واللي كانوا من النوع الغالي الثمن لكن بإمكان العديد من الناس أنهم يشريهم وبسهولة. بيانسن هوانغ يعشق ليفيستون كوير وماسك يحب لي ترونسونوز ارجنتي ونتفكروا الكل الصورة اللي كان انشرها في 21 فيفري 2025 على حسابه سور اكس وعملت اكثر من 80 مليون فيو. لكن الثنائي ما همش يستعملوا في دي سمارت فون نورماسيف او مرصعين بالياقوت والجواهر بل هوانغ مثلا يستعمل في ان سامسونج جالاكسي زد فولد 7 واللي سومه ما يفوتش 1400 يورو ويمثل دميات للسيد. اما ماسك فهو يستعمل في اخر اصدارات ابل وهو الايفون 17 برو ماكس واللي سعره هو زاد ما يعني شيء للمولتي ملياردير ب 1350 يورو فقط. كليشي تم تصويره في مكتب الاجتماعات في طائره الرئاسية الأمريكية عمل دورة العالم وأبرز تناقض كبير ما بين البعد الرخيص نسبيا للجهازين المستخدمين والثورة الساحقة للبطلين اللي ما يعرفوش نهاية فلوسهم فين. هذا كل معنا في ديجيتال ويفز الجمعة هذه احنا ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM d'ici là passer un très bon week-end stay connected and protected ciao ciao
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز La bonus, la la la la
7: مع لوحة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك.
9: Publicité.
10: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمون يطير. ماكس بوكس سانج جي أورانج اللي عنده عليه جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
11: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس سانج جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
12: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
13: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
12: عيدكم مبروك.
14: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدور.

0: جوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة مساء، ديوان اف ام، عسلمة. حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطع معدنية يشهد ارتفاعاً غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار بنهاية الثلاثية الأول من السنة الجارية، مقابل 23.960 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ويعكس هذا الارتفاع زيادة كبيرة تقدر ب 5.718 مليار دينار في غضون عام واحد، أي بنسبة نمو ناهزت 23.86%. وتظهر المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي أن الكتلة النقدية المتداولة وصلت منحها التصاعدي مقارنة بالفترة السابقة. حجم صادرات التمور البيولوجية لموسم 25 و 2026 و 2000 يبلغ 6284 طنا بقيمة تقارب 64.9 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 16%، مقابل زيادة للعائدات بنسبة 32.7% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط. ومع ذلك لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية من إجمالي صادرات التمور بمختلف أنواعها نسبة 5.5% وفق ما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة اليوم. الخطوط التونسية تعقد اليوم جلستها العامة العادية المخصصة للنظر في القائمات المالية لسنة 23 و2000، وذلك إفاء بتعهداتها السابقة وفي إطار مواصلة استكمال مسار المصادقة على تقارير سنوية واستعادة النسق العادي لانعقاد الجلسات العامة للشركة. ووفق بلاغ للشركة، فقد شكلت هذه الجلسة فرصة لاستعراض أبرز مؤشرات تحسن النشاط التجاري والتشغيلي خلال سنة 26 و2000، خاصة من حيث عدد المسافرين ورقم المعاملات وتعزيز الأسطول، إلى جانب تأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وتحسين جودة الخدمات. كما كانت الجلسة مناسبة لتجديد التزام الشركة باستكمال أعداد القائمات المالية لسنتي 24 و 2025 و2000 خلال سنة 26 و2000، بما سيمكن من استعادة النسق العادي لانعقاد الجلسات العامة للشركة. الشركة الجهوية لنقل القوافل تبرمج من 22 من مايو الماضي وإلى غاية يوم الاثنين القادم 120 سفرة إضافية لنقل المسافرين على الخطوط الراجعة لها بنظر بكل من قفصة وسيدي بوزيد وتوزر، أي بمعدل 10 سفرات إضافية في اليوم، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى وفق رئيس دائرة الاستغلال بالشركة صلاح جعيدي. وجعيدي يوضح أن هذه السفرات تمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالأيام العادية، وهي قادرة على استيعاب المسافرين دون تسجيل اكتظاظ بمحطات النقل التابعة للشركة على حد تعبيره. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيجتمع اليوم في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران، مضيفا أنه على إيران الموافقة على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية أبدا، كما أكد ضرورة فتح مضيق هرمز فورا أمام حركة الشحن في الاتجاهين ومن دون أي رسوم عبور. وكان ترامب قد أعلن رفع الحصار البحري على إيران، مضيفا أن السفن العالقة في المضيق بسبب ما وصفه بالحصار البحري المذهل وغير المسبوق يمكنها البدء بالعودة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.

0: بوبليسيتي.
1: ليلة استثنائية من تنظيم جيم فوياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصبح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي بوينتين.
2: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الخمسة وسبعتاشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم أول حصة بعد العيد الكبير، إن شاء الله يكون عيدكم مبروك، الناس كل إن شاء الله ربي يحفظ تونس والتوانسة الجميلة. نادية في الإخراج من أمونة، في الإخراج الرقمي سامح مفتاح، ترافقكم من توا حتى للسبعة. من قدم ميكرو على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا
4: مرحبا بك سامح، عيدك مبروك
3: سيد العميد.
4: يظهر لي احنا تاع برك ما خذناش بون والله جاي مش مصدق اللي طرود فارغه
3: قوي.
4: فهمتني
3: هو الحقيقه حتى نورس بون سليم والدكتور بون
4: الناس كل قعدنا كره ثلاثه بيسيرش
5: احنا نبنيو فيها احنا نبنيو مزال انا السيف
3: عندنا والنادي وايمان من فضلكم.
4: صحيح
3: احنا الخمسه ندوش
4: ندوش
3: قوي
4: صحيح يعطيهم الصحه زوز والله ما قصروش
3: اي بالحق
4: وبارك الله في كل من يخدم وقت العيد.
3: صحيح.
4: يعني عشتها انا العيد القليل اللي عديتها في داري قليله جدا العيد الدينيه دونك نحس ونحس بالناس اللي هم في الواجب دونك ربي معاهم. ان شاء الله عيد مبروك لكل من يستمع لاذاعه ديوان فام، لكل امه محمد، لكل المسلمين على وجه الارض. ان شاء الله فهمتني، خاصه عيد مبارك للكتيبه نتاعنا اللي بالحق اكتشفت
3: اللي هما زيد ما عملوش بون حاضرين معنا اليوم. الكتيبه
4: اللي يعملوا فيه كتيبه استثنائي علاش؟ على خاطر نفس الاسماء معانا ولا نهار رخ ولا نهار فلتو.
3: أيه.
4: يعني راسي تيم بيرفورمانس مش ساهل راه معناها بالحق شغفهم بديوان فهم وبناس الديوان راهو على جبيننا من فوق. ان شاء الله عيدكم مبروك كل واحد واحد، بارك الله فيك مدام احنا ما مال على المكالمه مطوله
3: حلومه سامحني
4: على الكلام اللي قالته بارك الله فيك هي وسامي ستيتي وفدوى يعني بناتنا كله يعني قوي. كلهم على خاطر بنقعد فهمتي
3: فدوى ديلي سيميا ستيتي سمسومه تحيه ليك حبوب
4: ولادنا حبوب بن صالح
3: بن صالح وسام النجار
4: وسام النجار
3: وسام معز منوبي ستيفان ليتوال دو ماتان كلهم معناها ويام الجريدي صديقتي ان شاء الله تكون بخير سيدة حكيمة سعيدة كيف كيف ألفة ليلى شمتوري هيثم الغزي الكل
4: عايد عليهم كان عايد على عائلتي لاني بالحق سيتو بيرفورمانس مش ساهل راهو باش يبقاو معاك العام 12 شهر وكل يوم تقرا اساميهم وكل يوم تقرا لي كومونتير تاعهم وتقرا تشجيعهم. اذا راهي معناها بالحق قبلة على جبين كل
3: تحية لهم
4: الكتيبة متاعنا واحد واحد يعطيكم ألف صحة وبيكم انتم قاعدين تقوى وقاعدين نجاهدوا ونبدأوا فرحانين كيجيوا نخدموا
3: هما سند. تحية لكم أيمن سلم عليك برشا خليل زيدا صديقنا تحية لك يا خليل معز منوبي تحية لك معز ناس الكل عودوا اكتبونا الناس اللي ما شفتهم سعيدة مبروك سعيدة سلمت عليك إن شاء الله تكون بألف خير وإن شاء الله عيدك مبروك. رمزي اليحيوي تحية لك يا رمزي إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير إن شاء الله نكون ما نسيت حتى حد. جاد الياس جاد تحية ليك مهند فارس تحية ليكم الكل إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير. الطلياني كابتن الكباتن أهلا وسهلا مرحبا
5: أهلا
3: بالطلياني شحويلك
5: دايما
3: سافا لاباس
5: لاباس سيد العميد
3: الحمد لله
5: إيمان نادي عيدكم مبروك
3: ايوه
5: وقلت الكتيبة قال سيد العميد ونبوسهم في جبينهم واحد واحد واحد واحد وواحدة واحدة
4: خيس ما تنسيش فردا فردا
5: لا ما تنسيش
4: يقولوا فردا فردا ما يقولوش فردا
5: لا يعني كلهم يعني
3: باهي قليل
5: باهي هكا
3: نبوسوهم الكل نسلموا عليهم
5: نبوسوهم الكل فهمتي وسنين دائما وكاهو فهمتي لحال يدوم كيفاش يقولوا
3: فوالا رمضان البارح والعيد اليوم احنا بون
5: رمضان
3: البارح والعيد اليوم تحية لكم الكل كما قالكم العميد والكابتن نحبكم برشا شكرا لكم على المتابعة. نبيل تحية لك هاجر هجورة تحية لك يا هاجر شكرا لكم كل أيمن إن شاء الله كل عام تحيب ألف خير يا أيمن شكرا لكل من يتابعنا. توا باش نمشي وتوت سويت وسان ترانزيسيون لي توب أكتو
2: توب أكتو.
3: تونس تحيي اليوم الدولي لحفظة السلام. وزارة التربية تحذر مترشحي البكالوريا من الغش، عقوبات توصل إلى الإقصاء وتتبعات الجزائية. بيجا حملات نظافة مكثفة لرفع فضلات الأضاحي. توزيع 1240 كيلوغرام من اللحوم لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. لأول مرة رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار خلال الربع الأول من 2026. في بنزرت ارتفاع حصيلة ضحايا حادث العالية إلى 7 وفيات. في سجنان وفاة شيخ إثر خصومة بين جيران والاحتفاظ بأربع أشخاص. أما في سوسة القبض على 3 متورطين في جريمة قتل شاب بمرسى القنطاوي. ونختم بالقيروان اصطدام بين حافلة القوافل وشاحنة خفيفة.
2: توب أكتو.
3: كنت هذه توب أكتو شوي آخر في ضرب البارح باش نحكيه على وفاة شخصين من بين 9 حالات تسمم من عائلة واحدة. نحكيه زعما من العصبين من الدلاع من غيره باش ناخذ معنا أكثر تفاصيل كيف اليوم عنا زعما صحيح فما شوية كويزات وكذلك مانيش ننسيه الأسواس اليوم في ناس الديوان. باش نبدأه خبرنا الأولاني باش نحكيه على سامحونا انا بون شويه خش نحكي على الباقي كما للاسف. وانا جايه اليوم نخمم وحدي قلت ماني هو نهار عيد احنا حاولنا لافاي نتاع العيد هكا كنا اكثر ما يمكن سمباتيك وليزاستوس وكوجينا وكذا نلقاو رواحنا ملزوزين باش نحكيو على حوادث الطرقات
4: كما كل عيد،
3: حوادث القتل وحوادث التسمم
4: كما كل عيد.
3: في نهار عيد خممت ما قلت من بعد يلزمنا نحكيو فماشي ما يتعودش هذايا اللي صار به. بنزرت 7 وفيات في حادث مرور في العالية سيد العميد. عائلة كانت ماشية البنزرت في إطار أنها تسفي موسم الخطيب والعائلة وكذا. 7 وفيات فما يظلم الأم البو فايدة العائلة الكل بخاتيك مول اللي مشاو توفيوا في حادث مرور سيد العميد.
4: والله ظاهرة خطيرة قاعدة تصير في تونس. في النهاية خلينا نكلموا بمكشوف سامح خاطر راك مش نقدروا نغلفوا ونسايسوا موصلوش صحيح باش الناس تفيق. توا في المناسبه هذه تاع العراس تعرف شو يصير سامح. اولا تتقلب الكراهب الى حلبة سباق ما بين جماعة المشاركين في الكورتيج، هذه النقطه الاولى. وتزمير واكل خروج ودخول، ثم المشروبات الكحوليه بطريقة غريبة وعجيبة كأنه ما ربطنا
3: البلاصة سيد العميد وما نعرفش كنت تعرفها تقول اسمها نعرف. على مستوى منطقة التلة
4: نعرفها كان
3: بمعتمدية العالية
4: نعرفها كان هي. شوف سامح رو مش معقول باش تصير تحاول في بقاعك مكاكا والله قالوا جت في الطريق الوطنية 8 والطريق بنزرت صعيب وخطير ولا جت نتفهمه. أما الطرقات الصغيرة هذه المفروض يمشي فيها إنسان 50 كيلومتر في الساعة هي رأيت الطريقة تورتيوز بكلها دورات فهمت هي. إيش يعملهم مع الأسف نقولها فالعراس هذه ناس تفيق يهديكم الله. وأنا شفتها بالعين المجرد على إيش قلتك ما نحبش نحاذي محاذية رأي الناس ولا تشرب ولا يشربوا معناها بطريقة غريبة بنواعها شرب بنواعها كابتن الشرب هذاك وهذاك منه ومنه مشروبات كحولية والأخرى ويخرجوا زعما تعبير على فرحة زمامر وسرعة والدوبيل وحكايات وفي الأخر تكمل بكارثة كما هكاية. خلينا من ذلك كل أنا بارح في بنزرت نكلم شنو الطريق مشيت في الأوتوروت وجيت اقسم بالله يدوبل عليا سيارات اقل حاجه من غير مبالغ خاطر نمشي 110 اذا كان نمشي 110 تعدى كهرباء كان يوقف ايش معناه كاني انا متوقف معناه ينفخ عليك نفخ عليك تزعزعك
5: 200
4: يا رسول الله جيتكم من جناب الله شنو اعطيني انا نحب نسالهم العباد هذوما ايش ربحت بالله وطرود بنزرت 57 كيلومتر حسبتش بعض الثوادي ربحت مقداش يعني
3: معليش
4: راهو ايش فيه حشاكي قص عليها كلب ولا عجله تتفلق يبان قاوش يمشي فلوس راهو هذه المصيبه يا اخي. انا اللي مقلقني هو كميه استهتار موجوده في البلاد استهتار مش شبهناش مش متاعنا ما عرفش منين جانا استهتار راهو في كل المجالات راهو نحن كان الروح ولت كذبانه ايش يا اخي ناس تروحوا في روحكم متهلكه للدرجه هذه
3: نحكي على 7 وفيات وست جرحى والجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات. وراو بين الجرحى والوفيات الأم والبو والأخت والنسيب والعم والخال، وكانوا ماشيين
4: سبعة زنايز ولا سبعة
3: كبت.
5: أنا نحب نعرف شو اللي استعملوا وسيلة النقل، خدك تقول 7 و6، هنا في مخي يمشي والله أعلم
4: 4 سيارات في بعض ضربوا بعض.
3: هما 4 سيارات.
5: كورتيج
3: نفس العائلة.
5: كورتيج
4: ودخلوا بعض
5: سان كرامبولاج
4: بين سور
5: من تالي، هذا دخل في الاخر
4: وسرعة
5: والولاني يشتغل في شكون دخل مش فري كرامبولاج يفوق معناها.
3: شوف اللي هنا كابتن احنا تلمو شفنا ليزاكسيدون، ساعات تلقى حد لطف يتيح له سكر يدوخ لك، فما حد يبدا عنده مرض، فما اللي يعمل اتاك، فما الكهرباء تزلق ينجم يقص عليك حلوف، يقص عليك حشيكم كلب ما تعرفش عليها راهو ما تعرفش كيفاش الكهرباء شلون باش تزلق.
4: لو الحرس يعمل كونستا
3: فما تم فتح بحث للوقوف على ملابسات الحادث.
5: انا من نجم اقول حشيك الله يرحمهم
3: الله يرحمه
5: الله يرحمهم وينعمهم وكهو معني قد ما تكلموا تقعدوا 200 و2000 و1,000,000 سنة وكل يوم تتكلموا على الحوادث وعلى الطرقات وعلى كذا وكذا وهي هي وكل يوم تقعد تكلموا على التسمم وعلى
4: الكرتوش الأوجي الصيف كرتوش العريس
5: والفيميجين
4: تشوفوا كرتوش تشوفوا
5: والفيميجين في الع في الع في العريس كيف كيف دونك والله يشوفوا الله يهديهم.
3: ومريم مريومة تحية لها، فكرتنا قال زيدا راو ردوا بالكم من العجالي حكينا عليهم المريم تحكي عليهم الدكتور قال راهو أكل عجالي الكونترا راو أتعس من الماكلة ومن كل شيء ناخذوا فيه كونترا.
4: عمره يحطه في عجلة على خاطر 100,000 يقصف روحه على خاطر بشير محمد 1000 في عجلة
5: بلاي السوق باقي تفكر يقول ورانا ماشيين على الهواء.
4: اي صحيح ولا صحيح
5: ولا
3: صحيح ان شاء الله
5: والله الله يرحمهم من روحهم
3: والله يرحمهم.
5: معناها كانوا في مش يفرحوا كذا معناها
3: لا معناها زوز عائلات البارح
5: زوز
3: عائلات هما والعائله اللي ماشيين لها العائله الانساب زوز عائلات البارح تجعه كبيره برشا والعروس توفى هم الاولين اللي توفوا هاي العروس والوالد والوالده ان شاء الله ربي يرحم الجميع. 7 وفيات و6 جرحى ردوا بالكم على ارواحكم. احنا نقول لكم هدايا باش فكركم كل مرة اللي السرعة قاتلة ورد بالك تقول سنغيف كوزوتر رد بالك لا تقول راه يصير كان على غيري. حتى حد ما يعرف ساعة الغفلة وساعة القضاء، ماذا بينا احنا على الأقل ناخذ الحذر متاعنا والباقي بقدير ربي وشاء ربي يحفظكم. ناس لكل فاصل ورجعين.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
0: Publicité. القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: نحبك فايق يا هديك بالشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملاعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
8: سوبر سيستا الجرايه رقم 1 في تونس بخبرة 30 سنة.

0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: وزارة التربية تحذر مترشحي البكالوريا من الغش وتقول اللي العقوبات توصل إلى الإقصاء وكذلك التتبعات الجزائية. وزارة التربية دعت المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للامتحانات وحذرت من خطورة ارتكاب الغش أو محاولة الغش أو سوء السلوك داخل مراكز الاختبارات. الإدارة العامة للامتحانات كانت وضحت في وثيقة توضيحية اللي كل مترشح يضبط بصدد ارتكاب الغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مركز الامتحان يتعرض إلى الإيقاف الفوري عن مواصلة اجتياز الاختبارات مع تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون. وقالت الوزارة أن العقوبات توصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم لعدة سنوات. ما قالتش 5-3 سنين، ما حكيوش قديش بالضبط عدد السنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية والخضوع لتتبعات جزائية خاصة في حالات الغش المقترن بسوء السلوك أو استعمال وسائل إلكترونية متطورة. وقالت أنه الإجراءات هذه تندرج في إطار ضمان نزاهة الامتحانات الوطنية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. حاولت نقرأ النص التفسيري كما هو للأولياء اللي يسمعوا فينا واللي ممكن ما يتعديش قدامهم البلاغ هذا أو النص هذا من وزارة التربية. هيت نبدأ معك خلين، يلا.
2: والله أنت قلت كل شيء.
1: أي
2: مش قلت في الأخر الأولياء.
1: أي
2: ولا هذي البلاغ حق الأولياء مش للتلام ذا، نقولها بكل صراحة. كان على حرقة بيع الصيغة نتاعها باش يحرق ولدها، كان على هكا يشريوا له هالأمور هذه المتطورة جدا. أي. فهمتي ولا دونك عايشكم الأولياء زادة عاشوا على أولادكم، وكما نقولوا معناها راهو فما كيفاش نقولوا دي كونسيكونس تري غراف كيما الرفض كيما كذا. وكهوش نقول أولياء، ردوا بالكم الأولياء، الأولياء ثم الأولياء وليس التلاميذ
1: حق. واحنا نحب نقولوا الأولياء، ودوا كنا نحكي واحنا في الأوف سيد العميد على نفس الموضوع، راهو العلم لا يتصب بالقمع ولا بالتهديدات ولا بالحياة اللي تولي لك جحيم حياتك في الدار ولا بالليتيودات ولا بالفوسكة. هذوما الكل هم راهم ثنية إقصار ما يوصلوش للزيلوج وللنجاح. وما نعرفش علاش برشا أولياء تبع كل حد، كل ولي تبع نوع من الأنواع هذي. يعني عميد
3: مش نكون قاسي برشا لأني مش نقولها توا حسب تجربتي المتواضعة.
1: أي.
3: كل واحد يغش أنا أشفق عليه. لماذا؟ لأنه وقت بش يغش في الامتحان سيخسر حياته. علاش؟ لأنه حياته كلها باش عاد غش، باش يغش في العمل متاعه، لأنه هو معناها إنسان في مخه معناها مزيف ويحب الغش، حياته غش، مادام غش في الامتحان، باش يغش في الخدمة، وباش يغش في زواجه، وباش يغش في علاقاته، وباش يغش في كل شيء، وفي الآخر لكل جواد كبوة، بعد يجي على خلقته ويدقدق ولا تدقدق وما يقومش، ما ثمش واحد، غش في الكورة أرضية وفي الآخر منع. دائما وابدا سافالو راترابي في فتره ما في حياته. خاطرش معناها غش معناها تا ديسبري، معناها انسان في عوض حظ الروح، وهذه حاجه سهله مش صعيبه، يكون منظمه كما كان تحكي سماح توا. فعناها فقط راهو البكالوريا الامتحانات راهي مساله تنظيم، لا مساله ضغط على الاولياء. شوف فين فاش يعملوا شيء يسخ في القلب، الضغط يعملوه على صغارهم يا ولادي يهديكم الله. راهو اليابان يقضوا 4 سنوات من الاول ما يقريوش، يصنعوا في انسان، يصنعونه في الوعي بتاعه، يفهموه اللي وراه باش يقرا باش يحصل مستقبله وباش يخدم بلاده، يخدموا الوطنيه والمواطنه 4 سنوات لا دفورات ولا هم يحزنون. علاش؟ باش من بعد اكل الانسان هذاك ياخو مسؤوليته وحده. احنا نخدم بالتواكل، تواكل الام والبو. توا ماما اش نقرا؟ ماما اعطيني اش نعمل؟ ماما هز ديليتيود؟ ماما يا ولادي راه والله يا نقول لكم بالمسبق راه هذوما مش جيب من ربي، يا نقول لكم انتوا يا ولادي راه صغير راهوش يعلموه، يعلموه اولا يعمل روحه يحب القرايه يستوعب، خاطر الصغير راهو باش يمشي تقريب السيف وتقري توت، صدقني مش صعب حتى شيء، ما ينجمش يستوعب. ليش؟ لانه مش حاجه يحبها. وليو دو فير هالضغط عليه وعديد ترى وشوف قدام المكتب يقرا في التفاصيل تاع شنو يا ولادي يديكم الله، راه مش هذا، راهو راهو صغير. الوالدين يسمعوا فيها اللي يحب ولاده ما ينجحوا يسمعوني مليح مليح، راهو يعلم الصغير. راهي الحكايه 80% تنظيم و 20% معلومات. 80% يبدا مخه مرتب، يعرف كيفاش يحضر، يحبك الماده هذيك، يولي له رونق ويولي شيخ بالقرايه. ها باش نعملوا تجربه بس سامح من تو الاولياء كل اسمعوا اكلوا ليدات اللي لوريال بيجيو الولف في الباك تو يعاودوا الكلام يقول فينا تو هاك جماعه اللي يجيو الولف في تونس الاول في السيونس الاول في المات اسمعوهم ما بيجيبوهم ليزونتين ويسمعوهم في الاذاعات يتكلموا تو يعاودوا الكلام يقول فينا تو راي 80% تنظيم وراي 20% قرايه وراي الحكايه كلها معناها بالحق قدره على استيعاب على فهم الساعه شنو حكايه القرايه واش تحب وتحب توصلني هالقرايه دي شنو ما هي منها شنو هو المغزى منها وكيفاش الانسان يكون له شخصيته ويقعد متواكل هذا هو بالضبط اسمعوني يا ولدين راهو اللي تعملوا فيه مع زاركم راهو غلط راني نشوف شيء يسخف راهو
1: با جوستمون ورانا ماناش قاعدين نقولوا ما تقراوش اتود راهو الصغير اللي ناقص
3: جو ني جامي
1: ديسا كيف يقرا اتود العميد قال لك مش لازم يولي كالفير
3: يا ستة.
1: مش لازم الاتود يولي فيس راهو
3: ستة اتودات في النهار

0: اون اتود والدنيا قايمه قاعده عندهم. قالوا كيفاش الاتود هذيا الاخرانيه تقول اللي اخيب تلميذ ياباني في الرياضيات مستواه خير من احسن تلميذ فرنسي في الرياضيات في الماتيماتيك. قيمين عليها اون ايميسيون دو سوسيتي لحداش متاع الليل ليلة السبت، خاطر هما فاهمين اللي راو هذاك اللي لازم يتحكي عليه، راو المشكله غادي. يقول لك معناها البيداغوج اللي جابوها المراه اللي تتكلم قالت نورمالمون احنا اليوم الفرنسيس كل ما نرقدوش. يقول لك فرنسا كيفاش احنا احسن تلميذ عندنا هو المستوى نتاعو اقل برشا من اخيب تلميذ ياباني. احنا الصحوه نتاعنا وقتاش باش تبدا، وقتاش نقولوا هاو المستوى اللي لازم نخلطوا له، زعما احنا اليوم وين في العالم هذا، زعما التلميذ التونسي المكتسبات مش الموينات مش اللي نوت اللي مكتسباته ومؤهلاته العلميه والثقافيه والشخصيه قداش بارابور زوتر. غدوه احنا القدام شنو باش نعملوا ان شاء الله بالنجاح للناس الكل. باركونت فما نقطه هنا فيها برشا جدال وبرشا هنا حتى في الناس وصحابي يقولي سماح برشا 5 سنين على التلميذ 18 سنه وغلط، وقت اللي فسكي في الباك يتحرم 5 سنوات من انه يعدي البكالوريا. مع او ضد انتم تشوفوه 5 سنين اي برشا عليه نجمه مثلا كانوا عامين ولا 3 يقول قايل هو غلط حب يفسكي ال5 سنين هذوما، تنجم انت تخليه ينسى القرايه من اصله، شكون هل باش يرجع يعاود يعدي بكالوريا بعد 5 سنين؟ وفما راي اخر يقول لك خليه باش يكون عبره الغيره وش ما يصيرش غش في البكالوريا. مع ام ضد سيد عميد؟
1: يا سماح
0: 5 سنين برشا شويه ونحكي وراو سنه طفل عمره 18 سنه ولا
1: طفل وديننا راهو اللي غشوا خرجهم من المله، من غشنا فليس منا. راهو مش مسلم، راهو مش انا اللي قلته كلام هذا، سيد خلق اللي قالوا من غشنا فليس منا. مش 5 سنين تخرجوا من مله محمد جمله واحده. علاش؟ على خاطر المسلم الحقيقي اللي هو عنده ثوابت وعنده قيم ومعناها والدين نتاعنا جابنا باش نكونوا ناس معناها مستويين ومستقيمين في حياتنا ونجي نغش. اخوي مش انا اللي قلت، انا ما نعرفش
0: من إيه بالنسبه لي 5 سنين.
1: لا شويه شويه اسمع سمع
0: تفضلوا سيده تفضل.
1: ما الدواء فم لبخر كان السواك الحار
0: فلا
1: راهو تحب واش تبعث
0: يظهر لي برشا على التلفزيون.
1: انا نقول لك حاجه، اذا تحب تصلح مجتمع اضرب دو ترواكا يتصلح. إيه تقعد انت تعمل فيه هكا هكا اون كاريز دون سونس دي فوال بشوي بشوي، والله لا يتصلح شيء. تعال 56 نحاولوا نصلحوا يا ولادي. لازم تفهموا الفئه نتاعنا راوي زمنا لا مش انا عبد الرحمن بن خلدون فهمش شكون اكبر عالم علامه في علم الاجتماع، شكون يتكلم كيف هو ويحل كيف هو. قال لا يستقيم حال العربي الا بشيء من الشده. معناها راهو الشده مطلوبه.
0: هل 5 سنين شده ولا شيء من الشده؟
1: شيء من الشده انا اقولها
0: شيء
1: أكثر.
0: من الشده
1: أكثر.
0: انت تحبك
1: مادام انت قلت له ما تغش كابتن. وغش
0: واضح كابتن. 5 سنين حرمان من اجتياز البكالوريا في حاله الغش
2: شده برشا
0: برشا بالنسبه
2: لي. سي عبد الرحمن بن خلدون راي برشا
0: راي شده شيء
2: ولا شيء ولا بالحق شو تو داكوردو ونحبوا نعملوا كي يعني ما فهميش المدينه الفاضله يكتب عليك يعني. واحنا لشكون باش نعملوا عبره؟ انا كل يوم نتكلموا احنا والوسائل الاعلام على الغش والدنيا وكذا، ولا واحد ما ياخذ العبره ولا يزكسي دندروت ولا ما ياخذ العبره على حياته. انا نشوف معناه نعطيه شانس يعني ما يسالش غلط في الغش نعطيه شانس وكا وصبح على خير
0: مثلا معنية. ما يعديش العام اللي بعده عام بركه
2: معناه عام بركه ويعدي على روحه باش معناه ويمشي يمشي مش يمشي للشارع والشارع شو مش يصنع شو مش يصنع منه مش يصنع منه
0: وهو عمره 18 سنة
2: وعمره 18 سنة واللي معنيه شو حتى في الأمور معنيه العائلية والدنيا وهو الأخرى ما هو غلط بالنسبة لي أنا والله أعلم ما غلط وغش وكذا ومش باي واحتيال وما فماش
0: أما 5 سنين برشا
2: لا برشا برشا لا الحق برشا برشا
0: أنا يظهر لي
1: أما كابتن قلت مفيد أنت قبيلة
2: شو
1: قلت المفيد
2: شو مفيد
1: تو سيد اللي غش هذي انت قبيله قلت اجمل جمله
2: اش قلت على
1: اولي اخذ الوالدك صح
2: قلت له
1: بلي حدا خلي الناس تسمع
0: خلينا نسلم على الاستاذ تفضل استاذ المحامي نجيت ابراهيم عيدك مبروك مرحبا يا استاذ
3: عيدكم مبروك
0: شحوي لك
3: مبروك مدام سماح
0: سافا لباس
3: وحيا الكل
0: فضلك استاذ مرحبا رجعتك في الغش فما علوش وعصبين وسنين
3: فما علوش وعصبين والحمد لله
0: صحه صحه
2: دول علوش

0: هيز استيوس هوستد
1: عاد اللي
0: كمل
1: اللي غش في الباك. انا متاكد هو نفس السيد هذيلي انا مش حكي لكم عليه وقت اللواء صغير ونعلم فيك باش يشد الصف وقتها في دحدح وليدات صغيرين شادين الصف. جاء انسان طول بعرض ويدز ولده على الاج دو 7 ans 8 ans يعمل لك ازلق ازلق ازلق يعلم فيه كيفاش بيزلق في الصف. شديته عاد وانا مع عزوز شاد السارق قلت له والله اللي ما تندم عليها اللقطه هذه تعلم فيه ولدك في عود تعلم المواطنه ويكون محترم وكيلويدات هذوما كل شادين صف تعلم فيه باش يزلق وفك بلاصه صغيره. قلت له تو نذكر انا متاكد هذا راهو باش يغش في الباك ولده هذا مش معلي يغش في الباك
0: ناكل لك العلم الصغر
1: ناكل لك من الصغر الحكايه.
0: أستاذة نجيت برامي شاحب لك سي أستاذ
2: الحمد لله
0: مرحبا بك عيدك مبروك نورتنا
2: مبروك وبارك الله فيكم
0: مرحبا بك أستاذتنا. أستاذة شنو حوالك مع الغش؟ سنتي كأستاذة جامعية وأستاذة جامعية تقري في القانون
2: صحيح
0: عندنا الغش
2: موجود
0: عند ليزيتيديون اون دوا
2: موجود
0: موجودة
2: موجود
0: أي.
2: موجود فما حالات الغش الحقيقة مش بكثرة
0: أي.
2: معناتها حالات نقوله قليلة بل نادرة بل موجود موجود
0: موجود
2: موجود الغش في الامتحان بمعنى أنه الطالب ينجم يكتب حاجات على الطاولة هذا جاوزناهم خاطر اليوم ما عادش حتى طالب يعرف روحه وين باش يقعد كان إن لحظة باش يدخل فيها
0: بي.
2: توزيع معناها قاعات الامتحانات
0: سينو شو أنواع الغش الأخرى في الجامعة
2: أنواع الغش الأخرى الكيت زادة كيف كيف قضينا عليهم الكيت ما عادش موجود كانت عنا تاريخيا حالات كيت موجودة برشا
0: كيفاش قضيتوا عليهم؟
2: والله فما وسائل لوجستية
0: اللي
2: مكنت الإدارة باش تتصدى لهذه التقنية متاع الغش. ما عادش عنا كانت عنا في العشرية الأخيرة وحالات الغش كانت بكثرة عن طريق الكيت. اليوم حالات الغش هي التقليدية أنه يجبد ورقة يغفل الأستاذ اللي يتصرف. هو قاعد يقوم بعملية الحراسة في قاعة الدرس ويتصرف باش يجبد ورقة تتعلق بالدرس. هذه هي اليوم شنية حالة
0: هذه الغش بالنسبة للتلامذة ولا ليزيتيديون. فما أساتذة يسامحوا يسخفوا يحسب بروحه ما شافش يحسبها يقول ممكن مستقبله الكل ينجم يتمس بكلمة مني أنا توا.
2: هذا معناتها سؤال مطروح يتوجه إلى وجدان الأستاذ
0: أيه.
2: ولكن الأستاذ في قاعة الامتحان أعتقد أنا شخصيا أيه. معناها أنه لا يتحرك بالوجدان بل عليه أن يطبق معناتها القانون. ونحن في كل قاعات الدرس معناتها هنالك ورقات الالتزام كيفية سير الدروس وماذا يجب اتخاذه كإجراءات في صورة حالة الغش وهي ضبط هذا الطالب الذي هو بصدد الغش وتحرير تقرير في الغرض يرفعه إلى لجنة التأديب في الكليات.
0: السؤال اللي كنت سألته للكابتن والعميد 5 سنين حرمان من اجتياز البكالوريا في حالة الغش بالنسبة لي كأستاذة كأستاذة وزاد شوية كأمة كذلك وكام مرأة تونسية يعني هاليوم وكامرأة قانون تشوف أنه هذي برشة شوية نعرف
2: أنا كما تعرفني مدام سميح أيه. في الأصل نشد العصام الوسط أيه. أنا من أنصار تطبيق أيه. القانون ومع المرور أيه. هذا بصفة أيه. مبدئية
0: أه.
2: بقي أنه في هذا في هذه الحالة وكجواب على هذا السؤال ربما أيه. الفيش أكون قل لك أنا مع الخمسة سنين وقل لك عليش
0: مع الخمسة سنين
2: أنا مع الخمسة سنين وقل لك عليش
0: أيه.
2: مش توجع عائلة مش توجع اثنين مش توجعوا ثلاثة في الدورة هذية. لكن إذا غزرت للحل هذا من حيث نتائجه قريبة المدى ومتوسط المدى وبعيد المدى أنا نأكد لك اللي في الدورة القادمة واللي بعدها ما عاد حتى حد باش يغش لأنه يعلم مسبقا أنه محروم من التعديل الامتحان على امتداد 5 سنوات. فتتوجع اليوم عائلة 2 3 ولكن كان خسرنا لها من حيث نجاعة الحلول المعتمدة راهو باش يكون هو الحل الناجع خاطر كان قد ما توجع اليوم قد ما غدوة ما عاد حتى حد يتوجع وتكون امتحانات تصير في نسق عادي. الحلول اللي هي نص نص راهي ما تكونش ناجعة برشا في مثل هذه الحالات ونكون أنا نقول لك اللي أنا من أنصار 5 سنين. علاش؟ على خاطر مش شدة مش قسوة أما نجاعة ونتيجة. ونقول زيادة في العالم من حولنا الدول المتقدمة اللي وصلت وحققت نتائج باهرة راهي ضربت باليد اللي توجع
0: ضربت
1: اكثر منها برشا على فكره.
0: هو راهو نصور ان كل تلميذ نتاع بكالوريا يبدا يبيت يحلم بهم هكا الخمس سنين يعني يدخل مرعوب فريمون على خاطر يقول لك لونجو اي غران
2: ولن تسوي له نفسه هذا في تقديري انا معناتها التجربه
0: اي مي دو بلوس ان بلوس ماشي خاف ورا ولادنا برشا تقول لهم خلاص باهي. واحنا نحكيو على التلميذ باش نمشيو لموضوع اخر نيديا نمشيو للسوسه. القبض على ثلاثة متورطين في جريمة قتل شاب بمرسى القنطاوي. كنقولوا شاب هو طفل أنا بالنسبة لي خاطر عمره 14 سنة الوليدة مازال ما عملتش 15 سنة. الوحدات الأمنية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة بالتنسيق مع الشرطة العدلية بسوسة المدينة ومصلحة النجدة تمكنوا إلى جانب فريق مختص من إدارة الشرطة العدلية لمقاومة الإجرام بالجورجينيا. ثلاثة فرق مختصة كانوا موجودين على عين المكان تمكنوا من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في جريمة قتل جدة ليت العيد. الجريمة هذية جريمة القتل بجهة مرسى القنطاوي في سوسة مشى ضحيتها الشاب يبلغ من عمر 15 سنة. تفيد المعطيات المتوفرة بأن الضحية تعرض إلى تعانيت بواسطة آلة حادة اللي هي السكين مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة أدت إلى وفاته قبل ما تتمكن الوحدات الأمنية لاحقا من حجز أداة الجريمة. حسب مصادر أمنية لمراسل ديوان فام فإن خلاف صار بين الضحية هذية والمشتبه بهم لا تزال مجهولة قبل أن يتطور إلى شجار انتهى بارتكاب جريمة قتل. حسب تصريحات الناس جيرانه وعائلته ولاد خواله كذا التصريحات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات متطابقة من ناس اللي تعرف الضحية يقول لك سيدة ذي أبوه عنده قهوة مازال كي صلى ما عندوش حتى جمعة ملي صلى يعاون بوه في الليل. القهوة هذية فيها ناس يقعدوا ولاد بنات كذا فما شكون موجودين كانوا يقولوا في كلام بذيء أستاذ فهو قالهم نقصوا من الكلام زيد جملة نقصوا من الكلام الزيد ولا طيح شوية الولاد ولا هذي نسموها كل يوم صباح عشية ليل في شوارعنا تسمعها ساعات في كار في قهوة حتى في شارع وساعات روان كي تبدأ ولاد بلاد ساعات كي تخزر خزرة كي راجل يخزر خزرة ولا كذي يحشم اللي قاعد يقول في الكلام المنافي للأخلاق ويسكت وحده. أبغمو الحكاية تطورت بين الشاب هذية الوليد هذية وثلاثة ضربوه حتى قتلوه. هذا ليلة العيد وهذاك عشان قبل ما نبدأ اليوم قلت لكم سامحوني أما اليوم قعدنا نفرز ومصباح هنا ونورز ما لقيناش حاجات تسر معناها لقينا كما قلنا في الأول حوادث مرور حوادث قتل وحوادث تسمم. أستاذة
2: والله شو باش نقول لك معناتها من نجمو كان نعبروا على أسف كبير كبير كبير جدا المجتمع وينوصل الله يرحمه وينعمه 14 سنة معناتها ما نقولوش في ريعان شباب وفي نعومة أثاره مازال معناها الله يرحمه وينعمه للأسف شديد ولينا نقوم ونصبح على مثل هذه الحالات للأسف الشديد بالطبيعة لهنا الحالة
0: أستاذ المحاكم متاعنا اليوم وليتوا تشوفوا برشا منهم القضايا هذه مشادة كلامية توفى بقتل مشادة براكاج يوفى بقتل هالعرك الصغير هذية اللي من بعد يوفى بروح بوفاة
2: للأسف ينعم مدام سماح
0: قاعدة تزيد
2: قاعدة تزيد برشا برشا برشا معناتها حالات القتل ما عنديش إحصائيات ما نجم نأكدهولك أنها في ارتفاع الوتيرة متاعها التساؤل عليش كيفاش أسباب اجتماعية أسباب اقتصادية أسباب نفسانية
0: أسباب مخدراتية
2: أي أنت قلتها زيادة أنا حطيتها معناتها اجتماعية ونفسية ومخدراتية ولكن للأسف شديد الشجار اللي كان قبل معناتها يتفض بالحسنة ويدخلوا الكبار عركة وتتفض توا أصبحت معناتها تؤدي إلى جريمة سواء حينية سواء كما قلت أنت قبل بليلة مشادة وتلاسن ومن غدوة خطط ودبر وعلى عقد العزم على أن يرتكب جريمة القتل معناها ولات حاجة بسيطة بسيطة بسيطة تقولش عليها بعيد الشر باش نكبر فمي صفعة متاع قبلك اللي حاشاك عطاه كف ولا حاجة توا ولا ما يعطيهوش كف يعطيه معناتها آلة حادة تنهي حياته. باش نجاوب على سؤالك ينعم الظاهرة هي ظاهرة اليوم ولات متنامية برشا ولا يمكن أن نبقى معناها مكتوفي الأيدي يجب التصدي وأنا كنت ديما نقول كل مرة نتكلم في الراديو نقول راهي المقاربة شاملة، راهو لهنا مش القانون وحده اللي باش يمكن باش ينقص من حالات الإجرام هذه، راهو بصفة خاصة يلزمنا نتلهاو بالأبعاد الاقتصادية، يلزمنا نتلهاو بواقع المدارس، واقع المحاضن، واقع المعاهد، راهو واقع هو اللي ربما أصبح محضنة تتربى فيها، معناها أصبح وكر للجريمة ولا للاستعداد للجريمة. للأسف الشديد معناها ولينا نشوفه كما قلت أنت مدام سماح، هذه الظواهر منها تعاطي المخدرات اللي لا حول ولا قوة إلا بالله تخلي الشاب وتخلي الطفل يخرج على مداركه ويصبح غير قادر على التمييز ويصبح في حالة تأهب قصوى لارتكاب الجريمة. من حوله شيء مؤسف، فلذا لو كان مش نمشي ونوصل ونقول شنو الحلول، لازم تفكير معناها هذايا وطني شامل. اليوم تتحط جرائم القتل وواقع المؤسسات التربوية، هذه أنا ديما نقول واقع المؤسسات التربوية أكثر واقع اللي يلزمنا نعاود ونفكروا فيه.
0: فما مؤشر نمبيو هذايا اللي هو قاعدة بيانات عالمية لقياس الجريمة يقول تحتل تونس مراتب متوسطة عربيا وعالميا في مؤشرات الجريمة العامة، لكن المؤشر هذايا يقول وجب التنبيه الشديد فيما يخص المنظمات التونسية لتضاعف معدلات العنف في بعض الفترات في الخمس سنوات الأخيرة وتضاعف معدلات جرائم القتل 5 مرات خلال 10 سنوات الأخيرة. هذه مؤشرات عالمية يقول لك جرائم القتل في تونس ضعفت 5 مرات وما يحسبوها حسب 100,000 سكن. يقول لك قديش فما من جريمة على 100,000 سكن بالنسبة لهم عام 2004 على سبيل المثال كان معدل جرائم القتل العمد في تونس تقريبا 2 جرائم لكل 100,000 سكن، ثم وصل هذية ل6 جرائم ف10 جرائم لكل 100,000 سكن اللي هو راهو عدد كبير برشا
2: مفزع.
0: يعتبر عدد مفزع.
2: مفزع
0: سيد العميد،
1: ومش تضاعف 10 مرات و20 مرة أو مبشرك من تو. ليش؟ لأنه وقت لا وقت هو الحكاية بسيطة، تعمل أن كونستا تشوف أنت الحالة اللي قاعد توصفها وتمشي للأسباب. الأستاذة توا ذكرت واحد بالأسباب، أنا نعتبر الأسباب السبب الأول اللي أخطر منه هو انخرام العائلة التونسية. ونقول على مسؤوليتي صغير 14 سنة كما ذاك كان يروح للدار ساعتين تاع الليل ياكل تريحة، توا أمه قمت سخن العشاء، راهو أمور هذا قاعد يصير. كأن الأولياء سيبوا لأولادهم باش يربيهم الشارع ويربيهم التيك توك ويربيهم التلفزة وولاد مترشكونهم، فهمت، مسلسلات من نوع خاص ويكفي باش تتعدى في حومة تفهم حتى في ساعة متأخرة من الليل تفهم ايش قاعد يصير في العائلة التونسية. هذه النقطة الأولى. دونك العائلة ونتحمل مسؤوليتي في كل كلمة نقولها، البونو معش قايمين بوجبهم الحقيقة، لا تقولوا لي خدمة وخدمة ولا لا لا لا لا لا، الموضوع له خدمة لا حد شيء. الأمور فما قوانين حبينا ننقلوا على دول بعينها اللي احنا لا ثقافتنا ولا تاريخنا ولا ديننا مش يبولهمش. تونس مش سويد مش نورفيج ولادي، ما هيش راكم غلطين. القوانين هذه المسقطة ما تجيب كان كوارث، راي القوانين يزم تنبع من حقيقتك، يزم يحطوا يقعدوا المحامي والقوضاء وعلماء الاجتماع باش يحطوا والنواب باش يحطوا قوانين صحيحة، مش مسقطة نجيبوها التجربة الدنماركية. فهو عاد الإمام عمل عليها حالة تجربة الدنماركية على خاطر مش متاعنا. دونك شو تخلف؟ تخلف لك أنه البو معاش نجمي ربي ولد ويخاف مش يشكي بيه المركز. وعملنا منظومة جديدة في بيننا باش أكل الأم تتضرب والولاي تضرب لمنعهم. يا أخي توا قامت القيامة وقالوا معاش فاهمين شو عملوا، وأنا بدي مش زملائي نكلم فيهم معاش فاهمين شنو. يا ودي يا ديك الله أخي، معناها صغير عنده حق مش كيبوه بوه باش يربيها، مالاش مهمته البو معاش يكش عليها. لا سامحوني هنا نولي انا راه دخلنا في ثنيه يعني مالها كربي. دونك النقطه الاولى. النقطه الثانيه يا اخي كابتن الاستاذ اللي قراونا الهيبه نتاعهم نتاع الهيبه الاستاذ تعتوى والقيم تعتوى برا تعداو قدام مش المعاهد، تعداو قدام الاعداديات وشوفوا المسلسلات قاعده تمثل للبرا. القايمين المدرسه اللي قدامي انا ناقصه يمكن يجي 20 قيم كيفاش تحب يخدموا والاستاذ ما عادش عنده هيبه. قداش المره جبدنا استاذك لاتريحه؟ قداش مره استاذ نمر عليه مات؟ دونك انخرام القيم الأساسية، المدرسة ترجع كما كانت وترجع أحبها من أحبه كره من كره، ويرجع المدير مدير والقيم العام قيم عام، واللي ما عجبوش خارج ولاده برا يمشي يشوف من يقريهم. أما المدرسة وطنية المدرسة دع تونس إذا ما ترجع وترجع بالقوانين بالقوة بالسياسة بتحبوا أنتم ترجع. طيب هيبة الأستاذ سمح مزيد نقطة واحدة أخيرا قلنا أذكرنا اثنين تو نزلت الثالثة واللي هي اعتبرها أنا الله لا تسمح لنا حرافل الله لا تسمحوا اللي نحاه على خاطر أنا كان يجيوني بالمئة وثمانين في كل كلاس أنا كنت سرية صغيرة مشني كبير مشني عندي وقتها فول نزلت صغير والخدمة اللي نخدموها يجيو دالانكون راو جاني نصر جرلو ودار شكون ونادر شكون اسامي مشقبه ويجي باندي يخرج عبد لانه يلقى روحه في وضع معناه محكوم فيه يتعلم نظافه يقوم بكري يتعلم يعمل حاجه تصلح في حياته يشوف تولي عنده كل
0: اللحمه يتعلم صنعه وياخذ
1: الريم تاع اللحمه واصحابه يلقى حاجه اقوى منه يلقى اوتوريتي سلطه اقوى منه سلطه الجيش داخل الثكنه اقوى منه
0: واضح
1: دونك خويا رجعونا الراف اللي يرحم والديكم.
0: قراءات علماء الاجتماع والتقارير الامنيه والقضائيه التونسيه شو تقول واحد انتشار المؤثرات العقليه والمخدرات راهو سبب من اسباب انتشار الجريمه غياب الوعي اللي ينجر على الاقراص المخدرات هذه راهو السبب الاول في الجريمه الضغوطات الاقتصاديه والاضطراب الاجتماعي الوضع الاقتصادي الصعيب ما يتسببش في الجريمه ولكنه يخلق بيئه مشحونه ترفع نسبه او منسوب التوتر تاكل القدره الشرائيه النزاعات الماديه راهو دو بلوز ان بلوس ورثه راهو يورثوا مليون في البنك نتاع ابوهم مليون راهو يقطع لي بعضهم راهو تلقى خو وزوز اخوات بنات يتنازعوا على 200 دينار تاخو فيهم امهم صحيح. اللي هي تاخو في الغوتريت نتاع راجلها والدنيا تاكل على بعضها وينجموا معناها يصير ما يصير على خاطر الخلافات هذه النزاعات الماديه البسيطه تفكك الروابط الاسريه ضعف اليات الحوار كما حكى السيد العميد يقول لك اليوم اولا غياب التواصل ما فماش تواصل التواصل اليوم راه مع التليفون مع التلفزة مع الأصحاب مع الأحباب مع النينتندو ولا اللعب هذوك والألعاب الإلكترونية ما فماش تواصل مع البو والأم والخو والأخت اثنين تطبيع العنف الأسري يقول لك اليوم العنف الأسري المسكوت عنه يخرج لنا الناس يعملوا عنف البرة التحولات النفسية وثقافة الفظاعة ما معنى ثقافة الفظاعة؟ معنى الاندفاعية وضعف السيطرة على الغضب اللي هو يجي من الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي والإدمان على وسائل التواصل الرقمي اثنين زادة من المسلسلات من الخطاب متاع الكراهية الخطاب اللي هو في الأعلام في الدراما في المسلسلات في التلفز في السينما اللي هو يعزز منسوب التوتر ويخلي نسبة قدرة الشخص على تحدي موجات الغضب اللي تنتابه 0% ما تكحله قحرة نجمتي تخزرك على جنب يخلط عليك حب يضربك في الشارع خاطر هو ما ينجمش يتحكم في الغضب متاعو أخبارنا وراجعين في ناس الديوان
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: ببليسيتي
5: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعضاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
6: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
3: ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان FM صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
7: موجز السادسة مساء ديوان FM عسلمة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها الخامسة لسنة 26 و2000 على عملية استثمار لمشاريع بولاية المهدية والمنستير ونبل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10.8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. واللجنة تصادق أيضا على أسناد قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراض فلاحية على مساحة جملية تساوي 19.5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية تتجاوز 405,000 دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصري يصف الحالة الصحية لسبعة أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي مساء أمس بالمستقرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشفى فيما تم الإبقاء على أربعة آخرين تحت الرعاية الطبية، مشيرا إلى وفاة شخصين في الحادث. وخلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، المصدر ذاته يؤكد أن الوجبة التي تناولتها العائلة لا تحتوي لا على دلاع ولا أي غلال أخرى، موضحا أنه تم رفع عينات لتحليل، كما شدد على أنه لا يمكن الإفصاح عن الأسباب الرئيسية للوفاة إلا بعد صدور نتائج التحاليل.
4: بقية المصابين بحالة في الوقت الحاضر المستقرة، ثلاثة منهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، والأربع حالات الأخرى نزلوا تحت المراقبة حاليا وهم يتمتلون للشفاء إن شاء الله ربي يشفى. الحالة تتمثل البنك بتاريخ 28/5/2026 تقريبا على الساعة الثالثة بعد الزوال، تم أعلان بتوافد تسعة مرضى من منطقة المش إلى المستشفى المحلي بالمكنيت قسم الاستعجالي، يحملوا أعراض مختلفة منها الدوخة، فشلة، وجاعة في البطن، حالات إغماء خفيفة في اللول، ضيق التنفس. حالات هذه تطورت بسرعة إلى حالات إغماء وضيق تنفس. تم كثير في الحالتين نتاع الوفاة الله يرحمهم بإثر توقف، وكانت في إطار لمة عائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تناولوا فيها وجبة الغداء. الوجبة هذه كانت مكونة أساسا من كسكسي بالعصبان مع لحم الضأن، سلطة خضراء ومشروبات غازية، لأنه في انتظار مع تقارير الطبيب الشرعي وتكمل التحاليل. الغلة بالجامعة ثم حتى غلة بترفع مع رفع عينات مع الأكلات مع اللي كنا نحكوا عليها طرف هيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية للمخابر مع المختصة. كيف تم إرسال تحاليل مخبرية للمخابر المختصة إن شاء الله وين نتحصل على نتيجة معتمدة.
7: ويذكر أن معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد سجلت مساء أمس حالتي وفاة نتيجة تسمم غذائي تعرض له تسعة أشخاص من عائلة واحدة. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي يؤكد أنه تم الاتفاق مع أحد الممولين لتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه الشرب دقاش وإطلاق طلب العروض الثاني للمشروع، على أن يكون آخر أجل لتلقي طلبات المقاولين يوم 30 جوان القادم. والمصدر ذاته يضيف أن المشروع يندرج ضمن برنامج تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب التونسي، على أن تكون مدينة دقاش موقعا للمحطة وتستفيد منها كامل معتمدية دقاش ومعتمدية حامة جريد ومنطقة شبيكة والمناطق المجاورة من معتمدية تمغزة. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيجتمع اليوم في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران، مضيفا أنه على إيران الموافقة على عدم امتلاك سلاح نووي أو أي قنبلة نووية أبدا، كما أكد ضرورة فتح مضيق هرمز فورا أمام حركة الشحن في الاتجاهين ومن دون أي رسوم عبور. ومن جهته، رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قليبافي يقول إن بلاده لا تثق في الضمانات التي تقدمها الولايات المتحدة، مضيفا أن المنتصر في أي اتفاق هو من يكون مستعدا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي له. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
3: جوك موسيقى تسمع راب.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش سبور مساء النور نسكول مرحبا بكم في الفلاش سبور بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم حصة تدريبية جديدة في تربص تبرقة لتواصل إلى غاية يوم الأحد موعد التحول إلى فيينا وين يواجه المنتخب التونسي وديا منتخب النمسا نهار غرة جوان بداية من 8 غير موعد تعليل بعدها المنتخب التونسي باش يلعب ضد بلجيكا في بروكسل نهار 6 جوان ثاني مباريات الودية أعداد للمونديال ماتشوات منقولين على منصة ديوان سبور. كتاب العام لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت تلقيها استقالة جماعية من جميع أعضاء الهيئة المديرة بتاريخ اليوم وتبعا لذلك فأنه الهيئة المنتخبة رسميا تغادر الفريق وتبع لمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي تقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 جوان 2026 مع فتح باب الترشحات وفق القوانين المنظمة للجمعية. الكتابة العامة أكدت أن الهيئة المتخلية ستواصل تسيير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجلسة الانتخابية. الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي أصدروا بلاغات طالبوا من خلالهم بالترفيع في عدد التذاكر الممنوحة لكل فريق في نهائي كأس تونس لكرة القدم. بالنسبة للمباراة نذكر نهار الأحد الأربعاء متاع العشية بملعب حماد العقربي برادس باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور. يمشيوا النهائي بطولة الرابطة الثانية بملعب انجنات بالمنستير بين تقدم ساقط الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة اللي صعدوا رسميا للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المباراة في الثواني الأخيرة وسكور 3-2 تألق كبير اليوم لزياد العلوي نجم فريق تقدم الرياضي بساقط الدير اللي سجل 3 أهداف كاملة في المباراة. تقدم كان تقدم في سكور 1-0 ثم فريق الأمل رجع في مناسبتين وأصبح متقدم في السكور والآن نهاية المباراة رسميا نجم نقول ألف مبروك للبيسس تقدم ساقط الدير بلقب الرابطة المحترفة الثانية وتذكر سكور فينال 3-2 تريبلي لزياد العلوي. على مباراة أو القرعة الخاصة بتركيبة المجموعات لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026. القرعة خلت منتخبنا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية. الجروب 2 فيها إيطاليا البلد المستضيف الجزائر كوسوفو ألبانيا. تقام منافسات مسابقة كرة القدم بين 24 أوت وغرة سبتمبر على ملعب جوفاني باولو الثاني في فرانك فيلا فونتانا في إيطاليا. ختام مباراة إياب براج الليك آن الفرنسية من أجل الصعود أو البقاء بالنسبة لسانتيتيان الساعي للصعود ونيس من أجل ضمان البقاء. مباراة 8 غير بعام تعليل نذكر ماش للي في سانتيتيان انتهى 0-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان افهم .net. كان معكم قدور خليكم على سي ديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
0: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان افهم. تسمعوا
3: نايت كلوب
4: كل لما الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوالي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام
5: ديوان أفام
6: ديوان أفام
5: صوتكم

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الستة وسبعتاش دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة. نسلموا برشا على بنتنا طماش قلو ضيفتنا الأخصائية أخصائية التغذية بتاعنا نسرين الشوك. نسرين أهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة،
4: مرحبا بكم نسرين. الحمد لله.
3: شحوي لك نسرين.
4: سافا
3: عملت شوية عصبين شوية حشو عملت في العيد
4: فرشت فيهم حطيت الطاولة لميت شوية الطاولة
3: أي شيء
4: نزلتنا عادك اللي هكا فرحين بيا تو
3: عروسه جديده
4: فرحين بيا
3: نتقابلوا العام الجاي نشوف كيفاش الاستاذه نجيت برامي تخزر
4: والله انا اقترحت اقترحت انا راني اقترحت اني نعاون قالوا لي اقعد ارتاح على روحك هكا ولا عامل
3: اقترح استغل الفرصه
4: ما جيتش مني
3: راهو ذي ما يقعدش برشا اعوام
5: انا قلت تبعت نصايحها بنسبه 100%
4: ايه
5: طبعا نقول لك شعملت
4: عيا بيه تخي بيان
3: بي بش نمشي وتوعت وتسويت لي اضرب البارح
6: اضرب البارح
3: نعود نقول لكم سامحونا هذه أول إيميشون بعد العيد لكن للأسف يعني الحوادث برشا وحادثة الحقيقة هزت وسائل التواصل الاجتماعي الناس الكل تحكي ليلة العيد وحتى لليوم على المكناسي معتمدية المكناسي في ولاية سيدي بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد التسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة نهار العيد. المدير الجهوي للصحة في سيدي بوزيد دكتور سالم الناصري قال في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج واللي حالتهم مستقرة. المدير الجهوي قال اللي المصابين يخضعوا للمراقبة اللازمة وتم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب اللي أدت إلى التسمم.
5: ناس حكيت على
3: الحمد لله ناس حكيت على الدلاع ناس أخرى حكيت قالوا رو كليوتون نهار العيد ناس حكيت على سلايت وكذا. احنا باش نبداو مع اكستري لمدير الصحة الوقائية في سيدي بوزيد اللي كان موجود في برنامج ساعة سعيدة على ديوان فام. هذا شو قال بالضبط مدير الصحة الوقائية بسيدي بوزيد.
7: الحادثة تتمثل دونك بتاريخ 28/5/2026 تقريبا على الساعة 3 بعد الزوال تم اعلان بتوافة 9 مرضى من منطقة المش إلى المستشفى المحلي بالمكناسي قسم الاستعجالي يحملوا أعراض مختلفة منها الدوخة فشلة أوجاع في البطن حالات إغماء خفيفة في اللول أوجاع بالرأس ضيقة التنفس. الحالات هذه تطورت منهم بسرعة من إلى حالات إغماء وضيقة التنفس تم كما قلنا الحالتين بتاع الوفاة الله يرحمهم وإذا توقف القلب في ما سجلناها بطريقة سريعة تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من طرف الفريق المحلي بالاستعجالي بالمكناسي بمعية فرق صحية من مختلفة المعتمديات المجاورة. جميع المرضى تم نقلهم في الأبدان للمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لمزيد الإحاطة الطبية. للأسف كما كنت تحكي مع تفجلنا زوج وفيات الله يرحمهم ويصبر أهلين. الوجبة هذه كانت مكونة أساسا من كسكسي بالعصبان ومع لحم الضأن، سلطة خضراء ومشروبات غازية. أكيد الإجابة دي متلجمش تكون معتها دقيقة معتها توقف الوقت الحاضر فانتوا لا، لأنه في انتظار معتها تقارير الطبيب الشرعي
6: طبعا والتحاليل كل ما شيء
7: تكمل للأمانة. للأمانة ما نجموش معتها ما نجموش نركزوا كان على أليمنتاسيون واحد
6: مثلا
7: معتها نجم يكونوا كلهم معتها لا قدر الله حامل معتها الحاجة توكسيك أدت الأعراض. لا هو للأمانة كما كنا نحكي معتها ما تميش الغلة بالجامعة فما حتى غلة بتارتها.
3: هذا كان مدير الصحة الوقائية بسيدي بوزيد في برنامج ساعة سيدة على ديوان اف ام. النائب بالبرلمان عن سيدي بوزيد بدر الدين اللاجمودي كان هب التدوينة وقال توضيح حول حالة التسمم بقرية النصر معتمدية المكنسي. قال أنه زار المصابين وطمن الأهالي والناس اللي تبع في الحالة هذه أنه حالتهم في استقرار وقاعدين يلقوا في العناية اللازمة. احنا معنا مباشرة في ناس الديوان سيد النائب بدر الدين اللاجمودي. سيد النائب مساء نور، مرحبا.
7: مساء الفل، تحياتي ليك سيدة مريم ولي ضيوف.
3: سماح سماح يضلي مش مع مريم شوي. مرحبا بيك سيد النائب، شو حوالك؟ مرحبا بيك يا سيدي. مرحبا
7: الحمد لله.
3: مرحبا تفضل سيد النائب.
7: شكرا على إتاحة الفرصة للتوضيح ملابسات هذه الفاجعة اللي عاشتها قرية النصر يوم أمس. كما ذكر الدكتور بشير السعيدي منذ حين حالات الإصابات هما 9، 2 دوام لله ربي يرحمهم وربي يصبر أهليهم، 7 الأخرين 3 غادروا المستشفى الصباح و3 ممكن يخرجوا اليوم أو غدوة الصباح.
3: الحمد لله.
7: ثم امرأة حالتها متعقدة شوي تم تحويلها إلى تونس، ولكن حالتها مش خطيرة، ولكن بحكم التخصص مستشفى في علاقة بال الإصابات الجرثومية هذه والإصابات من نوع هذا تم تحويلها إلى تونس.
3: بلا. اللي توفي وشكون بالضبط سيد النائب بالنسبة للعائلة؟ البو شكون؟
7: وفى كهل عمره 55 سنة وهو رب البيت.
3: البو
7: وصاره 30
3: ونسيبه رجل بنته.
7: نعم رجل بنته.
3: الله يرحمه. فلا سيد النائب انا علاش احنا سعداء بالتليفون نتاعك على خاطر ما تعرف احنا توينس الحقيقه للاسف يكثروا ياسر الحكايات والروايات فيما يخص المواضيع هذوما. انا قريت في تندوينتك قلت انت راه لا فما دلاع ولا فما تن، هذا خذيته مباشره من عند المصابين الموجودين في المستشفى. شو قالوا لك شو كلاو بالضبط؟
7: هذا اكيد ومؤكد. ما تناولوش حتى غله. تناولوا الأكلة الشعبية الكسي بالعصبان مع اللحم وسلطة خضراء ما فيهاش تن، حتى نستبعد
3: كان
7: يتسمم من يكون تن متعفن ولا غيره. لا ما فيش تن،
3: ما فماش تن.
7: ومشروبات غازية، وحتى المشروبات الغازية ما فيه سبب، لأنه إحدى المصابات ما شربتش المشروبات ولكن أصيبت بالتسمم.
3: حكيت الفيجل برشا قالوا خاطر فوحوا بالفيجل، جبدوا لك على الفيجل سيد النائب انت ولا لا؟
7: لا لا لا,
3: لا.
7: حتى لو وجد بالنسبة للفيجل أنا نستبعد أن يكون هو السبب.
3: ثم أنا شفت شكون برشا يحكيوا في أنه الأم كانت غسلت الدوارة في سطل اللي هو سطل هذا معد بيحطوا فيه المبيدات يخلطوهم بالماء، مبيدات فلاحية باش يسقيوا بهم الأشجار. يقول لك هذيك نفس سطل. عندكش انت المعلومة هذه سيد النائب تأكدها أو تنفيها؟
7: مدارة في فيسبوك ما سماش ما يأكدها
3: بلا.
7: وأنا نقول لك من السابق لأوانه أنه نجزموا بمعطيات كما هذه. صحيح هما يسكنوا خارج مناطق العمران، ما عندهمش ربط بشبكة الماء صاح الشراب، وفي منطقة فلاحية عندهم بير، ولكن أنا نستبعد، وخاصة اللي عندهم عادات وتقاليد في الفلاحة يعرفوا اللي
3: سطل هذيك ما يزمش يستعملوه.
7: البادن هذا اللي كانوا حاملين مواد سامة ما يقعش استعمالهم حتى مع الحيوانات في بالك مع البشر.
3: صحيح.
7: أنا أقول سابق ليوان اليوم ثم تشريح ونستنوا تقرير نهائي نتاع التشريح.
3: فوالا وتاكد لنا لا فما دلاع ولا فما تن على الاقل هذوما زوز روايات راهم فماش منهم.
7: لا ناكد لك لا دلاع ولا تن.
3: والمشروبات الغازيه فما شكون تسمت وهي ما شربتش من المشروبات الغازيه
7: وهذا كذلك اكيد. انا البارح زرتهم بالحديث مع البعض منهم واهليهم عندنا حاله ما شربتش منه المشروبات ومزوز انواع تاع مشروبات تم تناولهم ما شربتش ولكن تسمت. هذا يأكد ان العنصر هذا ما عندوش علاقه بالعمليه.
3: واضح. انا نحب نشكرك سيد النائب، شكرا لك على التفاصيل هذه الكل، وشكرا على تنقلك للمستشفى على عين المكان على خاطر صدق احنا كاعلام ستاتيو نتاعك مع التصريحات نتاع السيد المدير الجهوي للصحه وكذا هما اللي خلونا نجموا نبنيوا احنا الروايه الصحفيه نتاعنا احنا لانه كثرت علينا الروايات
7: لغط كبير
3: صحيح.
7: وثم حتى إساءة حتى الأهالي المصابين من خلال بعض التعليقات والتصفيات. وبالمناسبة ندد بعدم مراعاة الجانب النفسي للمصابين وعن مثال يقول لك المهم مصاب كلنا نجم نتعرضوا للوضعيات كما هذه مفروض الرعوة مشاعر الناس هذا ونتمنى لهم الصبر وربي يقدر الخير وإن شاء الله المرأة المزالة معناها تتعافى لين الأخرين حتى الثلاثة الموجودين. أنا كنت في اتصال مع المستشفى نأكد لك أن وضعهم مستقر ونجموا يخرجوا ولكن بحكم أنهم ينتموا لعائلة أحد المتوفين مراعاة الوضع من نفسي واحد يمكن يبقوا حتى الغد الصباح ويخرجوا إن شاء الله.
3: إن شاء الله إن شاء الله لباس وإن شاء الله ربي يرحم المتوفين. شكرا لسيد النائب بدر الدين الجنوبي النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية سيدي بوزيد. باش نمشيو للتور دو تابل لما ما نجموش ما يكونش معنا زاد الدكتور سليم العاصي مباشرة في المباشر. دكتورنا خلي نفهم مع شنو وشو اللي نجم يسبب تسمم يؤدي لوفاة. دكتورنا عيدك مبروك، مساء النور، مرحبا.
8: ألو، كل عام وانتم حيين بخير سنين دائما.
3: أهلا بالدكتور.
8: تحياتي ليك سماح وتحية لسيد
5: المستمعين
8: سيد الحضور سيد العميد الكابتن سليم سيد معكم.
3: مرحبا بيك دكتورنا.
8: وسيد سيد الأستاذ
3: مرحبا بيك.
8: دونك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا عيش.
3: سنين دائما دكتور. دكتور كنت تسمع في السيد النائب وسمعت كذلك مدير الصحة الوقائية بسيدي بوزيد، شنو اللي نجم يكون في العصبين دكتور دكتور اللي يعمل تسمم يؤدي لحالة وفاة؟
8: والله شوف أنا سمعت السيد اللي دخلوا معك سيد مدير جاو سيد نيب الحمد لله على العباد اللي توفى الله يرحمهم ربي يصبر عائلتهم. شوف معناتها كل شيء ممكن توا العصبان اللي كان ينضافش مليح إذا كان الصل كما كنت سيادتك تحكي قلت ممكن فيه مبيدات زاده كيف كيف بون
3: العصبين كيما نظفوش مليح فريمون الدوار
8: تاع الحال اخي الدوار هي جهاز الهضمي نتاع نتاع معناتها نتاع العلوش والكل جرافيم والاشكاليه مش جرثومه هي بيد خاطر فما مواد سامه تفرزها الجرثومه اللي سكون أبل دي توكسين مستابل معناتها حتى كي طيب يقعدوا أكتيف وهما اللي يعملوا المشاكل هذوما إذا كان بطبيعة حاله تسمم غذائي جماعي. كما سمعت السيد المندوب جاوي قال سيتو توكسين انفيكسيون اليمونتير كوليكتيف تسمم غذائي جماعي دونك فما حالات إسهال. إذا كان هذا دونك الأكثرية تكون جرثومة وتصيب دي توكسين نتاعها معناتها لقات الوقت باش تتكاثر في الحم ولا في الدوارة وهذا اللي حكينا عليه في الاميسيون قبل العيد قلنا احترام سلسلة التبريد لاشين دو فخوا دونك تنجم تكون هذه ولا تنجم يكون كما قلت انت المبيدات او التحاليل هي اللي باش تثبت هذا شنو هي الجرثومة وشنو هي المواد السامة نتاعها معناتها المخابر نتاعنا سون بيان ايكيبي تو يجاوبوا ما يحب لهم شي وقت عن هذين ثلاث ايام
3: واضح. معناها الدكتور تأكد لنا أنه الدوارة هي في حد ذاتها كي ما تتنظفش مليح هي تنجم تعمل تسمم من غير حتى شيء من غير حتى إضافة
8: هي معناتها المسار هكا هي المسار الدوار ولا
5: اي
3: اي
5: المعده ولا المعده ولا
8: اي المعده والمسام دونك كلها جرت يمكن ما مصابنا نحن معناتها كلهم دي زونتيرو باكتيري و كي بوف معناتها ولا جرثيم اخرى معناتها نجموا كيما قلت لك سايبوا مواد سامه واللي فيهم اللي حتى يحملوا السخانه والتطيب معناتها يقعدوا عندهم مفعول على البدن اللي هو مفعول مفعول ينجم يكون قاتل انت وجرثومه وانت ومواد سامه بطبيعه الحال. مي حبيت نحكي كلمه على الفيجل راهو الفيجل نطوحوا به في لو بورتور ميديتيرانيا معناتها نحن وطلين ومعناتها الحمض البحر المتوسط نرمي ورقتين وثلاثه اما راهو الفيجل راهو ماده سامه نمدوا بالنا معناتها اذا كان نكثروا منه معناتها ينجم ياثر على الكلى وعلى الكبد ينجم حتى وكونتر انديكي عند المراه الحامل خاطر نجم يعمل حاله اجهاض معناتها
3: الفيجل
8: دونك الفيجلي دونك ماذا بينا معناتها نقول للعباد ما تستعملوش
3: مش لازم تروحوا به الفيجل ينجم يكون
5: هالبلا يعمل
3: يسمم
8: ينجم يكون مش هو راهو انا يلزم العباد تعرف الفيجل راهو سام وسام جدا اذا كان تعداو معناتها كميات معينه.
3: واضح. السؤال الاخر دكتور حتى بون توا سيد النبي اكدنا يقول ما فماش منه الدلاع مي توا الدلاع بدا فريمون موجود في كل
8: في تونس
3: لموذا كرسي في زمان نعمل عليه ايميسيون
5: عمره ما عمل لي حتى شيء.
3: نذكروا دكتورنا انه نردوا بالنا من الدلاع ينجم يسبب التسمم
8: الدلاع المحلول واللي تباع
5: شطر بشطر
8: اكسبوزي للشمس وهذا الكل نردوا بالنا منه معناتها توسكي اكسبوزي للشمس ولا محلول نردوا بالنا منه.
3: فوالا شكرا لك
5: في الدلاع والبطيخ ما نعرفش عارف ايش يحكي عمري كامل لكن في الدلاع والبطيخ لا لا هو كلام طبيب واضح قال لك اكل محلول اكل يحطه فيه الشمس هذاك اللي مرض اخذ الدلاع خلقها ربي مسكره باش ردوا فيه ما البطاريات وردوا فيه
4: تبدا تدور الكاميونه تبدا اكسبوزي للشمس هذيك توزون دو 24 معناها باش تزيد في البروليفيراسيون حتى يولي فيها اسيد
5: اكثر. اعرف منين تشري وكاهو اعرف منين تشري وكيفاش تشري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: شكرا دكتور سليم. ما زلت قاعد في سوسة دكتور ولا مروح لتونس العاصمة ولا كيف؟ حوست
8: شوية عملت قليبة طوى سوسة
3: صحة
8: إن شاء الله نهار سبت ونهار لحد نرجع تونس العاصمة ونهار كمية إن شاء الله نلتحق بال
3: مرحبا بيك مرحبا بيك دكتورنا إن شاء الله عيدك مبروك سلم على العائلة برشا والولاد إن شاء الله ربي يفضلهم لك إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. بيه مش نبدا معاك نسرين الشوك اللي كنا نسمو فيه العصبان. الدكتور تا قلنا راهو العصبان ما تنظفش العصبان مليح تو ريسك الانفيكسيون وتنجم تصيلك حاله تسمم وكذا. شنو نجم نزيدو معاك نسرين؟
4: مش كان العصبان حتى الحم كي ما يطيبش بالكدا دونك فما جراثيم كي فون بروليفيري انكور بلوس كي تعداو للجهاز الهضمي نتاعنا ينجموا يكونوا سامين وينجموا يكونوا قاتلين
3: حتى الحم
4: كي يبدا مالكوي معناها ماهوش طايب بالكدا déjà c'est contre-indiqué les labédi tamm chimiothérapie donc مثلا مش تقعد في ريستورون ولا حاجه رد بالك تاخذ فيونت سينيونت خاطر انت مناعتك طايحه انا نجم حسب الشارج بكتيريه نحمل شويه اما الانسان يعمل لطف علي عنده كانسير ويعمل في دورات نتاع علاج كيميائي معناها ماذا بيه لي. والمراه الحامل من اكثر لي زانتيرديكسيون انها تاخذ الحم ماهوش طايب بالكدا كسوا دجاج والا الحم معناها ينجم يكون فوت دو مانيبيولاسيون اي نقول في الهيجين مثلا قصينا على بلانش الحم ومن بعد استعملنا عليها سلطه خسناها بطرف ماء لحطينا او جافيل عملنا تعقيم لعملنا حد شيء
3: قبل ما نحط غادي كان نفس السكينه هذيك
4: توت افي
3: السكينه بربي اللي تنظفوا بها الدنيا الكل واللي تقول راه حتى تقول ميساج بديت بسلطه من بعد باش نمشي للحمرة ولا
4: هو اصلا خلقه ربي فيه بكتيريا قاعده تدور البكتيريا هذيك تبدا حيه دونك الخضره ما فيهاش البكتيريا هذيك انت تهزها من الحم تعديها للخضره تتسمى كونتاميناسيون بار كونتاكت كروزي هي ما فيهاش نورمالمون البكتيريا هذيك الخضره مش حامله البكتيريا هذيك اما انت هزيتها من اللحمه حطيتها في الخضره دونك نفصلوا بين الماعون اللي نعملوا
3: إيه نحكيوا على حالات تسمم ولا نحكيوا على حالات تسمم تهز للوفاه
4: تسمم تهز للوفاه اكيد حسب الشارج بكتيريان وحسب انا الفيونيرابيليتي نتاعي
3: صحيح
4: صحيح معناها سيدي بون
5: هما تسعه فما شكون توفى وشكون خرج من السبيطار مش نفس المناعه مش نفس
4: اكيد مش نفس التيران معناها في محاربه البكتيريا والفيروسات مش الكلنا كيف كيف وفما اللي عنده امراض فما اللي عنده
3: اللي نجم يكون يشرب في دويره هو
4: أكيد. اكيد اكيد
3: مع التسمم الدواء اللي انت تشرب فيه ما ممشيش تكون حتى مقرب راه تشرب في انتيبيوتيكا اللي هو معناها الحمد ربي ردوا بالكم وك الدوارة بربي نظفوها مليح.
4: أيوة فما اللي عملها بالجير وفما اللي غليوها وفما اللي يحطوا فيها أوت جافيل زيت.
5: ثم غلطة أخرى شائعة في تونس يحطوا العلوش قال لي شيحوا فيه وشنو يحطوا ألير ليبر راهو الحمل
4: سخانة
5: لا لا لا راهو ديركت الذبانة دي تبيض فيه ما تفيقش بها انت راهو بتراهش بعين مجردة لازم وقت تحط وراه تعمل عليه
3: نقول لك سر عميد زيت ما قلت لكش بكري ما تلمو حكينا على الحم احنا عملنا ايميسيون كامل حكينا على ما كليتش الحم بالكل الوغ لا ما درتش بيه ما كليتش مثل ما قعدت الحكايه هذوك الكل في مخي
4: شبعت
3: ولينا اي ولينا نخاف ولينا نقولوا فريمون معناها ان شاء الله ربي يستر الجميع ان شاء
4: الله ربي
3: انا عيد السنه تلمو خدمنا على العيد
5: تعبتين كوتليت كما قالت هي بالضبط شويناها مزاده على النار بارده كما قالت هي مجالك حوليه
4: فهمتي
5: وملح شوي برشا

0: مثل الماكله نتاعي غادي كالي معناها. كي لقيت التن يحطوه البرة ساعات يبدا، والا في وحده محلوله اكسبوزيتي ما فماش شين دو فخوا، كيفاش هي محلوله وقاعده تبرد؟ معناها امبوسيبل يكون التن هذيك صحي وبارد والى ريسبكتي كما كان يحكي الدكتور توا هاك السلسله نتاع التبريد معناها. مستحيل كان باش ناخذ حاجه نحاول نبعد على الخضره قد ما نش.
1: الخضره لا
0: وي على
1: خاطر الخوذ حاجه طيبه،
0: خاطر ما نعرفش عليها غسلوها بالكدي ما غسلوهاش بالكدي فيها اتربه.
1: انا عمري منيخو سلايد في الساندويتش،
0: ماذا بك لا
1: ديما ساندويتش
0: سلايد في الصيف لا هي هو احنا ماذا بينا العبيد راه ما تاكلش من الشارع ما كان لا زيت ولا شهوه ولا اللي هو اللي باش يقولوا لي كمان معناها. دونك حاول انك تبعد على المايونيز خاطر قلنا فيها العظم يبدا ماهوش طايب، هذيك ريسك دو توكسيون فيكسيون انتونس. وحاول تاكل حاجه مشويه وطايبه بالكدي، مثلا الدجاج يكون مشوي بالكدي، ابعدوا على اللحم مفروم في الشارع، راهو اللحم مفروم لازم يطيب سله سله، راهو مش ياخذوا ساعه وما يطيبوك في اللحم مفروم، مش يطيبوه هكا يسوغ
1: حتى في الدار ما تقولش طاب اللحم مفروم، راهو لازم يتبدل لونه الكل، لازمك عماله انت تقلب ولونه الكل مبدل
0: يغش خاطر هو
1: خاطر يغش، ما تقولش هكا طاب فيسا اي غشاش
0: اي غشاش.
1: وهذيك علاش ديما ماذا بينا اللحم مفروم ما نعملوش كعاب اللحم مفروم، خاطر هذيك عمره ما يطيب بالكدا الا فريمون ما يبدا ممروق
0: ممروق غاتيوست سوسيتي
1: تطيح بعد وهو تقول هكا طاب
0: كالتقليه من فوق الفوق من داخل
1: معك شيف سماح يا طليب
2: شيف سماح
0: التقليه هذيك ما تخليش تمبيراتور توصل للقلب نتاع اللحم معناها يعني
1: والمايونيز والمايونيز
0: اي دونك لي فروماج اخر حاجه جبونات سورتو اللي تبدا جبونات بيضاء كيما سيسينيا تستوري هذوكم الكل لي فروماج فري يتسميو ماذا بينا ما ناخذوهمش كي باش نعملو كاسكروت. دونك خذ فروماج ا با دور كيما الغروير كيما لي مونتال حاجه هذوكم ميسيلش مسموح
1: اللي يصبروا هما بطبيعه
0: خاطر الحليب نتاعهم معناها ديجا كاي معناها طاب وكل الاخرين الحليب نتاعهم دومي كوي يتسمو. دونك ماذا بينا لي
2: هو يعمل لك كاسكروت تحط فيه مايونيز شوف وحط فيه طبع جبن الاخر ما نسميهوش يحط فيه الهريسه
1: مش جبن
2: يحط فيه مش جبن
0: مستحضر
1: مستحضر هذاك اللي تجبن
0: اللي تجبن
2: قداش باش تتكلم
1: قداش منه
2: الصف عليه طويل
0: قداش منها المعده
1: والله المعده
0: قداش منه البدن زاده
1: وقداش احنا ما في بالناش قداش كان جاي بدنا باش يتكلم تقول بربي اختاوني يظل لي نحسن ما فما تولي قد ما خبز شويه زيتونة صح عليهم
0: اخر كونسي اون كاو كليت حاجه ولا قدر الله صار لك معني اعراض نتاع تسمم وبديت لا قدر الله تقيؤ كبير دياغي كبيره كي لقيت في الدياغي نتاعك في جريان الجوف نتاعك فما شويه دم يفو كونسلتي كاين طول تمشي للطبيب كي لقيت دم في البراز نتاعك كاين فما في التقيؤ نتاعك زاد كيف كيف دم والا كان عندنا السخانه طالعه برش دونك السخانه نتاع جسم الانسان طالعه وقاعده كونستانت راهو يفو كونسلتي اون اورجانس ما تقعدش تقول تا غدوه نقوم لابيس والكل اون اورجانس تمشي في حاله انه جست عندك تقيؤ والا اسهال لمده نهار نهارين شويه نصائح تاخذ ابو زامي تحط فيها زوز مغارف نتاع ماكله سكر وتحط فيها نص مغرفة متاع قهوة ملح c'est une solution de réhydratation orale هي إعادة تروية باش الجسم ما يشيحش ما يمشيوش الجفاف خاطر الجفاف خاطر برشا سورتو على الكليوي متاعنا وعلى الوظائف الحياتية متاع الجسم الكل sinon فما دي solution de réhydratation orale اسم SRO تمشي تشريهم الفارماسي تاخذ أبوزامي نظيفة يترمي تحل تصب فيها كالسوليوشن تقعد تشرب فيها ماهوش obligatoire ou en urgence تاكل في أول نهارين وانتي متسمم ولا وانتي تعب نجم تستغنى على الماكله ما تموتش ما يصير لك شيء لا قدر الله اللطف عليك اما ما لازمكش تنقص من شرب الماء على خاطر انت ماكش قاعد تاكل في الماكله جون با وقاعد تخسر في برشا سوائل عن طريق التقيؤ والا الافراز نتاع البراز نتاعك معناها
1: واللي يتقلقوا السخانه اون جينيرال فمع بيد السخانه الطقس السخون ما يمشيش معه تولي عنده مشاكل تولي كرشو سافا با ديما عنده دوخه شو يعمل هذيك شو الحلول يعني
0: هذيك عندها برشا اسباب كانوا ايبو عنده ايبوتونسيون كان عنده انخفاض في ضغط الدم
1: لازم يمشي يشوف طبيب مش يقول انا والله انا ليه نورمال ديما هكاك كل صيف هكاك
0: لا لا فما عوارض مستمره لفتره طويله الفتره الطويله معناها ثلاث ايام فما فوق يفو كونسلتي راه ما نوخرش لتيلي في البيريود اللي تبدا كرشك تجري وتتقيا ابعدي على لي برودوي ليتي مش لازم تاخذ الحليب ومشتقات الغله ماذا بيها تبعد عليها تنجم تخلي البنان وتبدا البنانه مستخضره ويابسه وشاده روحها. روز بطاطا نبعدوا على الخضره كان باش ناكلوا ناكلوا سفنيريا طايبه. الخضره نيه ماذا بينا في الفتره هذيك نقصوا من الالياف مش نكثروا منها حتى كش المصاري نشد شويه بعضها البوراز يرجع يتمسك شويه وقتها تنجم غادجوالمون بشوي بشويه ترجع للميكرة العاديه. وبيان سور في الفتره هذه ممنوع منع

0: عن بيت النزيبيس تسكي ريتون الحاجات اللي تهيج
1: الفحات
0: صحيت
1: الفحات
0: الفحات الكل شوية كركم اون بو غاردي مي الفحات الاخرين نتاعنا هنا توينسه قويين ومثومين ماذا بينا لي
1: نسرين دو بلوز ان بلوز ناس تحكي على الفلفل الاكحل وياسر عباد توا تقول لك ما عادش نستعملو نستعملوه ولا لا شوية
0: والله لو هو حسب التوليرانس أما أي حاجة الإكثار منها باش نقلب إلى ضدها معناها كان فتفوتة وإنت ما تتقلقش ما يوجعكش في معدتك ما يحرقكش ما عندكش مشكلة ما عندكش
1: فما حاجات نجم تقلق من غير ما معدتي توجعني
0: كان تقلقك معناها أليرجيك لا بلوبار اي عبد معني كان تقلقك خاطر النجم نكف في الاكحل ما نتقلقش انه من العبيد اللي ناكل ما يقلقنيش فعبيد اخرى ابتيت كونتيتي ابتيت دوز
1: يتقلقوا
0: ينجموا يتقلقوا هكا ولا دونك هو ماهوش حاجه سامه ولا هيش ماهيش بيه
1: اللي نقول لك شنو الحاجه في لي زيبيس الفاح اللي بالنسبه لي لازم يكون موجود في كل طنجره
2: الكركم بالدواء
0: الكركم
1: الكركم في كل شيء
0: كركم وطريقه التخزين وطريقه الاستعمال هي الكل تاو نحكيوا على التوكسين على المسممات الميكو التوكسين اللي مربوطه بالفطريات اللي تتكاثر موجوده في لي زيبيس كي ما نعرفوش كيفاش نستحفظوا عليهم معناها كي تلقى انت فحات محطوطين بحذا الغاز البخار نتاع الماء يخرج ويدخل في الفاح اكل الهوميديتي ياك الرطوبه هذيك باش تزيد من تكاثر
1: اكل ليكو توكسين خليها بحذا اقرب لي
0: لي ميكو توكسين اللي نحكيوا عليهم هذوما يسون كانسيروجين مسرطنين الكبد
1: ردوا بالكم
0: ديجا الحملات نتاع وزاره الصحه اللي تهبط كل عيد هاو الدراها والفيكيا هاو في المناسبات في المول والكل يصطادوا في الميكوتوكسين معناها اي برودوي في الافلاتوكسين
2: حتى في القهوه ساعات
0: اكيد اي في المواد المرحيه الكل اي حاجه فيها افلاتوكسين وميكوتوكسين ردوا بينا راه ما لازمش رطوبه ونعرفوا كيفاش
1: وان شاء الله لاباس الناس الكل السؤال طبعا استاذه سعلي سؤالي ليك معناها
3: حبيت نعقب كلمه
1: بعد ما يطلعوا لي التونسيون كي نمشي لا خاطر سالتها جمعه اللي فاتت استاذه كي حد ينرفزني طلع لي طونسيون نشكي به ولا لا طلعت نجم نشكي به اي دو كو الفيديو قلبت الدنيا
0: يا استاذه معناها
1: تطور كبير
0: معناها
1: تطور قانوني كبير قالت لي لان كيف كيف انا مشيت خذيت كاسكروت كيما العميد ديما يحكي لنا على مره ولده خذا كعبه ملاوي من عند كاسكروت
2: تجي رجعوه
1: ومرضت انا وصارت لي انفكسيون نشكي وكيفاش نشكي على خاطر راه زيدا فما اللي يقول لك توا انا بربي انا خاطر نشكي نشري في الكاسكروت من غادي يعلم بيا ربي معناها ممكن ما عنديش حق المحامي ولا جنب ما نجمش معناها انا تكاليف الشكايه شو نقول لهم الناس هذو
3: ساعة نشكي نجيو نفسروا علاش باش نشكي وكيفاش نشكي وليش كون باش
1: مستحيل تقول لك ما تشكيش
3: نشكي وتو نبروها معناها
1: اي
3: ما هنا كنت نتبع في مدام نسين وحبيت نعمل تعقيب قصير عجبتني برشا وقت تكلمت على الشخص اللي يجمع صفة لو كاسيي وصفة لو سيرفيتور معناتها هو il va vous servir الكاسكروت نتاعك او ميم طون قاعد يخلص بير كو سا انا شفت في ضواحي راقية قعدت في قهوة برشا مرات لو سيرفور اللي يجيب شي يعطيني القهوة برشا مرات مشيت في إطار عائلي يغسل يده حاشاك من الخيشة معناتها اي نعم اي نعم في الظاهرة لا يكون بسطل يمشي يعمل روحه يغسل يديه والله والله والله ويجيك ثلاثة مرات قمت افكتيفمون راهي في ضواحي معناتها مش لازم نسميهم
1: خاطر للاسف يخدموهم كل شيء
3: يخدموهم وذوما الناس اللي نحكيو عليهم نحن اللي هما يخدموا فيهم هكا الناس اللي نعرفوهم نحن اللي نحن ان شاء الله ربي يسهل علينا ويخفف علينا منهم فهذا حاجه راهي مؤسفه ومؤسفه جدا ونحن نحكيو على ليجين راهي الوقايه لازم نركزوا على الظاهر الاجتماعي هذيا في انك تشغل انسان جامع للعديد من الخدمات ومن أهمها أنه يكون هو لو سيرفيتور اي لو دوميستيك اللي قاعد ينظف في هذيك وهذا موجودين
1: في كل بلاصه
3: الشديد في عود باش يشغل الثلاثه يشغل واحد ويعملوا ان باسبارتو دونك هذايا عقبه معناتها لو كاسيي واكثر منه لو دوميستيك بالنسبه للكاسكروتات هذايا اللي تعطينا
1: شريت كاسكروت وصارت لي حاله تسمم
3: هذه وقائع الاستشاره الجواب على الاستشاره شريت كاسكروت ووقعت لي حاله تسمم بالطبيعه أنا باش نجم نشكي يعني ضد شكون باش نشكي ضد صاحب المحل ولكن كيما دائما وأبدا كنت ولا أزال أقول من الناحية القانونية البحتة من نجم أنا نشكي إلا إذا ثبت ثبوتا قاطعا أن الضرر اللي ترتب لي أنا ناجم بصفة قطعية ومباشرة على هكا الكسكروت هذاك. فكان يكون عندي أنا وسع البال باش الضرر متاعي للحظته وشخصه نعمل التحاليل اللازمة اللي نحن نعملوا فيها مع المجموعة ذي التسمى الجماعي. أنا نعمل التحليل متاعي الفردي في يومه يلقى عندي اختبار طبي يفيد أنه التسمم ذاك نجم مباشرة عما تناولته في الساعة كذا وبالمقر كذا. نتيجة التحليل هذه هي المؤيد الأساسي لشكاية أقوم بها في ضد السيد هذايا واللي هي.
1: ونتصور أستاذ أنت كمحامية يجيك حد يقول لك راني نحب نشكي, نتصوره السؤال الأول باش تسأله تقول له عندك تيكي ما يثبت أنت خشرت من عنده,
2: عندك الدليل مادي
1: دونك تشريه أي حاجة من عند أي حد استحفظه على تيكي حتى على حقوقكم من بعد.
3: أنا نحب نقول لك حاجة وكلامك هذا بالطبيعة صحيح وأضحى من التحصيل الحاصل. أنا عبدك البسيط ما فماش حتى محل أمه
1: اسمع أمه دار محمد
2: أمه
3: إلا بالأسف شديد احنا مجتمعنا ما تعلمش يحتي الفاتورة. أنا مسميني أستاذة فاتورة يعرفوني في النزول تنزي الكل نهار اللي ندخل أنا وعائلتي وراجلي وولادي مش نقعدوا ثلاثة ولا أربع أيام نشعروا من نهار لول خطروكي تجي خارج النهار الأخراني قولك طون حضروا قولوا أنا لي سيدي الكريم أنا راني أستاذة فاتورة برشا نوصل يعرفوني أستاذة فاتورة أنا راني ما نخرج أبسوليمو كان ما تعطيني فاتورة ساعات يعمل لك الرسو الأزرق ولا الأخضر نقول له إنو في بافوا هذاك بداية حجة بالكتابة. أنا تعطيني
1: الفاتورة
3: إن فاكتور أن بالي دو فورم فيها لانتيت متاعك فيها الكاشي متاعك فيها الماتريكولاسيون فيسكال متاعك. هذاك هو الأساس الذي يثبت العلاقة التي ربطت بيني وبينك كحالي وكمستي خدمات. نفس الشيء للسيد الكاسكروتاجي,
1: اطلبوا الفاتورة
3: الكاسكروتاجي لازم كيف تمشيله تكون في حالة تأهب قصوى مستعدة تعمل تحليل
0: وش لازم الانسان
1: شو لازم في حالة تأهب قصوى
3: عنوان متاع محامي يكتب لك شكاية
2: هذاك الدليل المادي.
0: أما زيدا الانستيتو ناسيونال دو كونسوماسيون قبل ما نتعديو للوجهة القضائية والكل اللي تنجم تشعر معناها تنجم تتصل بهم تقول لهم صار لي هكا وهكا بتيتر كو investigation mais je suis approfondie peut-être que les solutions moi je suis connu aussi radicaleuse qui va que je t'aider ou le جبهه القضائيه معناها اما ça peut aider انه هما يزيدوا يعملوا احاطه peut-être يخرجوا يعملوا دي فورماسيون هكا على البيرسونيل معناها قرصه صغيره تجي لصاحب المحل
3: اضافه صغيره وهي مدام نسرين ربما فكرتني باش نقولها. احنا وقت اللي نتذكر نحضروا في المشروع القانون الاساسي نتاع الاعتداء بالعنف ضد المراه للوا 58/2017 وقت ركزنا برشا على لالينيو فيرت معناها كلي في أي لحظة المرأة والأطفال اللي يعيشوا معها يكلموا كالخطة ذاك باش يلقاو لهم الحماية الأولية. أنا من أنصار أني هذا الحالات نتاع الرقم الأخضر بالنسبة للمطاعم أي إنسان يلاحظ اللي عنده تسمم معناتها بوادر تسمم في الساعة الأولى ولا الساعة الثانية وهو ماشي للطبيب وهو ماشي للتحليل يعلم الخط الأخضر على الأقل باش تتسجل الحالة ونشتغلوا على إحصائيات وكيفية التصدي ونعرفوا معناه نعملوا دي روبريك كل هذا شنو اللي عمله هذا
0: وكونوا واعين كما قلنا
3: لا لينيو فيغت اللي انديسبونسابل.
1: كابتن التونسي اليوم تو شفت نسرين كيف تتكلم على الأستاذة كي تبدأ تحكي تقول يلزم الأستاذة تقول لك أنا ناخذ الفاتورة متاعي نسرين تقول لك أنا نقول له التون هذا ما ناخوش منه ولا جبنش بيها كيك. التونسي احنا اليوم راهو دو موان زو موان نعملوا ملاحظات راهو يدخل يشوف قدام عينيه وقت اللي هو كان مرته عاملة تكيكة في الدار تو تقوم الدنيا وما تقعدش تقول اشبيه هذايا هكا وشبيه في مش في الفريجيدير والكل يدخل يشوف قدامه ويعرف مليح لهذيك تنجم تصير له منه مشكله راهو الشيء يبدا قدامك ساعات حاجات ظاهر معني هذا
0: تتكلش حاشيك معني بالحق ما تتكلش
1: عليه نص
2: العبيد
1: واه خاطر ما تتكلموش
2: خاطر ما ما مرضش كان يمرض النهار
1: في مخه في مخه
2: حاجه اخرى معناها الصف وراه يذوم انا ربي يعينهم ولكن يا خويا وين المراقبه يا خويا وين المراقبه
3: هو كابتن
2: مو نجموا الشان هذا واحنا مره نتكلموا على ابن سينا فهمتني الطبيب الاول في العالم معناها قال اغسلوا ايديكم لقطع سلسله العدوى هكا ولا تو قبيله تتكلم انت ويجيب لك الطابع سكر في يده هكا ولا ويجيب الفنجال ثلاثه سواب وهكا يجيبهم له فيه قهوه هذوما ناس كما قلت في عودي يخدموا ناس معناه خارجين من ليكول دو توريزم وكذا ما يخدموهمش
1: ما هو الشهريه هذه وهذه مشكله
2: إيه بلا أنا
0: مش مشكله اعملوا فورماسيون
2: وحكايه الفاتوره وحكاية الفاتورة كان أنا ما نقولش أعطيني فاتورة عمرك تعطيني فاتورة
1: وأنت جدا من الناس تعارك على الفاتورة
2: أنا تعارك على الفاتورة
1: والعميد عنا عميد فاتورة فاتورته كل فوق
2: لا لا فاتورة
0: أنا ناخذ عليكم تام
4: على مات حتى اللي بتيو روسي ما فلتهمش
1: عنده الكل شوفوا فاتوراته العميد
4: لا لا هذا اللي بتيو روسي
1: فاتورته كل فوق
3: مدام سماح أنت تو قلت ملاحظة هامة وهامة جدا سامحني معناتها في ملاحظة برقية حبيت نتدخل قلت اللي للأسف الشديد السيد هذا الكومبورتمون تاعه في دار ومش كما خارج أيه. دار في دار يقيم القيامة ويسيل النعامة أيه. البرة أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين ولات عنا ثقافة أسلم تسلم علاش خطر ظاهرت العنف كبرت واللي بش يتدخل واللي بش يقول أيه. كلمة أيه. واللي بش يراقب أيه. يبدأ يغزل لجنب وما يعرف أيه. اسم اللي عليكم أيه. ننجي أيه.
0: فأنا البارح عملت مرة غمارك اللي تحب تشري إيش اللي ما تحبش أخرج
3: هذا أيه. ما نسم ليح أيه. معاك أيه. إذا كان ما صعدش فالناس صحيح. الكل ولات عندها درجة متاع الخوف والحذر المفرط اللي تخليه يتخلى على واجبه المدني للسيتوين تيم تاعنا ما عادتش مضمونة القهوة. للأسف شديد
1: كيسان القهوة يشوفوا اللي هو يشلل فيهم في ماء اللي هو ماء بالقهوة ويصب له الكيس زعما في الدار يرضى
3: ما يرضاش
1: زعما في الدار كيس هذيك كان انت تما كان مرته هكا
2: تعمل له في ماي بالماء وبالماء واحنا
1: ماشيين ما عادش يلزمنا نسكت
3: في الدار مرته قد يدو في الدار مرته قد يديتو اما في الشارع لو كونسييرج ما يرحموش
1: شفتوا علاش ناتشو لي غوا
0: القيامة شنو
3: القيامة القيامة ويسيل
2: النعمة اما مش الكل شو مدام
1: يلا انا تليفوني
2: السيد القاضي مش الكل
3: فما المو ديما نحن نحكيو على المجمل
2: على الاستثناء تحكي
1: ريتو اللي يسكت في الدار ويسيس مرتو ياخو حقه في الشارع ديما العكس
3: والعكس بالعكس
1: أي تلقاه في الدار يسيس وينظف هو ويقوم ويقول في الشارع يطلب حقه ويقولك
4: والله على طرف لوز أرسلت له في المنطقة حماس في حمامات من يبيع في اللوز مسموم وصدقني رجعت قلت شو تبيع فيه بكل وقاحة جاوبني دقيقة أنا جيتك كرتوه هزوه ولا تلو مشكلة قد ولا إله وجام ولا المول بربي سامحوني
1: قلك هذاك هو
4: سامح لا خدت تسكت ولا تسكت يا أخي تو أنا كان سكت ما بش يبيعوا الناس أخرى ولا تو أنا فقط من قضمة الأولى سامحة تحب الواحد تحب اللوز برش أقسم بالله مسموم والله لوز مش فاسد برك يوم تعدل وجام ولا المول يطلب في السماح والله هذا يا معلم وروح عطرشنية قاضية ما سيبتوش سيبته كان في المنطقة على خاطر كنا حق وحق الناس الأخرى اللي بعدي يعني ما فكرش كان في روحي
1: وبخلاف احنا تو خاطر عنا تليفون سوي اسمه نسرين كيف كيف زيدا بربي كي السكينة تو بكري الدكتور حكينا على الدلاع يقول الدلاع يبدأ محلول سكينة هذيك يقص بها الدنيا الكل ويقص قدامك
2: والدنيا كل ما بعده
1: كل ما بعده راهو ردوا بالكم
0: البلانش أصلا أنا ماما نتعارك أنا وياها نقولها بلانش أخرى للخضرة تقول لي خسلتها جفيل عملتها جفلتها ليه نقولها هاي واحدة أخرى تحطها وتقص عليها الخضرة هذه تقص عليها دجاج لحم حوت ما عندي حتى مشكلة
1: وكل حكي كم تاع المعونة كلي نخليوها بربي بربي تخليوها بالجمعة والجمعتين راهو أنا شفت مرة في الدوكيومنتير يقول لك كل لابابوم تاع
0: أكثر من التواليت
1: الكوجينة جراثيم موجودة في الكوجينة أكثر برشا من اللي حاشاكم في التواليت تل ما في الكوجينة فما تلقى كل نغسلوا بها كل شيء السكينة تقص بها كل شيء ردوا بالكم سيسوا رواحكم نظفوا للماكسيموم خموا في صغيراتكم ولطف عليكم من كل ما هو تسمم مش مشيو توا التليفون الاخر معنا اليوم احنا قلنا عيادي ما نجموش ما نحكيوش على قرى الاطفال SOS واليوم نحكيو على النوادي الطلبة السفراء الطلبة اللي عاضوا في مجهود الجمعية وينشطوا معاها ومتطوعين على حد 31 ماي باش يكون فما الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة السفراء قرى الاطفال SOS تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أكثر تفاصيل معنا بالتليفون فرح بن عمر منسقة جهوية لنوادي طلبة سفراء بصفاقس. مدام فرح مرحبا بك.
5: أسلمة مرحبا بكم.
1: شحوي لك سبا لباس مدام فرح.
5: الحمد لله.
1: مرحبا بك. أنا توا نحب الناس اللي أول مرة تسمع بالطلبة السفراء لقرى أطفال SOS شكونكم وين موجودين قديش عددكم كيفاش نجم نقدموكم فرح بن عمر؟
5: نوادي سفراء قرى أطفال SOS هما نوادي تنشط ديك المؤسسات الجامعية والمؤسسات التربوية زادة في مختلف ولايات الجمهورية، وأهدافنا هدفنا الأساسي هو دعم رسالة جمعية تونسية لقرى أطفال SOS ونشر ثقافة التطوع والتضامن في المجتمع نتاعنا إن شاء الله.
1: قديش عددكم الطلبة السفراء؟
5: اليوم ولينا نحكيه على أكثر من 100 نادي وأكثر من 4000 طالب وتلميذ متطوع، والعدد الحمد لله عام بعد عام
1: قاعد
5: يزيد وقاعد يزيد.
1: 4000
5: وهذا يكون كان دليل على وعي الشباب التونسي ورغبتنا إنه يكون عندنا دور وتأثير إيجابي في المجتمع نتاعنا.
1: تتفق وهذيك علاش؟ وهذيك علاش ولينا نحكيو على ملتقيات فرح بن عمر، لانه الاعداد اليوم اكثر من انه نحكيو على ديزاكسيون صغار. لا، اليوم نجمو نحكيو على ملتقى كبير للطلبه هذيك. نحكيو على ملتقى نهار 31 مايو، شنو البرنامج، قداش عدد الطلبه الحاضرين، وين باش يكون، شكون الضيوف نتاعكم فرح؟
5: ملتقى نوادي
1: فرح
5: قرى أطفال SOS هذي في النسخة نتاعو الرابعة. دونك الملتقى إن شاء الله باش يكون نهار 31 مايو في صفاقس، ويجمع أكثر من 1000 تفكير من 24 ولاية تونسية تحت شعار نلسم نتطور ونؤثر. دونك هذا أقل شيء نجمو نعملوه ردا لجميل الطلبة اللي عطاو من وقتهم وجهدهم واللي آمنوا بقضية الطفولة الفاقدة للسند واللي هما ديما ورا جمعية تونسية لقرى أطفال SOS.
1: ملا شكونوا ضيوف في الملتقى فرح بن عمر؟
5: اي بالنسبه للبرنامج وبالنسبه للحاضرين في الرونكونتر نتاعنا، دونك الرونكونتر ان شاء الله بالتخميس ضيوف نتاعنا باش يكونوا اكيد معناتها السفراء المتطوعين واطارات الجمعيه في قرى أطفال SOS وضيوف مختلف الشهيد. بالنسبة للبرنامج دونك بالحقيقة برنامج يتم متنوع، عندنا تكريم للطلبة الناشطين، الطلبة اللي كانوا موجودين وأثبتوا خدمتهم وأثبتوا وجودهم، زي ما كيف نلقاو دي تيموانياج وقصص نجاح وتجارب ملهمة، زي أمباسادور اللي هما عندهم عام وعامين وثلاثة وحتى 4 سنين من وقت نشأة نوادي سفراء في الإسويس. دونك سي تري امبورطون انو لي نوفو امباسادور يسمعو التجارب اللي هي تنجم تكون لهم سورس دو موتيفاسيون واللي هي عندها تاثير على الكونتينيتي نتاعهم ان شاء الله في لي كلوب امباسادور
1: جوستمون، وتاثير حتى على حياتكم القدامى، حياتكم المجتمعيه والعلميه العائليه وكذلك حياه التوانسه الكل. شكرا ليك فرح بن عمر منسقه جهويه لنوادي طلبه السفراء بصفاقس. نعود نذكركم من هالحد 31 مايو تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي باش يكون الملتقى الوطني الرابع لنوادي طلبه السفراء قرى الاطفال SOS، اكثر من 1000 طالب متطوع حاضرين. مره اخرى نقولوا شكرا SOS، شكرا لكم انتم، شكرا استاذه نيش برامي، شكرا نسرين كنت معنا اليوم نوتر نوتريسيونيست نسرين الشوك، شكرا طلياني، شكرا عميد، تحيه لكم الكل، نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين في احسن الظروف. دي سي لربي يحفظكم ويحفظ تونس عزه والغاليه، ومره اخرى عيدكم مبروك في الامان.
6: ناس الديوان تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5 راديو ان اف ام، ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس، مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه، الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه، لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
7: موجز 7 مساء ديوان اف ام، مع السلامة. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يشرف على جلسة عمل لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروس. وكاتب الدولة يفيد بأن أيام عيد الأضحى المبارك مرت في ظروف عادية دون تسجيل انقطاعات تذكر في التزويد بماء الشرب باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات، داعيا إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب المزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. بلدية تونس تعلن في بلاغ عن إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير أثر انتهاء أشغال الصيانة، وتقرر تمكين الزوار من الدخول مجانا بصفة استثنائية غدا السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا ويوم الأحد بداية من الساعة 9 صباحا. ويأتي هذا القرار في إطار استقبال الزوار بعد استكمال أشغال التهيئة والصيانة بالحديقة بهدف توفير فضاء ترفيهي مناسب للعائلات والأطفال. وفي أخبار العالم، موقع أكس يشهد نقلا عن مسؤولين أمريكيين تأكدهم أن الاتفاق مع إيران سيتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. وكالة أنباء فارس الإيرانية تفيد نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن أهم جزء في الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة يتمثل في شرط الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وقالت المصادر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يشر إلى البند الأهم في الاتفاق، موضحة أن نص الاتفاق ينص على دفع 12 مليار دولار فورا، وطالما لم يتم هذا الدفع فإن إيران لن تدخل في أي مرحلة مفاوضات لاحقة. نختم الموجز بطقس الليل الذي يكون عامة قليل السحب والريح ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب. الحرارة تتراوح ليلا بين 18 و 22 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 23 و 27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع هدى ورغمي في 6 دقائق في أمان الله.

0: ديوان اف ام
1: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
0: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11 ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. الموند ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوسكار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين. وشاك ديمونش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة. وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم. وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت. واستاذ الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6. وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 للـ5 الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند. سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: إن شاء الله عيدكم مبروك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحياتي لكم. مساء النور للجميع وين ما أنتم تابعوا فينا وأنتم تسمعوا فينا في الداخل ولا في الخارج. تحية لكل مستعملية للطريق نسيسر وإحنا إن شاء الله ربي يوصلكم سلمين غانمين ناس كل. تحية جالية تونسية اللي تابع فينا في الخارج. تحية للناس اللي تخدم بالليل إن شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. مش نحكيوا على العيد اليوم منو جمعة. إحنا ديما ساعة ثانية في نهار الجمعة نتقابلوا مش نطرحوا موضوع تنجموا تتفاعلوا فيه معنا في مباشر على 58 400 100. كيفاش تعدى لكم عيد السنة عيد الإضحى؟ كيفاش تعدى؟ روحتوا ساعة للعائلة ولا ما روحتوش؟ قعدتوا تخدموا فما ناس خدمت في العيد وتشدت في العيد ولا قعدتوا في فترة المراجعة والتحضيرات؟ هذا الكل مش نحكيوا فيه اليوم. وشنو تراو انتم؟ لأنه أنا نرى العيد مثلا اللي هو مناسبة باش تقابل فيه العائلة ونرى أنه لازم أكثر وقت حتى العائلة تقابل أكثر فأكثر. ربما انتم تراو حاجة أخرى. مرحبا بيكم. نحب من تجاربكم الشخصية نحكيو في الموضوع حاليا. نذكركم إسماعيل قطي استقبل تليفوناتكم 58 400 100 رقم التليفون. شو مش نحكيو؟ شكون مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشفيتا. ظهور رجل الحرب البرتغالي في سواحل تبرقة فما مدى خطورته وهل هي أول مرة نسجل ظهوره في سواحلنا؟ موضوعنا في أنفوانتكس. بعد تسجيل وفيات في حوادث مرورية خلال فترة العيد جمعية تونس للسلامة المرورية ضيفتنا ليلى فلوشيفر. ماذا حدث في المكناسي بعد الفاجعة الأليمة التي هزت المكناسي من ولاية سيدي بوزيد؟ 2 وفيات و7 أشخاص أصيبوا بتسمم غذائي. شنو اللي صار بالضبط؟ شنية التفاصيل؟ مش نمشيوا للعائلة ونحكيوا معهم أكثر ويعطيونا كل التفاصيل. موضوعنا في الأكتوة. بعد رواج تحذيرات فيسبوكية من الدلاع تم إقحامه في الحادثة الأخيرة وتم بعد معناتها حسب التصريحات متاع المدير الجهوي للصحة العائلة لم تتناول أبدا الدلاع، لكن رغم ذلك فما تحذيرات في الفيسبوك وما تكلوش الدلاع ومش وقته وينجم يقلق وينجم يكون فيه دويات وغيره وغيره. ضيفنا اتحاد الفلاحين في الأقريب مش نحكي معه بأكثر تفاصيل. ماذا في اجتماع المجلس الجهوي بصفاقس وما هو مصير المشاريع المعطلة؟ في الانفيتي دو جور نستقبلوا النائبة في البرلمان وعضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة منال بديدة مش نحكيه معها بأكثر تفاصيل. وكيفاش عديتوا أيام العيد؟ قضيتوه مع العائلة ولا قارب ولا في مراجعة الامتحانات والتحضير ولا فرضت عليكم الخدمة باش تكونوا في مواقع عملكم؟ ألو ديوان 58 400 100 رقم تليفوننا.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكاور شوف الرباحي كنت ديجيتال هدر ورغمي معكم كنت مكخول التسعة.
2: أنفو وانتوكس
3: الموضوع اللي دار والفيديوهات اللي شفناها على رجل الحرب البرتغالي الذي ظهر في سواحل مرقة، ناس تقول راهو قاتل وناس تقول راهو خطير وناس تقول منش باش نعوم وصف السناء وناس تقول راهو اللي يضربه، معناتها هل هو حيوان الساعة، هل هو كائن، هل هو حريقة، شنو هو بالضبط الساعة باش نصنفوه هو رجل الحرب البرتغالي هدايا أول مرة يجي لسواحلنا ولا لا، باش نحكيه في الموضوع والتفاصيل. وضيفنا خبير في البيولوجيا البحرية ورئيس جمعية تونسي سياسين رمزي الصغير، مرحبا أهلا وسهلا، عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانتي حايبة الفخير.
4: وانتي والفريق العامل معك الكل.
3: يفضلك، مرحبا. رجل الحرب البرتغالي نصنفوه شنو هو بالضبط؟ شو الكائن هدايا؟ حيوان بحري، حريقة، حاجة أخرى، شنو هي بالضبط؟
4: لا، هو حيوان بحري ماهوش مصنف من الحديقات اما من العائلة الكبيرة باش ما ندخلوش في التصنيف العلمي الدقيق، ومن العائلة متاع الكائنات البحرية اللي تقرب شوية للحديقة. الشكل متاعه مختلف. الحديقة اللي عنا تعوم تحت الماء نعرفوها في تونس، الأصناف الموجودة في بحرنا، هذا النوع ماهوش معناتها يجينا زائد من المحيط الأطلسي بالتيارات البحرية اللي يدخلوا عن طريق مضيق جبل طارق ويوصلوا عينات منه للسواحل البحر الأبيض المتوسط، معناتها يتعداوا على إسبانيا ويتعداوا على المغرب والجزائر ويوصلوا تونس، وفما حتى عينات وصلوا حتى المالطا وإيطاليا، معناتها كمية منهم بالتيارات البحرية ينفخ عليهم الهواء والتيارات يجيبهم للسواحل نتاعنا اللي هو الشكل نتاعو مختلف على الحديقه نتاعنا، خاطر يطفو فوق الماء
3: تبدا شكل نراوه بالعين المجرده.
4: الحاجه الباهيه انه نراوها هي معناتها التحذير اللي صاب انه يمكن العباد ما تعرفوش، تجم صغار تغلط فيه تخاب دبوزه ماء ولا ساشي بلاستيك يعوم فوق الماء، معناتها الشكل نتاعو يتشاف هذه الحاجة الباهية. نحن ديما نخافوا من الحاجة ما نشوفوهاش، من الحاجة اللي نشوفوها نحتاطوا منها وما نقربوا لهاش فقط. الكائن هذا ما يتكثفش عندنا في البحر الأبيض المتوسط، كما قلت لك هو موجود في المحيط الأطلسي. ونجيو عدد من من من من من الكائن هذا يدخلوا سلسلة نحتاره من شهر، من آخر شهر مارس شفنا عينات موجودين في سواحل دابنزار تراس مشلا سيدي مشرق تبقى ماهوش أول مرة، معناتها نحن كل سنة في الفترة الزمنية هذيك في آخر شهر مارس فربيع في العادة أول ماي نص ماي ما عادش نشوفوه في السواحل نتاعنا، معناتها التيارات البحرية ترفعهم، يجم يكون العينة ولا اللي شفناها في الفترة الأخيرة في طبقة يجم يكون هو وصل الأماكن بعيدة ولا على الشاطئ، معناتها خرج للشاطئ. التحذير هو أنه معناتها الأقوى من الحديقة الضربة متاعه،
3: هو معنى الخطورة في الضربة متاعه، وهو يضربك وحده ولا كان كيتمسه معناتها سي محمد رمزي سياسين رمزي؟
4: هو معنى حتى كائن نحن في البحر الأبيض المتوسط مانيش في أستراليا، معناش كائنات بحرية اللي لا تهاجمك لا الخطورة متاعها تؤدي إلى الموت. سمعنا برشا تأويلات قاعدة واحد في الفيسبوك، لا نحن في البحر الأبيض المتوسط حتى أسماك القرش اللي عندنا في البحر الأبيض المتوسط عاقلة. نحن ربي رحمنا من أحسن البحيرات في العالم، الشواطئ متاعنا كل آمنة، عندنا كائنات اللي عندهم نوع من السموم كما الحديقة كما البلم كما برشا كائنات موجودة معناتها في البحر كما في البحر كما في البر، معناتها كائنات خلقهم ربي باش يدافعوا على رواحهم وعندهم السموم هذه تجم تأثر مع الإنسان، ومعنا حتى كائن يجم ومعنا حتى كائن اللي لما يلسعك ولا يضربك مباشرة نوصل الحالات.
3: معناتها هذا ما نمسوش ما يمسناش هكا ولا؟
4: هذا ما نمسوش نعرفوه نحن عليه الشكل متاعه غريب، معناتها لازم العباد تحتاط، نحن مكتعرفنا تونس كي نلقاو حاجة ما نعرفوهاش ونمسوها
3: نكتشفوه فوالا هاي حب الاكتشاف.
4: ما لازمناش معناتها فما حاجات ما لازمناش نعملوهم. الحاجة الثانية هذا بما أنه اللسعة متاعه أقوى من الحديقة العادية والإنسان انت والانسان. فما الانسان انا ديما نعطي الاكزامبل نتاع النحله، فما انسان النحله تلسعه ويحط عليها شويه عسل ويقوم لاباس، وفما شخص اللي يصيروا تعقيدات وتوصلوا في تلقيح وتوصلوا في حاجه اخرى.
3: ديما الحقيقه هذه انت قلت هذه. انه هو ما يتكثرش هذا في البحر الابيض المتوسط، يجينا معناتها كعبات تتسلل من مضيق جبل طارق، قداش يعيش اذا كان هو ما يتكثرش في البحر الابيض المتوسط؟ معناتها كي يجونا كعبات هكا قداش يقعد العمر نتاعهم؟
4: معناتها ببعض بعض الاشهر معناتها، وهما الكعبات اللي موجودين هذولا هما الكعبات الاخيره، ما ان شاء الله معناتها بعض الايام ما عادش نسمعوا به معناتها شواطئ نتاعنا، وتطلع لنا الحديقه العاديه نتاعنا اللي شبداو نتشكاو منها كالعاده معناتها. معناتها هذيك الدوره السنه يمكن على خاطر جينا العيد في شهر ماي والعباد مشات للبحر وزابت البحر وشفنا معناتها انه معناتها يمكن نلقاو حاجات اللي يجموا نفس الخطوه. هذاك علاش التنبيه باهي، الحيطه باهي، انه نعرفوا انه فما عندنا كائن بحري اللي يجم يقلق ولا يحرق حاجه باهيه، لا لل معناتها للتأويل ماهوش راهو. نحن ما تعرف بحرنا كي نعاود نقولها من احسن البحورات اللي عندنا، عندنا معناتها التنوع البيولوجي الكبير اللي موجود فيه، عندنا كائنات اللي عندها بعض السم ولا بعض الخطوره، لكن ماهوش باش نوقفوا النشاط نتاعنا ولا باش نمنعوا السباحه ولا معناتها. سمعت خاطر شفت تأويلات كبيره اللي قعدت باش معناتها يمكن الفتره بعد العيد العبيد معناتها صار برشا تأويل. والمقارنة بالمواضيع اللي باش تطرحهم في البرنامج كنت معاك تو نسمع، الحقيقة ماهوش موضوع اللي معنا احنا في البحر الأبيض المتوسط كلها، جميع دول البحر الأبيض المتوسط عمرنا ما صارت حالة أنه كائن بحري معناتها حديقة ولا غيره تسبب في موت، في وفاة
3: موت
4: موت معناتها ما وصلناش لحالة
3: هذول. سي محمد سياسين رمزي، إذا الله لا قدر التونسي من التوانسة اللي عنده حب الاطلاع وحب يمسوا ولسعوا معناتها شو نعملوا؟ معناتها شنو الإسعافات اللي نقوموا بها؟ نفسها نتاع الحريقة ولا لا ولا ما نمشيو؟
4: نفسها نتاع الحريقة، نفسها نتاع الحريقة. أما بما أنه كان عرفنا أنه الكائن هذا والكائن هذا نعرفوا اللسعة نتاعه أقوى، من الافضل انه نصفوا معناتها كان عندك الخيوط نتاع الحديقه هذه اللي نحكيوا عليها،
3: نصفهم بيدينا ولا نصفهم بحاجه اخرى؟
4: لا لا ما نمسوش
3: بيدينا،
4: ما عمرنا ما نمسوا بيدينا معناتها نحيو، اما من غير ما نحكوا برمل كيما مسنسين نحيو بماء البحر كانوا موجود، وكان عرفناها الكائن هذا احسن حاجه واطمن حاجه انه نتصلوا بالطبيب ولا بالحمايه المدنيه ولا باي مستوصف ولا واحد قريب، وهما معناتها يعرفوا شنو لازم يصير. معناتها بما انه هذا معروف معناتها عنده معناتها اللسعه نتاعو اقوى من اللسعات الاخرين، نخليو شرباحنا حتى لين يصيروا مضاعفات اللي نحن ما نحبوهمش.
3: ان شاء الله ربي يحفظ الجميع، لا خوف معناتها ولا بيس ولا فتره تتعدى ان شاء الله هكا ولا لا.
4: هذا هو، وكما قلت معناتها أنا ديما أول الصيف نقول راهو معناتها صاروا حالات متاع غرق على السواحل التونسية في شهر أبريل وشهر ماي، هذا معناتها عدد مفزع. فالرقم معناتها الحماية المدنية هي اللي خرجتهم الأرقام، بزلنا ما بديناش في الصيف نستحفظوا على رواحنا، نستحفظوا معناتها لازمنا نعرف شنو عندنا في البحر وشنو ما الكائنات البحريه اللي تجم تشكل معناتها خطوره على المصطفين، لكن ما نأولوش الامور وما نفزعوش العباد. هذول كائنات بحريه موجوده من اول الزمان معروفين في البحر،
3: وحتى اسمه يخوف راهو. بعد علاش سماوه رجل الحرب البرتغالي؟ علاش هكا؟
4: على خاطر عنده كالشراع اللي موجود هذيك، والتسميه هذه جايه من الاطلسي معناتها من اسبانيا والبرتغال اللي هما الاماكن التواجد الطبيعي نتاعو، سموه غادي على
3: قعد الاسم هو معناتها
4: قعد هو الاسم، خاطر نحن معناتها في البحر الابيض المتوسط نشوفوه مره بعد قديش، وماهوش بالكثافه ولا بالعدد الكبير اللي باش نعملوا له اسم خاص.
3: جاي عايد ومروح نقولوا احنا هكا ولا
4: جاي عايد ومروح، وما عندوش التسميه محليه على خاطر معناتها في العادة يبدا يتعدى مرور الكذا فترة زمنية يجي ضيف بحذنا ويمشي على روحه.
3: واضح، شكرا جزيلا، طمنتنا، يعطيك الف صحة. سيد ياسين ربزي الصغير الخبير في البيولوجيا البحرية ورئيس جمعية تونسي، شكرا على كل التفاصيل، احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير. تحياتي لمريومة، الكمال، السيدة يحيى، لسلومة، مرحبا، اهلا وسهلا، جد الياس، تحياتي ليك، مساء الخيرات، عيدكم مبروك جميعا. لميا شمام، مرحبا، فدوى دالي بيبي، مساء الخير، اهلا وسهلا. اسامة نجار، مرحبا يا اسامة، شحوالك، شكرا شكرا ليكم، تحية لكل اصدقاء الاصدقاء في الخارج، خاصة مهدي وحمدي، وينهم، وهيثم، جالية التونسية، ثلاثي الجالية التونسية اللي يقود في الفشات على الشانيل يوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف. مرحبا، اهلا وسهلا. بعد تسجيل وفيات في حوادث مرورية خلال فترة العيد، فاجعة خاصة في بنزرت، ربي يرحمهم إن شاء الله العائلة من ولاية القصرين على ما أظن، ربي يرحمهم إن شاء الله، ربي نعمهم، ربي يصبر عائلاتهم. بعد تسجيل الحوادث هذه معنا جمعية تونس للسلامة المرورية، هل أنه سنة معناتها الأرقام أكثر من عادة في مستوى العادة، ونذكر معناتها ديما نسجلوا حوادث في المناسبات متاعنا، لكن احنا وين معناتها في الأرقام، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية سي بلال لونيفي، عيدك مبروك، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: تحية ليك هدى، عيدك مبروك، ونسلموا عليك ونسلموا على الناس اللي يخدموا معاك في ديوان فام.
3: شكرا.
5: والناس اللي يسمعوا فينا الكل على موجات إذاعة ديوان فام.
3: بفضلك، مرحبا. نحكي على تسجيل وفيات في حوادث مرورية قاتلة، هذا اللي سجلناه في الطرقات متاعنا، وهذه الفواجع اللي استفقنا عليها فترة العيد.
5: للأسف الشديد، عيد أول حاجة إن شاء الله مبروك علينا وعلى الشعب التونسي، ولكن على مستوى حوادث المرور عيد كارثي بأتم معنى الكلمة، لأنه فما مصدرة مرورية صارت بأتم معنى الكلمة، عديد من الحالات الوفيات. يكفي هدين نحب نذكر أنه بداية من واحد جانفي إلى حدود أمس سجلنا 1799 حادث، للأسف الشديد انتج عليهم 500 قتيل و 2326 جريح، يعني تقريبا 100 قتيل كل شهر. خلال العيد سجلنا 12 حادث انتج عليهم 13 قتيل. المعادلة انه يكون عدد الحوادث لانتير متاعهم قتلة او اقل شوي من الثلث، ولكن للأسف يمكن عنا على كل حادث عنا قتيل للأسف. يعني أرقام كارثية بأتم معنى الكلمة. للأسف الشديد رغم قاعدين نقوموا بمجهودات كبيرة، حملات توعوية، حملات تحسيسية، يعني مشاركات كبيرة مع الأعلام، وخاصة قصوى ديوان فام ولا العديد من الإذاعات والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا شنو يبين؟ هذا يبين انه احنا في سيتياسيون رانيش مانيش نجموش نعالجوا الموضوع بالتوعية والتحسيس. لازم يكون فما جزر، لازم يكون فما ردع، لازم نعتمدوا على كوسائل التكنولوجيات الحديثة. كنت تذكر هدى اللي احنا نحكيه عليهم من 2019، الدولة تقريبا عاجزة على يعني معالجة الموضوع هذية، ما نجمش نقول عاجزة، ولكن ربما نقول فما تعجيز لأجهزة الدولة من أجل معالجة الموضوع هذية. يعني أرقام كارثية، كلفة مالية واقتصادية ضخمة جدا، راو نحكيه عن أكثر من 1200 مليون دينار كلفة اقتصادية لحوادث المرور في تونس. نحكيه على 500 قتيل إلى حدود يوم أمس، فيهم 51% هم من فئة الشباب. سجلنا كذلك حوادث مرورية قاتلة للأسف الشديد خلال الباكسبور، رغم أنه قمنا بحملة
4: تقريبا شملت 24 ولاية عن طريق المكاتب الجهوية والمحلية، ولكن رغم ما نجموش نواصلوا وإحنا قادمين على صيف ومزلنا ما وصلناش لأوقات الذروة، لأنه حسب الإحصائيات الرسمية وحسب دراسة الإحصائيات الرسمية رأي تونس تسجل الذروة لحوادث المرور وضحاياها خلال فترة الصيف ونهاية السنة. يعني
3: معناه مازلنا ما وصلناش،
4: يعني قراءة راهو نحكيو كيف باش نواصلوا هكا باش نتجاوزوا 1300 قتيل في آخر السنة، ونرجعوا الأرقام عشناها قبل 12 و13 سنة. هذا كان يبين حاجة، هك البلاغات الإعلامية متاع انخفاض عدد حوادث المرور مش صحيحة وما عندها حتى تأثير، بحكم أنه قتل حوادث المرور قاعدين يتفاقموا سنة بعد سنة، وخطورة حوادث المرور قاعدة تتفاقم من حادث إلى حادث. آخر الحادث اللي كان على كلنا نسجل حالة قتيل على كل 5 حوادث، الآن ولينا على كل حادث مرور نسجل قتيل. هذه أرقام مفجعة وأرقام تدعونا إحنا كمجتمع مدني بالحق نبهوا الأجهزة الرسمية.
3: هي أهم أسباب الحوادث القاتلة اللي تحدثنا عليها، السرعة، عدم شو احترام شارة المرور، شو بالضبط حالة سكر، شو بالضبط يعني شو الوضعية؟
4: هو هي العديد من الأسباب، هي السرعة، هي المجاوزة الممنوعة، هي عدم احترام إشارات المرور، هي السياقة في حالة غير طبيعية. هوني ما نحكيوش على الكحول برك، فما العديد من الظواهر ربما الأجهزة الرسمية تتحاشى الحديث فيه. نحكيه على سياقة تحت تأثير المخدرات، نحكيه سياقة تحت تأثير الأدوية المهلوسة، هذه كل قاعدين نعيشوا فيها على طرقاتنا ونشوفوا فيه خاصة في عطلات نهاية الأسبوع موجود هذه، وما ينجم ينكروا حتى حد. هذه شنو يدعو هدى؟ يدعو راو ما عادش نجم ونعالج الموضوع بالطريقة التقليدية متاع 40 و50 سنة قدام. فما مشروع متاع المراقبة الآلية والذكية اللي تم تمريره على المجلس الوزاري منذ سنتين، وينو في مجلس نواب؟ علاش مجلس نواب ما عطاش أولوية؟ نحب نقول لك انه الأجهزة متاع شرطة المرور وحرس المرور قاعدين يقوموا بالواجب ومستعدين باش ينفذوا المشروع هذا، ولكن اعطيهم النص القانوني. هذايا راهو حسب دراسات قمنا بها احنا في الجمعية وفي دراسات ميدانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومع العديد من المنظمات، يقول لك انه المشروع هذايا كان تم اعتماده وتطبيقه رانا قادرين انه نقلصوا في عدد حوادث المرور الى النصف خلال 3 سنوات. خلال 3 سنوات شوف يعني المجهود الكبير اللي باش والأريحية الكبيرة باش تلقاها الدولة من حادث حوادث المرور ومن ضحاياها ومن الكلفة الاقتصادية اللي تتحملها ميزانية الدولة ولا شركات التأمين. احنا بيدنا كمجتمع مدني مانيش عارفين علاش الدولة الى حد هذه اللحظة ما تحركتش، وهو الموضوع يتمثل في جرة قلم من أجل وقف النزيف على الإسفلت، وقف ضحايا حوادث المرور في تونس وحوادث المرور في تونس وضحايا.
3: انتبهوا شوي القانون هكذا ولا يا سي بلال؟ نتذكر معناتها في تصريح سيد العميد تامي السعودي الناطق الرسمي باسم مرصد الوطني المرور كان دخل معايا في وقت سابق وكان أعلن على أنه رسميا الانطلاق العمل بمجموعة من الآلات الذكية والمتطورة لقياس نسبة الكحول في الدم لدى مستعملي الطريق. انت قلت لي مش كان الكحول فما زاد مخدرات وفما حبوب مهلوسة وغيره لأنه الآلات هذه غير قادرة أنه مثلا معناتها تقوم بعملية الاستقصاء متاع مدان واللي قاعد يسوق في وعيه وإلا لا؟
4: شوف هدى، أرون أن نحكيه على الآلات هذه اللي تم إدراجها في مجلة المرور منذ 25 سنة. يعني وضعنا نص قبل 25 سنة وقعدنا 25 سنة وجينا قلنا هانو باش ندخلوا الآلات. فيت الفوت. راو توا نحكيو على
3: حاجة جديدة
4: تبين جرائم الجوالين بالكاميرا. احنا العملية راي في العالم، احنا مانيش في معزل عن دول العالم. العملية راي ولت تعتمد على مستعمل الطريق وكاميرا وجهاز كمبيوتر. العنصر البشري متاع الرقابة ما عادش موجود. هكيكة تنجم تكون العملية ناجعة من أجل تقليص حوادث المرور. راو الحلول هذه الترقيعية متاع أني نعمل حملة موسمية وحملة أسبوعية ما تعطيش الأقلم تاعها. وهنا قاعدين نعيشوا فيه بالمكشوف. يعني حادث كما حادث البارح في ولاية بن زرت، ناس ماشية في إطار احتفال وخطوبة وكذا، فواجع متاع 6 أو 7 قتلى، هذه راو شيء يوجع. المسؤول نورمال مو يبيت ما يرقدش على الناس اللي اللي اللي توفيت جراء سوء إدارة لحركة المرور، جراء تقاعس في تطبيق القانون، جراء كذلك. وراو ما ننفيوش انه مستعمل الطريق هو يتحمل المسؤولية الكبرى في حوادث المرور. السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر اللي كنا حكينا عليها منذ 2021 في إدارة الدراسة الميدانية، هداك تتذكر وكانت عندي مداخلة وقتها، أول دراسة ميدانية عملناها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عملتها جمعية تونس للسلامة المرورية، وكنا نبهنا لهذا. لذلك موضوع سلامة المرور في تونس راو يستوجب معالجة شاملة فيه كافة الأطراف. ما نجموش راو نقصيو المجتمع المدني، لأنه المجتمع المدني هو الموجود على الميدان، ماهيش الأجهزة الرسمية. المجتمع المدني هو اللي عنده فروع وهو اللي قادر أنه يحرك الإعلام ويحرك المواطنين ويحرك ويكون الأقرب لمستعملي الطريق ويسمعوا منه أكثر من أنه يكون اللي بالزي الرسمي. لأنه نعرفه التونسي ولا مستعمل الطريق وقت يوصل بحظة دورية مرورية نقص من السرعة هو يفوتها ويعودي يزيد السرعة متاعه. لذلك إيش نقوله، لازمنا ما نبعدوا على الحلول الترقيعية والحلول الكلاسيكية التقليدية متاع 30 و40 سنة التالي، نشوفوا الدول اللي بجنبنا واللي بحذينا واللي بعيد علينا شنو عملت وشنو ربحت، ونخدموا كيفهم قادرين انه في ظرف 3-4 سنوات النسب هذه تنخفض الى حدود الثلثين، ونكونوا دولة بالحق عندها مستوى معين من السلامة على الطرقات. لأنه اللي قاعدين نعيشوا فيه توا 500 قتيل في أقل من 5 أشهر هو إرهاب مروري بأتم معنى الكلمة، وما عنده حتى توصيف آخر أبار أنه إرهاب مروري قاعدين نعيشوا فيه كل يوم على طرقاتنا. اللي يخرج ما يعرفش على روحه ينجم يرجع ولا ما يرجعش، كسوة سائق ولا ركب ولا مترجل. فما عدم يعني تطبيق للقانون، عدم احترام لمجلة الطرقات في مواجهة انه فما يعني معالجات عشوائية تقليدية غير مواكبة لا لتطور الأسطول لا لتطور المجتمع التونسي. هذية كانت فرصة اليوم وهذية باش فرغت قلبي، لأنه بالحق عديت عيد مريض على الشيء اللي نشوف فيه في طرقاتنا، واحنا الناس اللي متطوعين في ميدان سلامة المرور ربما تأثر فينا الموضوع أكثر من أي شخص آخر. ولكن باش نبدأ وخلينا عنا جرعة أمل، وإحنا تقريبا زمنة عطلة العيد مع نهاية الأسبوع، شفنا اليوم ما فميش حتى الحركة المرورية الكبيرة البارح كسوة في طرقات سيارة ولا اليوم في تونس العاصمة. ومن هنا نرجع نقول الدولة بربي والمسؤولين عيشوا شوية مع المواطنين. تتذكر دخل معك سي لطفي غربات وكان طالب باسم جمعية تونس وزارة التربية انه الامتحانات اللي اجراتهم اليوم تأجلهم للأسبوع القادم باش يخلق نوعا ما متاع حركة انسيابية في الطرقات وفي عودة التوانسة المواطن الشغل متاحهم. ولكن نعرفوا انه غدوة وبعد غدوة ان شاء الله باش تشهد طرقاتنا الوطنية والجهوية والسيارة حركة مرورية كبيرة، خاصة انه توا تقريبا دخلنا رسميا في فصل الصيف. و
3: نردوا بالنا فوالا، نردوا بالنا ما فما حركة غدوة فوالا، نردوا بالنا وان شاء الله ربي فوالا
4: يحترم إشارة المرور، يحط حزام الأمان، يبتعد ويتجنب تماما استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة،
5: حاجة أخرى بربي التونسي اللي يحب يتناول الكحول يتناول هذيك حرية شخصية، أما يبعد على السياقة. السائق لازم يكون واعي بأتم معنى الكلمة.
3: تحاول بس شوية كل كونسيون على حياه الناس.
5: 30% منهم قاعدين يموتوا. بربي كل مستعمل دراجة نارية يرتدي الخوذة والدراجة النارية متاعه يحرص انها تكون مؤمنة وانها تكون مطابقة للمواصفات، وربي
3: يحمي الجميع ان شاء الله. شكرا لفضلك. بسرعة
5: بسرعة، انه بداية من 15 جوان جمعية تونس للسلامة المرورية تطلق حملة وطنية للسلامة على الطرقات تمتد من 15 جوان الى 15 ديسمبر.
3: نحكيه عليها إن شاء الله في وقتها، تكون حاضر معنا سي بلال وتعطينا إن شاء الله أكثر تفاصيل على الحملة هذه. شكرا جزيلا لجمعية تونس للسلامة المرورية سيد بلال ونيفي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. ماذا حدث في المكناسي؟ شنو اللي صار؟ زوج وفيات وسبعة إصابات جراء تسمم غذائي. زيد الماء زيد الدقيق، وكل واحد شي أول وكل واحد شي يقول. مش يمشيوا للعائلة نعزيوهم في الوفيات متاحهم ونتمنوا لهم الشفاء لكل المصابين، ونحكيوا معهم شنو اللي صار. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته. في الأكتو ضيفنا سي عمر المشي شقيق المتوفي وعم المصابين أيضا من العائلة. مرحبا سي عمر، إن شاء الله بركة فيكم وربي يصبركم وربي يقيمهم إن شاء الله سلمين.
6: بدك سو اختي وان شاء الله هذاك حد البيس، ومرحبا بالصحافه اختي وحارس ربي وقضاء وقضاء وقدر
3: قضاء وقدر ربي يرحمه. اللي توفى هو اخوك معناتها ابو العائله هكا ولا ونسيبه
6: اي معناها بالنسبه اللي توفى الكبير هذاك ابو البنيات والوليد ومرته توهي في حاله معناها ما في بالكم بالموضوع تبعوا فيه واللي مات الاخر الثاني هو عمته مرت خويا عمته معناها نسيبو سمعت ولد نسيبو
3: شو اللي صار؟ هات نرجعوا بعد نمشيو للمصابين شكون واللي توفى وشكون. شنو اللي صار؟ هما زوز عائلات تلموا في دار يعيدوا ولا شنو بالضبط؟ وفما شكون قال عصبان وفما شكون قال دلاع وكل واحد شكون.
6: هو بالنسبه اختي ما سامحيني تو احنا في تونس هنا ولا في اي موضوع كتصير حكايه ظل العباد تبدا تنت ولا كل واحد شيء أول الحكاية وش يجيب الموضوع كل شيء حاب يفسره. هو من مؤكد أن حال تسمم فهمتي، وتسمم ثانية معناها تسمم قوي شديد تسمم كبير. بالنسبة للحذية ما نجمش نعطيك نعطيك تفاصيل لأنه هذه في دين السلطة المعنية بالأمر.
3: فما التحقيق والتحليل وطب شرعي.
6: بالضبط، يعطيك الصحة وزارة الصحة ومنهم نشكرهم معناها قاموا بالواجب، وزارة الداخلية منهم الحرس الوطني اللي ياخذوا في العينات نتاع انت على الماكله وكذا، ومازال كل شيء عندهم مختيره وما نعطوك حتى ما يكذب عليك واحد باش يعطيك شنو النتيجه.
3: مازال ما خرج حتى شيء
6: ما خرجش بالنسبه لنا كواحد من العائله راه ما خرجش حتى

0: يلعب معاهم نهار العيد هذا معناها حالة عادية عيدوا كلوا كما لعبية دقلاية وكلوا المشوي وعيدوا كالناس يقول ما رأنا نهار ثاني عيد معناها ما جيتش هنا ما رأنا اللي جاني تليفون معناها من بعد حكاية الساعتين الماضي ساعة ونص جاني تليفون من أحد الأقارب قال لي روخوك في حالة معناها محرجة في السليطارة ومعناها ثم تقيع وثم معناها ومرض خوك والذرة مطلع شواكلين واحد مشيت للسليطار كما الناس يقول نمشي أنا غادي نلقيها دوام لله بالنسبة لخويا نلقيها توفى ونسيبه ومرته وصغار خويا عدهم البوزيد المستشفى الجهوي نتاع سيدي بوزيد وبالنسبة لهذه التفاصيل اللي حاضر لها أنا فهمتي حاجات أخرى ما نجمش نفيدك حتى بحاجة أخرى معناها نمشي أنا للسبيطار دخلوني شفت خويا دخلت ونلقاه متوفي شفتوا معناها سلت طبيب سلت منلقى الأمن ثميكة معناها ماسك زمام الأمور مس واحد كما تعرفي إجراء قانوني ما لقيتش معناها ما بعد حد شيء معناتها اللي مؤكد أن الحال تسمم الله أعلم التسمم
1: من شنو الله أعلم من شنو
0: ويعطي صحة حالة تسمم والله أعلم التسمم ذا جراء السبب متاعه شنو
1: ما كلاوش دلية كما قالوا العباد
0: بالضبط بقت الحكاية من المحابسة لهنا حتى لين تطلع النتيجة النهائية
1: تاع التحاليل وما قالوا الدلاع ما فماش هكا ولا لا
0: الدلاع ما فماش لا فما دلاع ولا فما غلة لا فما حتى شيء
1: الغلة مش موجود فما كسكسي بالعصبين هكا ولا
0: كسكسي بالعصبين وسلطة وجازوز
1: هذم هما معناته
0: هذا هم الوجبة اللي يكلوها وقت الغداء
1: وفما ناس قالوا من الفيجة اللي في وصل العصبان في سيدي بوزيد تعملوا الفيجة اللي في وصل العصبان ولا
0: ما يحشيش هذيك هي راهي كل بليت وعاداتها ثم حشيش ثم اللي يعمل معدنوس ثم اللي يعمل السلم ثم اللي يعمل الفيج اسمه والله هنا لاني مشني عارف الخليط نتاع العصبان
1: شنو هو بالضبط
0: شنو باش متكون باش عملته مرت خويا معناها باش قديته مانيش نعرف المكونات الرئيسية شنو هي
1: وتنجم تكون من العصبان كما تنجم تكونش من العصبان معناها باش نكونوا واضحين
0: مش نكونوا واضحين معناتها المرض هاي ما قلت لك نجم تكون من العصبان نجم يكون من ماء ملوث نجم يكون من الكسكسي فايت ما تدريج معناها مانيش عارفين بالضبط منين الوضعية
1: وهم انتم تشربوا ماء سبالة ولا عندكم ماء مخزن في حاجة ولا شنو بالضبط
0: بالنسبة لي انا ما هو اخويا مستقل وحده على دارنا عنده ماجن عربي زبدية نقولوا احنا جابية يشرب منها معناها حياته كاملة وصغار ولا بأس جابية نظيفة يشربوا منها أمورها بريد
1: معناها الماء ياخذوا فيه من الماجن نتاعهم كما برشا توانسة
0: كما برشا توانسة يجيب الدراكتور ساعات يجي الدراكتور بستير ما يسبلهم ولا ما من المطر الشتاء يتعب الجابي يشربوا منها معنا عايشين منها ولا بيس
1: هذا
0: بالضبط
1: الله أعلم شنو سبب التسمم في انتظار أن تخرج التحاليل الرسمية فقد طمنا على بقية المصابين هما 7 مصابين زوز توفى والله يرحمهم اللي هما أخوك واللي هما نسيبوا معناتها ولد خو مرته هكا ولا
0: بالضبط ولد خمرته
1: وشكون هما المصابين 7 الاخرين
0: لا راهو باش من نعطيك الصحيح احنا راهو مصابين بالنسبه عنده زوز انسيب وزوز اخوات مرته
1: زوز اخوات مرته اي
0: باهي اصابات خفيفه على حكم ما كلوش ياسر هما من ماكله حاجه خفيفه جت حاجات ما نعم عليها معنى في ساعة ونص عملوا لهم تحاليل وخرجوا
1: واضح
0: الحالات المحرجة هي بنته إسراء وبنته إسلام وولده مهند ومرته السيدة هذوما الأربعة هذوما اللي باقيين تو قاعدين يعالجوا تحت العناية المركز
1: معناتها مرته وصغاره
0: وبالنسبة لي هما توفى ونسيبه توفى هذيك هم
1: هذا معناه المصابين 6 إلى حد الآن مهم مش 7 باش نكونوا واضحين معناتها
0: بشوي ها باش نعطيك
1: بناته زوز وولده ومرته مصابين وزوز اخوات مرته
0: زوز اخوات مرته ورم حالات
1: لاباس معناتها خفيفة
0: لاباس خفيفة وجد ديجا جد زميلتكم صحفية انا وحكيت معاها حكيت مع واحدة منهم لاباس
1: باهي معناتها من الحالة الحرجة شوية هما صغاره معناتها زوزو بناته وولده ومرته هما مازالوا معناتها تحت الرقابة
0: بالضبط زوز بناته ولده مازالوا تحت الرقابه معناها الرقابه الطبيه وعنده مرته حالتها محرجه شوي لما حاله تعدت لتونس للعاصمه غادي هزوها اليوم شد من سيدي بوزيد
1: عندوها العاصمه
0: يعطيك صحتها نقلها للعاصمه
1: ربي ان شاء الله يقيمها سالمه ان شاء الله ربي يقيمها سالمه ويقيم صغيراتها سالمين ان شاء الله ويقيم

0: كل العائلة سلمى وإن شاء الله هذاك حد البيس.
1: والله يا أختي وسؤال أنت تو طرحتي علي ماذا بينا إحنا أنا واحد كامل عائلة ماذا بينا نعرف السبب وماذا بينا تنشر السبب حتى معناها في مواقع رسمية يخرج يكون يتحدث على معناها السبب الرئيسي. علاش باش نعرف السبب باش يكون عبرة للناس الأخرى باش نعرفوا قدام منين باش تحتاط العباد الأخرى. كي يظهر ما مثال الناس ولي تحتاط من الفيزقديات تحتاط من الجوابي يظهر مثال من الخضروات ولي الناس تحتاط من الخضروات تفيد النتيجة تفيد الناس يكون راي
0: هذا نتيجة التحاليل. هنستناو احنا نستناو في نتيجة التحاليل ونستناو في هيئة السلامة متاع المنتجات الغذائية حتى تخرجنا نتيجة التحاليل وتفسرنا.
1: يعطيك الصحة أختي معناها هذه يقع نشرها التحاليل معنا النتيجة الرزلطة يقع نشرها للعموم معناها يا ناس يا مواطنين يا ناس يا مجتمع تونسي ردوا بالكم من الوضعية هذيك وردوا بالكم من المال في الزبديات ردوا بالكم مثال من الخضرة ردوا بالكم مثال من العلب المصبرات مثال ردوا بالكم من الجازوز المشروبات الغازية
0: نذكروا مكلي وكسكسي بالعصبان معها سلطة وجازوز هذا هو معناته هذا هو شكلاو هذا هو الطبق
1: شكلاو
0: هذا الطبق معناته
1: الطبق المؤكد منها كسكسي والعصبان والسلطه والجازوس
0: هذا هو هذا شكله هذا حاجات الاخرى الكل ما يشوف
1: وندعو معناها ندعو ربنا بالنسبه لي انا مرت خويا ان شاء الله تقوم لاباس تخرج لك الصغيره
0: ان شاء الله ربي يقيمها زين ان شاء الله يا ربي ربي يفضلهم لك ان شاء الله وربي يرحم خوك ويرحم نسيبه ان شاء الله. شكرا لك سي عمر المشي تعزايا لكل العائله في المكناسي من ولايه سيدي بوزيد الفاجع على هسه العائله هذيا والتسمم الغذائي وربي يحفظهم ان شاء الله البقيه ويقيمهم سالمين. موصل معكم مشوارنا مرحبا 7:45 دقيقه على موجتنا
2: ديوان اف ام. عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
4: نسمعكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام تحب نص النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكبتي الموجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. في 60 دقيقة مع هدى الورمي على diwanafm.
0: بعد رواج التحذيرات وقحموه الدلاع في الموضوع متاع سيدي بوزيد ورغم العائلة أكدت والإدارة الجهوية للصحة أكدت وكل التصريحات أكدوا أنه الدلاع خطيه مكلاوش الدلاع وما عندوش حتى معناتها دخل في الموضوع لأنه التحذيرات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي من استهلاك الدلاع في الفترة هذه بالذات. يقول لك كيفاش الدلاع وصل ولا أحمر ويتاكل ويتباع في غير وقته أكيد فيه مبيدات وأكيد فيه أدوية وغيره. باش ناخذ اتحاد الفلاحين ونحكيوا معها على التفاصيل تو تسويتا. رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري بولاية سيدي بوزيد سي علي البراهمي مرحبا بك عيدك مبروك. اهلا وسهلا مساء النور.
8: مرحبا اختي هدى عيدك مبروك كل عام وانت حي بخير. العيد مبروك عليك وعلى مستمعي بعد ديوانا فهم مرحبا بكم.
0: شكرا اهلا وسهلا مرحبا فضلك
8: الخير سيدي بوزيد.
0: شكرا نحكي على سيدي بوزيد نحكيه من المناطق المنتجة للدلاع في بلادنا هكا ولا لا؟
8: طبعا سيدي بوزيد مش منتج كان دلاع بركز. نحكي على سيدي بوزيد نحكي على منطقة فلاحية بامتياز انتاج متنوع وغزير.
0: اما احنا توا باش نحكيو على الدلاع فوالا
8: عندنا الخوخ والمشماش والعنب على الابواب وعندنا الدلاع وعندنا كل شيء الحمد لله
0: الدلاع
8: مؤخرا اللباس
0: اي الحمد لله يا ربي ان شاء الله ديما بلاد الخير. سيدي بوزيد نحكيو على الدلاع واللي قاعد يتحكي على الدلاع وش به الدلاع يحضر توا نصور معنا سنوات الدلاع يحضر في غير وقته دلاع البكورات نسميه احنا هكا ولا نتاع البيوت المكيفه هذا ولا كيفاش قل لي فسر لي.
8: عنا شفتي اختي الدلاع البيوت ما يسمى بالباكورات احنا راه عنا توا ولد كل باكورات. احنا قبل كي نقروا تلميذات انا معلم في الاصل
0: اي
8: كنا نقروا على غلال الفصل
0: اي
8: اليوم ما عادش عنا حاجه اسمها غلال الفصل ولا العام الكل ثم غلال العام الكل ثم فصل
0: اي
8: اول حاجه ثم تغيرات مناخيه فارتفاع درجات الحراره المبكره دايره ويساهم بشكل كبير في ان الغله تنضج بكري باش نقروا حساب التغيرات المناخيه. اثنين راهو العلم تطور جدا في في في انه نحضروا غله بكري مش معناها راهي غله هي الحقيقه راهو كل الغلال تاخذ الادويه وتاخذ المقويات انا بقدر ثم مهندسين يتابعوا راهي ماشي الناس هكاك فوضى تم مهندسين في سيدي بوزيدري فلاحة عصرية، فلاحة تحت إشراف مهندسين، سواء مهندسين خواص ولا مهندسي حتى الدولة يراقبه. فما الدلاع يحضر عادي جدا، هو ماهوش حتى دلاع بيت مكيفة، هو دلاع فقط في لو اللي يعمل بيوت الصغيرة اللي غطوا كان جيست تنبت، والدلاع يحضر دنيا سخونة، والدلاع يحضر ويحضر عادي ونستهلكوا في الدلاع وسلامات ولباس.
0: هو الإشاعات بدت من عمله ولا الدلاع هكا ولا وزادت وصلة السنة؟
8: كل عام للأسف الشديد، نحن سيادة رئيس الجمهورية يشجع في الإنتاج، ونحن على الفيسبوك نضربه في الإنتاج، يعني منظومات الإنتاج نحب نضربه منظومات الإنتاج. راهو نأكد لكم حاجة، راهو كل راهو الدلاع اللي قاعد ينتج راهو كونترولي من قبل المهندسين أكفاء، وراهو كتجي حالة في في في في قداش حالة في في معناها الشعب التونسي كل يوم في الدلاع. ينجم واحد يتعرض سبحان الله الحالة ما وتش معته ما تلقاش وياها، مش الناس كل في صحة جيدة كي تقول دلاع تتناول دلاع تتفرهد ومش كنت دلاع أصلا. يعني حالات شاذة، حالات شاذة من الدلاع ولا من أي غلة ولا من أي خضرة كي تبدأ ماهيش منتظمة، ولا واحد ما هو أصلا صحته مش منظمة ما يقولش الدلاع بيه. أنا ابن سيدي بوزيد وأكثر الناس استهلاكا للدلاع، ما ننتج دلاع ماهيش ننجو، أما أكثر
0: أنا تشري
8: دلاع. خدمت 7 سنوات دلاع، عندي عليه فكرة جيدة جدا. خدمت 7 سنين متتالية دلاع.
0: ما فهمش أدوية تتعطى باش يكبر الدلاع ويولي أحمر وغيره، معناتها نعطيه في
8: الأدوية دي راي تتعطى كل الغلال تو الغلة، كل الغلال قاعد تأخذ في أدوية وفي مقويات، ولكن بقدر بدوزات محددينها المهندسين ومراقبة وخاضع لكل شيء ودي بيريود دي جراس وكل شيء.
0: وعليش نعطيه في الدواء إذا كان احنا عنا السخانة وعنا البيوت المكيفة وعليش نعطيه في الدواء وعليش قويه في هاي.
8: شوف مش الدواء أي ما هو ما يسمى بالفلاحة البيولوجية، عنا في سيدي بوزيد فلاحة بيولوجية
0: اللي هي غالية،
8: لازم نميزه بين حاجتين، الفلاحة بين أني فلاحة بيولوجية وهي غالية ومكلفة، وبين الفلاحة العادية اللي هي خاضعة للأدوية. احنا يا اخي كل الغلال على فكرة وكل الخضر اليوم، كل الغلال وكل الخضر باستثناء ما هو ما يسمى بالفلاحة البيولوجية اللي عنا في سيدي بوزيد فلاحة بيولوجية متطورة، اما كل الغلال وكل الخضر راهي قاعدة تأخذ في أدوية وتأخذ في مقويات باش نتحصل على منتوج جيد. اما راهي نأكد لكم راهي تحت رقابة مهندسين، راهو ما عادش شكل فلاحة الكيما جاء وبالزهر وحط، لا راهو مهندسين يراقبوا في سيدي بوزيد، عندنا ياسر مهندسين يراقبوا في الحقول، ناس تخدم نظمة. والحقيقة كم تلاحظوا ما تمشي حوادث، أمس لبسوها للدلاع مباشرة وما
0: بريء الدلاع
8: اللي ما كلاش دلاع، ما كلوش دلاع،
0: ما كلاش دلاع فالح ربي يرحمهم إن شاء الله اللي توفي.
8: على فكرة أنا رئيس اتحاد جوي الفلاحين من أول الناس كلوا دلاع، وأكثر واحد يكون دلاع والحمد لله لباس. ونأكد لكم راهو بصفة عامة بالله لن أبخص الفلاحين منتوجاتهم، رأي ناس تعبة وتخدم بالباهي، ورام والله ناس يراقبوا في منتوجهم مراقبة جيدة. يعني راهو
0: خليوا الفلاح ينتج على روحه، واضح الدلاع خطيه وما فهميش معناتها خطورة في الدلاع، هذا هو اللي حبينا نتمنوا عليه معناتها معاك. شكرا رئيس الاتحاد الجاهل الفلاحة وصيد البحري بولاية سيدي بوزيد علي البراهمي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مصير معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، 7:52 على موجتنا.

0: Radio NFM Sud.com.
1: L'invité du jour.
2: ضيفتنا في المباشر نائبة في البرلمان عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة سيدة منال البديدة. مرحبا بك، عيدك مبروك. هلا وسهلا.
3: كل عام وانت حيا بخير. سعيدة جدا بالاستضافة هذه. شكرا لك وبارك الله فيك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة ديوان أفير.
2: شكرا، مرحبا. هلا وسهلا. نبدأ لك من الأخر. ساعة اجتماع اليوم في مقر الولاية في صفاقس، ماذا في هذا الاجتماع وما هو مصير المشاريع المعطلة؟ هذا أول ما نبدأ به، بعد نحكيه على التربية والتعليم وإحنا في طنبك الامتحانات وفي الوضع معناتها متاع الامتحانات. قل لي اجتماع المجلس الجهوي اليوم شكون حضر فيه وشنية المواضيع اللي قمتوا بتدارسها
3: اليوم؟ في الحقيقة المجلس الجهوي بصفاقس مشكور اللي استدعانا، المجالس المنتخبة الكل، وهي تقريبا منذ 3 سنوات أول مرة تصير في صفاقس. المجالس المنتخبة كلها موجودة، مجالس محلية، المجلس الجهوي، مجلس الجهات والأقاليم، وأيضا مجلس نواب الشعب زملائي في الغرفة الأولى في البرلمان. موضوع الجلسة كان توحيد الرؤى حول صفاقس ونحددوا الأولويات حول المشاريع في صفاقس في المخطط التنموية 2026-2030. في الحقيقة كانت يعني جلسة مثمرة، حكينا فيها على المشاريع المعطلة الكل وعلى شنية أولوياتنا في المخطط التنمية القادم. بالنسبة لصفاقس أنا في الحقيقة مختلفة مع بعض الناس اللي تحكي بالخطاب صفاقس منكوبة، صفاقس يعني مستهدفة، صفاقس تعاني، راهي ولاية صفاقس تعاني مثلها كمثل كل ولايات الجمهورية، ما فماش استثناء في صفاقس. المشكلة الكبيرة في صفاقس اللي احنا قاعدين نعانيه في آثار سلبية لتوجهات الدولة ما بعد الاستقلال. تعرف ما بعد الاستقلال كان يحبوا صفاقس تكون عاصمة صناعية، دولة منتجة، صفاقسية قراية، صفاقسية خدامة. خلي صفاقس تكون عاصمة منتجة، عاصمة صناعية، والمنتوجات متاحة ولا معناتها العائدات متاحة، الريفيني متاحة تمشي للوطن بكله. هذايا معناتها خلينا ما نربحوش مشرتين، لا كنا عاصمة صناعية. تعرف صفاقس كنا في المرتبة الثانية على مستوى الصناعي، اليوم احنا في المرتبة التاسعة، وايضا في المجالات الاخرى تحرمنا من المجال الثقافي، من المجال الترفيهي، من المجال السياحي. في صفاقس يعرفوا الناس الكل اللي حتى صغيراتنا ما عندهمش لوين يتفرهدوا، لوين الناس تمشي ترفه على أنفسها. لكن في الحقيقة اليوم صفاقس مهيش منكوبة ومهيش يعني مستهدفة. مشاريعنا الكبرى قاعدة ترى النور شيئا فشيئا، فما يعني عديد التحسنات في المشاريع الكبرى.
2: شنية التحسنات على مستوى
3: على مستوى الإجراءات؟ تعرف راهو مثلا أنا نعطيك مثال، المدينة الرياضية في صفاقس كانت مبرمجة منذ 2007. تخيل انت عم جي احنا 2027 قريب 20 سنة والمشروع هذا ما شافش النور. كان في البداية يعني مبرمج في طريق جابس في طينة بجانب المستشفى العسكري، لكن في 2015 حولوه بقدرة قادر لمكان آخر. المكان هذا اللي اختاروه فيه معناتها ظهر اللي التهيئة متاعه تتكلف على الدولة، كان التهيئة والربط يعني بالتطهير والماء والكهرباء 1500 مليار. فما بالك المدينة الرياضية اليوم؟ ما فما الحقيقة مازال رئاسة الحكومة ما حددتش المكان وين مش يكون، هل مش يكون في حقونا في طريق تونس وين يتكلف أكثر، وهو الحقيقة يكون أحسن بما أنه المدينة الرياضية لازمها تكون مطلة على البحر، وإلا مش نرجعوا للمكان اللي اختاروه في البداية اللي هو طينة طريق جابس، التهيئة متاعه تتكلف تقريبا 200 مليار ولا 300 مليار. عندنا مشروع تبرورة، التهيئة الكلها كملت، الإجراءات العقارية كلها كملت، وأيضا وكالة تهذيب العمراني قاعدة تهيئ في الأحواز متاع التبرورة. واليوم فما مستثمر، مش اليوم يعني، اليوم فعليا يعني نقصد الفترة هذه، فما مستثمر سعودي جالس فاقس وشاف المشروع وإن شاء الله يعني نستنيه في الرد متاعه. أيضا عندنا الملعب الطيب المهيري، وعندنا عديد المشاريع الكبرى في صفاقس قاعدة معناتها رئاسة الحكومة والوزارات يعني عطيتها الأولوية وقاعدة تتحلحل المسائل شيئا فشيئا.
2: إن شاء الله نرجع معك أكثر تفاصيل بعد شوية، معناتها لأنه جزء الثاني مش يكون من محلول التوينسة، فما تليفونات مش يكونوا حاضرين معنا، مش نحكيه على التوينسة كيفاش عدوا العيد، التوينسة اللي عدوا العيد وصغارهم يعدوا في الامتحانات. مرحبا بكم، 58 400 100 رقم التليفون. الأخبار مع سحارة، الأخبار الرياضية مع قدور، مش فرنا متصل التسعة.
1: ديوان اف ام عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جو ونحبكم برشا ديوان اف ام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موزة صفاقس
8: على 91.2
1: تونس
8: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
8: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.
9: في البرمجة الشتوية على ديوان فام
10: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كنهار من 7 to 9:30 وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 to 11 حتى للحداش ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. الموندستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل السبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين من اثنين للجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. اسبرغرام من اثنين للاربعة من 3 to 5 يجيكم اكسترا تاي وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثنين للجمعة من 5 to 7 الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثنين للجمعة من 7 to 9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 to 6 وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا مثنين للجمعة من 9 to 30 الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم
1: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزء ثمين ليلا. ديوان فام عسلمة. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب يشرف على جلسة عمل لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروس ويؤكد ضرورة الأعداد المبكر لموسم زيت الزيتون. وحمادي الحبيب يشدد على أهمية العناية بالصحة الحيوانية والنباتية والانطلاق في حملة مقاومة سوسة النخيل ومتابعة قطاع الصيد البحري والتعداد الفلاحي داعيا إلى نجاح التعداد العام للفلاحة ورفع كل الإشكاليات التي يتعذر حلها على المستوى الجهوي إلى المصالح المركزية في الآجال المناسبة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وضمان نسق إنجاز أفضل المشاريع والبرامج التنموية. المختصة في التغذية شيماء العياري تكشف أن حالات التسمم الغذائي تحدث عددا إثر تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة وذلك نتيجة عن استعمال مياه غير صالحة للشرب أو بسبب وجود بكتيريا وطفيليات ومواد سامة في الأغذية وذلك تعليقا على حالات التسمم الغذائي التي تم تسجيلها أمس بولاية سيدي بوزيد. وأوضحت العياري في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن أسباب التسممات الغذائية ترتبط أساسا بتناول أطعمة غير مطهية جيدا أو بسوء حفظ الأغذية وعدم وضعها في أجهزة التبريد إضافة إلى التلوث الذي قد يحصل أثناء إعداد الطعام نتيجة استعمال مياه ملوثة. رئيس جمعية تونس ياسين رمزي صغير يفيد بأن ظهور رجل الحرب البرتغالي بسواحل مدينة تبرقة من ولاية جندوبة ظاهرة طبيعية ولا تدعو للقلق مؤكدا ضرورة نشر الوعي وعدم نشر الهلع بشأن التعامل مع هذا الكائن البحري حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فم.
11: هو حيوان بحري ماهوش مصنف من الحديقات اما من العائلة الكبيرة الشكل متاعه مختلف يطفو فوق الماء كأن هذا ما يتكثبش عنا في البحر المتوسط. أراه من آخر شهر مارس شفنا عينات موجودين في سواحل الدار بنزار تراس المشلة سيدي مشرق تبقى ماهوش أول مرة معناتها نحن كل سنة في الفترة الزمنية هذيك في آخر شهر مارس في ربيع في العادة أول ماي نص ماي ما عادش نشوفوه في السواحل متاعنا. التحذير هو أنه أقوى من الحديقة الضربة متاعه معنا حتى كائن نحن في البحر الأبيض المتوسط اللي لا تهاجمك لا الخطورة متاعها تؤدي إلى الموت. سمعنا برشا تأويلات قاعدة واحد في الفيسبوك لا نحن في البحر الأبيض المتوسط، حتى أسماك القرش اللي عندنا في البحر الأبيض المتوسط عاقل. لا معناتها للتأويل ماهوش باش نوقفوا النشاط نتاعنا ولا باش نمنعوا السباحة.
12: وفي أخبار العالم، شبكة CNN تفيد نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن رئيس دونالد ترامب لن يوافق على مذكرة التفاهم مع إيران حتى يتأكد من موافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليها. فوكس نيوز تعلن عن انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمن الله.
0: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور.
13: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم العشية حصة تدريبية جديدة في تربص تبرقة، لنذكر يتواصل إلى غاية يوم الأحد بحضور كل الرصيد البشري 26 ملاعب اللي وجه لهم الدعوة الناخب الوطني صبري الموشي. وموعد التحول كما قلنا نهار الأحد لفيينا، وين يواجه منتخبنا منتخب النمسا وديا نهار غرة جوان، بداية من 8 غير 4 بتاع الليل. بعدها منتخب يواصل التربص في أوروبا، وين يواجه منتخب بلجيكا نهار 6 جوان في بروكسل في ثاني المباريات الودية الإعدادية للمونديال. وزوز لقايات نذكر باش يكونوا منقولين على منصة ديوان سبور. الكتابة العامة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت تلقيها لاستقالة جماعية لجميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة، مما أدى إلى حالة شغور داخل تسيير الفريق. وتبقى لمقتضيات الفصل 42 من النظام الأساسي تقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار 30 جوان 2026، مع فتح باب الترشحات وفق القوانين المنظمة للجمعية. الكتابة العامة أكدت أن الهيئة المتخلية تواصل تسيير شؤون النادي إلى حين انعقاد الجلسة الانتخابية الخارقة للعادة. الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجي سيأصدروا بلاغات طالبوا من خلالهم الترفيع في عدد التذاكر الممنوحة لكل فريق في نهائي كأس تونس كرة القدم، مع تذكير أنه عملية البيع مازالت متواصلة عبر الانترنت. نذكر المباراة بشكون هالحد 14 في استاد حمادي العقربي، بشكون منقولة على منصة ديوان سبور. تقدم ساقط الدائرة حرز لقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أبناء الساقية، فازوا اليوم بنتيجة 3-2 أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. ثلاثية فريق PSS كان سجلها زياد العلوي، في المقابل سجل للأمل كل من خلدون منصور وطاهر حمودة. نذكر أنه الفريقين صعدوا في أعقاب الموسم الحالي إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وغدوا نتعرفوا على الفريق الثالث الصاعد للرابطة الأولى في مباراة البراج اللي بشكون بين فريق الملعب الجيبسي والنادي الرياضي لحمام لنف. ذكر لقاء في أولمبي سوسة بحضور تقنية الفار دون حضور الجمهور، منقول على منصة ديوان سبور. إذاعة كاتالونيا وإذاعة كادينسير أكدوا اليوم أنه برشلونة تفق رسميا مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا للانتقال الفريق للموسمين القادمين بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، والإمضاء الرسمي سيكون خلال الأيام القادمة. ذكر أنه الإنجليزي جوردون اجتاز البارح الفحص الطبي بنجاح تمهيدا لتوقيعه رسميا مع فريق البلوغرانا. ختام بإياب براج الليك الفرنسية 8-4 انطلقت مباراة نيس وفريق سانتيتيان، الذهاب 0-0، إما صعود سانتيتيان للليك أو بقاء فريق نيس مع رابطة الكبار الفرنسية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان، وتحيا فلسطين.
14: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
15: Suivez le rythme au tab à radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
16: Diwan, Diwan, Diwan FM.
15: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
17: 91.2
15: 99.1 في الصغيرة وكبس.
16: Choix musical.
17: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: راديو أنا فهم صوتكم.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8:21 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متوصل معكم حتى للتسعة. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نذكركم في الجزء الثاني مش نستقبلوا تليفوناتكم على 58 400 100، نحكيوا على موضوع يهم العائلات التونسية خلال فترة العيد، الامتحانات متاع المرحلة الابتدائية. كيفاش عديتوا الفترة متاع العيد؟ روحتوا لعائلاتكم؟ عيطتوا إلا لا؟ قعدتوا تحضروا الامتحانات وإلا فرضت عليكم الظروف أنه مش تعديوا الفترة هذية في العمل؟ مرحبا بكم. نذكركم ضيفتنا في المباشر النائبة بالبرلمان، عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، هي نائبة عن ولاية صفاقس عن معتمدية بير علي بن خليفة، سيدة منال بديدة. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخير مرة أخرى.
3: شكرا لك مرة أخرى على الاستضافة.
2: شكرا، مرحبا. إصلاح المنظومة التربوية كلام سمعناه مرارا وتكرارا، وبعد 2011 تقريبا صارت عديد المقاربات وصارت عديد الدراسات، وكل واحد معناته كل وزير جاء على رأس وزارة التربية قدم مقاربة، كل حكومة وكل فترة، والناس كل حكيت لك لحد الآن ماريناش إصلاح فعلي للمنظومة التربوية. كعضو في لجنة التربية وتكوين مهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، وين وصلتوا في الموضوع هذا؟
3: تعرف قبل كل شيء أخت هدى، احنا من وقتاش في تونس نحكيه على الإصلاح التربوي؟ منذ سنة 1958 عامتها اصدر قانون التعليم في تونس 1958 لليوم 2026، وإحنا كدولة تونسية ما زلنا نتخبط في التفكير ولم نتجاوزه إلى الفعل والتفعيل. يعني في 1991 صارت الحديث عن إصلاحات كبرى في التعليم وما صارتش، بعد في 2002 صار القانون التوجيهي للتعليم وما حطش على أرض الواقع إصلاحات كبيرة. أيضا بعد الثورة في 2015 عملنا الحوار الوطني للتربية والتعليم ولكن ولم ينتج عنه أي شيء. أيضا في 2023 احنا عملنا الاستشارة الوطنية للتربية والتعليم، اللي حتى لليوم احنا كنواب شعب ما نعرفوش شنية مخرجات الاستشارة هذه، واحنا كنواب شعب يعني وجهنا عديد المرات لرئيس الحكومة ولوزارة التربية اعطيونا شنية النتائج متاع الاستشارة هذه، حتى حد ما يعطيك الإجابة. احنا في مجلس نواب الشعب كنا مبرمجين يوم 15 ماي يوم دراسي حول الإصلاح التربوي في تونس، لكن تعرف خلال شهر ماي تعذر على الحكومة انها تحضر يعني في مجلس نواب الشعب، كنا مش نستدعاو وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتكوين. اليوم هذايا ما صارش، ان شاء الله خلال شهر جوان مش نقوموا به. عندنا عديد المقترحات القوانين اللي تهم الشأن التربوي وإصلاح المنظومة التربوية، لكن واقعيا وفعليا اليوم احنا نلقاو واحنا في بلوكاج في بلادنا. البلوكاج هذايا ناتج عن الفصل 135 من الدستور اللي احدث الهيئه عليا دستوريه اللي هي المجلس الاعلى للتربيه، ويلزم علينا احنا كنواب شعب انه اي قانون يهم اصلاح المنظومه التربويه لازم الهيئه هذه تبدي رايها. يعني المجلس الاعلى للتربيه المهمه نتاعو ابداء الراي في الخطط الكبرى والاصلاحات الاستراتيجيه الكبرى اللي تهم منظومه التربيه والتعليم المدرسي والجامعي والتكوين المهني. اليوم المجلس الاعلى للتربيه احدث بمرسوم عدد 2 لسنه 24، لكن على ارض الواقع لم يحدث بعد، وهيك علاش احنا اليوم اي اصلاح في المنظومه التربويه مش نقاور احنا امام بلوكاج ما لم يفعل احداث المجلس هذايا. لا احنا كمجلس نواب شعب نجمنا نقدمه في القوانين اللي اقترحناها، ولا ايضا الوزارات تنجم يعني تقدم استراتيجيه كبرى ما دامها ملزمه او مجبره او مربوطه بابداء الراي نتاع المجلس الاعلى للتربيه.
2: الموضوع بيد سيد رئيس الجمهوريه في تفعيل هذا المجلس.
3: لا، تفعل الاوامر الترتيبيه هبطت، المقر حاضر، التفعيل على أرض الواقع هو اللي ما نعرفوش. حتى احنا عديد المرات يعني نتواصلوا مع رئيس الحكومة ولكن فعليا ما نش عارفين شنو اللي يعيق احداث الفعلي للمجلس الأعلى للتربية. احنا عندنا قانون تعميم اللغة الإنجليزية في التربية، عندنا قانون معناتها تنظيم التعليم الخاص في تونس، عندنا مقترح قانون ايضا للإحاطة النفسية والاجتماعية بالتلاميذ. هذه كلها قوانين قاعدة سمعنا فيها جهة المبادرة ولكن ما نجمناش نقدموا فيها طالما ما عندناش مجلس الأعلى للتربية في بلادنا.
2: فما زاد نظام الحصة الواحدة في التعليم قاعدين تخدم عليه ولا
3: عندنا مقترح ايضا؟ عندنا المقترح هذا اللي هو ما تجاوزناش فقط سماع جهة المبادرة.
2: ما زلت فقط في في في مرحلة السماعات. الدروس الخصوصية موضوع شائك، موضوع توينسا كل تحكي فيه، توينسا كل تتشكى منه، داير معناتها المنظومة كل تتشكى من المسألة متاع الدروس الخصوصية. نتذكر وزارة التربية هبطت بيان وقتها وقالت راه القانون يمنع من ذلك، الدروس الخصوصية موجودة اليوم في كل الولايات وفي كل الجهات وفي كل المناطق. وحنذكر عملوا وزارة احتجاجات حتى وقت اللي هبط البيان هذايا يمنع الدروس الخصوصية حتى من أولياء وتلاميذ البكالوريا. قلت على جيتونا في فصل عام ومنعتوا الدروس الخصوصية. هل أصبحت الدروس الخصوصية واقع مفروض علينا اليوم في بلادنا، ولا أنتم كبرلمان وكغرفة تشريعية ماشيين نحو تنظيم الموضوع هذا أو منعه أو منع شنو بالضبط؟
3: هي الدروس الخصوصية ممنوعة، صحيح ماهيش ممنوعة بموجب قانون صادر على المشرع يعني عن البرلمان، لكن ممنوعة بموجب نصوص صادرة على عديد وزراء التربية. الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي ممنوعة، لكن هيك تشوف اليوم المواطن التونسي والتلميذ يعني مجبر تحكي مع أي ولي يقول لك أنا في الابتدائي، تخيل أنت ثالثة ابتدائي وثانية ابتدائي يقرأوا في زوز وثلاثة مواد، ومجبر التلميذ اليوم. لكن أنا كمشرع تونسي، أنا كعضو مجلس نواب الشعب وكمنال بديدة عضو في لجنة التربية، نتمنى أنه يقع صدور يعني ولا العمل على إحداث قانون لمنع الدروس الخصوصية، لأنها الدروس الخصوصية عليك. أنا عندنا مقترح أنا والزملاء متاعنا، لكن هو في اللمسات الأخيرة في الصياغة، وإن شاء الله مش نقدموه في القانون التوجيهي. إحنا عندنا قانون كبير في تونس يهم التعليم اللي هو القانون التوجيهي لسنة 2002، إن شاء الله مش ندرجه فيه فصل لمنع الدروس الخصوصية، لأنها أنا من وجهة نظري الدروس الخصوصية أضرت بالتلميذ التونسي وأضرت بالمواطن التونسي، ولم تضف البرنامج لازمك تقدمه للتلميذ وهو داخل قاعات الدرس وليس خارج فضاء الدرس. اليوم الدروس الخصوصية أصبحت موضوع للمتاجرة بالمواطن وبالتلميذ، نزيف كبير قاعد يتعرض له التلميذ، أثقل كاهل التلميذ وأثقل كاهل المواطن. نتمنى أنا كنائب شعب أنه بالحق قانون لمنع الدروس الخصوصية يرى النور في العهدة هذه البرلمانية للبرلمان الحالي.
2: إن شاء الله إن شاء الله إذا من إن شاء الله نروح قريبا نمشيو لتليفوناتكم. أذكركم أن موضوعنا ليلك مش عديتوا أيام العيد، قضيتوا مع العائلة الأقارب ولا في مرحلة الامتحانات والتحضير، ولا حتمت عليكم الظروف أنكم تكونوا في العمل متاعكم. 58 400 100 رقم التليفون، فاصل ونستقبلوا تليفوناتكم.
0: ديوان فم هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فم تكون معاكم. ديوان فم صوتكم.
1: ألو ديوانة،
2: سي صاحبي من أريانا معنا في ألو ديوان. مرحبا، عيدك مبروك، أهلا وسهلا، كل عام وانت حي بخير.
4: لاباس عليك يلاه؟
2: الحمد لله. مرحبا، أهلا وسهلا،
4: منورين وإن شاء الله زينة.
2: يعيشك فضلك. مرحبا، شكرا سي صاحبي، تفضلي.
4: نحكي على الصغيرات، على الامتحانات، على كل كبيرة وكبيرة كما يقولوا فيها. بالحق والله عندي 4 صغار، والله اليوم مسكين ماشي باش يعدي، معناها كحد الآن عليه مشروع، معناها مسكين عندي 4 صغار، معناها
2: فارس عيد يعدي. صغيرتك الكل يعدي ولا واحد بركة يعدي؟
4: عندي ثلاثة، عندي صغر، عندي رقية وبيا وقدومة.
2: يعديوا ثلاثة معناتها؟
4: اي ثلاثة يعديوا.
2: ثلاثة يعديوا في الامتحانات. كيفاش عديتوا العيد معناتها؟ ورقة في اليمين والمشوي على اليسار وشو بالضبط؟
4: ما تقابلش بعضها بالحق، تحس كأنه مش في بلاصتها جمة. معناه قدرت لي لديه.
2: ربي يفضل هيك إن شاء الله، ربي يفضلهم لك وما زيادة. شكرا شكرا يفضلك، يعطيك ألف صحة. شكرا لك صاحبي، تحياتي لك ولكم مستمعينا في أريانا. نمشيو للصفاقس سي توفيق، مرحبا أهلا وسهلا، عيدك مبروك كل عام وأنت حي بخير.
5: يا لله نحييك ونعيد عليك انت كل عاملين.
2: شكرا،
5: عيدك مبروك.
2: يفضلك
5: هدى ونحبوك الناس كل الناس.
2: شكرا،
5: وانا ديما نسمعك مره اخرى.
2: شكرا، اهلا وسهلا.
5: ربي يحفظك من كل، وربي يرحمك الناس اللي ماتوا في المكناس، وربي يشفي البقيه.
2: امين يا رب العالمين.
5: لا حول ولا قوه الا بالله، وربي يهديك الناس اللي يسوقوا ويتهوروا، وربي يهديهم.
2: امين يا رب العالمين.
5: والله ماذا بينا، والله يا اختي هدى ماذا بينا يتعدى عيد، معناتها الناس كل متهني، الناس كل معدي معيدة وفرحانة، لكن تجي ساعات نقصة حسيت في هذه، والله الواحد توجعوا معناتها. نحن كنا خيان وكنا توانسة مسلمين، وربي إن شاء الله يحفظهم ويرحمهم، وربي يصبر ماليهم، وربي يشفي البقية.
2: أمين يا رب. شكرا سي توفيق،
5: الله يبارك لك وربي يحفظك.
2: شكرا، يعطيك ألف صحة. شكرا لك لتكزين على اللقاء. تليفون آخر، ألو مرحبا. ألو مساء النور، في انتظار يكون حاضر معنا تليفون الموالي. مرحبا، تحياتي الجد الياس مريومة حمدي، تحياتي ليك، أهلا وسهلا، عيدكم مبروك. الجيلاتون صايرة تبع فينا في الخارج. ياسين مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا ليكم، شكرا على التفاعل متاعكم على كل المواضيع. حافظ هجدي مرحبا، سلومة زدا تحياتي ليك، مساء الخير، أهلا وسهلا. شكرا على كل التفاعلات بتاع كل الأصدقاء والصديقات اللي موجودين معنا في الشات على شانل اليوتيوب تاعنا على ديوان فام لايف. فما تليفون آخر حاضر، مرحبا، ما يهزش به، نعاود ونتواصلوا معه. فاصل ونتواصل، يلا يا حسين.
6: ديوان فام عسلامة.
7: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان فام نحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: مالا كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2
6: تونس،
11: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
11: على 106،
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود وأستاذ الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان اف ام صوتكم.
2: في 60 دقيقة كل يوم من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
3: مرحبا، اهلا وسهلا. 58 400 رقم التليفون. سي انور من القيروان معنا في المباشر، مرحبا، عيدك مبروك، اهلا وسهلا. مرحبا سي انور، عيدك مبروك، كل عام تحي بخير. مرحبا،
4: نحب نترحم على الجماعه اللي توفوا في المكنسه، الله يرحمهم،
3: يرحمهم ويعمهم ان شاء الله.
4: ان شاء الله، امين يا ربي، وان شاء الله عيدكم مبروك كله. وبربي حاجه بركه، حب نحب ثم كل الاولاد اللي على الموتورات وكذا، فالعيال تلاقيها مركب اربعه وثلاثه وخمسه على موتور وكبر يمشي على عجله واحده ورمبونات ودنيا، بصراحه ياسر معناها
3: معناها مش ما يحترموش في الطرقات،
4: همجيه كبيره برشا.
3: حتى في القروان، في القروان موجوده ظهر هدايا، معناتها
4: بقايا الكل، في البقايا الكل، حتى في الرياف، ولا موجوده حتى في الرياف،
3: مش في المدن فقط معناتها.
4: يبدا مركب ثلاثة واربعة قدام ويبدا كبر، وهو العجله بولون 17 كيف وكان يصير بلاتمو، معناها بشوف دارهم كيفاش باش يعيد وكذا، فهمت؟
3: واضح. ربي يهدي.

0: مره يفكوا الترميز ضربه واحده ويعود الكود من المانوفر من الاول جديد. هذا بالنسبه للاجمال السوق عشنيه معناها هو جيت ولا كريم
1: هذوما الناس اللي يجريو
0: هذوما اللي يتهوروا في السياقه. بالنسبه للي يشربوا يسوق يشدوها منها في حاله شكر يتفكوا الترميز 6 شهور يسوقش فهمني يتشد الثاني مره ينحلوا الترميز ضربه واحده
1: تجديد العقوبات معناها
0: تو واحد تنطرخ
1: إذا
0: نطبق القانون من غير تدخلات.
1: فوالا من غير تدخلات.
0: تاكلوا البيرمي سيء.
1: ما يرجحوا له حتى حد في السيستم.
0: هذا هو الحل الوحيد تقول لكم تتنطر.
1: واضح. شكرا سي محمد يعطيك الف صحة.
0: يعيشك يا بنتي.
1: شكرا لك شكرا. سيدة منال بديدة تجديد العقوبات يقول لك اليوم في مخالفات المرور حل من الحلول حتى انه نقصوا من الحوادث القاتلة ومن عدد الوفيات. وكان ضيفتنا في الجزء الأول جمعية تونس للسلام المروري اللي أطلقت صيحة فزع نتيجة العدد المهول متاع القتلة في حوادث المرور لحد الآن.
2: أنا في الحقيقة أخت هدى مانيش مع تجديد العقوبات في كل المجالات. قبل القوانين وتجديد العقوبات لازم نتوجه نحو التوعية والوعي. انت لو الدوله يعني تكثف التوعيه ولا هذوما السبوت في التلفزه وفي الراديو ولا المحاضرات معناتها حتى تنجم تتنقل للمعاهد وللجامعات
1: ناقصين
2: برشا التوعيه ناقصين برشا التوعيه في المجالات الكل مش كنتي في السياقه راه حتى في التربيه في المجالات الصحيه في حتى في معناتها النظام الغذائي نتاعنا في كل المجالات ناقصين. وانا في مبادئي الخاصه في الحقيقه معناتها نفضل انه نخدموا على التوعية والتثقيف أكثر من تجديد العقوبات والتقنين في كل شيء.
1: واضح. ناخذ الشادي من تونس. مرحبا أهلا وسهلا عيدك مبروك.
3: السلام عليكم مدام عيدك مبروك.
1: شكرا عام أنت بخير. مرحبا أهلا وسهلا.
3: والله أنا كلمتك أنا جمعة اللي فاتت.
1: مرحبا
3: على عيد واحد جوني البنات دار أختي واحد قالوا لي قالت لي بابا أخي مش شارين العلوش وسألهم بابا نمشي نجيب لكم أنا العلوش واحد حسيلوا روحوا بيا نرجع علوش والدار مصلي على النبي منين جا خبيع نسيبي عدينا عيد مصلي على النبي
1: نسيبك جاب لك العلوش معناه
3: جاب العلوش شايف الليلة ذيك ويرحم وديك مدام
1: ربي يفضله لك ان شاء الله
3: عدينا عيد مصلي على النبي
1: الحمد لله
3: خمس سنين بعد 5 سنين ولا 6 سنين
1: شو محلاها العائلة كي تقف مع بعض؟
3: والله شيخة شيخة عنقو يبوسوا فيا بابا ومنا حسيل وتعرفي شيخة شيخة مصلي عني بعد
1: نسيبك هو معنا خو مرتك ولا شو بدا؟
3: خو مرتي
1: ايه. ربي يفضلهولك
3: عايشك عرفتيني مدام انا متاعك قلت لك كنت نخدم في المولاولة وما ناخذ مثل خرجت وقتها في المولاولة قعدت هذه الشهريه 202 من عارف 72 ولا زادوني حاسيلو 300,000 قلت لهم مش يشري لك عندي 300,000 قالت لي يا قوم بيحملوا فيا وبوسوا صغارهم مصلي عني بي حاسيلو 4 بنات مصلي عني بي
1: جاك العلوش وان فات معناتها
3: جاك العلوش حاسيلو عيدت معاهم عيد مصلي عني بي مدام
1: ربي يفضلهم لك ان شاء الله شكرا لك
3: مبروك علينا السلام عليك
1: يعيشك شكرا لك الى اللقاء. ناخذ تليفون اخر. الو مرحبا عمر. مرحبا بيك سي عمر.
4: مساء الخير.
1: مساء الفل. شنو حوالك؟
4: ربي يفضلك عايشك
1: سي عمر. منين تكلم فينا؟ كل عام وانتي بخير يفضلك. شكرا
4: ان شاء الله في حاجه. عايشك سفيقس.
1: من سفيقس. مرحبا اهلا وسهلا تفضلي.
4: الله يخليك. بالنسبه لموضوع العيد هو باهي فهمتني كل معناتها الجو مع العائله. الجو مع العائله.
1: اي عديت العيد مع العائله بعد.
4: اي اي كما نقول هو تاع الشقا نتاع فك الحوسه هذيك نتاع الدوارة فهمت التقطيع. ولا
1: عندكم امتحانات؟ عندكم شكون بعيد جا عيد ولا لا؟
4: عندي ولاد اختي انا معناتها خال الاولاد.
1: اي ولاد اخت اختك في معناتها في بلاصه اخرى جاوا عيدوا ولا لا؟
4: جاوا عيدوا.
1: جاوا عيدوا. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا سي عمر.
4: والله بفضلك عايشك. بالنسبه للموضوع نتاع المرور اختي غاليه.
1: اي.
4: بلاي عندي ملاحظه انا معناتها من حد الفرد ولكن بالنسبه للتو الرئيس نتاع السيارات يجري بسرعه كبيره بلي ما

0: حتی مزیه ما تو مثل مزیه من ندی صغیره بیه ما تو دش می ماشی یجی
1: نقص مسرع
0: نقص مسرع هت فهمت لكن انا مدة عامل دير ما تطرت لحد المرض
1: لطف عليك لباس تو
0: لباس لباس الحمد لله الحمد لله اما كثر من الدوريات نتاع المرض ديما داير في صلاح
1: واضح
0: شاب المواطن بارك الله فيك عايش.
1: شكرا شكرا يفضلك يعطيك الف صحه شكرا سي عمر تليفون اخر سي لسعد مرحبا
2: اهلا بيك
1: مرحبا سي حسن مرحبا سي حسن مرحبا بيك
2: لا لا رابح رابح
1: رابح سي رابح مرحبا ان شاء الله ديما ربحين يا ربي
2: عايشك مرحبا انت وعيدك مبروك
1: يفضلك يا بخير من تكلم فينا سي رابح
2: نتكلم فيك من منوب
1: من منوب مرحبا لو سهل
2: لا سامحيني سامحيني ما نحكيك على موضوع الغله كان نحكيك عليها الراس
1: الغله
2: اي البطيخ والدليع وكل شيء
1: تفضل
2: الدليع والبطيخ اللي يحكوك عليه راهو كله مو صحيح راهو كله ملوث وكله جوع
1: انت عندك تحاليل تثبت ذلك معناتها انت مختص
2: في
1: الموضوع
2: عندي تحاليل خاطر احنا كنا نعمل السواني ما نعملوش ليها ما خاص هم يعملوا الدليع باش تكبر الكعبه وتفرجت في برامج كنعرف التلفزيون جايبين الفلوس كيفاش يعملوا الادويه وفي شهر كذا قداش يولي
1: يولي. مش على الفلوس تو نحكيو على الدلاع والبطيخ.
2: لا هي الدلاع والبطيخ نحن نعمل في السواني عندنا فلاحه كنا نعمل السواني نعمل البطيخ نعمل الرسال نعمل كل شيء الكعبه ما تكبرش برشا اما تجي حلوه عسل ويحاسوا فيك راهو مش يعطوا فيك في الصحيح. راه ثم ادويه ثم ادويه تكبر الكعبه.
1: هو قال احنا نعطيه في ادويه لكن ديما تحت رقابه المهندسين وحسب الضوابط.
2: لا مش صحيح انا حكى لي واحد من سيدي بوزيد قال لي نحن نجوا حل للمية ونعملوا الدوية ونعملوا نحبوا انا جهدي عليه حبيت انت استاذ هدى انت راكي كل واحد تاخذ امانه حبيت نكلمك اللي راهو مو صحيح راهو الادويه ديك تكبر الكعبه وتحمرها وفيها عروق من داخل ويعملوا الطماطم ويعملوا الفلفل باش يولي القرن يولي قد ولا ليه باش انت تشوف تقول لي مالها غله يكب عليك حاشاك وحاشا قدرك راهو كلها ادويه ونحن نعملوا في السواني والربو في العلوش العلوش عمره ما يالف يقولوا لك يالف راهو كله كذب العلوش يولي كبش من عالفوش العلوش يكبر على حليب امه راهو الحديث اللي حصل فيك فيه التوانسه كله راهو مش صحيح.
1: واضح شكرا من فضلك يعطيك الف صحه سي رابح على كل ما نجمش نعلق على الموضوع لانه ديما نحب المختصين هما اللي يحكيوا في الموضوع هذا. ناخذ تليفون اخر شكون عنده ما عندناش ما هزوش اللي يطلب في التليفون رجاني ينزل او هيفا معناتها ريقها شاحب لانه تطلب تعاود تطلب ما يهز عليها حتى حد 58 400 رقم التليفون باش تكونوا حاضرين معنا في المباشر. احنا حابين نحكيو اليوم مش على الحوادث ومش على الدلاع حابين نحكيو على العطله ولهذا السيده منال بديده العطله بتاع العيد قلقت برشا ناس. انا شخصيا نرى انه علاش في بلادنا مثلا ما نرجعوش العطل الدينيه علاش العطل نتاع الاعياد الدينيه نتاعنا علاش على غرار عديد الدول العربية ولا العديد الدول الإسلامية نمكنوا العائلة على الأقل في المناسبات الدينية أنه تتلم شوية نهارين نتصور شوية ولا أنت مع أنه يكونوا نهارين؟
3: لا لا مانيش مع أنه تكون نهارين. في الحقيقة أنا متعاطفة جدا مع المواطن والتلميذ في العطلة هذه وإحنا منذ يعني قانون المالية اللي فات وقت كان وزير التربية حاضر كنا عرفنا أن العطلة هذه مش يصير فيها سوء تنسيقك علاش اختار إحنا على السيد وزير التربية بالنسبة للابتدائي إما أنه يسبقه كل شيء قبل العيد وإلا يخليه وكل شيء معناتها الامتحانات بعد العيد لكن ما خذوش بالمقترحات متاعنا. وأنا كما قلت لك متعاطفة جدا معهم. أنا عندي صديقة عندها صغير في الإعدادي وصغير في الابتدائي ولدها اللي في الاعدادي كمل في الابتدائي قال لا انا معاش قاريه ولدي راجع قالوا لا معاش قاريه ولدك ما يقراش فوق ما يقراش معناتها بالحق سوء تنسيق في الامتحانات هذه. ماذا بينا لو تكون عطله كما قلت انت اختي العطله تكون 3 أيام لما لا لكن للاسف انها العيد الكبير يعني تزامن مع نصف الاسبوع علاش ما كان يعني ما نجموش وكان جاء بالسبت بالخميس والا بالجمعه رانا الناس خذت 3 أيام لكن للاسف يعني الناس ما روحتش عايدت مش كنتش على القرايه فقط حتى الناس اللي تخدم راه اليوم الناس اغلبهم يعني صبحوا يخدموا في القطاع الخاص والقطاع العمومي ان شاء الله في السنوات المقبله ما تكررش يعني سوء التنسيق هذا.
1: انت تحدثت على في عندكم اقتراح قانون في البرلمان على المؤسسات التربويه الخاصه في بلادنا أيه. اللي ولت موجوده بكثره لكن فما شطط في الأسعار واختلاف من مؤسسة لمؤسسة أخرى ومن منطقة إلى منطقة أخرى. يقولك سيرفيس مثلا كل مؤسسة والسيرفيس متاحة. فما توجه نحو تقنين هذا القطاع؟ ما عندكم مقترح في الموضوع هذايا؟
3: بطبيعة الحال هو عندنا مقترح تنظيم التعليم الخاص بصفة عامة واللي فيه عديد الجوانب من يعني من الإحداث من التصريح بالإحداث للهيكلة متاعه للإدارة متاعه. لكن حتى أنا في معناتها عملنا جلسة استماع وحيدة لجهة المبادرة وكان عندي في اللجنة وقتها خرجت حتى في الإعلام وحكيت على تغول المؤسسات التعليم الخاص في الأثمان خاصة. تشوف يعني في الولايات ما تلقاش نفس الثمن، يعني تلقى في الأرياف نجم يقرأ حتى ب 150 و 200 دينار ولكن في المدينة وفي بعض الأماكن نجم توصل حتى ل 800 دينار. في الحقيقة قطاع التعليم الخاص قاعد يتغول في بلادنا، وإذا كان احنا ما نظمناهش بموجب قانون راهو الأثار السلبية متاعه مش تكون كبيرة برشا. الأثار السلبية نشوفوا فيها التفاوت ما بين التعليم الخاص والتعليم العمومي. الناس اليوم ولات تخير تهز صغارها يقرأوا في التعليم الخاص لأنه ربما تكون الجودة أكثر، الفضاء خير، البنية التحتية خير. لكن أيضا ما لازمش المواطن التونسي يكون ضحية لتحديد الثمن. هيك علاش أنا اقترحت على اللجنة أنه نضيفوا فصل تكون عندنا معناتها تعريفة موحدة لكل القطاعات. علاش ما نحطوش كل مستوى زون؟ ما نجمش نحط له انا مثلا انت ما تنجمش تخرج 200 دينار أيه. لكن نحطوا الحد الادنى والحد الاقصى اللي ما لازمش يفوتوا حمايه للمواطن التونسي اللي خير انه معناتها ولده يقرا في الخاص، زاد ما لازمش يكون يعني تحت تهديد التغول بتاع القطاع هذا.
1: واضح. نختم معاك يعني كنت عن بير علي بن خليفه، المستشفى نتاع بير علي بن خليفه، المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفه، ونوصل للمستشفى سيدة منال.
3: عديد الإشكاليات في معتمدية بير علي، وأكيد مستمعيني يعني مستمعي ديوان أف أم من معتمدية بير علي أكيد يلوموا علي يقولوا شبه سيدة النيبة ما حكيتش على معتمدية بير علي بن خليفة. والله قلبي يعني محمل بالآلام والأمال متاع الناخبين متاعي ومواطني يعني معتمدية بير علي. احنا في صفاقس فما تفاوت كبير ما بين الارياف والمدينه، راهو مش كيما المواطنين اللي يعيشوا في مدينه صفاقس كيما احنا. احنا تخيل مقبلين على صائفه والناس اغلبها بدون ماء، تخيل عيد كبير في معتمديه بير علي بن خليفه عديد المواطنين مقصوص عليهم الماء. يعني راهو في بير علي ماهيش الاشكاليه فقط كونشي المستشفى، عديد الاشكاليات الاخرى، البنيه التحتيه للمدارس، معناتها وضعيه المراه الهشه، القطاعات كلها تعاني. المستشفى الجهوي ان شاء الله قريبا سيرى النور القسط الثاني نتاع الصيانه نتاعو، بما انه يعني في بدايه شهر ماي رئيس الحكومه امضات على مقرر تهيئه وعداتها لوزاره التجهيز. خرجوا الاسبوع القابل الفارط يعني من المستوى مركزي لجنه من وزاره الصحه وزاره التجهيز وعاينوا الاخلالات وشنية الاعتمادات اللي لازم ترصد يعني وان شاء الله على قريب مش تخرج لابيل دوفر. فما عديد التحسينات لكن بصورة طفيفة بصورة طفيفة.
1: ان شاء الله تتحل كل الاشكاليات
3: ان شاء الله. ان شاء الله القادم خير. احنا رانا متفائلين باذن الله، احنا في المسار الصحيح. صحيح حتى كان نقدمه بخطى بطيئه لكن رانا متوجهين، نحب نبعث رساله طمأنينه للناس الكل باذن الله راهي بلادنا على الخطى الصحيحه وفي المسار الصحيح، وان شاء الله يا ربي المستقبل خير.
1: شكرا سيده منال بديده عضو البرلمان وعضو لجنه التربيه والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضه، شكرا على حضورك معنا.
3: شكرا، سعيده بوجودي معكم.
1: احنا سعد لله، شكرا لك. احنا هكا وصلنا لختام لقاءنا الليله. شكرا حسام، شكرا هيفا، شكرا اشرف، شكرا انتصار، اجمل تحيات هدى الاخبار مع انتصار مع سحر نايت كلوب مع محمد القرقني. تكون زينه، صباح الخير.
4: في 60 دقيقه ديوان فام. عسلامة
5: ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: ملكتي الموجه صفاقس
9: على 91.2
4: تونس
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان اف ام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.

0: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هنا تونس. المونديستر واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والتريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. اسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاذ الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
3: ديوان فهم صوتكم.
4: ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز تسعة ليلة. ديوان فهم عسلبة. جمعية تونس للسلامة المرورية بلال رئيس جمعية تونس السلامة المرورية بلال ونيفي يكشف عن تسجيل 12 حادث مرور في عيد الأضحى نتج عنها 13 قتيلا، لافتا إلى أنه تم تسجيل 1799 حادث مرور منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية أمس نتج عنها 500 قتيل حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فما.
6: على مستوى حاولة المرور عيد كارثي بأتم معنى الكلمة، لأنه فما مصدرة مرورية صارت بأتم معنى الكلمة، عديد من الحالات الوفيات بداية من واحد جانفي إلى حدود أمس سجلنا 1799 حادث انتج عليهم 500 قتيل، فيهم 51% هم من فئة الشباب و2326 جريح. خلال العيد سجلنا 12 حادث انتج عليهم 13 قتيل، أرقام كارثية بأتم معنى الكلمة. هي العديد من الأسباب، هي السرعة، هي المجاوزة الممنوعة، هي عدم احترام إشارات المرور، هي السياقة في حالة غير طبيعية. هوني ما نحكيوش على الكحول البرك، نحكيه على سياقة تحت تأثير المخدرات، نحكيه سياقة تحت تأثير الأدوية المهلوسة.
5: والي بن زرت سالم بن يعقوب يدعو إلى تسريع نسق الأشغال الفنية لمشروع بناء وتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن من معتمدية منزل جميل وإتمامه في غضون موفى جويليا المقبل حتى يكون وظيفيا مع انطلاق السنة الجامعية المقبلة. وشدد الوالي على ضرورة وضع رزنامة دقيقة للأشغال المتبقية والتنسيق بين مختلف المتدخلين الفنيين والاسراع برفع التحفظات المسجلة من قبل أجهزة الرقابة والمتابعة بشأن عدد من الأجنحة وتسليم الفضاء الخاص بإدارة المؤسسة في غضون 6 جوان المقبل على أقصى تقدير، والفضاء الخاص بالمكتبة في غضون النصف الأول من شهر جويليا القادم وفق بلاغ صادر عن الولاية. قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية تنتظم غدا بمدينة تبرقة تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكني الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارة طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن تسجيل 3355 شهيدا و10,095 مصابا في عدوان الاحتلال على البلاد منذ 2 مارس الماضي. هيئة البث العبرية تفيد نقلا عن مصدر بأن الوفد في محادثات البنتاغون أكد أن الجيش لن ينسحب من لبنان طالما أن هناك تهديدا، ورفض مقترحا لبنانيا للانسحاب من لبنان. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب في أمان الله.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. يبقى نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير. بيان سور عديت معاكم اول وثاني ايام العيد، نرجعوا للبرنامج نتاعنا نهار الجمعه كيما سمعتوا لليوم. دونك السهريه تكون معكم كيما تو من تو حتى للنص الليل. هذا محمد قرقني من وراء الميكرو، حسام الحلواني سيد المخرج، هيفا بن يوسف الاعداد، الفريق الكل معاكم لهنا. ان شاء الله تعديوا معنا بون كيف وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم زيدوا في الحس كيما العاده، برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم انتوما، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: بعد شوي باش نسمعوا جديد نتاع محمد حمائي، بيقولوا لك ايه الوحده من الاغاني اللي تخرجت في الالبوم الجديد اللي هبطت على الشين يوتيوب نتاعو.

Believe Cher donc كانت هي الموسيقى نمبر 1 في البيلبورد نتاع 1999. انا داير نقول لكم بعد شويه ساعتنا الثانيه مش نرجع بكم الموسيقى القديمه كما العاده في اولديز ونرجع بكم وبدينا ديجا نهار النهار الثلاث ولا نهار الاربع سيت اون توكا قبل العيد بليله دونك بدينا بالبيلبورد نتاع 2000. حضروا روحكم برشا موسيقى حلوه مي تو سويت باش نقلبوا الريتم كومبليتمون باش نمشيو نهزكم في دوليشه مزيانه برشا للموسيقى الايطاليه في موسيقى ديل موندو. موسيقى ديل موندو في موسيقى ديل موندو اللي اخترت نسمعكم جيك لا فورينا لا فوريا ولا سمحوني البارتي مش نسمعوا جافونيتي في الاستاتي ادوسو اليترا لامبورغيني في بام بام بامبينا مي تو سويت زاد باش خليكم مع جافونيتي الفا وانفينتو. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت احنا راجعين جوستومون بعد الاخبار في ساعتنا الثانيه خليكم غرشي على نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان اف ام. عسلمة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد علي البرهمي يندد بمحاولة ضرب منظومة الانتاج الوطني في تونس عبر نشر الشائعات، وذلك تعليقا على تسجيل حالة تسمم أمس بسيدي بوزيد، مشددا على أن كل الغلال تخضع للمراقبة من قبل مهندسين فلاحيين حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فمه.
2: كل غلال تأخذ الأدوية وتأخذ المقويات. أنا بقدر فما مهندسين يتابعوا، راهي ماشي الناس هكاك فوضى، فلاحة تحت إشراف مهندسين، سواء مهندسين خواص ولا مهندسي حتى الدولة يراقبوا. الدلاع يحضر عادي جدا، هو ماهوش حتى دلاع بيوت مكيفة، هو دلاع فقط في الأول يعمل البيوت الصغيرة اللي يغطوا كان جيست تنبت. الدلاع يحضر دنيا سخونة، والدلاع يحضر ويحضر عادي، ونسالكوا في الدلاع وسلامات ولباس. للأسف الشديد نحن سيادة رئيس الجمهورية يشجع في الانتاج، ونحن على الفيسبوك نضربه في الانتاج، يعني يحبوا نضربوا منظومات الانتاج. راو نأكد لكم حاجة، راو الدلع اللي قاعد ينتج راو كونترولي من قبل المهندسين أكفاء.
1: التدخلات الميدانية لمختلف الهياكل الجهوية والمحلية المشتركة ببنزرت تتمكن من رفع ما ينهز عن 2200 طن من الفضلات في الأيام الأربعة الماضية بمناسبة عيد الأضحى، وتولت مصالح الولاية والمعتمديات تأمين حصص استمرار ومضاعفة الدوريات المخصصة لرفع النفايات وتنفيذ حملات استثنائية للنظافة للقضاء على النقاط السوداء وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لولاية بنزرت على موقع فيسبوك. تقديم المنصة الرقمية الخاصة بعقود الأداء أثر انعقاد جلسة عمل اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، والتي تعد تجربة أولى من نوعها داخل الوكالة، حيث ستمكن من إعداد ومتابعة وتنفيذ العقود وتقييم الأداء بصفة دورية وشفافة، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز ثقافة النتائج. ومدير عام الوكالة إلياس الشريف يؤكد أهمية موضوع عقود الأداء كآلية حديثة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق النجاح في التصرف خاصة بالنسبة للمؤسسات الفرعية، موضحا أن هذه العقود تمثل نقلة نوعية في طريقة التخطيط والتسيير والتقييم من خلال ربط الأهداف بالنتائج واعتماد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس. وفي أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكية يفيد بأن الحصار المفروض على إيران سيرفع تدريجيا، قائلا صدرنا أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول إنها مستمرة بدراسة طلبات العبور للمضيق رغم التصعيد الأمريكي في المنطقة، مؤكدة أن الأمريكيون لم يستطيعوا السيطرة على المضيق بالحرب والحوار ولن يتمكنوا بالعقوبات. وزير الخارجية الأمريكية يحمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن القتال المستمر، داعيا إلى وقف فوري للهجمات والاستفزازات من حزب الله لتهيئة الظروف لخفض التصعيد حسب قوله. نهاية الموجز، قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
0: ديوان اف ام. عسلمة.
3: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
3: صوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
0: ديوان FM فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم حصة تدريبية جديدة في طرابلس برقة بحضور كل الملاعبية. بالنسبة لحصة اليوم كانت تطبيقية لتجربة بعض الخطط الفنية كيف العمل في الفترة الأخيرة على الجانب البدني قبل المونديال. بالنسبة لطرابلس برقة يتواصل نهار الأحد، ثم سفر لفيينا وين يواجه منتخبنا نهار غرة جوا منتخب النمسا وديا عدد المونديال، مباراة على منصة ديوان سبور. ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس أصدروا بلاغات طالبوا من خلالهم بالترفيع في عدد التذاكر الممنوحة لكل فريق في نهائي كاس تونس لكرة القدم. مباراتنا لحد 14 بستاد حماد العقربي برادس منقولة على منصة ديوان سبور. بالمناسبة ترجي جرجيس والشركة الجوية للنقل بمدينة مدنين كانت وفرت زوز حافلات للنقل الأحباء اللي اقتطعوا التذاكر متاحهم نهار لحد لحضور مباراة الفينال. تقدم ساقط الدائرة حرز لقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أبناء الساقية، فازوا بنتيجة 3-2 أمام الأمل الرياضي بحنسوسة اليوم بملعب مصطفى بن جنات. بونتويت البي اس اس سجلهم زياد العلوي في 3 مناسبات، وبونتويت الأمل سجلهم خلدون منصور وطاهر حمود. ذاك الفريقين صعدوا في أعقاب الموسم الحالي إلى الرابطة المحترفة الأولى. تصريحات موجودة على منصة ديوان سبور وعلى الباج فيسبوك سبور باي ديوان FM. نادي برشلونة الإسباني أعلن رسميا اليوم عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي أنتوني غوردون قادم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بصفقة قدرة بحوالي 80 مليون يورو. بالنسبة للمهاجم الإنجليزي أصبح رسميا لاعب في صفوف برشلونة بعد توقيع عقد يمتد إلى عام 2031. بالنسبة لغوردون 25 عام كان قريب من فريق بايرن ميونخ وكذلك ليفربول الإنجليزي. نادي نيس الفرنسي ضمن البقاء في الرابطة الأولى الفرنسية ليك آن بعد الفوز اليوم في إياب البراج ضد سانتيتيان بنتيجة 4-1 بعد التعادل ذهابا 0-0. نذكر أن نيس يضم في صفوفه اللاعب الدولي التونسي علي العبدي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم عم بقية برامجنا. أصبح على خير وتحية تونس.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. انتم تسمعوا ديجا في ساعتنا الثانيه. اي بون كيما العاده لو رونديفو يكون مع اولديز ونرجع بكم للاغاني القديمه في البيلبورد ونرجع بكم توا ديريكتومون البيلبورد عام 2000. اولديز في البيلبورد دونك قفنا نهار الثلاث نهار في الموسيقى والتيتر رقم 95 ديريكتومون نمشيو مع المرتبه 94 وين نلقى ونرجع لبداية الألفينات وقت اللي بوب كان مليان إنرجي ومع غنية خليت العالم الكل يتفاجئ بموهبة متاع طفل صغير عمره ما تعدش 13 سنة وقتها نحكيه على بانش ويز مي متاع بوبو بمشاركة إكسكيب. الغنية خرجت عام 2000 وكانت أول سينجول من ألبوم بوير أوف دوغ وقتها كان مازال يتسمى ليل بوبو واكتشفوا الرابر الأسطوري سنوب دوغ وهو صغير برشا ومن بعد دعموا المنتج الشهير جيرمين دوبري صنع له اول النجاحات الكبيره. Bounce With Me كانت غنية خفيفه موجهه لجيل الشباب اللي قام تاعها فيه روح الاحتفال هكا والغفران تاع الاكسكيب يعطيها توش تاع ام بي مميزه. وقتها وليت من اكثر الاغاني اللي تسمع في الراديو الامريكيه وحفلات المراهقين. المدهش انه بوا ونجح هو مازال صغير برشا في العمر ولا من اشهر النجوم الصغار في تاريخ الليبوب. برشا صغار وقتها شافوا فيه مثال انه الموهبه اللي ما عندهاش عمر. فينالمون موسيقى كانت من انجح الاغاني عام 2000 وبقات موجودة حتى التوه.

نمشيو للمرتبة 93 نلقاو موسيقى ترجعنا ديريكتومون للصيف نتاع عام 2000 وقت اللي بوي باندز كانوا مليانين الدنيا والبوب كانت في الأوج نتاعها والغنية اسمها Girl on TV الفرقة LFO بعد النجاح الكبير نتاع Summer Girls رجعت LFO بغنية رومانتيك مختلفة شوية Girl on TV تحكي على شاب مغروم ببنية شوف فيها الكمال الكل فينالمون الدرجة يحسها كيما نجمة نتاع تلفزة ولا ممثلة يشوفها على الشاشة كل يوم المعلومة التعريفة أن الغنية كانت مستوحاة من العلاقة اللي كانت تجمع عضو الفرقة ريتش كرونين بالممثلة جينيفر لوف ويت في الوقت ذاك والأكثر من هكا أنه جينيفر ظهرت بنفسها في الفيديو كليب وخلت الغنية تزيد شهرة واهتمام الفايب متاع الغنية خفيف رومانتيك فما برش إحساس متاع المراهقة الجميلة العجاب الأحلام الفرحة البسيطة كي تشوف الشخص اللي يعجبك وهذا اللي يخليها تلقى صدى كبير عند الشباب في بداية الألفينات رغم مرور السنين ما زلت Girl on TV تعتبر من الأغاني اللي تمثل بريود كاملة من الموسيقى البوب الأمريكية بريود كانت فيها الأغاني بسيطة كول تخليك هكا جو فريحي معناها جو متاع الصيف ما كانتش ياسر دمار ولا هذا شنو اللوج على الكلمات انتو كمان ما هيش برشا حزينة ما هيش برشا فيها شاغم هكا متاع الصيف ومتاع جو انتو كتسمعها تو سويت

نمشيو للمرتبة 92 نحكيو على موسيقى اسمها 24/7 كيفن إدمونز. الموسيقى هذه اللي خرجت عام 99 ضمن ألبوم سينجل لكيفن إدمونز بعد سنوات قضاها مع مجموعة After 7. وبرغم أن اسم خو بيبي فيس كان أشهر عالمياً إلا أنه كيفن نجح يثبت روحه بصوته المتميز والأسلوب الرومانتيك الخاص به. 24/7 هي إعلان حب بكل معنى الكلمة. الغنية تحكي على شخص يحب الشريكة متاع حياته في كل وقت وكل لحظة. 24 نحكيه على 24 ساعة في النهار و7 أيام في الأسبوع. فكرة بسيطة أما وصلت للناس بسبب الصدق والإحساس الموجود في البرفورمانس اللي قدمها. اللي يميز الغنية هو السلو جروف المتاحة من لحن هادي الكلمات مباشرة تخليك تركز على المشاعر أكثر من أي شيء آخر. وقتها ولت من أبرز الأغاني متاع الرومانتيك الغومانتيك وصلت المراكز متقدمة في قوائم الأغاني الأمريكية. كيفن إدمونز كان من الأصوات اللي تمثل الرومانتيك كلاسيك صوت سوفت أداء كلاس برشا ما فيش برشا استعراض وهذا بالضبط اللي خلى الموسيقى 24/7 تعيش حتى لليوم عند محبي الأغاني الرومانسية.

في المرتبة 91 القهوة موسيقى اسمها لايك يتم تاع سامي اللي عمره 12 سنة كهو وقت اللي خرج الموسيقى ذي عام 99 ومع هذا قدر انه يحقق نجاح كبير بصوته المتميز واسلوبه اللي يجمع بين البراءة والثقة. الغنية وليت بسرعة من اشهر اغاني الار ان بي الشبابية وصلت لمراكز متقدمة في الشارتس الامريكية. عليك تتحكي على أول مشاعر الإعجاب والحب البريء مش قصة متاع حب معقدة أما حساس بسيط وصادق متاع شاب صغير معجب بابنه ويحاول يعبرل على مشاعره بطريقة عفوية. وانتوكا اللي خلى الغنية تنجح هو اللحن متاعها الجروف الهادي وحتى لليوم كي ترجع تسمعها تحس بروحها للتسعينات وأول الألفينات فترة كانت فيها أغاني الـ R&B تعتمد على اللحن والكلمات أكثر من مؤثرات الكثيرة.

نبدلوا جو شويه ونمشيو للكونتري ميوزك مع غنيه رومانتيك ومؤثره برشا وربابنا والفرقه لون ستار. خرجت الغنيه عام 2000 في فتره كانت فيها لون ستار تعيش اكبر نجاحاتها بعد الغنيه الاسطوريه اميزد، وبرغم المنافسه الكبيره وقتها الا انه الموسيقى ذي قدرت انها تفرض روحها بفضل الكلمات العاطفيه واللحن اللي يمس القلب نتاع المستمعين. تحكي الغنيه على شخص وصل للحظه الحاسمه في حياته بعد سنين من الانتظار والتردد يقرر انه يطرح سؤال المهم اذا مشتوى وقتاش. هي دعوه باش الواحد ما يضيعش الفرصه وما يخليش الخوف يمنعه من التعبير على مشاعره او تحقيق احلامه. اللي يميز الموسيقى زاده والميلونج بين الرومانسيه والامل. الكلمات تعطي احساس ان الحياه قصيره برشا باش نبقاو نستناو، انه اجمل القرارات ساعات تكون كي نتحركوا توا مش نخليوها حتى الغدوه. صوت المغني الرئيسي ريتشي ماكدونالد يعطي الغنيه صدق كبير برشا، خاصه في الغفران اللي يخليك تحس بكل كلمه وكانها رساله شخصيه ليك انت.

في المرتبة 89 والمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نلقاها أغنية تنجم ترفع لك المود في ثواني وتخليك تلقائيا تتحرك مع الإيقاع. نحكيو على دانس ويز مي تاع النجمة ديبيلا مورغان, الأغنية اللي خرجت عام 2000 وكانت المفاجأة الكبيرة وقتها, خاطر ديبيلا كانت معروفة أكثر بأعمال الربي, أما لهنا دخلت بقوة العالم الدانس بوب وخلطت بين الموسيقى لاتام اللي كانت طاغية في بداية الألفينات. النتيجة كانت عالمية, رجع الناس الكل دانس فلور من غير حتى تفكير. أول ما تبدأ الموسيقى تسمع الفيولون الشهير اللي ولا علامة مسجلة في الغنية, ومن بعدها يدخل البيت وينطلق الجو. نحكيه على انرجي, نحكيه على موفمون, نحكيه على احساس خفيف متاع فرحة من غير حتى تعقيد. الكلمات متاع الغنية بسيطة بسيطة لكن فعالة, ولا نلوج على الكلمة, دعوة مباشرة باش انك تشتح باش تهرب من الضغط اليومي وتخلي روحك تعيش اللحظة, مش مجرد غنية, هي فايب كاملة متاع احتفال وحياة. الموسيقى كانت من أنجح الأغاني اللي تعديت برشا واللي تسمعت برشا في الراديو في الأوروبية والأمريكية في الصيف, وكانت من أنجح الأغاني عام 2000.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان افهم مع سلمة. المختصة في التغذية شيماء العياري تؤكد أهمية الوقاية من التسمم الغذائي عبر الالتزام بجملة من الإجراءات الصحية من بينها غسل اليدين بانتظام وطهي الأطعمة بشكل جيد وغسل الخضر والغلال بعناية مع تجنب استهلاك النباتات البرية أو مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن بعض النباتات البرية قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة من بينها أمراض القلب. والمختصة تشدد على أهمية احترام شروط حفظ الصحة عند اقتناء المواد الاستهلاكية من الأسواق والمساحات التجارية باعتبار أنها تخضع لرقابة مشتركة من وزارتي الصحة والفلاحة وفق ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الشركة الجهوية للنقل بمدنين تخصص حافلتين لنقل مشجعي ترج رياض الجرجيسي راغبين في متابعة مباراة نهائي كأس تونس المبرمج يوم الأحد المقبل ضد الترج الرياضي التونسي بملعب حماد العقربي برادس. أكثر تفاصيل مع ناطق رسمي باسم الشركة شكري جزيري في تصريح لمراسلة ديوان فهم بالجهة.
3: في إطار حسن استعداد لإنجاح نوع دور نهائي لكأس تونس كرة القدم يوم أحد وليجمع بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، التأمت اليوم جلسة بمقر ولاية مدنين، وفي هذا الإطار احنا كشركة جهوية نقل مدنين وفرنا عدد 30 حافلات على ذمة الأحباء، أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي بمدينة جرجيس اللي راغبين باش يتنقلوا لتونس ويحضروا للمشاهدة المقابلة هذه وتشجيع فريقهم. دونك الحافلات الموجودين على ذمتهم في وكالة جرجيس كل مقطع تعطي ذكرى للدخول للملعب، ملي كان يلتحق بالمحطة المركز في جرجيس ويأخذ تعطي ذكرى نتاعو للعلمات مثل الحافلة اللي يكون باش انطلاق المصلى يوم الأحد فجرا معناها فجر الأحد باش يصلوا يوصلوا غادي كنقل لحد في الموعد المقابلة والعودة على إثنين.
2: وفي أخبار العالم وزارة الصحة اللبنانية تفيد بوقوع 11 شهيدا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في غارات نفذها الاحتلال على عدد بلدات جنوبي لبنان. حزب الله يعلن عن استهداف تجهيزات فنية ومنصة القبة الحديدية وعربة تابعة للعدو جنوبي لبنان بمسيرات انقضاضية. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم هذا الأسبوع معدات عسكرية إلى النيجر في خطوة تندرج في إطار الاستئناف التدريجي للتعاون بين البلدين وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية في نيامي اليوم. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.
1: ديوان افهم ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افهم من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افهم صوتكم.

0: Zone VIP.
1: La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así.
2: شاكيرا اسمها بالكامل شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول. تولدت في كولومبيا نهار 2 فيفري من عام 1977. هي ملكة البوب وراقصة معروفة بإتقانها للرقص الشرقي، وهذا يرجع لأصولها اللبنانية، تحديدا بوها من أصل لبناني وأمها كولومبية. شاكيرا تعرفت بخامة صوتها المتميزة، والغريب أنه صوتها في الأول كان مصدر للسخرية، وبرشا من أصحابها كانوا ينبروا

شاكيرا هي زادة كتبت أغاني، كتبت أول أغنية لها وقت اللي كانت في عمر 8 سنين أكهو، ووقعت أول عقد موسيقي لها وهي في عمر 13 سنة أكهو.

من بين الحاجات اللي صارت لها في طفولتها وما نسيتهاش انه هي صغيرة عائلتها تعديت بأزمة مادية كبيرة، لدرجة انه بوها اضطر باش يبيع اساس الدار الكل. وقتها شاف بنته شاكيرة تأثرت برشا، ياخي هزها المنتزه قريب من دارهم باش يوريها الصغيرات الفقراء اللي ما عندهمش مأوى، وراهم لها وهما يلعبوا حافيين وعاملين جو رغم كل شيء ورغم ظروفهم الصعيبة، باش يعلمها تحمد ربي وانها عندها برشا نعم خير من غيرها. التصويرة هذه متاع الصغار وهما يلعبوا حافيين قعدت محفورة في ذهن شاكيرة وما نسيتهاش بالكل، وقررت انها كيف تولي لابس عليها باش تعاون الصغيرات اللي عانيوا في العالم، واستوحات اسم البومها من المشهد اللي شفته وسميته اقدام حافيه بيس ديسكالسوس. الالبوم اللي اطلقته عام 1995 وكان هو الالبوم الثالث بعد زوز البومات عملتهم وما حققوش نجاح كبير. وقتها قررت انها تنتج البوم بيس ديسكالسوس اقدام حافيه على حسابها، وحقق الالبوم نجاح مش عادي وتباعت منه اكثر من 3 ملايين نسخه. الالبوم كان متميز وفي مزيج ما بين موسيقى الروك والموسيقى اللاتينية والعربية،

ما بين الحاجات اللي ميزت شاكيرا زادة واستوحاتها من مشهد الصغيرات الحافيين وألبوم أقدام حافية، إنه شاكيرا ديما تحب تغني على المسرح حافية القدمين، وحقت حلمها باش تعاون الصغيرات الفقراء وعملت جمعية خيرية باسم أقدام حافية من أجل تعليم الصغيرات في كولومبيا. عملت الجمعية هذه وهي في عمر 20 سنة كهو، وعينتها منظمة اليونيسيف سفيرة للنوايا الحسنة، وكرمتها منظمة الأمم المتحدة عام 2010 نظرا للجهود اللي بذلتها في الأعمال الخيرية.

أطلقت شاكيرا ألبومها الرابع عام 1998 بعنوان دوندي إستان لاندرونيس، معناها أين هم اللصوص؟ ألبوم في سعة متربع على صدارة لوائح تصنيفات بيلبورد للموسيقى اللاتينية. ومن بعد فازت شاكيرا بأول جائزة جرامي لها عن فئة أفضل ألبوم. جمال، سحر ونوثة طاغية، صوت متميز ورقص أقل ما يتقال عليه إنه رائع. هذو المواصفات وإلا الخلطة السحرية اللي خلوا شاكيرا تكون شخصية استثنائية مستحيل تتكرر. ألبومات شاكيرا سيطرت على الأسواق الإسبانية وولت نجمة عالمية ومعشوقة الجماهير.

مسيرة شاكيرا حافلة بالجوائز والنجاحات. شاكيرا تحصلت على 2 جوائز غرامي و14 جائزة غرامي لاتينية و13 جائزة بيلبورد للموسيقى اللاتينية، وتم ترشيحها لجائزة جولدن جلوب. من أشهر أغاني شاكيرا اللي حققت نجاح ساحق Whenever Wherever و Hips Don't Lie، ولت من بعد من أكثر المغنيات مبيعا في كولومبيا من غير منازع، وثاني أكثر مغنية لاتينية نجاحا بعد غلوريا إستيفان.

في أواخر عام 2012 انضمت شاكيرا لجنة التحكيم والتدريب في الموسم الرابع من برنامج المسابقات الغنائي العالمي The Voice، وكان معها المغني آشر، والتحقت شاكيرا وآشر بThe Voice في بلاصة كريستينا وسيلو جرين. ومشاركتها في برنامج The Voice وحس الفكاهة وروحها الخفيفة خليوها تحقق شعبية كبيرة في البرنامج، ورغم هكا ما شاركتش في الموسم الخامس من بعد رجعت ظهرت فيه في الموسم السادس.

ملكة كأس العالم هكت سميت شاكيرا. شاكيرا اللي سيطرت على الأغاني الرسمية لكأس العالم في أغلب الدورات، وأغانيها فيهم برشا إنرجي أمبيانس تخلي كيف تسمعهم يشدوا في وذنك وتفرح وتشطح معهم من غير ما تشعر.

for Africa. غنية وكا وكا غنيتها شاكيلا في بطولة كأس العالم 2010 وقد تمت إقامتها لأول مرة في جنوب أفريقيا، وتم اختيار شاكيلا للمرة الثانية على التوالي لغناء أغنية البطولة، ودمجت الطابع الأفريقي الموسيقي واللبسة مع الإيقاع الغربي، وحقت الغنية نجاح كبير وتجاوزت 3 مليارات مشاهدة على اليوتيوب. ورغم اعتذارها على المشاركة بغنية جديدة في كأس العالم قطر 2022، غنية وكا وكا حققت 3.5 مليون مشاهدة نهار انطلاق بطولة كأس العالم قطر، وقعد كليب غنية شاكيلا وكا وكا في المرتبة الأولى في ترتيب فيديوهات أغاني كأس العالم الأكثر مشاهدة عالمية.

شاكيرا غابت على آخر زوز نسخ من كأس العالم واللي فقدوا برشا من الشغم متاعهم بغيابها عليه، لكن أخيرا رجعت شاكيرا ورجعت معها الروح للمونديال، على خطر شاكيرا تستحق عن جدارة إنها تكون صوت المونديال، هي اللي تجمع ما بين جمال الغرب وسحر الشرق. شاكيرا رجعت بغنية داي داي وكليبها اللي خرج واللي كان فيه برشا رقصات استعراضية وكان بمشاركة أساطير كرة القدم المعروفين في العالم الكل. داي داي هي عبارة على كلمة أهلي علي بلغات مختلفة. داي داي شاكيرا.

الغنية هذي عملتها شاكيرا سبيسيالمون البيكي بعد خيانته ليها وبعد انفصالها عليه. غنية كلماتها فيهم هجوم كبير على بيكي اللي وجعها برشا بعد ما خانها بعد 12 عام من الزواج، زواج كانت ثمرته زوز أولاد. صحيح شاكيرا ما نجحتش في حياتها على الصعيد الشخصي وقصة حبها وفيت وكانت نهايتها حزينة، أما شاكيرا حققت في الفن نجاحات كبيرة برشا، وعام 2020 ولت شاكيرا

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
6: عبد الموجتك على ديوانفام.
7: ديوانفام فلاش نيوز
8: موجز منتصف الليل. ديوانا فهم عسلمة. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة أمنت إلى حدود أمس 19 نشاطا تحسيسيا حول أهمية عيادة ما قبل الولادة لفائدة 1772 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بولاية القصرين ومدنين ومنوبة والكاف والمنستير ونابل وابن عروس وجندوبة وتوزر وتطوين. ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد في بلاغ حرصها على إنجاح الحملة الوطنية التي نظمتها تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان لكل صغيرك، والتي تمتد من 20 إلى 31 من مايو الجاري. عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة النائب البرلمان من البديدة تفيد بأن ولاية صفاقس ليست منكوبة أو مستهدفة، وإنما تعاني مثل بقية ولاية الجمهورية، مشيرة إلى أن المشاريع المعطلة ترى النور شيئا فشيئا حسب ما صرحت به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فم.
9: بالنسبة لصفاقس أنا في الحقيقة مختلفة مع بعض الناس اللي تحكي بالخطاب صفاقس منكوبة، صفاقس يعني مستهدفة، صفاقس تعاني، راهي ولاية صفاقس تعاني مثل هكا مثل كل ولايات الجمهورية، ما فماش استثناء في صفاقس. المشكلة الكبيرة في صفاقس اللي احنا قاعدين نعانيه في آثار سلبية لتوجهات الدولة ما بعد الاستقلال، لكن في الحقيقة اليوم صفاقس مهيش منكوبة ومهيش يعني مستهدفة. مشاريعنا الكبرى قاعدة ترى النور شيئا فشيئا. عندنا مشروع تبرورة، التهيئة كلها كملت، الإجراءات العقارية كلها كملت، فما مستثمر سعودي جالس فاقس وشاف المشروع وإن شاء الله يعني نستناه في الرد متاعه. عديد المشاريع الكبرى في فاقس قاعدة معناتها رئاسة الحكومة والوزارات يعني عطيتها الأولوية وقاعدة تتحلحل المسائل شيئا فشيئا.
8: التوقيع على اتفاقية توأمة وشركة بين مدينة القيروان ومدينة تشاوتشينغ الصينية، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي السادس للمدن الشقيقة في مدينة تشاوتشينغ شرق الصين. وتهدف الاتفاقية إلى فتح أفاق واعدة للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات متعددة أبرزها تعزيز التبادل الثقافي وإبراز التراث العريق والتعريف بالمعالم والمقومات السياحية بالقيروان وتبادل الخبرات ودعم المشاريع التنموية المشتركة. وفي أخبار العالم، مسؤول بالبيت الأبيض يقول إن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وإن الرئيس لن يبرم أي اتفاق مع طهران ما لم يكن جيدا لأمريكا ويلبي خطوطه الحمراء، مضيفا أن اجتماع غرفة العمليات بالبيت الأبيض بشأن إيران انتهى بعد قرابة ساعتين من النقاش. جيش الاحتلال يشن غارتين على بلدتين جنوبي لبنان جنوب لبنان ويستهدف بقصف مدفعي بلدة أخرى جنوبي البلاد. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالقاسم، تصبحون على خير.
7: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط. وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها نهار 6 جون في 2007 في ولاية تينيسي الأمريكية، وبالتحديد على الطريق السيارة رقم 14 اللي تهز لبرونزفيل. مع 9 متاع الليل عاون مرور اسمه كالفين جينكس، عمره 24 سنة، قاعد يكمل في آخر دورية بل ما يشد ثنية للدار، وطلب مرته سارة وقال لها دوب ما نعمل التقرير متاعي في المركز الروح، وعلاش ما تقولش وهو واقف على حافة الطريق وتعديت بحداه كهربا تجري تقول اساماس ماشي البلاصة. بالنسبة ليه تجاوزت ما هو مسموح به، وبالوقت دي مرة الكهربا متاعه حط لادوان تاع جيروفار وشد جرتها وبقى يعمل السائق في الإشارات متاع الضوء على أساس يقف، وهذاك هو اللي صار. كالفن هبط باللومب تورش متاعه ومشي لك الكهرباء، وكما معمول به في الحالات هذه في أمريكا خذى مسافة الأمان ويدو على المسدس متاعه، شكون يعرف. ودوب موصل لعلم السائق اللي هو عمل مخالفة وعنده إفراط في السرعة، وطلب منه باش يعطيه رخصة السياقة أولا ويهبط من السيارة. السائق مدلو الرخصة متاعه وهبط، وكالفن زاد طلب منه باش يمشي ورا الكهرباء يحط يديه على الكبوت التيلاني ويبعد ساقيه على بعضهم باش يفركسوا. السائق امتثل والشرطي بقى يفركس فيه، وفي الأثناء سألوا على عمره، قالوا 19 سنة. الوين ماشي؟ قالوا ناشفيل. وبما أنه الشخص هذا كان معاه واحد يعني المرافق متاعه، قالوا لي معاك ماشي زاد ناشفيل؟ قالوا ايه. ولهنا عون المرور عرف اللي هما الاثنين جايين من تكساس وربما يحبوا يعملوا ترتيحة في برونزفيل، وهذاك علاش جابوا الطريقة ذاك. ولهنا كالفن خلها كالسايق واقف ويديه على الكابوت متاع الكهرباء ومشى يحكي مع صاحبه اللي قاعد بحذاه، وفي نفس الوقت يفركس في الكهرباء فيهاش مخدرات، لأنه دوب ما وقفها شم ريحة ماريخوانا يعني زتلة. وقتها نحى الشابو متاعه وحطه فوق الكهرباء باش ما يعطلوش في التفركيس، ونشد السيد اللي قاعد على الكرسي اللي بحذا السايق. قالوا عندكم مخدرات؟ الآخر قالوا لا ما عندناش. ولهنا العاون كالفن ما صدقوش ومد يده باش يحل البواتاغون، لكن هكا الشخص اللي كان يحكي معاه فيسع مجبد مسدس وفي وميه ضربه بزوز رصاصات، كارتوشة جات في راسه ما بين عينيه والأخرى لحست له رقبته لحسان. هكا العاون المسكين تكبب كله في وسطك الكهرباء ودمه فيع، وما كانت عنده حتى فرصة باش يرد الفعل. سايق السيارة اللي كان حاطط يديه على الكهرباء متاع الشرطة كما قال له العاون اسمع حس الكارتوش وفهم اللي البوليس هذاك مسكين كلاها في عظامه، وشاف صاحبه كي خرج وقال له فيسع يجع عوني خلينا نخرجوا الجثة. وهذاك هو اللي صار، جابدوا هكا العاون متاع المرور وصاحبه زاد قال له خوذ البرمي متاعك اللي فكولك ما تخليهش، وبتبيع نحى رخصة السياقة متاعه من مكتوب العون وخلاوهم طيش على الكياس، وطلع هو بصاحبه وخرجوا فوشيكة كالعادة. لكن في خرجتهم عفسوا على سياقة كالعون اللي ملتوخ وغفصوا هالو، وهكا الشابو متاع البوليس طار من فوق الكهرباء وهزوا الريح وبدأ يتكركب وطاح على حافة الطريق. في ترابط هالأحداث ومع 10 غير 4 شرطة النجدة تلقات مكالمة من عند مواطن قال اللي هو سياد متاع راتون لافور أو الراكون بالعربية، وهو جربوه متاع غابة يعيش في شمال أمريكا أساسا. وحسب السياد هذا لقى بوليس ميت في وسط الكياس، ولو كان ما انتبهلوش راهو عفسه بكرهبته، وأكد أنه السيارة متاع العون هذا ما كانتش بعيدة وموجودة على حافة الطريق. رجال الأمن متاع المنطقة بكلها كيسمعوا المعلومة هذه مشاو للمكان اللي قال لهم عليه الصياد على جناح السرعة، وغادي باش يلقاو العون متاع المرور كالفن يعوم في دمه، والأمنين اللي خلطوا الكل بقاو واقفين مذهولين من هول الصدمة، وسكتوا لسيران متاعهم يعني منباتهم، وما بقاو كان لضواو متاع الجيروفار يشعلوا ويدوروا في وسطك الصمت الرهيب. الحاصل مشهد مؤثر لأبعد الحدود، ومعروف أن وقت اللي تقتل شرطي في أمريكا تعتبر كارثة كبرى، والأجهزة الأمنية كلها تتجند وتتطوع باش يلقيوا القبض على الجاني أو الجنات في أسرع وقت. في مجريات هالأحداث فريق التحقيق اللي جاء باش يباشر الأبحاث بدأ بمعاينة ساحة الجريمة، واستنتج من الوهلة الأولى أنه كالفن يعني العون بتاع المرور ما ينجم يكون تقتل إلا أثناء مراقبة مرورية وتغدر غدران، لأنه سلاحه كان موجود في بلاسته، والمكان اللي لقاوه فيه ومكان سيارته زادة متاع حد وقف سايق متاع كهرباء لسبب أو لآخر على أساس يثبت من الهوية متاعه وإلا باش يخالفه. والمحققين استغربوا كيفاش ملقاوش الشابو متاع كالفين، لأنه رجال الشرطة ما ينحيوش ترابشهم وخاصة متاع المرور. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الشابو لقاه واحد من البوليسية مطيش على حافة الكياس على بعد 100 متر من الجثة، وما وسبق وقلنا لكم طار وقت اللي خرجت الكرهبة متاع كزوج جونات بسرعة جنونية. والحاجة الأخرى اللي ما لقاوهاش هي اللوم دو تورش متاعو، فركسوا عليها في البلايس كل ريحتها ما فماش، ومن المفروض تبدأ معاه لأنه كيقوم بالمراقبة ينجم يثبت في وسط الكهرباء ومن الوجوه متاع اللي تم إيقافهم بحكم اللي الدنيا ليل. في تتالي هالأحداث الطبيب الشرعي اللي جابش يعاين الجثة متاع كالفين قال أنه الموت صار بسرعة، والرصاصة اللي مشيت لدماغ عون المرور كان عندها مفعول فوري، ولاحظ زادة أنه أسفل الساق متاع العون بكلها رضوث، وهذا دليل أنه اللي قاتلوا كالفين عفسوه وقت اللي خرجوا بالكهرباء. السؤال المطروح بتبيعة، علاش هالعون هذا تم استهدافه؟ لأنه قتل عون أمن ما هيش حاجة متاع تفدليك في الولايات المتحدة، ومستحيل أنه حد يفلت من قبضة الأمن كي يبدأ قاتل شرطي. المهم أنه التداعيات متاع مقتل هالشرطي كالفين جينكس قيم الدنيا وقعدها، ومش في بلدة تيبتون اللي صارت بحذاها الواقعة، وإنما في ولاية نسيب كلها والولايات المجاورة. والشرطة تحركت وجات من البلايس الكل، وفي وقت قصير تم إغلاق المنافذ المؤدية لتيبتون، وتقامت براجات في الطرق الرئيسية والثانوية وحتى في مداخل المسالك الفلاحية، وأي كرهبة تتعدى يوقفوها ويثبتوا من هوية صاحبها ويفركسوها. لكن هالعملية هذه ما تنجم تولي عندها جدوى لما الشرطة تكون تملك على الأقل معلومة على نوعية الكرهبة اللي سوق فيها الجاني أو الجونات وأوصافهم، باش ينجموا وقتها يطلعوهم من وسط المئات متاع السيارات اللي يتعداو من تيبتون ودوائرها. ما كانش المسألة باش تولي حكاية الله والنيات. ولهنا اللي يلزمكم تعرفوه أنه البوليسية في الولايات المتحدة ولاو بكلهم مجهزين بكاميراوات مراقبة إجبارية، وتوثق الكل عمليات إيقاف مواطنين باش ما يصير حتى تجاوز لا من المواطن ولا من العون، وهوك فما دليل باش يتجنبوا هكا الاعتداء اللي قاموا به أمنيين عنصرين في لوس أنجلس عام 1992 وقت اللي عنفوا مواطن أمريكاني أسود اسمه رودني كينج، والمحكمة برأت الأمنيين. وبالطبيعة الحكم هذا تسبب في انتفاضة كبيرة خلفت قرابة 55 قتيل ومليار دولار من الخسائر، ومن وقتها كل شيء ولا يتصور بالكاميرا. وفي قضية الحال المكلفين بالقضية باش يطلعوا على آخر التسجيل اللي كان موجود في كرهبته يعني العون كالفين. في نفس الإطار الأمنيين وقت اللي خذوا التسجيل من الكاميرا اللي كانت في كرهبة الأمن اللي سوق فيها كالعون متاع المرور، الصورة ما كانتش واضحة لأنه الإضاءة متاع الطريق اللي صارت فيه الواقعة شبه منعدمة، وخلف هذا نوعية الكاميرا ما تعطيش صورة باهية. لكن كما يقولوا خير من بلاش. وأول معلومة مهمة باش يوفرها كالتسجيل هي الوقت متاع الواقعة، وكانت 9:05 متاع الليل. معناها المحاقين باش يعرفوا بالتدقيق اللحظة اللي تقتل فيها زميلهم. والمعلومة الثانية هي أنه الكهرباء كان لونها فاتح، لكن ما ثم حتى إمكانية باش يقراوا الأرقام المنجمية متاعها. والمعلومة الثالثة واللي تخص السائق متاع الكهرباء، ما نجموش يتعرفوا على وجهه ما عدا القامة متاعه، لأنه كان أقصر من عون المرور كالفين برشا. ونوعية الثياب اللي كان لابسها هو مريون نصيد لونه أورانج أو برتقالي، وسروال أكحل بانتاكور يعني قصير بعد الركبة بشوية. وبالنسبة للمرافق لابس حاجة بيضة وماهوش باين بالكل. لكن المحققين افترضوا اللي هما الاثنين من أصول لاتينية، يعني من واحدة من البلدان اللي في أمريكا الجنوبية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البوليسية شافوا التسجيل مليح وفلاوه فليان، وسمعوا الحديث اللي دار ما بين كالفين والسائق، وشافوه كيفاش نحى طربوش وحتى فوق الكهرباء وتخلي فركس. ومن بعد سمعوا حس الزوز كارتوشات، وشافوا هكا الزوز أشخاص كيفاش طيشوا كالفين في الكياس، ومن بعد طلعوا في الكهرباء ديماريو وعفسوله على ساقه. ولهنا بتبيع المشهد هذا اللي شافوه الأمنيين اخلق في نفس الوقت نقمع لهكا الزوز مجرمين وحزن كبير عند كل الأعوان. وهكا التسجيلات مشيت منها نسخ المراكز الشرطة الكل متاع الولاية، وبعثوا منها زاد الوسائل الإعلام الكل، وتعدات في نشرات الأخبار مع نداء أي واحد عنده معلومة على هالزويز يتصل بالشرطة.
10: New at noon, North Carolina State Highway Patrol just released dash cam video of a shooting incident, a deadly shooting incident involving a trooper.
11: Now this happened last month when trooper Rodney Cook pulled Mark Diaz over for a seatbelt violation.
7: وهوك في الأثناء الفياي دخلت على الخط، يعني الشرطة الفيدرالية. في ترابط الأحداث وبداية البحث على هزوز مجرمة، الأمنيين كانوا يعرفوا أنه المكان اللي صارت فيه الواقعة يعني براونزفيل يلزموا على الأقل 20 دقيقة باش يوصلوا له هكا المجرمة، يعني انطلاقا من ساحة الجريمة. والمحققين حبوا بطبيعة الحال ياخذوا كل التسجيلات متاع كاميرات المراقبة اللي موجودة في محطات البنزين أو في المغازات اللي كانت على الطريق، لعل وعسى يشوفوا شي هكا الزوج جونات، وربما وقفوا باش يعبيوا ليسانس وإلا باش يشريوا أي حاجة. وما جات نص الليل يعني 2:30 تقريبا بعد كالجريمة، الأمنيين وقفوا في أول كيوسك عرضهم وطلبوا باش يشوفوا تسجيلات كاميرات المراقبة، وما كانتش ثم برشا حركة في هكا الكيوسك لأنه فارغ. ووقت اللي وصلوا للتوقيت متاع 9:15 في هكا التسجيلات، شافوا كهرباء داخلة لكن لونها كان غامق، معناها صعيب باش تكون متاع المجرمين. وبعدها هي بالضبط دخلت كهرباء ميتاليزي، معناها لونها فضي. ووقتها عرفوا الماركة متاعها واللي هي تويوتا، لكن أرقامها المنجمية ما كانتش باينة كيف اللي مفسخة، أو بالأحرى اللوحة متاع الأرقام كانت معوجة لدرجة أنه الواحد ما ينجمش يشوفهم. وفي وسطك الفيديوهات شافوا السيد اللي هبط من الكهرباء، وكانت قامته أو صافه مطابقين تماما للسائق اللي صورته الكاميرا متاع كهرباء كالفين يعني متاع الشرطة، لابس نفس المريول ونفس السروال يعني هكا البانتاكور. في نفس السياق الأمنيين وهما يتفرجوا في هكا الفيديوهات شافوا هكا الشخص كيفاش حكاد وبلاش مع المرافق متاعه اللي بقى في الكهرباء وما هبطش. والسوء حظ المحققين ما همش باش يتمكنوا يشوفوا وجهه، لسبب بسيط، لأنه كانت ثم كاميرا واحدة لكن فوق الكاسة وقدامه حاجز يحجب الوجه متاع أي واحد واقف باش يخلص. والشرطة في الحالة هذه ما تنجم تعتمد كان على شهادة البايعة اللي كانت موجودة في المغازة هذيك، وأكدت أنه الشخص هذا فعلا من أصول لاتينية والأقرب مكسيكي. وحسب الوقت متاع التسجيل الأمنيين عرفوا أنه الشخص هذا مشال محطة البنزين قبل ما تصير الجريمة، والبايعة أيدت المسألة هذه لأن قالت السيد هذا سألها كيفاش ينجم يمشي لبرونزفيل، وهي نعتدت عليها. وأكيد بعد ما خرج بدقائق وشد ثنية هكا عون المرور كالفين جينكس وقفوا من أجل الإفراط في السرعة، وبتبيعة تم قتله. لكن لحد الآن كما سبق وقلنا لكم الأمنيين ما يعرفوا كان نوعية السيارة واللي هي تويوتا، لكن وجوهها كزوز مجرمة ما همش باينين بالكل. إذن كيفاش باش يتعرفوا عليهم؟ وحتى الرقم المنجمي متاع السيارة اللي راكبين فيها ما عندهمش. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. ناجة تريبينال والدريبة
12: الغديو فيه حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف ناجة تريبينال والدريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
13: ديوان فام صوتكم
7: ناجة تريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها نهار 6 جون في 2007 في ولاية تينيسي الأمريكية، وبالتحديد على الطريق اللي يهز من تيبتون لبراونزفيل، عون مرور اسمه كالفين جينكس عمره 24 سنة وقف سيارة متجاوزة السرعة القانونية وكانوا فيها زوز أشخاص، مشى باش يعمل لهم مخالفة وفي نفس الوقت شك اللي هما عندهم مخدرات. وكي حب يفركس الكهرباء المرافق متاع السائق ضربوا بزوز رصاصات، واحدة منهم جاتوا في راسه ما بين عينيه وما خليت له حتى فرصة. وبعد اكتشاف الجثة متاع العون والتبليغ عليه بدأت التحقيقات، وأول حاجة عملوها الشرطة هي معاينة التسجيل متاع كاميرا المراقبة واللي كانت موجودة في كرهبة الشرطة متاع كالفين يعني الضحية، وصورت الواقعة بكلها. لكن نوعية الفيديو ما كانتش واضحة بالكل، والبوليسية قرروا باش يمشيوا المحطات البنزين والمغازات اللي موجودين على الطريق متاع براونزفيل على أساس يجمعوا أكثر معطيات. والشي اللي تحصلوا عليه تم بثه في قنوات التلفز والإذاعة كل في الجرائد المكتوبة. في نفس الإطار الأمني العديد من المواطنين بقاوا يطلبوا في الشرطة باش يعطيوا معلومات، والمحققين باقي موجودين على ساحة الجريمة يحاولوا يلقاو شي أدلة مادية أخرين توصلهم للجونات. ولهنا جاهم نداء من مركز متاع الشرطة علمهم أنه فما عاملة في محطة بنزين أخرى طلبتهم، وقالت اللي هي شافت زوز أشخاص مطابقين تماما للأوصاف اللي سمعتهم في وسائل الأعلام. والأمنيين بتبيع مشاو على جناح السرعة وخلطوا مع نص الليل ونص، معناها ثلاثة سوايع بعد مقتل عون المرور. المفيد أنه المرة هذه الصور متاع الكاميراوات كانت أوضح، والشخص اللي دخل المغازة متاع محطة البنزين الأولاني ما كانش السايق، وإنما اللي كان قاعد بحذاه يعني اللي قتل العون متاع المرور كالفين. وظهر في هكا الفيديو لابس ماريو الأبيض بالكابيوش، لكن كالعادة الجودة متاع الصورة ما كانتش في الموعد، وخلف هذا كان بعيد على الكاميرا، معناها الملامح متاعه بقات ضبابية بالنسبة للبوليسية ما عدا الكتابات اللي موجودة في ماريو لومنتالي، وكانت فيها تصويرة وثلاثة حروف كبار واللي هما A T X، معناها مدينة أوستن في التكساس. وهذا يفسر مبدئياً هكا الزوز مجرمة جايين من غادي. وباش ما نفوتوكمش بالحديث العاملة متاع المغازة قالت اللي مشى في بالها أنه السيد ذاك تابع المجموعة مغرومين بالرياضة، جاوا باش يتفرجوا في مقابلة متاع كرة سلة صايرة في هاك الحومة، لكن فهمت من بعد أنه السيد أموره مسترابة، وهذا من الطريقة متاعه اللي كان يثبت بيها في المغازة. وفي وقت من الأوقات خافت ليكون ناوي باش يبركيها، وباقي وعلى لسانها العاملة متاع المغازة قالت أنه هالشخص هذا كان حاجته بديلانجات، معناها نوع من المساحات اللي ينظفوا بيهم الكراهب من داخل، وهي وقتها ما عندهاش منهم، ونعتدتوا على سوبر مارشي في راس النهج. قالت له هذاك عنده كل شيء، ولهنا المحققين فهموا أنه الجماعة حبوا ينظفوا هكا الكرهبة متاعهم من أثار الدم اللي خلفته هكا الرصاصة اللي جات في الجبين متاع كالفن عون المرور. في تسلسل هالأحداث الأمنيين مشاو للسوبر مارشي اللي قالت عليه العاملة، وكان كبير برشا وفيه قرابة 200 كاميرا، والصور متاعهم أوضح برشا من اللي كانوا موجودين في هاك المغازات متاع محطات البنزين. وأعوان المراقبة متاع هاك السوبر مارشي عاونوا الأمنيين برشا باش فيس عمل قاو الصور اللي فيهم كزوز مجرمة، وفعلا شافوا هاك الشخص اللي لابس مريول أبيض بالكابيوش داخل لك السوبر مارشي مع العشرة غير الدرج تقريبا متاع الليل، والكاميراوات الداخلية وراوه وهو يلوج في وسط معدات متاع سيارات، لكن ما فهموش اش قاعد يلوج، وشافوه فقط وقت اللي مشى للكاسة وخلص. وبالتالي طلبوا من الإدارة متاع المغازة تفركس لهم على تيكي دو كاس المطابق للوقت اللي الشخص كان متواجد في هاك المغازة، والتوقعات متاعهم كانت صحيحة، وعرفوا أنه هاك الشخص شرى ديلانجات ينظفوا بيهم الكراهب. ودوب مخرج من المغازة مشى لصاحبه اللي معاه في الكرهبة، ولهنا المحققين معال عندهم حتى أدنى شك أنه هالثنائي هذا هما المشبوه فيهم، وخلف هذا الكرهبة اللي مشاو لها كانت من نوع تويوتا وفضية اللون. الإشكال بالنسبة ليهم بالطبيعة باش يتعاود، لأنه الأرقام المنجمية متاع كرهبتهم ما هيش واضحة بالكل.
14: This time you see the passenger enter the store, the man in the white or gray sweater or hoodie, the guy who's slightly shorter than the other one. Unfortunately, again, the camera footage is very grainy and he has his hood on and it's just very difficult to see the features of his face.
7: في نفس الإطار المحققين بقاو يعاينوا في التسجيلات، وشافوا هكا زوز أشخاص عاودوا دخلوا لك المغازة، واحد يعس البرة والآخر يقضي، والشخص اللي دخل هو اللي لابس مريول برتقالي، وشافوه كيفاش مشى لشيرة الحوايج واختار مريول أكحل عليه تصوير سوبرمان، ومشى لبسه نحى مريوله وحطه في شكارة خلص، ومن بعد خرج. وصاحبه كيف كيف عمل نفس الشيء، دخل خذا مريول سوبرمان لكن أبيض بالكابيوش لبسه وخرج، والشرطة لهنا مشيت باش تفركس في هاك الحاويات متاع الفضلات التابعين للسوبر مارشي، لأنه في تسجيلات الكاميراوات شافوا هاك زوز أشخاص ماشيين للكرهبة ويديهم فارغة، معناها تخلصوا من الحوايج متاعهم القدم في حاوية من الحاويات. ولهنا التخمينات متاعهم كانت صحيحة، والعملية جابت أكلها، لأنه الأمنيين لقاو ساشي فيه من جملة ما فيه مريول نصيد برتقالي ومريول أبيض بالكابيوش، والمفاجأة اللي كانت تستنى فيهم هي اللي دوي متاع كرصاص من عيار 6.35 واللي تم به قتل عون المرور كالفين. لكن مش هذا فقط، وعوجاكم الحديث بالتفصيل. في نفس الإطار من البحث على أدلة وعلى هكا الزوز مجرمة، هكا الساشي اللي لقاوها أعوان الأمن مازالوا فيها مفاجآت، ويتمثلوا في ديلانجات مسخين بالدم، وهذاك دليل أنهم نظفوا بها كرهبتهم من الدم متاع عون المرور. وعامل النظافة متاع المغازة قال اللي هو شاف زوز أشخاص رماوا ساشي في هكا الحاوية، وأكد اللي هما كانوا لابسين مراول مصور عليهم سوبرمان. الشرطة لهنا قررت باش تزيد تبربش في هكا الفضلات، وغادي باش يلقاو اللومب تورش متاع العاون كالفين، يعني لمبارة متاع الضو اللي كل أمن تكون موجودة عنده، وخاصة أعوان المرور اللي يخدموا بالليل. وقتها المحققين فهموا علاش هكا اللومب اختفات، لأنها كانت في يد العاون وقت اللي طلع للكرهبة متاع المجرمين يفركس على المخدرات. وقتها المرافق اللي قاعد في السيارة أطلق عليه النار، وبالطبيعة أكيد راح يتاحت من يده وبقات في الكرهبة، وفي أول فرصة كزوز مجر ما تخلصوا منها. فيها التور هذا من القضية، الشرطة كثفوا من الدوريات والبراجات اللي في طريق ناشفيل، وبالمسلط بشي وقفوا كرهبة فيها زوز مواطنين سود دي زفروا أمريكا. ظهرت لهم اللي أمورهم كانت مسترابة، والأمني اللي وقفهم فهم اللي عندهم مخدرات، وطلب تعزيز وجيت ودورية فركستك الكرهبة، ولقاوا فيها كمية لا يستهانوا بها من الماريخوانا، يعني زوج إخوانا. وفي الثنية وهما هزينهم للمركز مسلسلين، هكا الزويز أفرو أمريكا قالوا اللي هما شريوا المخدرات من عند زوج شبان جايين من تكساس. وكي تم استنطاقهم وسألوهم على أوصاف هالشبان هذم، قالوا لهم راهم من أصول لاتينية والأغلب من المكسيك، واعطاوا أوصاف دقيقة مطابقة تماما للأوصاف متاع هكا الزوز مجرم المشتبه فيهم، واللي شافوهم في الكاميراوات وصورتهم ما كانتش واضحة. وباقي وعلى لسان هالزوز أفرو أمريكا قالوا أنه هكا الثنائي اللاتيني طلعوهم معاهم باش يهزوهم للمكان اللي باش يتم فيه الصفقة، يعني مدينة ناشفيل. وكي خلطوا لقاو رواحهم قدام نزل ما كانوش يعرفوه، وطلعوا بهم البيت عطاهم السلعة يعني ماريخوانا، وبتبع خلصوهم بما فيهم حق ليسانس، وأكدوا يعني هاللي زفروا أمريكا أنه هكا الزويز كانوا داخلين بعضهم برشا وعلى عصابهم، وكأنه معاملين عملة كبيرة. ومن الأول وقت اللي شافوهم مربوثين يسخيلوهم أول مرة يبيعوا الدراج، لكن كي دخلوا معاهم البيتهم في الوتيل فهموا أنه هكا الزويز صناعية من الطريقة اللي مقسمين بها الماريخوانا. وخلف هذا شافوا مسدس محطوط على طاولة بحذا التلفزة متاع بيت الوتيل، ولهنا الأمنيين فهموا أنه هالزويز المواطنين السود ما عندهم حتى دخل في اللي صار الكالفن، يعني عون المرور اللي تقتل، وما عندهم حتى فكرة على اللي قاموا بيها كزوز لاتينيين، وبالتالي سجلوا لهم أقوالهم ووقفوهم على ذمة التحقيق فيما يخص مسك كمية من المخدرات، وباش تتكلف لهم كل واحد برفتية باهية. لكن قبل ما يتحطوا في الإيقاف، الأمنيين طلبوا منهم باش يهزوهم لكالوتيل اللي صارت فيه البيعة والشرية، وهوك كل شيء بأجره، معناها من بعد باش يراعيولهم مسألة التعاون متاعهم ويخفولهم في العقوبة. وهو جايكم الحديث. في مجريات هالأحداث المحققين هزوا معهم كزوز أفرو أمريكا لناشفيل باش يوريهم لوتيل اللي يسكنوا فيها كزويز مجرمة، وفي نفس الوقت ترافيكون تاع دروك. وهكا المواطنين السود بقاو مدة وهما يدوروا في الفارغ، لأنه ما عقلوش المكان متاع لوتيل، وبداوا يدوروا بالبوليسية كل مرة في نهج وكل مرة يهزوهم الحومة، حتى لين الأمنيين تنرفزوا واعتقدوا اللي هما يتلفوا فيهم، معناها يحبوا يضيعوا لهم الوقت يلقاو شي فرصة ويهربوا. لكن من بعد عرفوا اللي هما على حسن نية، على خاطر فهموا اللي هما أول مرة في حياتهم يجيوا لناشفيل، ووقتها بداوا يوصفوا لهم في الوتيل والبلاصة متاعو حتى لين القاوه. ووقت اللي المحققين دخلوا لهكا الوتيل ومعاهم واحد ماكلي زفرو أمريكا، أحكاوا مع عون الاستقبال واعطاوه أوصافك الأشخاص وشنو لابسين. قال لهم راهم يسكنوا في الغرفة رقم 226، وهذا هو نفس الرقم اللي قالوا لهم عليه المواطنين السود. المحققين زادوا سألوا عون الاستقبال إذا كان هالثنائي هذم موجودين غادي وألا لا، قالوا لهم مازالوا كي دخلوا توا لبيوتهم، جاوا قبلكم انتوما بدرجين. في الحق بهذه من القضية، مسألة القبض على زوز مجرمة قتلوا بوليس ماهيش سهلة بالكل، لأنه أكيد بعد اللي عملوه نجموا يكونوا قادمين على كل شيء، وربما ولا عندهم مانك لدماء الأمنيين، وبالتالي الحكاية ماهيش حكاية دورية متاع بوليسية باش تصدم عليهم وتهزهم. المسألة هذه يلزمها السوات، يعني الفرقة الخاصة التكتيكية كما يسميوها في أمريكا. المحققين طلبوهم والسواد جات وعم السكون والسكات، وأول حاجة قاموا بها وصا وعون الاستقبال أنه يبيت الحس بشكل زويز ما يفيقوش، وبتبع حاصلوا لوتيل على أساس يباغتوا هكا زويز اللاتينيين ويداهموهم من غير ما يخليوا لهم فلة وإلا ردة الفعل، ويستعملوا السلاح متاعهم لأنه تنجم تولي مقتلة ويسيل برشا دم، خاصة وأن لوتيل موجود في قلب ناشفيل في مكان فيه بارشة حكة. مختصر الحديث، القوات الخاصة متاع السواد دخلت بحضر كبير وطول قصدوا البيت رقم 226، خلعوا الباب خلعان وهبطوا على كزوز مجرمة تقول فيلق متاع جان، والقاهم الاثنين تورسنيو يعني علاية من فوق كانوا راقدين، والدخلة متاع كسوات فاجعتهم وما خلت لهم حتى وقت باش يخرجوا الأسلحة متاعهم، وكيما تتصوروا بركوا عليهم وسلسلوهم وخرجوهم بالهلالو. وهوك في أمريكا عندهم أليلوليا، ولهنا أكيد راكم فهمتوا حسب تسلسل الأحداث الهروب متاع كزوز اللي قتلوا الشرطي كالفين ما دامش أكثر من 12 ساعة، يعني بعد ما تم غدره وقتله مع 9:05 متاع الليل 9:30 متاع الصباح هكا زوز مجرمة كانوا مقرسين وفي ثنيتهم للاستنطاق. ولهنا نتعرفوا على هزوز شبان واللي دخلوا للإجرام من الباب الكبير وهما في عز الشباب. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن هوياتك الزوز مجرمة اللي قتلوا عون الأمن هو مع التوالي القاتل اللي أطلق النار وعمره 17 سنة أليخاندرو غاسا، واللي كان بعد السائق اللي عمره 19 سنة واسمه أورلاندو غارسيا أو غارثيا. والأمنيين لقاوا عندهم كميات كبيرة من ماريخوانا في البيت، ومش هذاك برك، لقاوا عندهم زاد الكوكايين بما فيهم كالمريولي اللي مكتوب عليه ATX، ومعاهم التيكي اللي شراو بيها كالليلانجات. ولهنا يقول القائل علاش ما تخلصوش من هذا الكل، خاصة وأن الشرطة لقات الكرهبة متاعهم بالدم في وسطها، يعني هكا تويوتا اللي صارت فيها الجريمة. ولهنا المشكل بالنسبة للمحققين، يلزمهم يلقاو أداة الجريمة، يعني المسدس اللي تقتل بيه عون الأمن المغدور. وغارسيا باش يعترف أنه هو في صاحبه طيشوا السلاح اللي عندهم في حاويت فضلات متاع مطعم على بعد 8 كيلومترات من الوتيل اللي كانوا يسكنوا فيه. المحققين بالوقت بعثوا فرقة كاملة تفركس في فضلات المطعم، ومن حسن الحظ متاعهم باش يلقاوا فرودة ملفوفين في منديلة بيضة، واحد من عيار 7.35 والآخر 6.35، معناها العيار اللي تقتل بيها كالعون كالفين. وجماعة الباليسيك يعني علماء القذائف باش يأكدوا أنه هذاك هو فعلا المسدس اللي تم استعماله في الجريمة. في نهاية القضية أليخاندرو وشريكو غارسيا تمت إدانتهم ومثلوا أمام المحكمة من أجل القتل العمد. ووقت اللي القاضي سألهم علاش قتلتوا كالفين، قالوا له بكل بساطة خايفين لا يكتشف المخدرات، وما جاش البالهم بالكل أنهم لو كان خلاوها يوقفهم ما كانتش تتكلف لهم غالية، لأنه أليخاندرو تحكم عليه في الابتدائي بالسجن مدى الحياة، وشريكو غارسيا تسلطت عليه عقوبة ب20 سنة. لكن الأحكام هذه ما أقنعتش القاضي الفيدرالي اللي بعثهم الاثنين للحبس مدى الحياة. وفي نهاية الأمر هكا العون المسكين المغدور كالفين واللي مازال ما غلقش 3 سنين خدمة في الأمن وكان شرطي مثالي بشهادة زملائه، خلى مريته هجالة وعمرها 23 سنة وحبلة، وسارة المسكينة زواجها مدام معاه كان 4 شهور فقط، وهو المسكين قبل ما يتقتل نقل على خاطرها لتيبتون باش تنجم تقرأ في كلية الطب باش تفهم التضحية ما بين الأزواج. ولهنا مبقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
13: ديوان فهم
15: تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة العادة. مرحبا بكم في رفمة الجمعة 29 ماي 2026. إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله يكون تعدى عليكم عيد مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب، وإن شاء الله يتعاود عليكم العيد بكل الحاجات اللي تمناوهم. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء مرة أخرى، إن شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بألف خير. عودة ميمونة للعمل، عودة ميمونة للدراسة، بالنجاح والتوفيق لوليداتنا حس سعيد إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله بالفورمة لوليداتنا اللي تقريبا في 100 متر الأخيرة قبل انطلاق امتحانات البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله الفرحة تدخل لكل عائلة تونسية، إن شاء الله دموع الفرحة عند كل أب وكل أم يستنى في ولده ولا في بنته في البكالوريا. نهاركم أسعد الأيام، نحكيو على الأخبار، أيامات معدودة قبل انطلاق المونديال. صبري لموش يوضح في علاقة بالبوليميك متاع ولده، يحكي على البوليميك متاع حازم المستوري، ويطلب من الناس ومن البلاتوات والإعلام باش يريدوا شوية، يقول لهم المنتخب محتاج شوية هدوء باش نحذروا بريح كأس العالم. حس سعيد إن شاء الله للنصور، نحكيو في بقية الأخبار تباعا تيلة الساعتين ونص التسعة، يجي بحذر شيخنا سيف الدين الكوكي في النصف ساعة المعتادة يوم كل جمعة، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يغيب علينا الناس البدوي مازال معيد نصورة في صفاقس، نسلموا عليه، تحضر معانا قائد الفريق المتألق على الدوام برن. صباح الأنوار يا برن، سعيدك مبروك،
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله عيدكم مبارك، إن شاء الله ربي إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والرفاه وش خاطر كل إشنا وش صبري لموش حبنا ما نتكلموش، خلينا نتكلم، خلينا نتكلموا نعملوا جو كله، ما هو مش مستانس مسكين، نعملوا جو للجمعية شوي،
2: مسكين.
1: أي مسكين مش مستانس بالجو هذا، يحب على الفرنسيز نقول له لا يا ولدي لا، خلي شوية جو كذا ما زال كان تعمل ماتش نيل ولا حصيلوا. نحب زاد بالمناسبة ذي راف نهني النادي الرياضي صفاقس اللي هو كان اسمه راو النادي التونسي كلوب تونيزيان، بمرور 98 سنة على تأسيسه، إن شاء الله مئات السنوات احنا باش نمشيو، ولكن اسم النادي الرياضي صفاقس باش يقعد، ان شاء الله مبروك علينا وعليهم الاحتفالات هذيه، وان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، وعيد ميلاد سعيد للسي اس اس نحكيو فيها بعد شويه. نحكيو على واحد من اعرق الانديه في تونس والفرق في تونس، قلعه السوداء والبيضاء، ان شاء الله كل عام وحبه السي اس اس بخير، وان شاء الله مزيد من التالق والنجاح. نجم النجوم ايقونه المزح والكاميرا زيد المكي زيدون، صباح النور،
3: اهلا فيك مرحبا بالناس الكل،
0: عيدك مبروك زيدون،
3: سنين دائما ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، مش نتاع خدمه نهار اليوم يا رفيق، معناتها ارجوك انت ديما تقول نبثوا الطاقه الايجابيه باش نبث لك برشا طاقه سلبيه، لا لا ما ما نورمالمون يوم عرفه وثلاث ايام روبو وللنساء جمعه ليذبحوا كل جمعه
0: اسبوع والله بالحق والله
3: كل نعملوه كل ماترنيتي كيما كل مراه في طول تبدا لازم حق يتحط، هذا قانون جديد. اون توكا ربي معاكم الناس الكل، وربي مع لي بارون اللي يروحوا واليوم يعدي، وماك تعرف برشا عباد روحوا البلدان وعملوا كل لما بالحق ربي معاهم، خاطر اليوم نهار الجمعة. ليه انت تو متعجب؟ حتى انت قلت مع نهار الجمعة لازم يعدي ومع كذا ونسنس ولاد
0: ان شاء الله شعب المرشي يعبت المرشي نهار الاول بالشعب عباد على عصابة من الامتحانات اعطي رايك كذا هكا مرة في مرشي
3: عادي صاحبي تحية لي بالقروان قالي بربي نحب الراحة حتى من اليوم، قالي حتى عديهولي بالتليفون
0: هزولو هزولو
3: اخويا يستدعاوك
0: سينو لو موتون
3: لو موتون تري تري بيان رفيق، اللهم صلي عني بي جو تحية الجزار عبودة رفيق في باردو دمرت له عصابي دمرت له عصابي، فما ادعية ما لازمنا نقولهم رفيق
0: وانت مش حافظهم
3: وانا مش حافظهم
0: ساعة مش يذبح
3: يا ولد العلوش مخنوق قول له يا عبودة لحظة الادعية ثبتوا على جوجل بعد نحط شوية شات جي بي تي فهمتني ولا يقول لي يا زياد باش تمرر لي حياتي ها هما الادعية قول لي اطلب رفيق قلت له رفيق توا غطس صحيح تحية لي وتحية للعباد الكل وان شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: وكا. امين يا رب ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله ايامكم كلها فرحه ان شاء الله ايامكم كلها حب ان شاء الله ايامكم كلها عيد جهان سليني عيدك مبروك
4: باش نكمل عليك رفيق باش نكمل ندعي لهم وان شاء الله العلوشكم طلع فيه وان شاء الله القليه ترى خفيفه وان شاء الله العصبين طلع بنين عيدكم مبروك الناس الكل الناس اللي تسمع فينا بون روت للعباد اللي ماشيه تخدم، بون كوراج للناس اللي ماشيه تعدي امتحانات. انا ياسر انا تعبت، انا نهارين هذوما الحقيقه تعبت على الاخر. دونك ان شاء الله في سايو في الامتحانات، بون كوراج للناس الكل وبالنجاح وبالتوفيق للعباد الكل اللي تسمع فينا. مرحبا
0: بالتوفيق. ومثالش نراجعوا حكايه العطله، اولادنا يرجعوا ليله الثاني عيد، غدوه تبدا تعدي
4: جوز امتحانات،
0: عم جاي غيبوبه معناها،
1: عم
0: جاي باش نرجع نشوف اليوم التالي سي دري
1: مره في
0: القانون. باقي معاه اوكي باهي يا رب يعرضوك اولياء هكا مازالوا كيعديوا الامتحانات اولادهم، هذا ما أتمنى. حضرة النقيب الجرام مقداد السيري، عيدك مبروك يا مقداد،
1: عيدكم مبروك.